0: لكن لما يبذل مجهود يحس بالعرض.
1: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
2: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
3: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
4: إذاعة سلطنة عمان.

القرآن الكريم برنامج يومي يتحدث عن الأخلاق والقيم في حياة المسلم الإعداد والتقديم مسلم بن علي المسهلي، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمع الكريم، السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. في برنامجكم محبوبات الرحمن، يقول الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. وهو سبحانه وتعالى لا يأمر عباده بشيء إلا وهو يحبه سبحانه وتعالى. وذكر الله عز وجل من أزكى الأعمال، ومن خير الخصال، ومن أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. روى الترمذي وغيره عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: قلنا بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. الله أكبر. انظر أيها المستمع الكريم إلى هذا الفضل العظيم، بفعل يسير. ذكر الله لا يأخذ منك جهدا، لا يأخذ منك جهدا. وانظر إلى هذا الفضل: ألا أخبركم بخير أعمالكم. سماه النبي صلى الله عليه وسلم خير الأعمال، وكذلك أزكى الأعمال عند الله، أكثرها أجرا عند الله، وأرفع عمل في درجات العبد يوم القيامة عند الله، وأفضل من الصدقة بالذهب والفضة، وأفضل من الجهاد في سبيل الله. هل هناك عمل أفضل من هذه الأشياء كلها؟ قال الصحابة: بلى يا رسول الله، أكيد، أخبرنا. فقال عليه الصلاة والسلام: ذكر الله. فذكر الله أفضل من هذه الأشياء كلها. وقد قال صلى الله وسلم بارك عليه في حديث أبي هريرة أنه قال عليه الصلاة والسلام: سبق المفردون. قال: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. هؤلاء الذين يذكرون الله كثيرا والذاكرات، ماذا أعد الله لهم؟ كما قال سبحانه: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فالإكثار من ذكر الله مغفرة لذنبك يا عبد الله. ومن منا الذي لا يخطي؟ كلنا ذاك الشخص الذي يخطي. ومن منا لا يريد أن يغفر الله ذنبه؟ فلنحرص أيها المستمع الكريم، أيها المبارك، نحرص على ذكر الله عز وجل. وذكر الله سبحانه وتعالى حياة للقلوب، حياة للقلوب، كما قال بأبي وأمي هو صلى الله وسلم بارك عليه، قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل من؟ مثل الحي والميت. الله أكبر. فالذي يذكر الله عز وجل قلبه حي، يكون من أهل الحياة، يكون مطمئنا سعيدا، يكون في سعادة ما يعلمها إلا الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإذا اطمأن القلب اطمأنت سائر الجوارح. فاحرص أيها المبارك أن تكثر من ذكر الله عز وجل، واعلم أن ذكر الله هو سبب الفرج بعد الشدة، وهو اليسر بعد العسر، وهو الذي يذهب الله به الهم والغم، وهو سبب لتفريج الكربات وتيسير الأمور. ماذا قال الله عز وجل عن يونس عليه الصلاة والسلام؟ فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، فنبذناه بالعراء وهو سقيم. إذن يونس عليه الصلاة والسلام كان من أكثر عباد الله ذكرا لله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى الذي خلق كل شيء، هو سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يذكره،
وذكرك لله عز وجل علامة على شكرك لله سبحانه وتعالى. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فذكرك لله عز وجل علامة على الشكر، وشكرك لله بشارة بالزيادة. فأنت عندما تشكر الله فاعلم أن الله سيزيدك سبحانه وتعالى من فضله، وسيثبت عليك النعم التي وهبك إياها سبحانه وتعالى. واعلم أيها المبارك أن ذكر الله عز وجل مكفر للسيئات ورافع للدرجات ويرفع بصاحبه إلى أعلى المراتب في الجنات. فذكرك لله سبحانه وتعالى من الأعمال المباركة، وهو سبب في نجاة العبد يوم القيامة من عذاب الله. قال صلى الله وسلم بارك عليه كما عند الترمذي: ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله سبحانه وتعالى. وقد قال صلى الله وسلم بارك عليه: من قال سبحان الله بحمده 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. الله أكبر. أيها المستمع الكريم، عدو المسلم الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وبماذا ينجو المسلم من عدوه؟ ينجو من عدوه بذكره لله سبحانه وتعالى. قال الله: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. أنا أستعيذ برب الناس وملك الناس وإله الناس من ماذا؟ من شر الوسواس الخناس، كله شر. من هو الوسواس؟ يوسوس لك في صدرك بفعل ما حرم الله وبالتزهيد فيما أحب الله. طيب بماذا تطرد الشيطان؟ سماه الله عز وجل، الشيطان سماه خناس، أي إذا ذكرت ربك خنس، أي بمعنى هرب. فالشيطان يهرب من العبد الذي يذكر الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى قد أثنى على عباده: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ما الذي يمنعك يا عبد الله أن تكون ممن يكثر من ذكر الله وأنت قائم وجالس وقاعد في سيارتك، في المكتب وفي العمل، وأنت أيتها المرأة في المطبخ، وأنت في عمل البيت؟ ماذا يمنعنا من ذكر الله سبحانه وتعالى؟ فذكر الله سبب لمحبة الله عز وجل لعبده، وذكر الله سبب لكفارة الذنوب، وذكر الله سبب لدخول الجنة، وذكر الله سبب لجلب الأرزاق، وذكر الله سبب للابتعاد عن الفقر وعن المصائب وعن كل شر. فاحرص يا عبد الله أن تكون من الذاكرين الله كثيرا ومن الذاكرات الله. أسأل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزق كل منا لسانا صادقا ذاكرا، وقلبا خاشعا منيبا، وعملا صالحا زاكيا. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عباد الصالحين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.

الكريم. مع تحيات مسلم بن علي المسهلي وعلي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان، ذو الطول بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله أصبحنا وأمسينا، ونشهد أن لا إله إلا الله، وأن سيدنا محمدا رسول الله. اللهم أنت الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. يا الله، يا موضع كل شكوى، يا سامع كل نجوى، يا شافي كل بلوى، ويا عالم كل خفية، يا كاشف كل ما يشاء من بلية، يا نجي موسى، يا مصطفى محمد، يا خليل إبراهيم، ندعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته، دعاء الغريب الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه إلا أنت يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا غياثنا عند دعوتنا، يا عدتنا في ملماتنا.
2: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس

أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه

لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: الصورة المكتوبة،
2: الريشة تبدع أجمل اللوحات،
3: والكلمة تصنع أروع الصور،
2: تشكل الكلمة حروفا ومعاني،
3: ترسم المكان والشخوص،
2: فالرسم بالكلمات
3: والكتابة بالكاميرات.
1: الصورة المكتوبة،
4: الصورة المكتوبة.
2: جولة مع أشهر كتاب السيناريو في العالم.
3: الإعداد الإذاعي
2: أحمد بن سعيد الأسكي.
3: التقديم
2: أحمد الكلباني
3: ومريم البداعية.
2: الصورة المكتوبة،
3: الصورة المكتوبة،
4: الصورة المكتوبة.
3: إخراج مريم البلوشية.
4: الصورة المكتوبة. الصورة المكتوبة.
5: عزيزي المستمع،
6: عزيزتي المستمعة،
5: عرفتم أيها الأصدقاء منذ الحلقات الأولى من هذا البرنامج أن السيناريو هو الهيكل والإطار العام للفيلم.
6: أما قصة الفيلم وموضوعه يتحددان من خلال السيناريو،
5: وكذلك الحبكة والشخصيات،
6: وبذلك يكون السيناريو رسماً باللغة يبنى عليه ما سينفذ بالصورة والحركة.
5: فالسيناريو يقدم للمخرج وغيره من الفنانين صانعي الفيلم.
6: ذلك السيناريو هو الصورة المكتوبة التي أبدع في رسمها بالكلمات ذلك السيناريست، أي كاتب السيناريو.
5: أعزائي، إن السيناريو يعتبر عملاً أدبياً فنياً مستقلاً.
6: إنه مثل الرسم المعماري، يستخدم فقط كمرحلة وسيطة، فلا بد أن يمر الفيلم من خلالها في طريقه إلى شكله الكامل والنهائي.
1: الصورة المكتوبة.
7: السيناريست عبد الحي أديب.
5: أيها الأصدقاء، نحن اليوم بصحبة أكثر مبدعي الصورة المكتوبة إنتاجاً.
6: هذا السيناريست الذي نتحدث عنه في حلقة اليوم كتب نحو 200 فيلم تقريباً.
5: أول أفلامه باب الحديد، وقد خطه بريشة قلمه عام 1958.
6: أما آخر أفلامه هو فيلم ليلة البيبي دول عام 2008 للميلاد.
5: وبين أول فيلم وآخر فيلم هنالك نصف قرن من الزمان.
6: في نصف قرن أنجزت كل تلك الأفلام، والتي من بينها فيلم سر طاقية الإخفاء،
5: وفيلم النصاب،
6: وفيلم الساحرة الصغيرة،
5: وفيلم قضية سميحة بدران،
6: وفيلم وحوش الميناء،
5: وفيلم سعد اليتيم،
6: وفيلم تل العقارب،
5: وغيرها الكثير والكثير من الأفلام.
6: أيها الأصدقاء، قبل الفاصل السابق ذكرنا أن أول أفلام أديب هو فيلم باب الحديد.
5: السؤال الذي يطرح نفسه، عن مدى نجاح التجربة الأولى لأديب كصانع صورة مكتوبة؟
6: باب الحديد لم يحقق إقبالاً جماهيرياً كبيراً يذكر في وقتها.
5: السبب يرجع إلى أفلام الأكشن والإثارة وأفلام المطربين التي كانت سائدة في ذلك الوقت.
6: وللإنصاف، فإن الفيلم حقق نجاحاً معقولاً عند عرضه في الخارج،
5: كما أن أعين النقاد لم تهمله أبداً، وطالما اعتبروه من كلاسيكيات السينما المصرية.
6: لكن عبد الحي أديب لم يكرر التجربة مع شاهين، فقد كان رأي النقاد لا يهمه بقدر ما يهتم برأي الجمهور ومدى إقباله على الأفلام التي يكتبها.
5: كان لقاؤه التالي مع المخرج عز الدين ذو الفقار الذي قدم معه فيلم امرأة على الطريق.
6: وبعد أن لاحظ أديب نجاح الفيلم، قرر استئناف التجربة مرة أخرى في أفلام من النوع ذاته.
5: لكن التجربة الجديدة كانت مع مخرج آخر، هو نيازي مصطفى، الذي قدم معه 30 فيلماً من أجمل أفلام السينما المصرية.
6: من تلك الأفلام فيلم سواق نص الليل، بطولة هدى سلطان وفريد شوقي،
5: وفيلم جناب السفير، بطولة فؤاد المهندس،
6: وفيلم صغيرة على الحب، بطولة سعاد حسني ورشدي أباضة،

0: صورة المكتوبة.
1: السيناريست عبد الحي أديب.
2: أصدقائنا، أثر السيناريست المصري عبد الحي أديب سينما المصرية بالكثير من الأعمال.
3: تصدى لأعماله المكتوبة ببراعة فائقة الكثير من كبار المخرجين ونجوم السينما،
2: من بين أولئك المخرجين نيازي مصطفى، صلاح أبو سيف، هنري بركات وغيرهم.
3: ومن النجوم الذين حملوا على عاتقهم أفكار عبد الحي أديب فريد شوقي، هند رستم، فؤاد المهندس، شوي كار، محمود مرسي، أحمد زكي وغيرهم.
2: تأثر أديب خلال مسيرته الأدبية بالمؤلف الكبير أبو السعود الأبياري الذي سانده وساعد في اكتشافه.
3: الصورة المكتوبة التي أبدع عبد الحي أديب في تقديمها اهتمت برصد الواقع الاجتماعي بكل ظواهره.
2: ظهر ذلك بوضوح في فيلم الخبز المر عام 1982،
3: وفيلم بيت القاضي عام 1984،
2: وفيلم البدروم عام 1987.
3: أصدقائنا، ولد مبدع الصورة المكتوبة عبد الحي أديب في 22 من ديسمبر من عام 1928 في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.
2: التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية عام 1956 للميلاد، حيث درس من خلاله في قسم التمثيل،
3: ثم التحق بالعمل كمساعد مخرج للمخرج يوسف شاهين الذي قدم معه في عام 1958 فيلمه الأول باب الحديد.
2: اشتهر عبد الحي أديب بكتاباته للأفلام الكوميدية للأستاذ فؤاد المهندس.
3: قدم مع المهندس العديد من الأفلام مثل فيلم سفاح النساء،
2: وفيلم انت اللي قتلت بابايا،
3: وفيلم العتبة جزاز،
2: وفيلم أخطر رجل في العالم.
3: وبالرغم من تميزه في الأفلام الكوميدية التي عادة ما تجذب انتباه الجماهير، إلا أن عبد الحي أديب كان أيضاً يمتلك موهبة فريدة في تقديم السينما الواقعية.
2: يرجع ذلك بطبيعة الحال إلى

0: كبيرة.
1: تلك التجارب تعد علامة فارقة في السينما المصرية.
0: مثل هؤلاء الكتاب لا يكتفون بما لديهم فقط،
1: بل لهم اهتماماتهم بمتابعة أعمال الآخرين والتأثر بها.
0: ويبقى من أهم التجارب السينمائية التي قدمت السيناريست عبد الحي أديب
1: اقتباسه لمسرحية ويليام شكسبير ترويض النمرة وتحويلها إلى فيلم استاكوزا.
0: وأما عن آخر تجاربه السينمائية،
1: هو استعراض الصراع العربي الإسرائيلي على مدار 60 عاماً في فيلم ليلة البيبي دول.
0: هذا الفيلم جمع عدداً من نجوم السينما عام 2008.
1: أصدقائنا، بوفاة مبدع الصورة السينمائية المكتوبة عبد الحي أديب، تفقد السينما المصرية شيخ كتاب السيناريو.
0: هذا اللقب اشتهر به أديب في الوسط الفني المصري.
1: كان عبد الحي أديب أول من أدخل نظام الورشة في كتابة السيناريو، وهو نظام عالمي منتشر في العالم كله.
0: إلا أن كتاب السيناريو في مصر يبتعدون عنه خوفاً من أن يتهمهم أحد بالفقر في الإبداع.
1: لكن أديب جازف وصنع أول ورشة سيناريو مصرية، وضم لها تحت رئاسته مجموعة من كتاب السيناريو.
0: كلاكيت، نهاية الحلقة.
1: إلى اللقاء.
2: الصورة المكتوبة مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي،
3: في الإعداد
2: وفي الإخراج مريم البلوشية.
3: الصورة المكتوبة.
2: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.

0: إذاعة سلطنة عمان تقدم عين أخرى.
1: عين أخرى.
0: عين أخرى. عين أخرى. عين أخرى. نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
2: حدثني عن فاطمة وأخبارها. حدثني عن فاطمة وعن أخبارها فقال: ملايين اللقاءات حملها في حنان لقاء واحد، لقاء أوحد احتضن قوس قزح اللقاءات، والمجد الجليل أيقظني بينما كان النهر يسيل في رتابة عيون القديسين المؤمنة بالتحول والوعد والإشراق. وجاءت الجميلة، جاءت الجميلة بينما كانت السماء تحبل بوردتها، والأرض بطائرها الحالم، والقلم بقصيدته الأزلية، والسر بينبوعه الأسمر، والظلال برقصتها الشهوية، والتفاحة بعيدها الأبدي، والغابة بمطلقها العظيم. جاءت الجميلة والأجراس توغل في بهيم الليل، والحرائق تتماوج إلى أعلى بألسنة من تفان وعطش، والطرقات ترتدي المسافات بكل زينتها الجوهرية من الحنين، موجات البحر كمانات، والرمال تشق عافيتها نحو الشمس الذهبية، أختا وصديقة ومعشوقة ارتضتك الينابيع، وشغفا ورضابا وعطشا ينهمر مجيئك الخاص المعذب. هذا هو وجهك الحميم يتقدم قوافل ربيعك الذي يخشى التلاشي في الياسمين، وجهك الذي يتشكل بريدا للبراءة والنغم الشارد، يتعتق في الطازج، يشرق في الحزن المتلثم بالأنبياء والجميلات والأرامل، يتحول في مواعظ الجبل والنهر والبحر والبراري، يكتظ في الشعاع الوحيد، يتفتح في النسمة الودود، يسبح في عين الطائر، ينشج في رخام التماثيل العجيبة، يحتار في النزهات والمرافع، ينهمر في فكرة الكوخ، يشتاق إلى مرح الحمى، يسكن خارطة مسحت منها أقانيمها إلا العشق، يسافر في اللامل وفي ضد الموت، يقايض الليل بالصباح الحراق المتنفذ، والنهار بمنتصف الليل الشجي العاري. هذه هي يدك، يد الملاك الأمين على الظلال الشحيحة الوارفة. هذه هي يدك التي تسكر العطر وتجنن الفتن، يدك اليمامة اللازوردية التي تحتضن الجمرة، القارب الصغير الذي يتسلح بشراع النور، الهريرة المتنقلة بين الكتب والأوراق والتثاؤب والأقلام والنوم، الشمعة التي تسهر في ليل العاشق، القصيدة التي لم يكتبها أحد بعد، اللحن المكنون في قلب الحديقة، النشوة التي تتهدد العين، النطفة التي تقرأ كتاب الكينونة المكتملة، الورقة الرعوية التي تطير في القبلة، الرعشة التي يعرفها السر، الانتعاشة التي تتلبس الشجرة المعتكفة في عزلاتها. حدثني عن فاطمة وعن أخبارها فقال: حملت بذاري إلى عينيك، وأنا الآن أتعرف عليك وأتعرفني، أتشممك كمولود حافل بالأمان، أتحسسك بأصابع عيني في المدى الطريد الغائر، في الشعاع القصي، في العيد البعيد، أتلمسك رحلة ممسوسة بالزهرة سلالم إلى القلب الثمل. في فرح الأهوج المكين أنزع الريح من خاصرتي وأركب عنفوانا سماويا، في بطولة الفجة المهذارة أتسلق الجبل الذي لا يعصمني من الينبوع، الجبل الأخرق الذي سيقهقه في ذاكرة المقبلة. كنت الجبل فشمخت غزالتك فوق ذراي، كنت الوادي فاستلقت عشبة الخلود على ظلال منعرجي، كنت المصباح النائم فسحرني وهج طائرك الغريب، كنت العذاب فحملني الفرح إلى سريرك، كنت الانشراح المكنون فحملني أساك المسرنم إلى المعبد الجليل. تطلين أنت من أوج التعب فأخذك إلى شرفة الحنان، أتقاتل أنا في ساحة اليأس والرجاء فتذرفين كلمة غامضة تشحنني بما يشبه الأمل المتلفع بالحسرات. أقفز إليك كحصان هارب من العدم، حصان غارق وسباح، حصان يحمحم في رئتيه ويشتهي الغياب في لحن اللهب، حصان كأنه رحلة تخترق نفسها، حصان كأنه غبار وتلاش، كأنه إسفنجة تصد الريح بينما تحك الريح عنفها وتصادق لعابها الراعش بالشهقة، حصان يعرف القفزة العارية. هاربان كلانا ونتلاقى صدفة أمام الموجة، عاديان كلانا إلى المهب فألمس قدمك في الماء، جائعان كلانا فنطلب النهم ولو في الصين، متعبان كلانا فتحتضننا اللحظات المغرورة الواقفة على أصابعها في موقف الهذيان. حدثني عن فاطمة وأخبارها فقال: وجهك يدلني عليك، يدك تقودني إلى معبدك، عيناك تخفقان في قلبي فأسهر في ميناء الوجد منتظرا بريدك المرتاب، وحاذي خدك فتتخطفني العناصر الدفينة التي تبرق في الروح، ألمس أنفك فتهدل حمامة الغريب، أغمض عيني في شرفتك فينبثق لي نشيد سليمان يقول: من هذه الطالعة من البرية كأعمدة من دخان، معطرة بالمر واللبان وبكل أذرة التاجر. صوتك صوتك يأتيني في البداية متلبسا النسغ، كتيما في الكبرياء الصمدية التي لا تتزحزح ولا تتحشرج، ثم في الرحلة الثانية ألمس إنبيقه الحبيب حيث تترجرج فيه كيمياء الحروف والعبارات الوسنانة، ثم في السماء السابعة يطير بأجنحة الحلم ويرتفع إلى مقام العلاء والتجلي، مندلعا كشلال ومرتبكا كفتنة. هاربة مني إلي وأنت ويدك وعيناك وخدك وأنفك وشفتاك ووجهك وسواقيك وينابيعك ترسمني هاربا إليك، يتعلم العزف على الناي إلى جوار الوديان مشتعلا بالحنين ومتأوها بالمسافة، أشتاقك وأكلني من الشوق وأصرخ يا أنا حتى لا تخاف مني أعضائي ويتبذخ الليل محزوما برئة جديدة لي تتنزل في عيني الغيرتين وأصابع الجافلة. عن فاطمة وأخبارها
0: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
2: عين أخرى.
3: إذاعة سلطنة عمان.
4: نؤمن بالفكرة
5: ونكتبها قصة ملهمة.
4: نرافق الأحلام
5: وننقل تحديات الأيام.
4: شباب مبدعون
5: يصنعون من الأفكار واقعا
4: في رحلة المثابرة والإبداع.
5: استطاعوا أن يرسموا رؤية واضحة
4: لمستقبلهم الريادي.
5: سنقترب من مسارات رحلتهم
4: لنستطيع أن نلهم المستمع
5: بالبحث عن الفرص
4: أينما وجدت. نستطيع.
5: نستطيع. في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية
4: وإخراج ولاء بنت ناصر الحسنية. نستطيع.
5: بكم ومعهم
4: أن نبدأ التغيير الإيجابي
5: وقيادة المستقبل.
4: نستطيع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتقدم بالشكر لإذاعة سلطنة عمان على هذه الدعوة الكريمة. معكم أحمد العريمي، مدرب وخبير في الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، وحبيت اليوم أشارككم عن رحلتي التدريبية وكيف بديت في هذا المجال، إيش هي التحديات اللي واجهتني، إيش هي الفرص المتاحة في هذا المجال، وأيضا كيف أن هذا المجال ممكن يكون باب خير حقيقة للكثير من الناس والمهتمين بمجال التدريب إن شاء الله. فبدت حقيقة رحلتي في التدريب أثناء قيامي بواجباتي في الوظيفة السابقة أو في أثناء أداء وظيفتي السابقة كمفتش أمن سيبراني في إحدى الجهات الحكومية. كطبيعة عملي كمفتش تتطلب مني أني أوجه الآخرين، أني أصحح الأخطاء، أني أعطي طرق لحل المشكلات. فطبيعة العمل هذه ساعدت كثير حقيقة. كان عندي الحظ، كانت لدي الفرصة أن أنا أستعين بعملي أو ببيئة العمل هذه في صقل مهاراتي التدريبية. فمن هناك بدت حقيقة هذه الرغبة وبدت حقيقة هذه الفرصة. وأيضا ساعدتني قصة أن أنا أو نقطة أن أنا كنت أدرس أساسا ماجستير في الأمن السيبراني، وهذه الدراسة كانت فيها أيضا جانب كبير من الذكاء الاصطناعي. فخلال دراستي قمت بإعداد رسالة الماجستير بالتركيز على كيف أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يستخدم كأداة لتعظيم الأثر السلبي من الهجمات السيبرانية. طبعا فاستغلت ذيك الفرصة في دراسة جميع أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. وحقيقة كانت صدفة أن أثناء عملي لرسالة الماجستير تم إطلاق تشات جي بي تي، وبديت أستعمله من بداية أول إصدار وبشكل يومي وبشكل جدا جدا معمق، لأن أنا كنت أعد رسالة كيف أن هذا الشيء ممكن يستخدم كأداة في تقوية الهجمات السيبرانية. فاستخدامي للأداة كان جدا مكثف يعني، وما اقتصر على تشات جي بي تي، بل كنت أحاول أستخدم كل الأدوات اللي كانت ممكن تستعمل في الاحتيال، في تصميم المواقع الزائفة، في يعني أي طريقة كان ممكن يستخدم فيها الشخص الـ AI اللي يحدث هجمة سيبرانية. فتحصلت على كم كبير من المعلومات ومن المعارف المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي أثناء أدائي هذه خلنا نقول رسالة الماجستير. ومن هنا قررت قلت ليش ما أخذ هذه المعلومات، هذه المعارف، هذه الخبرات وأقوم بنقلها ومشاركتها مع زملائي في الدوام في العمل. فبدأت بالفعل بعمل دورات داخلية داخل المؤسسة، وساعات كنا نستدعي أيضا خلنا نقول موظفين من جهات أخرى للاستفادة، أيضا تكلمنا كيف ممكن نستخدم الـ AI في العصف الذهني، في صياغة الرسائل، في تحليل البيانات، في حل المشكلات، في مواجهة المشاكل والمعضلات التقنية، في البرمجة. كل هذه أمور قمنا نستعملها مع بعض، والحمد لله كان الأثر جدا جدا طيب، وتلقيت تغذية راجعة جميلة ومفيدة جدا من الأخوة والأخوات الكرام. فحقيقة شفت أن المجال شدني، وشفت أن في عندي طاقة لتوصيل المعلومة، وعندي حب لمشاركة المعرفة، فقلت حسيت أن هذا هو فعلا مجالي، فدخلت في التدريب بشكل أكبر. قمت بعد ذلك طبعا دخول في الدورات خلنا نقول مجالسة المدربين الأكثر خبرة، وتمكنت لله الحمد من ذلك، يعني بتدريب مؤسسات كبيرة في سلطنة عمان، مثل عمان تل، وزارة الصحة، وزارة العمل، مديرية التربية والتعليم بمحافظة ظفار، مكتب محافظة ظفار، جامعة السلطان قابوس، والكثير من الجهات والمؤسسات الأخرى.
5: نستطيع إطلالة يومية لأبرز مشاريع الشباب وريادة الأعمال. نستطيع.
4: في البداية قد يكون هذا المجال صعب الدخول إليه، لأنه لازم تثبت نفسك كمتحدث، كصاحب معرفة، صاحب معلومة، ولكن مع الوقت تتغلب على حاجز الخوف، مع الوقت تعرف كيف تتعامل مع المعاهد، تعرف كيف تتعامل مع المتدربين، تعرف كيف ممكن فعلا تعمل من التدريب مصدر رزق ومهنة تحبها فعلا، تذهب كل يوم تؤدي المهنة وانت حابنها ومستمتع بها، وتحس ان انت فعلا توصل فائدة. فانا اليوم اشعر بحظ كبير اني مدرب في هذا المجال، وامتنان كبير للمتدربين اللي كانوا معي، لأن الاستفادة اللي استفدتها منهم هم كانت أكبر حتى بالنسبة لي أنا من وجهة نظري مما هم استفادوا مني. فحقا حقا مجال جدا مفيد، جدا جميل للأشخاص اللي عندها معرفة، عندها مجال معين، وأنا أشجع عليها جميع الناس. ومن وجهة نظري بالذات الناس اللي عندها مهارات تقنية، اللي عنده شيء يعرف أن الناس تريد تتعلمه، فقط طور منهجية لتوصيل هذه المعلومة، حطها في قالب جميل، خذ بعض الدورات مثل TOT، خذ جالس بعض المدربين المتمكنين، وحط لك خطة لتدريب الناس اللي معاك. ممكن تبدأ بمؤسستك مثل ما أنا بديت، في على مستوى الدائرة، على مستوى القسم، درب الناس هناك، خذ ردات الفعل، خذ التغذية الراجعة، شوف إيش سويت من أغلاط، حسن، ومرة ثانية أعمل غيرها وغيرها وغيرها لما تتغلب على حاجز الخوف، ومن ثم اذهب إلى المؤسسات الأخرى. ممكن تبدأ بشكل تطوعي، وبعدين شوية شوية بيكون معك CV جميل، CV قوي، محتوى قوي، ممكن أنت تشاركه مثلا مع المعاهد، تروح للمعاهد تقول لهم هذه السيرة الذاتية معي، وإن شاء الله هم يقوموا بعدين بإعطائك العروض، وتمشي الأمور، ويصبح إن شاء الله مصدر دخل ومهنة أنت فعلا عندك شغف فيها. ففي الختام أحب أتوجه بالشكر إلى أسرتي الكريمة، إلى الوالدة لتشجيعها لي على هذا المجال، وللمهارات اللي ربتني عليها من التمكن من مخالطة الناس وحب الناس والقدرة على التكلم بطلاقة، الحمد لله. وأحب أيضا أتوجه بالشكر والتقدير إلى دكتورة مهيبة جاموسي، دكتورتي السابقة في أثناء الدراسة الجامعية، ما زلنا متواصلين، ودائما كانت تشجعني على التطور والارتقاء بمستواي، وهذا أيضا كان من الدوافع تشجيعها. الدكتورة بالأخص كان من الدوافع اللي خلتني أكمل دراستي في الدكتورة، وعد اليوم بحث مرتبط 100% بمجال عملي وبشغفي، كيف ممكن نحقق التحول الرقمي عن طريق التدريب بالذكاء الاصطناعي. وطبعا هذا موضوع جدا مهم مرتبط برؤية عمان 2040 وشيء كل المؤسسات والأفاد تطمح إلى تحقيقه، وإن شاء الله ننتهي في النهاية ببحث مفيد للجميع. وما ننسى أيضا المعاهد اللي ساندتنا والأشخاص اللي ساندونا في بداياتنا، مثل المعهد العماني الوطني بالأخص الأستاذ حمود الشندودي، ومعهد M567 وبالأخص دكتور محمد السناني. وأشكركم على هذه الفرصة لمشاركة تجربتي، وأتمنى للجميع التوفيق والنجاح في هذا المجال أو في أي مجال آخر. مشكورين.
5: نستطيع
6: نستطيع
5: في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية،
6: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية. نستطيع
5: بكم ومعهم
6: أن نبدأ التغيير الإيجابي
5: وقيادة المستقبل.

0: إذاعة سلطنة عمان في جوهر الأحداث الثقافية.
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
5: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحراني.
6: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
7: رفعت الجادرجي.
8: فن العمارة خلاه يسميه يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
7: معاذ الألوسي.
9: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة؟ وهذا لا تجد في المدن الحديثة.
7: راسم بدران.
10: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
7: شهيرة فهمي.
0: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
11: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

برامجنا من الآن وحتى الساعة 8 صباحا بتوقيت مسقط على الموجة القصيرة وطولها 19 مترا بذبذبة مقدارها 15355 كيلو هيرتز.

السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بعناوين الأخبار. جلالة السلطان المعظم يهنئ فخامة رئيس جمهورية ساحل العاج بمناسبة العيد الوطني لبلاده. سمو السيد بالعرب بن هيثم يرعى حفل تكريم الطلبة المجيدين في دبلوم التعليم العام بمحافظة مسقط. وزارة العمل تدشن منصة العمل المؤسسي لتنظيم فرص العمل المرتبطة بالمواسم والفعاليات وربط الباحثين عن عمل بالفرص المتاحة. التوقيع على اتفاقية تقديم الخدمات الاستشارية لمشروع مدينة الصناعات السمكية بمحافظة جنوب الشرقية. شركات التأمين المدرجة في بورصة مسقط تحقق أرباحا بأكثر من 11 مليون ريال عماني خلال النصف الأول من العام الجاري. عشرة القتلى والجرحى جراء هجمات للحوثيين على معسكرات حكومية في مأرب وحضرموت باليمن. شكرا لطيب الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من الغرق.

وفى بموعده حين خانت البشر حين خانت البشر حين خانت البشر وأتى كي يعتذر لا تسله ما الخبر

لو تعلمين بما أجن من الهوى لعذرت أو لظلمت إن لم تعذري. لا تحسبي أني هجرتك طائعا، حدث لعمرك رائع أن تهجري. ما أنت والوعد الذي تعدينني إلا كبرق سحابة لم تمطر.

لو بحت بأي حرف تكدس لينك في الدروب والله لو بحت بأي حرف تكدس لينك في الدروب

وسط السواقي في رفة الفراشة العوب ترونه في ضحكة السواقي في رفة الفراشة العوب في البحر في تنفس المرأة.

أي حرف تكدس الليلك في الدروب والله لو بحت بأي حرف تكدس الليلك في الدروب لا تسألوني.

الخريف أثير يعزف أجمل الألحان من قمم الجبال التي تعاب السحاب إلى السهول المكسوة بجمال الضباب وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب فللخريف أثير يسعد الأحباب.

أثير الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساء.

0: صحتنا.
1: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
2: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
3: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
0: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
4: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
5: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
6: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
0: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
7: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة الواحدة ظهراً، يعاد الجمعة الساعة الثامنة مساءً.

0: إذاعة سلطنة عمان تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
1: حديث البيئة،
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: حديث البيئة،
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة عن مجموعة من العائلة الفربيونية في جنوب الجزيرة العربية، من أمثال شجيرة الزبروت وشجيرة تشكوت. شجيرة الزبروت في أقدام الجبل، أول الفاصل بين السهل والجبل، موقعها الجغرافي أو الهابيتات والبيئة مالتها. ثم تحدثنا عن شجيرة تشكوت التي تعيش على ارتفاع 900 إلى 1000 متر في الهضاب الجافة. ثم تحدثنا عن شجيرة الزغر التي تعيش في ظل الخريف في المناطق الجافة إلى حد ما، وهذه شجيرة يعني امتيازاتها المختلفة. وشيء بشيء يذكر، نتحدث عن اليوم عن واحدة من أهم الأشجار، شجرة الربل في هذه العائلة، العصارة التي أدارت عجلات العالم. في الغابات الاستوائية رطبة يقف العامل أمام شجرة مستقيمة الجذع، وهذه الشجرة يصنع من لحائها شق معين بطريقة معينة. هذا الشق يكون طبعا مائل بطريقة فنية للحصول على أكبر كمية من السائل اللبني المستخرج من هذه الشجرة، ثم يتم إعادة معالجة هذه العصارة ويصنع منها إطارات السيارات والطائرات والقفازات الطبية وآلاف المنتجات اليومية. هذه شجرة الربل أو شجرة المطاط البرازيلية، وهذه شجرة واحدة من أفراد العائلة الفربيونية التي يعني تعرفنا عليها في الحلقات السابقة. وشجرة الربل كبيرة وسريعة النمو في المناخ الملائم، وقد يتجاوز ارتفاعها في الغابات الطبيعية 30 متر. لها جذع مستقيم يغطيه لحار مادي أو بني، الورقة الواحدة تتكون من 3 وريقات خضراء، أما زهرها فصغيرة ولا تلفت النظر كثيرا. ثم تتكون ثمار على هيئة كبسولات، وعندما تنضج الثمرة تنفتح بقوة فتقذف بذورها بعيدا عن الشجرة، وهذه وسيلة من وسائل انتشار النباتات في الطبيعة. يعني كل نبات عنده ميزة معينة لنثر بذوره. موطنها الأصلي في حوض الأمازون في أمريكا الجنوبية، خاصة في البرازيل وبوليفيا وبيرو وكولومبيا، وهي تحتاج إلى حرارة مرتفعة ورطوبة مستمرة وأمطار غزيرة مع تربة تسمح بتصريف المياه. هذه التربة اللي تسمح بتصريف المياه، وإلا يتشكل العفن أسفل الشجرة وستموت الغابات. لذلك التربة مميزة جدا، والحفاظ على التربة أمر مهم للغاية. التربة الموجودة في جبال ظفار تربة طينية تتحول إلى يعني مثل الكريمة في الخريف، بعد انتهاء الخريف تتحول إلى صخرة، مثل الصخرة تتحول. فسبحان الله، التربة الطينية فيها متناقضات عجيبة جدا، مع كمية الأمطار تكون هشة جدا، ومع توقف الأمطار وتحولها إلى منطقة جافة وكأنها صخر. لذلك تتشقق التربة في محافظة ظفار في شهر 9 و10، في شهر 10 بالذات تتشقق بقوة وتنكسر، لأن التربة الطينية لا تسمح للتبخر أن يحدث بشكل طبيعي. فالتبخر عندما يحدث تنكشف التربة للحرارة الشديدة، حرارة الشمس، وتخرج المياه تتشقق هذه التربة. لو كانت التربة فيها تهوية أكثر، فيها رمل أكثر، يعني لسمحت بخروج كمية من هذه المياه ومن الرطوبة بشكل ميسر دون أن يحدث هذا التشقق. وهذا أيضا له دور مهم جدا في بعض الزراعات التقليدية، خاصة زراعة الزيتون التجاري. هذا الزيتون في منطقة الجبل من النادر أن ينمو بشكل جيد، لأنه في الغالب يختنق بسبب الفطريات. وأنا لي تجربة مختلفة مع زراعة الزيتون في جبال ظفار لم تنجح، خاصة على ارتفاعات 400 متر. وفي شجرة واحدة في مدينة الحق وصلت إلى 4 متر أو 5 متر ارتفاعها أشجار الزيتون، لكن في الغالب كل أشجار الزيتون عند المنازل المختلفة لم تنجح. لذلك يجب أن ننظر إلى فكرة تطعيم أشجار الزيتون البري مطيء. وحتى الزيتون البري يعيش على ارتفاعات 1000 متر 900 متر، يحتاج إلى درجة حرارة منخفضة. هذه المجموعة من الأشجار الباردة التي تحتاج إلى برودة حتى تظهر. لذلك آخر بقايا غابات مطين موجودة في منطقة طيطام على ارتفاع 1000 متر، مجموعة ما شاء الله 300-500 من الأشجار المعمرة التي يصل أعمار بعضها أكثر من 250 سنة بحسب حساب قطر جذع هذه الشجرة على مستوى الصدر. لما نحسب محيط الشجرة على مستوى الصدر نستطيع أن نحسب بناء على ذلك عمر هذه الشجرة. نحن حسبناها بالطريقة الأسبانية، لكن الطريقة الأسبانية الزيتون البري الموجود في أسبانيا يتعرض إلى ظروف بيئية مختلفة عن الزيتون البري الموجود في محافظة فار. الزيتون البري الموجود في محافظة فار مستوى المطر قليل، يعني بعيد، يتأثر بالرياح الموسمية فقط، والزيتون الموجود في أسبانيا قد يكون يتأثر بظروف بيئية مختلفة تساعده أن ينمو بشكل أسرع من الزيتون الموجود معنا هنا أو مطيء نسميه أو العتم كما يسمى في شمال سلطنة عمان. لذلك نحن استخدمنا نفس العمر، وصل إلى 350 سنة 250 سنة، وأنا أعتقد أنه العمر الأسباني أقل بكثير من العمر الموجود عندنا في محافظة فار، وأنه ربما يكون في إضافة 50 أو 100 سنة على هذه الأعمار بسبب الظروف البيئية الشحيحة هنا في جنوب الجزيرة العربية مقارنة بالوضع في أسبانيا. في أسبانيا لما درسوا هذا العمر قطعوا هذه الأشجار، كانت أشجار مقطوعة، أو تم الحصول على اللب المناسب لدراسته بالكربون، فدرسوا بالكربون كم عمر قطر هذه الأشجار، إذا كان مثلا كل سنتي كم، يعني كم سنة، وحسبوا بناء على ذلك. ونحن طبقنا نفس المنهجية على أشجار المطين في تيطام، وصلنا إلى أعتقد حسب ما أذكر 350 سنة لبعض الأشجار الموجودة في هذه المنطقة. يعني التربة لها أهمية كبيرة جدا، فهذه شجرة الربل تحتاج إلى متطلبات عجيبة للغاية، تحتاج إلى مطر غزير جدا، رطوبة كثيفة، ولا أيضا تربة قادرة أن تصرف هذه المياه ولا تجمعها في موقع واحد. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة عن شجرة الربل، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. إذاعة سلطنة عمان.

إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. تمام 7 صباحا، الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان، الفترة الإخبارية الأولى، استهلها بالعناوين. سمو السيد بالعرب بن هيثم يرى حفل تكريم الطلبة المجيدين في دبلوم التعليم العام بمحافظة مسقط. التوقيع على اتفاقية تقديم الخدمات الاستشارية لمشروع مدينة الصناعات السمكية بمحافظة جنوب الشرقية. وعشرات القتلى والجرحى جراء هجمات للحوثيين على معسكرات حكومية في مأرب وحضرموت باليمن. تفضل صاحب السمو السيد بالعرب بن هيثم بن طارق آل سعيد وزير الدولة ومحافظ مسقط برعاية حفل تكريم الطلبة المجيدين في دبلوم التعليم العام بمحافظة مسقط للعام الدراسي 2026-2025 والذي نظمته محافظة مسقط. يأتي هذا الاحتفال تقديرا للجهود الطلبة المتميزين خلال مسيرتهم التعليمية واعتزازا بحصادهم وما قد ما حققوه من تفوق يجسد قدراتهم وطموحاتهم العالية باعتبار الشباب الركيزة الأساسية في مسيرة التنمية المستدامة بما يحملونه من علم ومعرفة وطاقة وطنية واعدة. وأكدت محافظة مسقط في كلمتها خلال الحفل أهمية دور الطلبة المتفوقين في رسم مستقبل سلطنة عمان الواعد، مشيرة إلى أن هذا التميز هو امتداد للجهود الوطنية الرامية لبناء الإنسان والمنسجمة مع مستهدفات رؤية عمان 2040، كما أشادت بدور أولياء الأمور في مساندة أبنائهم ورعايتهم، مثمنة جهود الأسر التربوية بالمحافظة من معلمين وإداريين في غرس قيم العلم والمثابرة. وأوضحت المحافظة أن هذا التكريم يمثل حافزا للطلبة لمواصلة العملية مواصلة مسيرتهم العلمية والانطلاق نحو مرحلة جديدة من العطاء ضمن مؤسسات التعليم العالي، داعية إياهم إلى مواصلة الجد والاجتهاد والإلمام بمختلف العلوم والمعارف والمهارات الحديثة وتبني قيم الابتكار والإبداع للإسهام بفعالية في مسيرة البناء والتنمية الشاملة التي تشهدها سلطنة عمان في ظل القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه. بأكثر من 1,600,000 ريال عماني وقعت بمحافظة جنوب الشرقية اتفاقية تقديم الخدمات الاستشارية لأعمال التصميم والإشراف على مشروع مدينة الصناعات السمكية. وتتضمن الاتفاقية قيام الشركة الاستشارية بتقديم كافة الدراسات الفنية المتخصصة وإعداد التصاميم الهندسية والدراسات اللازمة لضمان تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير الجودة والكفاءة التشغيلية. ويعد مشروع مدينة الصناعات السمكية أحد المشاريع الاستراتيجية والحيوية في سلطنة عمان بهدف تطوير البنى الأساسية لدعم نمو الصناعات السمكية وتعزيز القيمة المضافة للقطاع. وقع الاتفاقية سعادة المهندس يعقوب بن خلفان البوسعيدي وكيل الوزارة للثروة السمكية. قتل ما لا يقل عن 38 فردا من القوات الحكومية اليمنية وأصيب 29 آخرون إثر هجمات شنتها جماعة أنصار الله على معسكرات في محافظتي مأرب وحضرموت. وقالت مصادر حكومية يمنية إن الجماعة أطلقوا 8 صواريخ من محافظة الجوف مستهدفين مواقع عسكرية في مناطق بمحافظتي مأرب وحضرموت. وأضافت المصادر أن القصف استهدف القوات الحكومية أثناء تجمعها داخل المعسكرات ما أسفر عن سقوط 67 قتيلا وجريحا. في حصيلة مرشحة للارتفاع. ويشهد اليمن منذ مطلع يوليو الماضي تصعيدا عسكريا يعد الأعنف منذ عام 2022 بعد فترة من الهدوء النسبي أعقبت الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في إبريل من ذلك العام. وقائع جديدة تسابق إسرائيل الزمن وتتحدى المجتمع الدولي لفرضها على الأراضي الفلسطينية عبر التصعيد الميداني بما يحول دون تحقيق الشرعية وإقامة دولة فلسطينية.
1: لليوم الثاني على التوالي يستمر الهجوم العسكري الإسرائيلي على مخيم قلنديا قرب القدس المحتلة. جيش الاحتلال دفع بتعزيزات عسكرية إلى المخيم وأطلق الجنود الرصاص وقنابل الغاز، فأصيب فلسطينيون عرقلت إسعافهم قوات الاحتلال بمنع وصول الطواقم الطبية، كما اعتقل الجنود 20 شابا على الأقل وداهموا محلات تجارية واقتحموا منازل ونكلوا بسكانها مع تحويل بعضها لثكنات عسكرية. الهجوم جزء من مخطط يستهدف المنطقة ويقضي ببناء 9000 وحدة استيطان جديدة مع منطقة لمعالجة النفايات، ما يعني تهجيرا قسريا للفلسطينيين أو تحجيم وجودهم في أضيق الحدود على أحسن تقدير. في بلدة جبع شمال القدس أخطر الاحتلال بهدم منازل واقتحم الجنود بلدة العيسوية. الاستيطان واعتداءات المستوطنين تشهد تغولا واضحا. الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية رصدت خلال الشهر الماضي نحو 1600 اعتداء من جانب المستوطنين في الضفة الغربية، ويعمل جيش الاحتلال لتنفيذ مخطط توسيع مستوطنة جيلو جنوب القدس ببناء 2300 وحدة استيطان على مساحة 195 دونما من الأرض الفلسطينية. الجيش اقتحم مدينة جنين وأخطر بهدم منشآت فيها وجرف أراض غرب المدينة، كما دهم شرق نابلس واقتحم بلدات طول كرم ورام الله وجنين واعتقل شبانا، في وقت استولى مستوطنون إسرائيليون على أراض في الأغوار الشمالية واعتدوا وخربوا أراض زراعية شمال رام الله وقرب الخليل. ولزيادة الضغط على الفلسطينيين في الضفة يعتزم بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي منع العمال الفلسطينيين من العمل في الداخل الفلسطيني المحتل واستبدالهم بعمال أجانب. نتنياهو الذي تشهد علاقته مع الإدارة الأمريكية شيئا من التوتر جراء الخلاف في المواقف تحديدا حول ملف غزة، أوفد رون ديرمر وزير الاستراتيجية السابق والمقرب من الحكومة إلى واشنطن في محاولة لتخفيف التوتر، لكن الممارسات على أرض الواقع تعكس إصرارا إسرائيليا على تجاهل الحل السياسي. جيش الاحتلال واصل استهدافه بالمدفعية والرصاص الثقيل للمناطق الشرقية للقطاع واستهدف خيام النازحين، وأعلن عن شهيد متأثرا بجروحه في قصف سابق وانتشال رفات 20 شهيدا جنوب مدينة غزة من تحت الأنقاض. وحسب المكتب الإعلامي الحكومي بغزة تم توثيق 4000 انتهاك إسرائيلي للتهدئة خلال 300 يوم التي أعقبت الإعلان عن وقف إطلاق النار. وشهدت هذه الفترة استشهاد 2254 فلسطينيا في هجمات إسرائيل المستمرة. حكومة نتنياهو تتلاعب بالوقت فتتعاطى بإيجابية مع القوة الدولية وتدعم توفير ما يلزمها من احتياجات لوجستية على أن لا يتجاوز الأمر ذلك إلى حين الانتهاء من انتخابات الكنيست، فما يريده جميع المرشحين الإسرائيليين الإبقاء على واقع التصعيد لأنه كلمة السر للفوز بأصوات الناخبين. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: أسفرت هجمات شنتها روسيا بالصواريخ والمسيرات على العاصمة الأوكرانية كييف والمناطق المحيطة بها عن مقتل 17 شخصا على الأقل وإصابة العشرات. وحذر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من أن بلاده تواجه نقصا حادا في أنظمة الدفاع الجوية، ولا سيما مع تزايد استخدام روسيا للصواريخ البالستية، مناشدا في الوقت نفسه الحلفاء تزويد أوكرانيا بصواريخ اعتراضية. من جهتها نددت رئيسة المفوضية الأوروبية بالهجوم الروسي على كييف وأعلنت عن تحويل 1.4 مليار يورو إضافية للمجهود الحربي الأوكراني. وفي العاصمة التركية أنقرة تركزت مباحثات الوفد العسكري والأمني الليبي في حكومة الوحدة الوطنية الرفيع المستوى حول ملفات استراتيجية حاسمة أبرزها تعزيز التعاون الأمني المشترك ودعم جهود توحيد المؤسسة العسكرية الليبية وتطوير برامج التدريب والتأهيل برعاية تركية.
2: تحمل هذه الزيارة أبعادا ودلالات بليغة على مختلف الأصعدة، ففي المشهد الداخلي الليبي تعكس المحادثات رغبة حثيثة في تجاوز حالة الانقسام العسكري، حيث تسعى الأطراف عبر الشراكة مع أنقرة إلى بناء جيش موحد قادر على ضبط الحدود وحفظ الاستقرار الدائم. وعلى المستوى الإقليمي يعزز هذا التحرك التوازنات الأمنية في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا، ويؤكد عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين لمواجهة التهديدات المشتركة كالإرهاب والهجرة غير الشرعية. أما على الساحة الدولية فتبعث اللقاءات برسالة واضحة للمجتمع الدولي، مفادها أن استقرار ليبيا يمر عبر تفاهمات صلبة ومؤسسات أمنية شرعية، مما يمهد الطريق لتهيئة مناخ سياسي واقتصادي آمن ومستقر. ووفق مصادر مطلعة تظهر هذه المباحثات على أن التنسيق التركي الليبي يخطو خطوات متقدمة تتجاوز الدعم الآني إلى التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى، لتظل وحدة الجيش الليبي واستقلال قراره الركيزة الأساسية لمستقبل ليبيا. إذاعة سلطنة عمان، خزام عصمت، أنقرة.
0: أصدرت الحكومة الإيطالية أعلى درجات الإنذار من الحر، الإنذار الأحمر لكل مدنها الكبرى، فيما تستمر درجات الحرارة البالغة أكثر من 35 درجة، ويؤثر استمرار الحر والجفاف على الأنهار والبحيرات. وسجلت السلطات الإيطالية انخفاض مستويات المياه بأكثر من المعتاد لهذه الفترة من العام عند كل المحطات. ثلاثة عشرة دقيقة بعد السابعة صباحا، الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان. الفترة الإخبارية الأولى مستمرة، وهذا تذكير بالعناوين. سمو السيد بالعرب بن هيثم يرى حفل تكريم الطلبة المجيدين في دبلوم التعليم العام بمحافظة مسقط. التوقيع على اتفاقية تقديم الخدمات الاستشارية لمشروع مدينة الصناعة السمكية بمحافظة جنوب الشرقية. عشرات القتلى والجرحى جراء هجمات للحوثيين على معسكرات حكومية في مأرب وحضرموت باليمن. أهلا بكم. نظمت وزارة العمل حفل تكريم المتميزين والريادة لشركاء النجاح والشركاء الاستراتيجيين والمنشآت المجيدة وعدد من الشخصيات الرائدة في مجال العمل والتنمية الموارد البشرية، وذلك على هامش أعمال ملتقى العمل في نسخته الثالثة بمحافظة ظفار. وشهد الحفل تدشين منصة العمل الموسمية التي تهدف إلى تنظيم فرص العمل المرتبطة بالمواسم والفعاليات وربط الباحثين عن عمل بالفرص المتاحة، بما يعزز مرونة سوق العمل ويوفر حلولا مبتكرة تتوافق مع احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة. رعى الحفل معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل. كشفت النتائج المالية لشركات التأمين المدرجة في بورصة مسقط تحقيق أرباح بلغت أكثر من 11 مليون ريال عماني خلال النصف الأول من العام الجاري، وسط التباين في الأداء بين الشركات.
3: مؤشرات أداء متنامية حققها قطاع التأمين في سلطنة عمان تؤكد على الدور الاقتصادي الذي يؤديه هذا القطاع، ليس فقط كمزود للحماية التأمينية، وإنما كمستثمر مؤسسي فاعل لاستقرار السوق المالي وتحقيق التنمية المستدامة. وقد أظهرت النتائج المالية غير المدققة لشركات التأمين المدرجة في بورصة مسقط تحقيق أرباح تجاوزت 11 مليون ريال عماني خلال النصف الأول من العام الجاري، وجاءت أرباح بعض الشركات بدعم من ارتفاع عوائد الاستثمار وتحسن أداء المحافظ الاستثمارية، في حين واجهت شركات أخرى ضغوطا على نتائجها التشغيلية نتيجة ارتفاع المطالبات التأمينية واستمرار المنافسة وارتفاع تكاليف إعادة التأمين. وفي المقابل واصلت شركات التأمين تنفيذ إجراءات تهدف إلى تعزيز ربحية محافظها وتشديد ضوابط الاكتتاب وتحسين إدارة المطالبات، بما يدعم متانة القطاع ويعزز استدامة نموه، مع استمرار الدور المتنامي لعوائد الاستثمار في دعم أرباح بعض الشركات مستفيدة من الأداء الإيجابي لبورصة مسقط. وفرضت المطالبات التأمينية ضغوطاً على نتائج الاكتتاب لدى عدد من الشركات، والذي انعكس بدوره على نتائج النشاط التأميني رغم استمرار نمو الأعمال في بعض المحافظ. وكشفت الإفصاحات المالية أيضاً استمرار الشركات في تبني استراتيجيات تحفظية في الاكتتاب، مع تركيز على تحسين جودة المحافظ التأمينية وتعزيز الكفاءة التشغيلية، إلى جانب الاستثمار في التحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين. من جانب آخر، أظهرت بيانات هيئة الخدمات المالية أن إجمالي استثمارات شركات التأمين العاملة في سلطنة عمان تجاوز 876 مليون ريال عماني بنهاية الربع الأول من هذا العام، مسجلاً نمواً بأكثر من 10% على أساس سنوي، الأمر الذي يعكس توظيف أصول القطاع ومدخراته في مختلف الأوعية الاستثمارية. وتستند شركات التأمين في إدارة محافظها الاستثمارية إلى لائحة استثمار أصول شركات التأمين والتأمين التكافلي، والتي تمثل الإطار التنظيمي المعتمد من الهيئة لتنظيم استثمار أموال وثائق التأمين وحقوق المساهمين، بما يعزز الاستدامة المالية ويحد من المخاطر الاستثمارية. كما تلزم اللائحة الشركات بتوجيه ما لا يقل عن 70% من إجمالي استثمارات داخل سلطنة عمان.
0: احتفلت شركة أسياد للنقل البحري بتسمية ناقلة المنتجات النفطية منح في حوض ووتشو لبناء السفن بمقاطعة أنهوي بالصينية. ويعد انضمام الناقلة منح إلى أسطول أسياد للنقل البحري خطوة جديدة ضمن استراتيجيات الشركة في تحديث أسطولها وتعزيز قدراتها التشغيلية، تلبية للطلب المتنامي على خدمات الشحن ونقل المنتجات النفطية بكفاءة وموثوقية، ما يرسخ مكانة سلطنة عمان كموقع ومركز عالمي للخدمات اللوجستية والنقل البحري. ضمن خطة النشاط الثقافي لمركز السلطان قابوس العالي للثقافة، نظمت ورشة تدريبية بعنوان الذكاء الاصطناعي ودوره في التعليم المدرسي. الورشة تستهدف طلبة المدارس بهدف تعريفهم بمفاهيم الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في العمليات التعليمية.
4: لم يعد الذكاء الاصطناعي خياراً للمستقبل، بل أصبح لغة جديدة للتعليم وجسراً يعبر بالطلبة نحو آفاق الإبداع والابتكار. ضمن خطته الثقافية، نظم مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم ممثلاً بدائرة المكتبات في مكتبة جامع السلطان قابوس الأكبر محاضرة تدريبية بعنوان الذكاء الاصطناعي ودوره في التعليم المدرسي، مستهدفة طلبة المدارس في خطوة تعكس الاهتمام بتأهيل جيل يمتلك أدوات المستقبل ويواكب الثورة التقنية المتسارعة. وتحدثت المهندسة شذا بنت سعيد الحبسية محاضرة الدورة عن رأيها بالمشاركين.
5: كانت الورشة اليوم عن الذكاء الاصطناعي ودوره في التعليم المدرسي. الأطفال كانوا واجد متفاعلين ومتحمسين، خاصة لما بدينا بالعصف الذهني وكذا، إنه على أساس قبل لا يبديوا بأدوات الذكاء الاصطناعي لازم تكون عندهم أفكار جاهزة، ما إنه بس يستعينوا يعتمدوا على أدوات الذكاء الاصطناعي بشكل تام. فإن أول شيء يستعينوا بأفكارهم ويستعينوا بأدوات الذكاء الاصطناعي في صقل مهاراتهم. الأطفال وأولياء الأمور يكونوا يعني على نفس الصفحة، يعني كلهم يكونوا يعني مطلعين على هذه الأدوات، لأن ما شاء الله يعني هذه الأدوات جالسة تزيد يوم بعد يوم، فلازم إنه الأهل والأطفال يكونوا مطلعين على هذه الأشياء، ونفس الشيء يكون في رقابة.
4: واستعرضت المحاضرة مفاهيم الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في البيئة التعليمية ودوره في تعزيز التفكير الإبداعي وتحويل العملية التعليمية من التلقين إلى التفاعل والإنتاج، بما يرسخ ثقافة الابتكار ويمنح الطلبة القدرة على توظيف التقنية في بناء المعرفة وصناعة المحتوى الهادف. حلا الرواحي استمتعت بهذه الورشة وسعيدة بما أنجزته مع زملائها.
6: هنا أنا استمتعت واجد، سويت قصص حلوة وسويت قصة أنا شفت في الفيلم، شفت على 3 بنات ضايعات في البحر. زين شفت واجد لكن ما كملته كامل، لكن كان حلو.
4: كذلك عمران السعدي حدثنا عن إدراكه لأهمية الذكاء الاصطناعي وكيف استفاد منه في دروسه.
7: يعد الذكاء الاصطناعي من الأشياء المهمة في حياتنا اليومية أو في حياتنا، يعني نستخدم الذكاء الاصطناعي مثلا نستفيد في المذاكرة ومثلا حل الواجبات والإعلانات وكذا، نستفيد من الذكاء الاصطناعي. الله يريد يتمعني في الدراسة كيف استخدمه وإيش فوائده وأضراره إذا في أضرار كان الذكاء.
4: وهنا عبد الله البلوشي يطمح لصناعة مقاطع عن طريق الذكاء الاصطناعي بجودة عالية.
8: أنا اليوم أجيت عشان أستفيد من الورشة عن الـ AI وكيف أبرمج الفيديوهات وأكون أستفيد منها أكثر في المستقبل.
4: أما هند الزدقالي فهي تعد الذكاء الاصطناعي عاملاً مساعداً لتقليل الجهد والوقت إذا استخدم بشكل صحيح.
9: صراحة الـ AI جميل جداً، يفيدنا في الواجبات المدرسية، في البرزنتيشن، في التطبيقات، في الواجبات بعد. جميل جداً جداً ويساعدنا على توفير الوقت والجهد.
4: وكذلك نور الرواحي عبرت عن استمتاعها بالورشة وتنصح من هم في مثل عمرها أن يلتحقوا بمثل هذه الدورات.
10: أنا تعلمت كثير عن AI، إنه ممتع وجميل. تعلمت مثل ChatGPT وGemini وكانفا، كان ممتع كثيرا واستفدت أكثر من مرة، وجربتها مرة ومرتين واستفدت كثيرا. أنصحهم أن يأتون إلى هذه المكان يستفادوا أكثر ويتعلمون أكثر.
4: أحمد السلطي مؤلف قصص، وساعده الشات جي بي تي في ترتيب قصصه التي تبرز الهوية العمانية.
11: اليوم تعلمت من أن الذكاء الاصطناعي أقدر أسوي، وأنا تعلمت أن أقدر أسوي مثلا أألف قصص وأخليهم في الذكاء الاصطناعي ويطلع لي إياهم بصورة أحسن.
4: كذلك القاسم السعدي تعلم من الدورة كيف يفرق بين الصور الطبيعية والتي خضعت للذكاء الاصطناعي.
12: نتعرف على الصورة الاصطناعي وغير الاصطناعي بتعليم الأستاذة من الفروقات اللي واجهناها في الصبورة.
4: ولم تقتصر المحاضرة على الجانب النظري، بل انتقلت بالمشاركين إلى تجربة عملية ثرية تعرفوا خلالها على هندسة الأوامر وصياغة السيناريوهات باستخدام الشات جي بي تي وإنتاج الصور عبر الجيميناي وتصميم الكتب الرقمية باستخدام الكانفا، وصولاً إلى تنفيذ مشاريع تطبيقية جسدت قدرتهم على تحويل الأفكار إلى أعمال رقمية مبتكرة. لإذاعة سلطنة عمان، خديجة بنت سليمان الشحي.
0: اختيرت سلطنة عمان ممثلة في شرطة عمان السلطانية لتمثيل قارة آسيا في اجتماع برنامج البنك الدولي لسياسات النقل في إفريقيا المقرر عقده في العاصمة المصرية القاهرة خلال شهر مارس 2027، في إنجاز دولي جديد يعكس ريادة سلطنة عمان وجهودها الحثيثة في مجال السلامة المرورية. ويعد هذا الاجتماع حدثا سنويا بارزا لدول القارة الإفريقية، إلا أن هذه النسخة تشهد توسعا استثنائيا من خلال إشراك ممثل رسمي عن الاتحاد الأوروبي، إلى جانب اختيار سلطنة عمان حصريا لممثل لقارة آسيا. اعتمدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو المبادرة العمانية الممتلك الثقافي الخاصة بالحرف

عمان وقدرتها في حفظ وصون الموروث الثقافي وإدارة المواقع التراثية العالمية ذات القيمة الاستثنائية الفريدة. كما تأتي مشاركة سلطنة عمان في هذه المبادرة كثاني دولة في المنطقة العربية بعد المملكة المغربية لدورهم المهم في حفظ الموروث الثقافي العالمي. ختام أولى فترتنا الإخبارية تذكير بالعناوين. سمو السيد بالعرب بن هيثم يرعى حفل تكريم الطلبة المجيدين في دبلوم التعليم العام بمحافظة مسقط. التوقيع على اتفاقية تقديم الخدمات الاستشارية لمشروع مدينة الصناعات السمكية بمحافظة جنوب الشرقية. وعشرات القتلى والجرحى جراء هجمات للحوثيين على معسكرات حكومية في مارب وحضرموت باليمن. أعد لكم هذه الفترة يعقوب بن سيف الهشامي ونفذها على الهواء مباشرة مانع بن خلف الفارسي. شكرا لطيب استماعكم، دمتم في حفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان من قمم الجبال التي تعانق السحاب إلى السهول المكسوة بجمال الضباب وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب فللخريف أثير يسعد الأحباب.

أثير الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساء.

0: في جوهر الأحداث الثقافية.
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني ومختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة

0: سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء، ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
1: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: على امتداد أفق صباح، ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم وقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9:00 صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح. أحلى صباح.

بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم مستمعينا الأحبة، وأهلا وسهلا بكم في هذا المشوار الصباحي من برنامجكم أحلى صباح. تحياتنا الصباحية لكم مستمعينا، ونسعد بكم في هذه المساحة الصباحية عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، وتحياتنا لكل من يرافقنا في هذا المشوار الصباحي حتى 9 صباحا. صباحات سعيدة نرجوها لكم مستمعينا أينما تكونوا، ونسعد برفقتكم في حلقة اليوم الجمعة 23 من صفر لعام 1448 للهجرة، الموافق 7 من أغسطس لعام 2026 للميلاد. نسعد بكم مستمعينا وبتواصلكم ورسائلكم الصباحية التي نقرأها من خلال رقم الواتساب 724-10 أهلا وسهلا بكم، ومحطات مليئة بالكثير من التفاصيل نشارككم إياها في حلقة اليوم من برنامجكم أحلى صباح. يكون معكم إن شاء الله في الإعداد والتقديم إدريس بن محمد البشري، وفي الإخراج يرافقنا الزميل مانع بن خلف الفارسي.

تحياتنا الصباحية لكم مستمعينا، ونسعد بكم في برنامجكم أحلى صباح عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أهلا أهلا بكل من يتابعنا ومن سينضم إلينا لاحقا في هذه المساحة الصباحية حتى التاسعة صباحا، نكون برفقتكم بإذن الله. دروب السلامة للجميع، وإن شاء الله تصلوا إلى مقاصدكم وإلى وجهاتكم بسلام وأمان بإذن الله تعالى. للذاهبين إلى مختلف الوجهات السياحية، سواء كان إلى محافظة ظفار حيث خريف ظفار لهذا العام 2026، أو إلى مختلف المحافظات والاستمتاع بمختلف الأماكن السياحية الجميلة في ربوع هذا الوطن العزيز، لتكونوا بأمان في طرقاتكم. الله يسلمكم جميعا وتصلوا بسلام بإذن الله تعالى. شاركونا في هذا الصباح من وجهاتكم في مختلف هذه الأماكن السياحية، سواء كان في صلالة أو مختلف الولايات في محافظة ظفار أو في بقية المحافظات، ومختلف الفعاليات السياحية في هذا الصباح. أين هي وجهاتكم؟ أهلا أهلا بتواصلكم عبر رقم الواتساب 724-420-10، مجموعة من المحطات والفقرات الصباحية التي نشارككم تفاصيلها في حلقة اليوم، منها صحافة اليوم التي نقرأ لكم فيها أبرز العناوين والموضوعات الصادرة في صحيفة عمان لهذا اليوم. كذلك يكون لنا حديث عن مبادرة الممتلك الثقافي اليونسكو، تعتمد مبادرة الممتلك الثقافي بموقع قلعة بهلة، حيث اعتمدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو مبادرة الممتلك الثقافي الخاصة بحرف الفخار والنحاس والمعادن والصناعات الخشبية لفريق بهلة التطوعي لمؤسسة المجتمع المحلي بموقع قلعة بهلة التاريخي في محافظة الداخلية. إن شاء الله يكون لنا حديث مفصل عن هذه المبادرة واعتمادها من قبل اليونسكو. سيكون معنا في الحديث عن هذا الموضوع الأستاذ علي بن سعيد العدوي، المكلف بأعمال مدير موقع قلعة بهلة. هذا بالإضافة لمحطاتنا الأخرى في غذاء ودواء، نشارككم مجموعة من الموضوعات الصحية وكل ما يتعلق بسلوك الحياة الصحي بشكل عام، وكذلك في محطة التكنولوجيا عن ننتقل لكم أهم ما يناسبكم في مجال التكنولوجيا ومتابعتكم اليومية فيما يتعلق أيضا بمستجدات منصات التواصل الاجتماعي أو التحديثات في بعض التطبيقات وغيرها من الموضوعات في عالم الذكاء الاصطناعي. الورق أم الشاشة، أيهما يساعدك أكثر على الفهم والتذكر؟ هذا السؤال الجدلي الذي يطرح بين الفينة والأخرى حتى في موضوع القراءة، أيهما تفضل، القراءة سواء كان بمعناها العميق أو القراءة أي شيء آخر سواء من خلال المجلات أو الكتيبات، هل تفضل هذه القراءة من خلال الأجهزة اللوحية أم من خلال الورق تحديدا أو المادة الورقية التي تتشكل في إطار كتاب وغيرها من الأشكال الأخرى من القراءة الورقية، أيهما يساعد أكثر على الفهم والتذكر في ظل هذا الانحياز الهائل أو التوجه الهائل نحو استخدام الأجهزة اللوحية، وكذلك الانغماس بشكل يومي وفي ساعات يعني مطولة أمام هذا المحتوى الرقمي، سواء كان في منصات التواصل الاجتماعي وغيرها من المواقع التي تنتج الآلاف من المحتويات البصرية والنصية وغيرها من المحتويات. إلى أي درجة هذه العوالم الرقمية أخذت منا جزء أو قدر معين من القدرة على الفهم وتذكر المعلومات، أم أن الأمر ليس بذلك القدر الكبير من الفروقات بين الجانبين؟ شاركونا آراءكم وتجاربكم فيما يتعلق
القراءة الورقية أم من خلال الشاشة واستخدام مختلف الأجهزة لقراءة ما تفضلون قراءته أو الاطلاع على مختلف المحتويات. يعني يمكن أيضا اليوم حتى فيما يتعلق باستخدام أجهزة الجوال أو الهواتف، صار البعض يلجأ إلى الهواتف القديمة أو الإصدارات القديمة، تقريبا ما قبل 20 سنة أو 15 سنة أو أكثر من ذلك، دون أن يستخدم أو كذا يأخذ يعني استراحة من استخدام هذه الهواتف الذكية أو ما تسمى بالهواتف الذكية التي نستخدمها حاليا في هذه الفترة. لدرجة أن الهواتف السابقة كان البعض يسميها أو ما زالت، يعني هناك من يسميها بالهواتف الغبية، على يعني على ما يتم التفريق بينها وبين الهواتف الحالية. يقول لك يعني هذا النوع من الهواتف هي ملاذ للجيل زد للهروب من إدمان وسائل التواصل الاجتماعي. إلى أي درجة أيضا هذا الأمر صحيح؟ هذه أيضا ضمن الموضوعات التي نطرحها في حلقة اليوم من برنامجكم أحلى صباح. تحياتنا لكل من يتابعنا ومن يتواصل معنا بالرسائل الصباحية على رقم الواتساب 724-420-10. أهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان وبرنامجكم أحلى صباح حتى 9:00.

صحافة اليوم في الصفحة الأولى من صحيفة عمان لهذا اليوم كتبت الصحيفة: محافظة مسقط تحتفي بالمجيدين في الدبلوم العام. السيد بالعرب يؤكد التعليم وبناء الإنسان يحظيان بعناية سامية لأثرهما في صناعة مستقبل الوطن. السيد بالعرب يكرم المجيدين في دبلوم التعليم العام بمحافظة مسقط، وسموه إلى الطلبة يؤكد: كونوا كالمنارة تفيض نورا من المعرفة والعلم والأخلاق الحسنة والقيم الأصيلة. هيئة الدفاع المدني والإسعاف تنظم لقاء تعريفيا بمشروع نبض إدارة الجودة في خدمات الإسعاف وفق المعايير الدولية. وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تفتتح مشروعين لرفع كفاءة الطرق بمحافظة الداخلية. هطول أمطار متفاوتة الغزارة على عدد من المحافظات. حياة بعد حياة تنطلق في محافظة ظفار لنشر ثقافة التبرع بالأعضاء، مؤشرات تعكس تحول الوعي المجتمعي إلى خطوات عملية داعمة. اختتام التصفيات الأولية لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم بالسيب. مبادرة وطنية لتعزيز الوقاية والكشف المبكر عن أمراض المرأة. ختام برنامج صيفي تعلم وابتكار لمدارس تعليمية الظفار. وبدء فعاليات خريف المعرفة 2026 بولاية طاقة. الجسر تواصل رسالتها الإنسانية لخدمة كبار السن بالداخلية ونقل 144 حالة للمقعدين سريريا إلى المؤسسات الصحية. تعليمية مسندم ترفد طلبة الجامعات ببرامج تدريبية في الابتكار والتقنية. في الملحق الاقتصادي من صحيفة عمان لهذا اليوم: إطلاق منصة العمل الموسمي لتنظيم الفرص المرتبطة بالفعاليات ضمن احتفال وزارة العمل بتكريم التميز والريادة. السياد للنقل البحري تعزز اسطولها بناقلة المنتجات النفطية منح. سلطنة عمان تواصل تقدمها في رفع مساهمة الطاقة النظيفة والمتجددة في مزيج إنتاج الكهرباء، تستهدف 30% بحلول 2030.

من الاقتصاد وإلى شيء من الرياضة في الملحق الرياضي من صحيفة عمان لهذا اليوم. 6 صدامات قوية مرتقبة في الأسبوع الرابع لدوري جندال للواعدين. فعالية للتعريف بالأولمبياد الخاص العماني بصلالة. نبراس طوقي يحرز فضية بطولة آسيا المفتوحة للتايكواندو بإندونيسيا. 15 أغسطس انطلاق مهرجان سحر رمث لسباقات الهجن بجعلان. 8 أندية تتنافس في خماسيات هوك الأشبال بصحار. النهضة يعزز جاهزيته للموسم الجديد بثلاثية في شباك العربي الإماراتي. والشباب يهزم فنجا بهدفين نظيفين في ثاني تجاربه الودية. في صفحة الأخبار الثقافية، سدو ليلة موسيقية تستدعي ذاكرة الفن الخليجي الأصيل على مسرح كلية الدراسات المصرفية والمالية. هذه كانت جولتنا الصحفية في محطة صحافة اليوم. من برنامجكم أحلى صباح نتواصل معكم مستمعينا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. نكون معكم في هذا المشوار في الإعداد والتقديم إدريس بن محمد البشري، وفي الإخراج مانع بن خلف الفارسي.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: ثمان دقائق بعد الثامنة صباحا هنا من استوديوهات إذاعة سلطنة عمان، نتواصل معكم مستمعينا. تحياتنا لكل من انضم إلينا في هذه الدقائق. اعتمدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو مبادرة الممتلك الثقافي الخاصة بحرف الفخار والنحاس والمعادن والصناعات الخشبية لفريق بهل التطوعي لمؤسسة المجتمع المحلي بموقع قلعة بهل التاريخي في محافظة الداخلية. نتحدث عن هذا الموضوع بشيء من التفصيل، ومعنا عبر اتصال هاتفي الأستاذ علي بن سعيد العدوي المكلف بأعمال مدير موقع قلعة بهل. صباح الخير أستاذ علي، وأهلا وسهلا بك.
1: بالنور السرور، بارك الله فيكم.
0: حياك الله أستاذ علي، نسعد بالحديث معك عن هذا الموضوع. نبارك لكم ونبارك أيضا لسلطنة عمان وأيضا القائمين على هذا المشروع إلى أن اعتمد من قبل منظمة اليونسكو أو هذه المبادرة. وبداية لو تحدثنا عن يعني نبذة تعريفية عن هذه المبادرة، مبادرة الممتلك الثقافي.
1: نعم، بالنسبة للممتلك الثقافي، يعني إذا تكلمنا عن الممتلك الثقافي، إيش هو الممتلك الثقافي؟ طبعا هو كل عنصر مادي أو معنوي لدى سلطنة عمان يعني يعتبر ذو قيمة تاريخية أو فنية أو أثرية، سواء كان حتى معمارية أو علمية. وبالتالي أن هذا يعني الممتلك الثقافي يشمل حتى المعالم التاريخية والأثرية. وهنا نركز في المبادرة على إضافة الحرف والصناعات التقليدية كممتلك ثقافي. طبعا المبادرة الوطنية المجتمعية ينفذها فريق بهل التطوعي بموقع قلعة بهل مسجل في التراث العالمي.
0: نعم.
1: وطبعا هو تم تسجيله من 40 سنة، وهو يستحق أن تقف مثل هذه المبادرات في هذا الموقع المميز. طبعا بالنسبة فيما يتعلق بالمبادرة كممتلك ثقافي، الهدف الأساسي هو التركيز حول صون وإحياء الحرف والصناعات التقليدية، وخاصة أن موقع بهلة، موقع قلعة بهلة، يعني هو أحد يعني المواقع التاريخية الهامة والذي حافظ على الحرف، ما زال حاليا يتمتع بحرفة الفخار والحدادة والمعادن وتشكيلها، بالإضافة إلى حرف الحرف الخشبية، الصناعات الخشبية والمتعلقة بالجوانب النجارة وغيرها.
0: نعم، يعني هذه المبادرة يعني يشارك بها للمرة الأولى، شاركت بها وزارة التراث والسياحة بتعاون مع اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم ضمن مبادرات متطوعي التراث العالمي لعام 2026. نتحدث يعني أستاذ علي عن دوافع المشاركة بالمبادرة لهذا العام.
1: طبعا هو الجانب الرئيسي وفق المبادئ التوجيهية اللي صدرت من مركز التراث العالمي هو إشراك الشباب، يعني تحت عنوان مستقبل التراث العالمي بالشباب. فهم القائمين على هذا الإرث الثقافي سواء كان في الوقت الحالي أو في المستقبل. وطبعا هو التركيز على رفع الوعي الشبابي يعني من خلال إشراكهم وإشراك الشباب المتطوعين اللي إن شاء الله يكونوا من خارج سلطنة عمان ومن داخلها، يعني التعريف بأهمية هذا الإرث، إضافة إلى أنه الكادر الوطني يتم تمكينه من خلال هذه المبادرة عن طريق تدريب من قبل المتطوعين الدوليين أو المحليين من خلال يعني تنفيذ بعض التقنيات في صون هذه الحرف.
0: نعم، يعني هذه المبادرة حتى تم اعتمادها لا شك أن هناك يعني مجموعة من المعايير والعناصر التي على أساسها يعني اعتمدت من خلالها. ما الذي أسهم في اعتماد هذه المبادرة بموقع قلعة بهلة من قبل منظمة اليونسكو أستاذ علي؟
1: نعم، هو طبعا بالنسبة للمبادرة لا شك أنه سلطنة عمان زاخرة بالتراث الثقافي، ولكون موقع قلعة بهلة هو موقع يعني يتكون من عدة مفردات ثقافية تسجيلها كان من ضمن فترة تسجيل قلعة بهلة. فطبعا الموقع من ضمن يعني الجوانب التي دعمت هذا الموضوع، أن الموقع مدرج عالميا، وبالإضافة إلى أنه يعني الموقع موقع حيوي، فبالتالي المجتمعات الموجودة داخل الموقع ترتبط بمؤسسات مجتمعية، فبالتالي أنه الشراكة المجتمعية الفاعلة كموقع تراث عالمي كان له دور في تجسيد العلاقة ما بين المؤسسات المجتمعية والجهات ذات العلاقة كوزارة التراث السياحة، اللجنة الوطنية تربية الثقافة والعلوم في وزارة التعليم، بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني الأهلية اللي هو فريق بهلة التطوعي اللي رايح ينفذ هذه، أيضا فيما يتعلق من يعني الأشياء اللي دعمت هذا الموضوع، أنه لدينا من المجتمعات المحلية التي لديها يعني إسهام واستدامة المخرجات غير الربحية من خلال يعني فيما تقدمه من مشاريع تطوعية تهدف إلى تنمية المجتمع.
0: نعم، يعني سلطنة عمان لها جهود كبيرة جدا يعني في ما يتعلق بصون وإدارة مواقع التراث العالمي. الآن أتت أيضا هذه المبادرة اعتمدت من قبل منظمة اليونسكو، يعني كيف أيضا نصف انعكاس هذه المشاركة بالمبادرة واعتمادها من قبل اليونسكو على ترسيخ أيضا هذا الدور لسلطنة عمان في صون وإدارة مواقع التراث العالمي أستاذ علي؟
1: طبعا هو بالنسبة لموضوع المشاركة له دلالات عديدة فيما يتعلق بهذا الجانب كمبادرة في الجانب الثقافي. العنصر الرئيسي في هذا الموضوع هو الريادة الإقليمية، يعني أصبحت سلطنة عمان يعني من الدول الرائدة في مجال حفظ التراث العالمي، وخاصة أن لما قدمت هذه المبادرة كانت حسب التصنيف اللي ورد إلينا من مركز التراث العالمي أن ثاني دولة في المنطقة العربية بعد دولة المملكة المغربية. أيضا فيما يتعلق ب يعني الاعتراف الدولي الرسمي، يعني هنالك بعد قبول هذا المشروع بعد نهاية تقديمه لمركز التراث العالمي يكون هناك في اعتراف دولي رسمي بالنسبة لي الأعمال التطوعية في مجال التراث العالمي، وخاصة أنه يعني موقع مترامي الأطراف يتكون من مجموعة من المفردات الثقافية التي لها يعني لها تأثير حاليا، وكان له دور في الجانب التاريخي. أيضا المقصد الأساسي فيما يتعلق بهذه المشاركة هو الترويج السياحي العالمي، يعني بعد قبول المشروع تقوم يعني منظمة اليونسكو بالترويج في منصاتها في الموقع الرسمي لها، بالتالي أنه ستأتي ثمارها فيما يتعلق بالجوانب اللي هي المسارات السياحية والوجهات الثقافية العالمية.
0: بإذن الله تعالى. يعني هذه المبادرة ويبدأ تنفيذها في الفترة من 3 إلى 13 من سبتمبر المقبل في موقع قلعة بهلة بمحافظة الداخلية. لو تحدثنا أستاذ علي عن يعني أهم ما يقدمه برنامج المبادرة خلال الفترة المقبلة إن شاء الله.
1: نعم، وبالنسبة للبرنامج هو مثل ما تفضلت يمتد لمدة 10 أيام، يتخلل مجموعة من الزيارات والورش التدريبية اللي راح يقدمها المتطوعين دوليا والمحليين من خلال الزيارات الميدانية، يعني اللي تبث المعرفة والتوعوية في مجال صناعة الفخار، وبالإضافة إلى الحدادة والمعادن والأعمال الخشبية. طبعا هناك في اللي هو دور يعني الإشراك الشباب فيما يتعلق بالحفاظ على التراث الثقافي من خلال مشاريع ملموسة،
0: نعم.
1: فهنا لابد انه من ضمن البرنامج اللي تم وضعه انه يكون اشراك الشباب وتمكينهم، بالاضافه الى يعني رفع المستوى لديهم، كان من ضمن التركيز في هذا البرنامج.
0: نعم، لا شك انه يعني ايضا هذه الحرف سيتعزز أيضا حضورها وكذلك التعريف بها من قبل القائمين عليها، مثلا في فريق بهلا التطوعي. نتحدث عن يعني جهود هذا الفريق وكذلك قلعة القائمين على قلعة بهلا التاريخية في تعزيز المهارات الحرفية والتقليدية بوصفها أيضا ركائز مهمة في استدامة القطاع الفني الثقافي الاقتصادي للمجتمع. أستاذ علي،
1: نعم، هو بالنسبة لموضوع الركائز، ركائز الاستدامة هو المبتغى الأساسي فيما يتعلق بتقديم هذه المبادرة، هو المقصد الأساسي هو الحفاظ على هذه الحرف واستدامتها. طبعا مثل ما تفضلت، هو بالنسبة للقطاع الثقافي والفني يعني لابد أنه يكون هناك ترسيخ الهوية الوطنية العمانية من خلال تحويل يعني الحرفة كممتلك ثقافي أو فني جاذب للموقع. أيضا فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، يمكن القول يعني أن الحرفيين المحليين يعني لهم أو عندهم الإمكانية فيما يتعلق بفتح نوافذ تسويقية أو سياحية يعني تهدف إلى تأهيل الشباب وإنشاء مؤسسات نفسية صغيرة متوسطة في هذا القطاع، حتى تصل هذه الصناعات إلى يعني الجانب الإبداعي من الطابع التقليدي التراثي. أيضا الجانب الاجتماعي اللي هو دور فيما يتعلق بتنفيذ هذه المبادرة، يعني هو اللي هو تعزيز التلاحم المجتمعي يعني من خلال العمل التطوعي الذي يقوم به الفريق من خلال هذه المبادرة. نفس الشيء اللي هو نقل المعارف، طبعا اللي هو المتطوع رايح يعني ينقلنا الأفكار المتعلقة بكل حرفة من هذه الحرف، وبالتالي أنه نقل هذه المعارف الشفهية وتنفيذها حسب التقنية المتاحة رايح أنه يكون إن شاء الله في ديمومة للموروث الثقافي.
0: بإذن الله تعالى، يعني إن شاء الله هذه المبادرة تأتي بنتائج جيدة تعود بالنفع على هذا الموقع التراثي قلعة بهلة الذي تم تسجيله مثل ما ذكرت يعني منذ 40 عاما كأول موقع عماني يسجل في التراث العالمي. ويعني لتأتي أيضا هذه المبادرة لتعد تجربة أيضا عالمية للفريق، وإن شاء الله يعني يتم تصدير هذه التجربة أو هذه الخبرة للفريق يعني لنطاقات سواء كان محلية أخرى أو حتى على المستوى العالمي في مجال العمل التطوعي. نرجو لكم كل التوفيق أستاذ علي، وأشكر جزيل الشكر على وجودك معنا في هذه الدقائق. كل الشكر لك،
1: شكرا جزيلا لك يا أستاذ.
0: حياك الله، مع السلامة ويومك سعيد إن شاء الله. إذن يعني في الحديث عن هذا الموضوع، اليونسكو تعتمد مبادرة الممتلك الثقافي بموقع قلعة بهلة، كان معنا عبر اتصال هاتفي الأستاذ علي بن سعيد العدوي المكلف بأعمال مدير موقع قلعة بهلة. نتواصل معكم مستمعينا في أحلى صباح عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

نجدد تحية لكم مستمعينا في أحلى صباح عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، وتحياتنا لكل من يتواصل معنا بهذه الرسائل الصباحية عبر الرقم الواتساب 7244201. أسعد الله صباحكم بكل خير مقدمي ومستمعي برنامج أحلى صباح. الوفاء والأخلاق والتواضع والاحترام والكلمة الطيبة هي أجمل ما يترك الإنسان في قلوب الآخرين. تحياتنا الصباحية لك يا أبو أسعد السعدي، أهلا وسهلا بك. أما سالم الهاجري يقول لك أفضل الكتاب الورقي من ناحية التركيز العميق والحفظ، وتقلل إجهاد العين والصداع، يخلو من الإشعارات المشتتة، والكتاب الورقي تستطيع من خلال استرجاع أو تذكر المعلومات بشكل أفضل. شكرا لك. مشاركة أخرى تقول لك إذا كان أو يقول لك بعد السلام، إذا كان الهدف فهم فكرة أو معلومة سريعة فقط تكون الشاشة أسرع، أما إذا كان الهدف استيعاب كتاب أو موضوع علمي أو أدبي بعمق فإن القراءة الورقية غالبا تمنح فهما أفضل وتركيزا أعلى. في الخلاصة لا توجد إجابة واضحة تناسب الجميع، لكن معظم الدراسات تشير إلى أن القراءة الورقية تتفوق قليلا عندما يكون الهدف الفهم العميق، بينما القراءة من الأجهزة الذكية تتفوق في السرعة والسهولة للوصول إلى المعلومات. طيب، الورق أم الشاشة؟ أيهما يساعدك أكثر على الفهم والتذكر؟ عن هذا الموضوع أيضا يكتب محمد عبد العظيم، يقول في عصر صارت فيه الشاشات جزء من الدراسة والعمل والترفيه يعود سؤال قديم ليتجدد، هل نفهم ونتذكر المعلومات بشكل أفضل عندما نقرأ على الورق أم عبر الشاشات؟ الأبحاث الحديثة لا تقدم جوابا قاطعا، لكنها تشير إلى أن الفارق يرتبط بنوع الشاشة وطريقة القراءة وطبيعة النص وحجم المشتتات المحيطة بالقارئ أكثر مما يرتبط بالوسيط وحده. هذا السؤال يعكس توتر يعيشه كثيرون اليوم. طلاب يتساءلون هل تستحق الطباعة كل هذا الجهد، وآباء قلقون على عادات أبنائهم القرائية، ومهنيون يحاولون اختيار الطريقة الأكثر كفاءة للاستيعاب وسط طوفان من المحتوى الرقمي. يقول يرى علماء النفس أن إحدى مزايا القراءة الورقية تكمن فيما يعرف بالإحساس المكاني للنص، فالدماغ لا يتعامل مع الكلمات فقط بل مع موقعها داخل الصفحة والكتاب كله، مما يساعد القارئ على تكوين خريطة ذهنية للنص وتذكر مواضع المعلومات وربط الأفكار ببعضها، خاصة في النصوص الطويلة والمعقدة. كما توفر الكتب المطبوعة إشارات حسية إضافية، ملمس الورق وسماكة الجزء المقروء والإحساس بما تبقى من الصفحات. هذه التفاصيل البسيطة تسهم في تنظيم المعلومات ذهنيا وتسهيل العودة إلى المقاطع المهمة. تشير عالمة النفس النمائي والإدراك ماريان وولف من جامعة تافتس في مقال لمجلة ساينتفيك أمريكان إلى أن القراءة جانبا ماديا كثيرا ما يغفل في عصر الشاشات، وأن هذه الإشارات الحسية المصاحبة للكتاب تساعد على

استيعاب المحتوى على نحو أعمق. هذه الملاحظة تدعمها مراجعة علمية واسعة أجراها باحثون في جامعة فالنسيا الإسبانية ونشرت عام 2018 وشملت 54 دراسة وأكثر من 170 ألف مشارك. أوضحت أن القراء يحققون في المتوسط فهما أفضل للنصوص عند قراءتها على الورق مقارنة بالشاشات، وهي الظاهرة التي وصفها الباحثون بأفضلية الورق خاصة في النصوص المعلوماتية والمهام التي تتطلب فهما عميقا. يضاف إلى ذلك القراءة على الهواتف والحواسيب ترتبط غالبا بسيل من الإشعارات والرسائل والروابط والمغريات الرقمية، وهي مقاطعات متكررة تضعف التركيز العميق وتحد من القدرة على استيعاب التفاصيل الدقيقة للنص. تجربة القراءة الرقمية تختلف بوضوح، يعني باختلاف نوع الشاشة وطريقة عرض المحتوى، فالشاشات لا تشكل فئة واحدة متجانسة، فالهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة ترتبط في الغالب بالتصفح السريع وتعدد المهام، هو ما يدفع القارئ إلى المسح البصري بدل القراءة المتأنية. في المقابل توفر أجهزة الحبر الإلكتروني والأجهزة اللوحية المخصصة للقراءة تجربة أقرب إلى الكتاب الورقي، خاصة عند استخدام وضع الصفحات الثابتة وتقليل المشتتات. طيب، إذا كان يعني ولابد أنك تقرأ مثلا من الآيباد أو من أي جهاز كتاب معين أو تتصفح إحدى الصحف، قم بإطفاء مثلا الواي فاي أو قم بتفعيل وضع الطيران. التمرير المستمر للنص يفرض عبئا إضافيا على الانتباه والذاكرة العاملة، لأن القارئ يتابع المحتوى وحركته في الوقت نفسه، مما قد يقلل من فرص التعمق، بينما يساعد عرض النص على شكل صفحات مستقرة في تعزيز الإحساس بالتنظيم وبناء خريطة ذهنية أوضح لهذا المحتوى. هناك أيضا عوامل أخرى، يقول لك أيضا الإضاءة الخلفية في الشاشات التقليدية قد تزيد من الإجهاد البصري مع الاستخدام الطويل، في حين تعتمد أجهزة الحبر الإلكتروني على انعكاس الضوء بطريقة أقرب للورق، مما يجعلها أكثر ملائمة لجلسات القراءة الممتدة. طيب، متى تكون الشاشة كافية بل مفيدة؟ أفضلية الورق في بعض الحالات لا تعني أن القراءة الرقمية سيئة دائما، ففي النصوص القصيرة والمقالات السريعة والقراءة الترفيهية تبدو الفروق في الفهم أقل وضوحا، تصبح الشاشة خيارا مقبولا تماما، كما أن الأدوات الرقمية مثل القواميس المدمجة وإمكانية البحث الفوري يمكن أن تساعد بعض القراء، خاصة الأطفال أو متعلمي اللغات، إذ تزيل الحواجز أمام الفهم دون انقطاع كبير في تسلسل القراءة. لذلك تمنح الشاشات أيضا قدرة غير مسبوقة على الوصول إلى المعرفة، مع إمكان حمل مكتبة كاملة في جهاز صغير، هو ما يجعلها أكثر عملية في الحياة اليومية، كما أن خصائص مثل التعليق الرقمي والمشاركة الفورية والبحث في النص كاملا تمثل مزايا يصعب على الورق مجاراتها. عدد من الباحثين يشير إلى أن المشكلة الأساسية ليست في الشاشة ذاتها بقدر ما هي في كيفية استخدامها، فالهواتف الذكية ارتبطت أيضا بأنماط من القراءة السريعة والتنقل المستمر بين الروابط، مما يدفع الدماغ إلى التصفح أكثر من التعمق، وقد يخرج القارئ من مقال كامل دون الاحتفاظ بتفاصيله بعد وقت قصير. هذا الأثر يتضح أكثر في البيئات التعليمية، ففي دراسة أجراها باحثون في جامعة ستافانجر النرويجية ونشرت في المجلة الدولية للبحوث التربوية عام 2013، حقق الطلاب الذين قرأوا نصوصا على الشاشات أداء أقل بقليل في اختبارات الفهم مقارنة بمن قرأوا النص نفسه على الورقة أو على الورق، رغم السماح للجميع بالرجوع للنص أثناء الاختبار. هذا الفرق الصغير متكرر يشير إلى اختلاف في عمق المعالجة وطريقة التفاعل مع المحتوى. هناك الكثير يعني من العوامل والفوارق التي
من الممكن أن يفهمها الأشخاص المهتمون بالقراءة الرقمية أو الذين يفضلون القراءة الورقية. وهذا التفاوت يعني لا يعني أن هناك جانبا أفضل من الجانب الآخر، ولكن هناك قد تكون مشتتات أكثر في ما يتعلق مثلا بالقراءة الرقمية أو من خلال الأجهزة الذكية وغيرها من الأجهزة. وهذه التفضيلات هي تخضع للقارئ نفسه فيما يفضله من طريقة في القراءة. المهم والأهم أن نقرأ قدر الإمكان في هذه العوالم الرقمية التي تكتظ بالكثير من المحتويات والمعلومات من مختلف المجالات. أهلا وسهلا بكم مستمعينا في أحلى صباح عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.

غذاء ودواء في أحلى صباح. ماذا يحدث لي مستوى السكر في الدم عند إضافة القرفة للنظام الغذائي؟ موقع برول هيلث ذكر أن القرفة تحظى حاليا بتقدير لمذاقها المميز وقدرتها على المساعدة في ضبط مستويات السكر في الدم وإدارة الوزن خصوصا بالنسبة لي مرضى السكري. أضاف أنه لطالما استخدمت القرفة لتخفيف الالتهاب ودعم صحة القلب والأوعية الدموية والجهاز العصبي. ذكر أن أبحاث موسعة أظهرت أن القرفة ساهمت في خفض مستوى السكر في الدم بمرور الوقت، كما قد تحسن حساسية الجسم للإنسولين. ركزت معظم الدراسات التي تناولت تأثير القرفة في خفض السكر في الدم على الأفراد المصابين بداء السكري من النوع الثاني، بينما لا تزال فوائدها لغير المصابين بالسكري غير واضحة تماما. تخفض القرفة مستوى السكر في الدم من خلال تعزيز نشاط مستقبلات الإنسولين، ما يؤدي إلى إزالة أكثر فاعلية للجلوكوز من مجرى الدم والمساهمة في الشعور بالامتلاء أو الشبع والحد من الالتهاب وتلف الخلايا، وهي عوامل تساهم في الإصابة بداء السكري من النوع الثاني. كذلك تخفض مستويات الجلوكوز بعد الوجبات وإبطاء هضم الكربوهيدرات. ذكر أيضا هذا الموقع الصحي أن القرفة يرجح أن تكون آمنة عند استهلاكها بالكميات المعتادة في الأطعمة، إذ يعد تناول نصف ملعقة صغيرة إلى ملعقة صغيرة يوميا ممزوجة مع الطعام أمر آمن على الأرجح، لكن الإفراط في الاستهلاك قد يسبب مشاكل هضمية. وبالتالي كثيرا ما ينصح بأن إذا كان بعض الأشخاص يعاني من حساسية من مكوناتها فمن الضروري تجنبها، وأيضا استشارة الطبيب خصوصا بالنسبة لمرضى السكري. سلمنا الله وإياكم جميعا من كل مكروه. ماذا عن الأطعمة التي تساعد على تحسين صحة الأوعية الدموية؟ سواء كان طازجة أو مجمدة أو معلبة، هذه الأطعمة فهي غنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التي تمدك بالطاقة. وفقا لموقع فاسكولار، الحبوب الكاملة لدعم صحة الأوعية الدموية. يعد مثلا الخبز الحبة الكاملة والشوفان مصادر جيدة للألياف الغذائية. تساعد الألياف الغذائية في تحسين مستويات الكوليسترول في الدم وتثبيت سكر الدم وتجعل الشخص يشعر بالشبع. البروتين أيضا من المهم جدا اختيار مصادر صحية للبروتين لتغذية الجسم بما في ذلك المصادر النباتية، وأيضا الدهون الصحية هي دهون غير مشبعة تساعد في حماية القلب. بشكل عام تأتي الدهون غير المشبعة من مصادر نباتية. كذلك أيضا شرب الماء من أهم العادات التي يجب التركيز عليها لصحة الأوردة هو الحفاظ على ترطيب الجسم. أفضل مصدر للترطيب هو الماء، يمنع الماء الدم من أن يصبح كثيفا جدا مما يزيد من خطر الإصابة بجلطات الدم وضعف الدورة الدموية. وأيضا نظام الغذاء الغني بشكل عام بالفواكه والخضروات والمكسرات والأسماك يزودك بالعناصر الغذائية والمعادن التي تحتاج إليها لجسم صحي متكامل الوظائف. صباحاتكم صباحات الصحة والعافية، نتواصل معكم مستمعينا في أحلى صباح عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.

صباحكم سعيدة دائما مستمعينا، أهلا وسهلا بكل من يتابعنا في هذه المساحة الصباحية في برنامجكم أحلى صباح. اجعل من نفسك قدوة لذاتك قبل الآخرين، تعلم، فكر، اصنع شخصيتك الخاصة عن الآخرين، لا تدع أحد يقرر بدلا عنك، واجعل لنفسك رأيا، لا تكن تابعا ومقللا لأحد، واجعل لك شخصيتك الخاصة وافعل ما تحبه. جمعة مباركة عليكم وأهلا وسهلا بك فايز العلوي، شكرا لتواصلك. صباح النور لأبو أسعد الهاشمي، تحياتنا الصباحية لك، تحياتنا أيضا لخالد العاصمي، أهلا وسهلا يا خالد. سليمان أو سالم سليمان العاصمي، تحياتنا الصباحية لك. أهلا أهلا أبو عصام عبد الله البطاشي من ولاية قريات، شكرا لك على طيب المتابعة. أم ناصر الهادي، تحياتنا الصباحية لك. وأيضا سليمان العاصمي، شكرا يا سليمان لهذه الصور الجميلة اللي شاركنا إياها من محافظة ظفار. يرسل لنا بعض الأبيات، يا ريت لو ذكرت لنا من كاتب هذه الأبيات. يقول فيها: ليس الجمال كما قالوا وما وصفوا، ولا الذي قالت الأخبار والصحف، إن الجمال عصي أن يحيط به شعر، ويعجز عنه العاشق الكلف، هذه البلاد انفراد في تأنقها، البر والبحر والشطآن والصدف أو الصدف، هنا التناسق في أبهى مظاهره، الغيم والشمس والأضداد تأتلف، الحسن من طبعها والجود سيرتها، وفي قبائلها يستوطن الشرف، هذه البلاد التي أسميتها وطني، ضاء وفاء وراء قبله ألف. شكرا لهذه أرسلك لهذه الأبيات يا سليمان، أتمنيت لو كتبت من كاتب هذه الأبيات. سالم كلباني، تحياتنا الصباحية لك، شكرا لك على طيب المتابعة. نروح لمحطتنا الأخيرة، مانع تكنولوجيا.

شركة ميتا تعلن عن حادث اختراق نفذه أحد نماذج الذكاء الاصطناعي. قالت شركة ميتا أن أحد نماذج الذكاء الاصطناعي استغل ثغرة أمنية للولوج إلى أنظمة حاسوبية تابعة لشركة خارجية بعدما أدى خطأ في الإعداد لمنحه إمكانية الوصول إلى شبكة الإنترنت دون قصد. لم توضح ميتا أي شركة تم الولوج لنظامها. جاء في البيان الذي صدر باليوم الأربعاء أنها علمت بالواقعة عقب أن أبلغها شريك الاختبار. تأتي هذه الواقعة بعدما دخل نموذج متقدم ولم يصدر بعد لشركة أوبن AI لأنظمة منظمة في الذكاء الاصطناعي خلال الاختبار. وهذا دفع أيضا شركة أنثروبيك لمراجعة اختباراتها لتكتشف حالات تمكن فيها نموذجها كلود من الهروب من بيئة الاختبار واختراق أنظمة أخرى. لم تسبب أي من الحوادث ضررا، لكنها فاقمت من المخاوف بشأن الاستخدام المحتمل للذكاء الاصطناعي في الهجمات السيبرانية. ماذا عن تيك توك الذي يختبر المكالمات الصوتية داخل الرسائل الخاصة؟ يواصل تطبيق تيك توك توسيع خدماته الاجتماعية بعدما بدأ اختبار ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إجراء مكالمات صوتية مباشرة من داخل الرسائل الخاصة، في خطوة تعكس توجه الشركة نحو تحويل التطبيق من منصة لمشاهدة الفيديوهات القصيرة إلى منصة متكاملة تجمع بين صناعة المحتوى والتواصل الفوري. وصلت الميزة إلى عدد محدود من المستخدمين ضمن الاختبارات الأولية، حيث ظهرت أيقونة اتصال صوتي داخل المحادثات الخاصة إلى جانب واجهة مخصصة لاستقبال وإجراء المكالمات، ما يشير إلى أن الشركة وصلت إلى مرحلة متقدمة من اختبار الخدمة قبل طرحها على نطاق أوسع. ستسمح الميزة للمستخدمين بإجراء مكالمة صوتية مباشرة من داخل نافذة المحادثة دون الحاجة إلى الانتقال إلى تطبيق آخر في تجربة تشبه ما توفر تطبيقات مثل انستغرام وسناب شات وواتساب.

هذه محطة تكنولوجيا في حلقة اليوم من برنامجكم أحلى صباح، وبها نختم حديثنا معكم مستمعينا. شكرا لكم على طيب المتابعة، شكرا لتواصلكم ورسائلكم الصباحية، وإن شاء الله موعدنا يتجدد معكم غدا في ذات التوقيت. كونوا بسلام وأمان، حفظكم الله جميعا. هذه تحية طاقم البرنامج في الإعداد والتقديم إدريس بن محمد البشري، وفي الإخراج مانع بن خلف الفارسي. في أمان الله.

إذاعة سلطنة عمان. التاسعة صباحا، الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان. عناوين الأخبار: سمو السيد بالعرب بن هيثم يرى حفل تكريم الطلبة المجيدين في دبلوم التعليم العام بمحافظة مسقط. التوقيع على اتفاقية تقديم الخدمات الاستشارية لمشروع مدينة الصناعات السمكية بمحافظة جنوب الشرقية. وزارة العمل تدشن منصة العمل المؤسسي لتنظيم فرص العمل المرتبطة بالمواسم والفعاليات وربط الباحثين عن عمل بالفرص المتاحة. شركات التأمين المدرجة في بورصة مسقط تحقق أرباحا بأكثر من 11 مليون ريال عمانية خلال النصف الأول من العام الجاري. وعشرة القتلى والجرحى جراء هجمات للحوثيين على معسكرات حكومية في مأرب وحضرموت باليمن. عناوين الأخبار قدمت لكم من إذاعة سلطنة عمان.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان، من قمم الجبال التي تعانق السحاب، إلى السهول المكسوة بجمال الضباب، وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف أثير يسعد الأحباب.

أثير الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساء.

0: ودان
1: في جوهر الأحداث الثقافية.
2: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
1: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
3: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
1: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
4: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
1: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
5: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
1: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء، ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.

0: إذاعة سلطنة عمان. الشعوب العظيمة تزداد صلابة وقوة إذا ألم بها طارح أو عصفت بها رياح المحن العاتية.
1: سوف أريهم من هم جنود ألبوكيرك.
0: والشعب العماني الذي تعرض لغزو المستعمرين البرتغاليين في بداية القرن السادس عشر لم يهن أو يضعف أو يتخاذل، بل نهض كجباله الشماء الصلبة نافضا عنه غبار الضعف والتجزئة، وانصهر في وحدة متينة يقارع المستعمرين بكل فئاته، يشد من أزره إخوة مخلصون في الخليج العربي.
2: سأوحد عمان لتكون تحت راية واحدة.
0: وحين انتصر على الغزاة فقد كان نصره للجميع، لتدفع رياح الفرح مركب النصر يرفرف فوقه شراع كبير يمتد من بحر عمان حتى أقاصي الخليج. الشراع الكبير.

0: الشراع الكبير، مسلسل في حلقات عن رواية للأديب عبد الله الطائي، التاليف الدرامي نور الدين الهاشمي. الشراع الكبير، الإخراج حمد بن عامر الوردي. وصلت سفن البرتغاليين إلى مشارف مسقط، يقودها أفونسو دي بوكيرك قائد الأسطول الكبير، لكنه فوجئ باستعداد الأهالي للدفاع والقتال، فقد تحصن الرجال المقاتلون بالجبال المشرفة على المدينة بما يمتلكونه من أسلحة بسيطة وإيمان عميق. وحين رأى هذا القائد المخادع تصميم الأهالي على القتال، اعتمد أسلوب المفاوضات، فأرسل زورقا يحمل أحد قادته لمقابلة أهالي مسقط.
1: هناك زورق قادم ويحمل راية بيضاء.
2: لقد جاءوا للمفاوضة كعادتهم.
3: لا خير في مفاوضات مع عدو قوي مدجج بالسلاح.
4: هؤلاء لا أمان له.
5: ومع ذلك فلنسمع ماذا يريدون.
2: إذن هيا نختر إذن وفدا من بيننا لمقابلة هؤلاء الرسل.
0: واجتمع وفد من أعيان مسقط اختاره الأهالي لإجراء مفاوضات مع القائد الذي أرسله البوكيرك.
6: لقد فوضني سيدي أفونسو بوكيرك قائد الأسطول في بحر العرب والمحيط الهندي كي أملي عليكم الشروط التي يجب أن تخضعوا فيها لملك البرتغال.
5: لقد جئت لفرض الشروط إذن وليس للمفاوضات.
6: هذا ما لدي من أوامر.
2: حسنا، وما هي هذه الشروط؟
6: أولا، تخضعون لنا بالكامل دون قيد أو شرط. ثانيا، تدفعون لنا الجزية السنوية التي سنكررها. ثالثا، تخضع جميع السفن القادمة إلى مسقط والخارجة للتفتيش. رابعا، تفرض ضرائب على جميع البضائع التي يستوردها التجار أو يصدرونها. خامسا، تجهزون أسطولنا بما يحتاجه من طعام وماء لمحاربة هرمز.
5: لكنكم كنتم في حلف ومعاهدة صداقة مع حكام هرمز.
6: السياسة تتقلب حسب المصالح والقوة. ما هو جوابكم على شروطنا؟
5: هذه شروط خطيرة ومصيرية، ولا يمكن لنا وحدنا أن نوافق عليها أو نرفضها، وسوف نستشير أهلنا في مسقط.
6: أسرعوا إذن.

0: وخرج وفد المفاوضات العماني ليقابل الأهالي ويبلغهم ما جرى ليأخذوا قرارهم المصيري. كان الأهالي قد اجتمعوا كالموج الهادر، أوله في الخور وآخره بداية الجبل في الغرب. وبعد أن استمعوا إلى شروط الذل التي يفرضها البرتغاليون، ارتفعت صرخات الغضب والرفض من كل مكان، وكلهم يعلنون عن رغبتهم في المقاومة وتحمل مسؤولية هذا القرار المصيري.
1: المنية ولا الدنية، الموت ولا العار.
2: السيف أصدق إنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب.
3: لا تسقني ماء الحياة بذلة، بل فاسقني بالعز كأس الحنظل. ماء الحياة بذلة كجهنم، وجهنم بالعز أطيب منزلي.
4: بارك الله فيكم جميعا، هذا هو أملي ورجائي فيكم.
0: وعاد القاضي ليبلغ القائد البرتغالي قرار أهل مسقط.
5: هي الحرب إذن؟
6: كما سمعت.
5: لي طلب عندكم.
4: قل ما هو؟
5: أطلب منكم أن تحموني مع جنودي من غضب الجماهير خلال عودتنا إلى الزورق.
6: أخلاقنا تأبى أن نؤذي الرسل، لأننا نعتبرهم ضيوفا لنا ولو كانوا غير مرحب بهم.

0: على متن أكبر السفن. كان البوكيرك قائد الحملة ينتظر الوفد المفاوض بفارغ الصبر، فهو في شوق لمزيد من الاحتلال والقتل وسفك الدماء كما اعتاد.
1: قل أيها القائد، ماذا كان قرار أهل مسقط؟
2: لقد رفضوا شروطنا جميعا.
1: لقد اختاروا الحرب إذن.
2: نعم يا سيدي.
1: لن يكون مصيرهم أفضل من مصير المدن التي سيطرنا عليها.
2: متى نبدأ الهجوم يا سيدي؟
0: عندما كانت أنوار الفجر تمد خيوط النور نحو المدينة، وما كاد المؤذن ينتهي من أذانه حتى بدأت قذائف البرتغاليين تنطلق من عشرات السفن الرابضة في عرض البحر، تقتل وتدمر وتزهق الأرواح. أصاب القصف البيوت والمخازن والقلاع، إرهابا للأهالي الذين اعتصم معظمهم في الجبال المحيطة. وعند الضحى توقف القصف مرها.
1: أيها القائد.
2: نعم يا سيدي.
1: هل قوارب الإنزال جاهزة؟
2: ومشحونة بالجنود يا سيدي القائد.
1: اسحف بهم فورا إلى المدينة واستخدموا أقصى ما تستطيعون من قوة وقسوة. أريدك أن تحتل مسقط قبل غروب الشمس. افعل أنت وجنودك بالمدينة وأهلها ما تشاءون.
2: حاضر يا سيدي.
0: تمكن القائد داتافور من النزول بجنوده على الساحل، ثم اقتحموا المدينة. فدار قتال شوارع رهيب في طرقات المدينة، ودافع الأهالي عن مدينتهم شبرا شبرا. كان البرتغاليون ينشرون الإرهاب في كل بقعة يحتلونها. دافع أهل مسقط بكل ما يملكون عن مدينتهم، ولم يبخلوا بالغالي والنفيس، وقدموا مئات الشهداء وآلاف الجرحى. لكن ميزان القوة كان يميل لصالح البرتغاليين، وتعالت صيحات بعض قادة المدافعين.
3: انسحبوا إلى جبال الوادي الكبير، انسحبوا إلى جبال الوادي الصغير.
4: سوف نتابع قتالهم من هناك.
5: لن نستسلم للهزيمة والأيام دول.

0: وصلت إلى البوكيرك أخبار مقاومة الأهالي الشرسة لجيشه وسقوط عدد كبير من جنوده بين قتيل وجريح، فاشتد حقده وأرسل رسالة إلى قائد الحملة يأمره فيها بإحراق مدينة مسقط.
1: أحرقوا المدينة، نعم أحرقوها، لا تبقوا فيها حجرا على حجر، هيا.

0: تراجع المقاتلون وقفوا في أعلى الجبال المحيطة بمسقط، وهم ينظرون بحزن إلى ألسنة النار وهي تلتهم بيوتهم ومساجدهم وأسواقهم، وتتصاعد معها زفراتهم التي لم تكن أقل سعيرا من تلك النيران. وتداعى قادة المقاومة صالح وسليمان وحمد وياسر وعصام إلى اجتماع عاجل.
1: لقد أحرق العدو مدينتنا، فماذا أنتم فاعلون؟
2: وهل لنا غير متابعة المقاومة؟
3: سوف نهاجمهم ليلا، ولن نسمح لهم بأن يهنأوا باحتلالهم لبلدنا أبدا.
4: لا لا لا، مقاومة مسقط وحدها لا تكفي، لا بد من إشراك بقية المدن العمانية وغرس شجرة المقاومة حتى تنمو شيئا فشيئا وتصبح عصية على الاقتلاع.
1: ونعم الرأي.
2: وما هي المدن التي سوف تختارونها لغرس شجرة المقاومة ضد المحتل؟
1: مدينة مسقط أولا، وصحار بحكم إشرافها على سهل الباطنة
3: والظاهرة.
5: وأنا أقترح أن تمتد المقاومة إلى الرستاق ونزوة.
1: سوف أسافر إلى مدينة الرستاق لأشرح لأهل هناك ما جرى وما ينتظر الجميع من مخاطر.
5: وأنا سوف أسافر معك.
3: أنا والأخ ياسر وحمد سوف نبقى هنا لمتابعة المقاومة. أرجو لكم التوفيق والنجاح في مهمتكما.

0: واجتمع وفد مسقط من الثوار في الرستاق بوفود من وجهاء مدينة الرستاق والظاهرة والباطنة ونزوة ليتباحثوا في هذا الأمر الجلل الذي حل ببلادهم.
1: أيها الحضور الكريم، سلام الله عليكم.
2: وعليكم
3: السلام
2: ورحمة الله وبركاته.
1: لقد ابتليت عمان بغزاة لا رحمة عندهم ولا شفقة، ولا يمكن لشعبنا أن يتقبلهم لأنهم كالخنجر السام في جسده.
4: ومن أين أقبل هؤلاء؟
1: لقد جاءوا من أقاصي البحار، حضارتهم غير حضاراتنا، ودينهم غير ديننا، وتقاليدهم غير تقاليدنا.
4: وما هي تقاليدهم؟
1: قتل الضعيف والتمثيل بالقتيل، وهدم البيوت وإحراقها، واغتصاب أرزاق العباد وجهدهم.
5: صدقت، لقد تحدث بعض الذين وصلوا إلى هنا ناجين بأنفسهم من مسقط وقريات عن وحشية هؤلاء.
6: إن ديننا وقيمنا ترفض مثل هذا السلوك الشائن. لقد فتح أجدادنا الدنيا، وكان شعارهم دائما الرحمة والإخاء والعدالة.
7: هذه هي الأخلاق التي يجب أن نتمسك بها، ونحن نقاوم ونقاتل هذا العدو الدخيل.
8: لقد احتل البرتغاليون عدن، وأخضعوا بحر العرب لقوتهم، واحتلوا عددا من جزر ومدن عمان، وقد سمعت أنهم يتجهون أيضا نحو البحرين.
1: لا تنشر اليأس بين الناس يا أخ، إن لعدن شعبها المسلم وأصالتها العربية، ولا بد أن تتفجر المقاومة فيها في يوم قريب. أما البحرين فلها رجال تحميها.
7: حربنا لن تكون ضد المحتل فقط، بل ستكون أيضا ضد المارقين والمتعاونين مع العدو، لأنهم أشد خطرا وبلاء منه.
1: إذا كنا قد خسرنا بعض المدن الساحلية، فنحن ما زلنا أحرارا في الداخل وفي جبالنا الشماء.
5: عمان جسد واحد، وعلى بقية الجسد أن ينجد العضو الذي يعاني من الحمى والمرض.
6: حفظ الله أرض عمان من كل خطر.
4: السؤال الهام الآن يا أخ صالح.
1: تفضل، ما هو؟
4: كيف نعد العدة لهذه المعركة الطويلة؟
0: كنتم مع نجوم الدراما العمانية في مسلسل الشراع الكبير. مع تحيات نور الدين الهاشمي والمخرج حمد بن عامر الوردي. الشراع الكبير.

0: شيء من اللغة. معا إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. من اللغة. الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
1: السعادة والمساعدة.
2: أعزائي، اللغة العربية بذاتها بجذورها اللغوية واشتقاقاتها

0: تجمع بين القيم والإيحاء بها، فلا حاجة إلى تنظير وثرثرة كلام. لذلك صدق من قال: علموا أولادكم العربية فإنها لغة تعلم مكارم الأخلاق. وهذا لا يعني أن جميع العرب أو جميع من تعلم العربية التزم بمكارم الأخلاق، كلا، ولكنه يعني أن التعمق فيها وإدراك معانيها والترابط بين جذورها ومشتقات تلك الجذور توحي إلى الناس من مكارم الأخلاق ما توحيه، وكيفية استنباط تلك القيم من وحي ألفاظها ذات العلاقة، سواء التزموا بما علموه وعرفوه منها أم لم يلتزموا. ولا نتوقع من جميع العارفين بهذه اللغة الالتزام بما تتضمنه من تلك القيم، ولقد لاحظنا في الحلقات السابقة كيف جمعت اللغة بين الأمن والإيمان والأمة والطمأنينة في إطار أصل لغوي واحد متكون من حرف الميم حين يسبقه صوت الهمزة ليكون كلمة الأم التي لها مرجع تلك المشتقات وما إليها. وكذلك لاحظنا مع التسامي والسمو والسلام والسلامة واجتماعها في كلمة الإسلام لأنها من جذر واحد، ورأينا كيف التقى تفتيت الإرادة بالفتنة إلى آخر ما عرضنا له بالبحث والإنارة للبحوث المشابهة. ومن الكلمات التي تنبئ بما قلناه كلمة المساعدة التي ترتبط بالسعادة لأنهما من جذر لغوي واحد، وأعني بالجذر اللغوي الأصل الثنائي أو الثلاثي للكلمة، وهو من بنى عليه المعجم العربي. وتعالى معنا، الجذر سعد دال على الخير والسرور والمعاكس الدائم للشر والنحس، فالسعد اليمن والسعدان نبات هو أفضل المرعى، وكان الناس يتيمنون بنجوم عرفت بنجوم السعد، وذلك أنها تظهر في فترة من أواخر الربيع حين تسكن ريح الشتاء ولم تأتي زوابع الصيف بعد. والحمامة الأنثى هي السعدانة، وللآن نرى أناسا كثيرين يسعدهم سماع صوت الحمامة، وإنما وصفوها بالسعدانة لأنها تسعدهم، إذ تساعدهم على نسيان آلامهم أو تذكر أحبابهم. قال الشاعر: من حيث أطربنا الحمام عشية فشدا يغنين الحمام المطرب. وقال آخر: وهاج لي الشوق القديم حمامة على غصن في غيضة تترنم. والساعد من الذراع ما بين الزندين ومرفق اليد، وإنما سمي بذلك لأنه يساعد المرأة على قضاء حوائجه التي تتطلبها حياته اليومية. والسواعد أيضا مجار المياه النقية إلى النهر أو البحر. ثم تأتي المساعدة، أن تساعد امرئا أي أن تقويه على أموره ووصوله إلى ما يريد، وكأنك ضممت ساعدك إلى ساعده، تعبيرا عن التعاون المثمر البناء. والمساعدة مصطلح عام يدل على المعاونة في كل شيء مع حدوث فارق دلالي بناء على سياق الجملة. فإذا قلت: ساعدت صاحبي على السفر، فأنت قد أعطيته ما يساعده على السفر بغض النظر عن رغبته في السفر أو عدمها. وإذا قلت: ساعدته ليسافر، فإنه كان يرغب في السفر وأنت ساعدته على ذلك. وقولك: ساعدته في عمله مثلا، أي أنك قمت بشيء من العمل وأنت إنما قمت بكل ذلك، فكأنك ضممت ساعدك إلى ساعده لتدخل السعد والسعادة إلى قلبه. وقد قابل التنزيل العزيز بين السعادة والشقاء وجعلها نقيضة له، وذلك في الآية: فمنهم شقي وسعيد. والسعداء في الآخرة الذين تأهلوا لتلك السعادة بعلمهم النافع وعملهم في إعمار الأرض، وذلك قوله: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها. ومنه سعده الله وأسعده، وثمة لفظة من الجذر هي الإسعاد، فأنت تسعده وهو يسعدك، ولكن من اللغويين من جعله خاصاً بالبكاء، وذلك لأن الحزين الباكي سيخف عنه حزنه إن شاركه به آخر، وهو نوع من الإعانة. ولكن الإسعاد نظير التساعد فلا يختص بالبكاء، وفي الوقت نفسه تبتعد دلالته عن الساعد الذي هو جزء من يد المرء، فقد يأتي الإسعاد بالمواساة وبالتخفيف عن الألم والتبشير بالخير إلى آخره، كما في قول عاشق من عشاق هذا الزمن: لا تلجوا بعذله ودعوه، فهو مضمن وصحبه وادعوه، أسعدوه على التوله فيهم بعد صد وغربة أسعدوه. نعم أسعدوه، كتب الله لكم ولنا السعد والسعادة أيها الأحباب.
1: شيء من اللغة. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.
2: نؤمن بالفكرة
3: ونكتبها قصة ملهمة،
2: نرافق الأحلام
3: وننقل تحديات الأيام.
2: شباب مبدعون
3: يصنعون من الأفكار واقعا
2: في رحلة المثابرة والإبداع،
3: استطاعوا أن يرسموا رؤية واضحة
2: لمستقبلهم الريادي.
3: سنقترب من مسارات رحلتهم
2: لنستطيع أن نلهم المستمع
3: بالبحث عن الفرص
2: أينما وجدت. نستطيع
3: نستطيع. في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية،
2: وإخراج ولاء بنت ناصر الحسنية. نستطيع
3: بكم ومعهم
2: أن نبدأ التغيير الإيجابي
3: وقيادة المستقبل.
2: نستطيع.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتقدم بالشكر لإذاعة سلطنة عمان على هذه الدعوة الكريمة. معكم أحمد العريمي، مدرب وخبير في الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، وحبيت اليوم أشارككم عن رحلتي التدريبية وكيف بديت في هذا المجال، إيش هي التحديات اللي واجهتني، إيش هي الفرص المتاحة في هذا المجال، وأيضا كيف إن هذا المجال ممكن يكون باب خير حقيقة للكثير من الناس والمهتمين بمجال التدريب إن شاء الله. فبدت حقيقة رحلتي في التدريب أثناء قيامي بواجباتي في الوظيفة السابقة، أو في أثناء أداء وظيفتي السابقة كمفتش أمن سيبراني في إحدى الجهات الحكومية. كطبيعة عملي كمفتش تتطلب مني أني أوجه الآخرين، أني أصحح الأخطاء، أني أعطي طرق لحل المشكلات. فطبيعة العمل هذه ساعدت كثير حقيقة. كان عندي الحظ، كانت لدي الفرصة أن أنا أستعين بعملي أو ببيئة العمل هذه في صقل مهاراتي التدريبية. فمن هناك بدت حقيقة هذه الرغبة، وبدت حقيقة هذه الفرصة، وأيضا ساعدتني قصة إن أنا أو نقطة إن أنا كنت أدرس أساسا ماجستير في الأمن السيبراني، وهذه الدراسة كانت فيها أيضا جانب كبير من الذكاء الاصطناعي. فخلال دراستي قمت بإعداد رسالة الماجستير بالتركيز على كيف إن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يستخدم كأداة لتعظيم الأثر السلبي من الهجمات السيبرانية طبعا. فاستغلت ذيك الفرصة في دراسة جميع أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وحقيقة كانت صدفة أن أثناء عملي لرسالة الماجستير تم إطلاق شات جي بي تي، وبديت أستعمله من بداية أول إصدار وبشكل يومي وبشكل جدا جدا معمق، لأن أنا كنت أعد رسالة كيف أن هذا الشيء ممكن يستخدم كأداة في تقوية الهجمات السيبرانية. فاستخدامي للأداة كان جدا مكثف يعني، وما اقتصر على شات جي بي تي، بل كنت أحاول أستخدم كل الأدوات اللي كانت ممكن تستعمل في الاحتيال، في تصميم المواقع الزائفة، في يعني أي طريقة كان ممكن يستخدم فيها الشخص الـ AI اللي يحدث هجمة سيبرانية. فتحصلت على كم كبير من المعلومات ومن المعارف المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي أثناء أدائي هذه خلنا نقول رسالة الماجستير. ومن هنا قررت قلت ليش ما أخذ هذه المعلومات، هذه المعارف، هذه الخبرات وأقوم بنقلها ومشاركتها مع زملائي في الدوام في العمل. فبدأت بالفعل بعمل دورات داخلية داخل المؤسسة، وساعات كنا نستدعي أيضا خلنا نقول موظفين من جهات أخرى للاستفادة، أيضا تكلمنا كيف ممكن نستخدم الـ AI في العصف الذهني، في صياغة الرسائل، في تحليل البيانات، في حل المشكلات، في مواجهة المشاكل والمعضلات التقنية في البرمجة. كل هذه أمور قمنا نستعملها مع بعض، والحمد لله كان الأثر جدا جدا طيب، وتلقيت تغذية راجعة جميلة ومفيدة جدا من الأخوة والأخوات الكرام. فحقيقة شفت أن المجال شدني، وشفت أن في عندي طاقة لتوصيل المعلومة، وعندي حب لمشاركة المعرفة، فقلت حسيت أن هذا هو فعلا مجالي، فدخلت في التدريب بشكل أكبر. قمت بعد ذلك طبعا دخول في الدورات خلنا نقول مجالسة المدربين الأكثر خبرة، وتمكنت لله الحمد من ذلك، يعني بتدريب مؤسسات كبيرة في سلطنة عمان مثل عمان تل، وزارة الصحة، وزارة العمل، مديرية التربية والتعليم بمحافظة ظفار، مكتب محافظة ظفار، جامعة السلطان قابوس، والكثير من الجهات والمؤسسات الأخرى.
3: نستطيع إطلالة يومية لأبرز مشاريع الشباب وريادة الأعمال. نستطيع.
4: في البداية قد يكون هذا المجال صعب الدخول إليه، لأنه لازم تثبت نفسك كمتحدث، كصاحب معرفة، صاحب معلومة، ولكن مع الوقت تتغلب على حاجز الخوف، مع الوقت تعرف كيف تتعامل مع المعاهد، تعرف كيف تتعامل مع المتدربين، تعرف كيف ممكن فعلا تعمل من التدريب مصدر رزق ومهنة تحبها فعلا، تذهب كل يوم تأدي المهنة وانت حابنها ومستمتع بها، وتحس ان انت فعلا توصل فائدة. فأنا اليوم أشعر بحظ كبير اني مدرب في هذا المجال، وامتنان كبير للمتدربين اللي كانوا معي، لأن الاستفادة اللي استفدتها منهم هم كانت أكبر حتى بالنسبة لي أنا من وجهة نظري مما هم استفادوا مني. فحقا حقا مجال جدا مفيد، جدا جميل للأشخاص اللي عندها معرفة، عندها مجال معين، وأنا أشجع عليها جميع الناس. ومن وجهة نظري بالذات الناس اللي عندها مهارات تقنية، اللي عنده شيء يعرف أن الناس تريد تتعلمه، فقط طور منهجية لتوصيل هذه المعلومة، حطها في قالب جميل، خذ بعض الدورات مثل TOT، خذ جالس بعض المدربين المتمكنين، وحط لك خطة لتدريب الناس اللي معك. ممكن تبدأ بمؤسستك مثل ما أنا بديت، في على مستوى الدائرة، على مستوى القسم، درب الناس هناك، خذ ردات الفعل، خذ التغذية الراجعة، شوف إيش سويت من أغلاط، حسن، ومرة ثانية أعمل غيرها وغيرها وغيرها لما تتغلب على حاجز الخوف، ومن ثم اذهب إلى المؤسسات الأخرى. ممكن تبدأ بشكل تطوعي، وبعدين شوية شوية بيكون معك CV جميل، CV قوي، محتوى قوي، ممكن أنت تشاركه مثلا مع المعاهد، تروح للمعاهد تقول لهم هذه السيرة الذاتية معي، وإن شاء الله هم يقوموا بعدين بإعطائك العروض، وتمشي الأمور، ويصبح إن شاء الله مصدر دخل ومهنة أنت فعلا عندك شغف فيها. ففي الختام أحب أتوجه بالشكر إلى أسرتي الكريمة، إلى الوالدة لتشجيعها لي على هذا المجال، وللمهارات اللي ربتني عليها من التمكن من مخالطة الناس وحب الناس والقدرة على التكلم بطلاقة، الحمد لله. وأحب أيضا أتوجه بالشكر والتقدير إلى دكتورة مهيبة جاموسي، دكتورتي السابقة في أثناء الدراسة الجامعية، ما زلنا متواصلين، ودائما كانت تشجعني على التطور والارتقاء بمستواي، وهذا أيضا كان من الدوافع تشجيعها. الدكتورة بالأخص كان من الدوافع اللي خلتني أكمل دراستي في الدكتورة، وعد اليوم بحث مرتبط 100% بمجال عملي وبشغفي، كيف ممكن نحقق التحول الرقمي عن طريق التدريب بالذكاء الاصطناعي. وطبعا هذا موضوع جدا مهم مرتبط برؤية عمان 2040 وشيء كل المؤسسات والأفاد تطمح إلى تحقيقه، وإن شاء الله ننتهي في النهاية ببحث مفيد للجميع. وما ننسى أيضا المعاهد اللي ساندتنا والأشخاص اللي ساندونا في بداياتنا، مثل المعهد العماني الوطني بالأخص الأستاذ حمود الشندودي، ومعهد M567 وبالأخص دكتور محمد السناني. وأشكركم على هذه الفرصة لمشاركة تجربتي، وأتمنى للجميع التوفيق والنجاح في هذا المجال أو في أي مجال آخر. مشكورين.
3: نستطيع
2: نستطيع
3: في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية،
2: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية. نستطيع
3: بكم ومعهم
2: أن نبدأ التغيير الإيجابي
3: وقيادة المستقبل.

سعاد عبد الله وغانم الصالح، بالاشتراك مع مريم الغضبان، علي البريكي، وعلي المفيدي في باب النجار.

أسباب النجار، تمثيلية في حلقات، يكتبها للإذاعة مبارك الحشاش، ويخرجها في حلقات أحمد سالم.

0: ألو، نعم، إي نعم معك، تفضل، نعم، إي حاضر، إن شاء الله، في أمان الله.
1: خير إن شاء الله طال عمرك.
0: النيابة يبوني أنا معك.
1: النيابة ما غيرها؟
0: إي نعم يا صالح النيابة، يلا يبا امشي امشي امشي يلا امشي.
1: شنو اللي يمشي؟ ورايحين احنا حفله، رايحين النيابه احنا. بس تعال احنا شو مسوين بالله؟
0: ما ادري الحين اذا رحنا نسالهم شو مسوين احنا. يلا امشي يلا.
1: لا رحنا نسالهم؟ يعني معزم لنا لازم نروح نيابه؟ صدق لا قالوا مهنه المتاعب. يلا يبا.

0: النيابة؟
1: ايه ما ايه النيابة النيابة.
0: وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي هذا اكيد مسوي شيء شايد ولا كان ما ودوا النيابة
1: يعني؟
0: ها؟ لا يما يا بنيتي هذا ما ينقعد معاه، هذا مخطور، هذا مجرم، قتال، كذاب، سفاح.

0: شفت بعينك ما حد قال لك يرضيك أدش البيت ما ألقى حرمتي قدامي؟
1: أوه مرتك عندنا بالبيت.
0: من بامرة راحت وبأي حق تطلع من البيت بدون علمي بالله؟
1: أنا معاك يا صالح، لكن أنت ما تدري شو اللي صاير.
0: ما صار شيء، أنا رجعت من النيابة، خلاص رجعت من النيابة للبيت، تغديت ورديت طلعت مرة ثانية، أرجع ما ألقاها في البيت ليش؟
1: النيابة؟ أنت قلت النيابة؟
0: إيه أنا قلت النيابة.
1: شو موديك النيابة؟
0: ما أنا رحت علشان يأخذون أقوالي أنا ويا رئيس التحرير.
1: أي رئيس تحرير هذا؟
0: رئيس تحرير الجريدة اللي أشتغل فيها بعد منه.
1: أنت اشتغلت بجريدة؟
0: إيه ما أنت ما عندك خبر؟
1: لا
0: يا نادر أختك ما قالت لك؟
1: لا
0: يا اللي يسعى بالخير ما تقول له؟ تروح تقول حق اللي يسعى بالشر والأذية.
1: عموما النيابة إيش حقه يبون أقوالك أنت رئيس التحرير؟

0: يا يمه خلي المره تروح بيت ريلها.
1: شنو؟ ما سمعت. عيد مره ثانيه. عيد شو تقول؟
0: اقول لك خلي نادره تروح بيت ريلها وماكو داعي حق المشاكل.
1: مالت عليك وسليم الصكك وصفعك ان شاء الله. تحجح حكيم الزمان هاك سليم الصكك حتى. هذا انت بدل ما تسالني وتقول ليش فيها اختي ليش قاعده عندنا في البيت، يعني تقول لي خلي المره تروح بيت ريلها احسن لها. ما كنا هالمره هذه اختك من لحمك ودمك. طيح الله حظك ولد، طيح الله حظك بلا. طول وعرض ما منك فايدة. صدق زي قالوا طول طول الخلا والعقل عقلص خلا.
0: خلاص قلت اللي عندك.
1: ايه ايش تبي؟
0: تعالي تعالي انت معي تعالي.
1: وين رايح؟ هدي
2: وخر ايدك عني.
0: قلت لك تعالي معي.
1: اقول لك هدي ايش تبي فيها انت؟
0: بوديها بيت ريلها.
2: ماني رايحه ماني رايحه. وخر عني منك اهو وخر عني.
1: يا عوين ريوز عنها يوز عنها احسن لك. ترى الحين اخلي الفريج كله عندي هني في البيت.
0: سوي اللي بتسوينه، لازم اوديها بيت ريلها قبل لا اتفاقم المشكله. يلا امشي معي.
1: ما تروح ما تروح

0: فيك يا صالح؟ أنا ملاحظ عليك اليوم ما أنت طبيعي. أسماشر ها؟ إيش فيك؟
1: لا ماشر طال عمرك، بس تيني شهقة ساعات.
0: ليكون بس روحتنا للنيابة أثرت على نفسيتك؟ ترى هذا أمر عادي وبسيط. عيل شلون لما تستدعيك النيابة وتوجه لك تهمة نشر مقال مخالف للقانون؟ أنا أقدر أقول لك تعودت على دخول النيابة بحكم العمود اللي أكتبه صباح كل يوم، وانت مدام اخترت مهنة المتاعب لازم تتحمل المتاعب.
1: لا لا طال عمرك، أنا مو هذا اللي هامني وشاغلني.
0: عيل شنو؟
1: أنا عندي مشاكل أكبر من مشاكل الصحافة. عندي نيابة تخلي الواحد عايش على عصابة 24 ساعة.
0: عندك نيابة؟ حنا خابرين اسمها وزارة الداخلية اللي هم العيال. لكن النيابة هذه جديدة على ما قد سمعتها.
1: هذه أكبر من وزارة الداخلية. هذه طال عمرك هي أم العيال، أم الزوجة، عمتي، لا أطال الله في عمرها.
0: ظريف الله يا صالح، ظريف.
1: ضحوك طال عمرك لأنك أنت ما شفتها، ما عشت معاها، ما سلمتك لسانها يا على القص.
0: لا ذكرتني بوكالة الأنباء اللي عندي.
1: شنو؟ بوكالة الأنباء؟
0: إيه خدامتنا.
1: أم أنت؟

0: إيه مو حرام عليك؟ إيه مو حرام اللي سويتيه في أخوي عامر؟
1: خليه يتقدم ويسمع كلام أمه، مو يسمع كلام الشاذي بعيون الحرمي هالأملح.
0: بهمة بس هذا ولدك مهما كان مو زين بحقك تخلينا محبوس بالنظارة ونسكت عنه.
1: قلعته محبوس نحس اللي أكبر منه علشان مرة ثانية ما يطلع عن طوعي. هذا لو بيدي كان خليته يجحشونه ليل ونهار.

0: تصور يا عمي الذيبة المسمات عمتي لا أطال الله في عمرها ولا رزقها الخير ولا وإن شاء الله قول آمين بس من حرمة أنس يا عمي أنت ما تدري فيها أنت شفت إنسان مجسم عمتي مجسمة الصدر بروحه والبطن بروحه والريول بروحه مجسمة ولدها أسولفك سالفة بسوالفها
1: حطها بمسابقة
0: ولدها اللي حشاشة يوفها اسجنت بالمخفر ولدها اسجنت بالمخفر أنا يا الغريب بالله شتب تسوي فيني اللي أنا عدوها الأول
1: هذه عد الحقيقة فعلا هذه قاسية وايد يا صالح وخطر عليك وعلى زوجتك أنت ما لازم تسكت على هالشي
0: مش تبي أسوي يعني مش تبي أسوي يا أبو جميل
1: أرفع عليها قضية في المحكمة وقفها عند حدها
0: هذه زين فيها انها قاعدة انها وقفت انا اذا بالذوق والكلام الطيب ما طلعت بنتيجة معاها معقولة بالقوة والتهديد اطلع منها بشيء
1: ايش بتسوي عيل ايش بتسوي بعد واحدة من هالنوع ما يجيب راسها الا القانون وانت الحين القانون معاك زوجتك عندها وهواك فلك مثل العظم بالملعوم كل هذه اشياء لصالحك وتعزز موقفك

0: مرغم أخاك لا بطل. مضطر يا أخي، مضطر وآسف جدا أني أرفع قضية على أمك.
1: ها قضية؟
0: قضية نعم، قضية في المحاكم. نعم قضية، بودي أول شيء أشتكي عليه بالمخفر، ثم تحول للنيابة، ثم تحول إلى المحكمة، ثم تعقد لها جلسة، ثم بإذن الله، بإذن الواحد أحد، يحكم عليها إن شاء الله بالسجن المؤبد. أمك يا عامر واقفة مثل الصخرة بطريق المسلمين وبطريق سعادتي، ومع منه مع زوجتي أنا، ومن حق إني أوخر الصخرة وبأي وقت.
1: أنت من صدقك يا صالح بترفع قضية على أمي؟
0: وش أسوي؟ شو أسوي يا عامر؟ لديك حل؟ أريد حلا.
1: يرضيك إني أنا أشوف أمي واقفة بالمحكمة ومتهمة؟
0: يا سلام. وأنت يرضيك أشوف زوجتي بعيدة عني وماني قادر أخذها؟
1: يا صالح أنا معاك، صدقني أنا معاك وضد أمي بالقول وبالفعل، لكن شو أسوي؟ مرة كبيرة وعصبية وما تفهم.
0: صربيخات تدلهم؟ تدلها صربيخات؟
1: هي.
0: هناك دار اسمها دار رعاية المسنين، ودوها يبا، الكبر ما يخلي الواحد يتصرف كذي. وايد متزوجين وامهات زوجاتهم وصلوا للسن الشيخوخة، لا وخرفوا بعد، لكن ما تصرفوا معهم هالتصرف. وإذا كان على العصبية المستشفيات فيها البركة. أما إذا أمك ما تبي التفاهم، فأعتقد المحكمة هو المكان المناسب للتفاهم، والسجن المركزي بإذن الله.
1: يا صالح أنا ضد الرأي هذا، ضد أنك تروح تشتكي أو تلجأ للمحكمة في حل خلافات عائلية. المحاكم يا صالح ما حطوها حق خلافات ومشاكل عائلية من هالنوع. هذه أشياء تافهة.
0: طبعا نسميها تافهة لأنك أنت اللي إيده بالنار مو مثل اللي إيده بالماء. لا مو تافهة يا عامر، هذه مثل المرض، مثل السرطان. شفت الأرض شون؟ هذه أمك أرضة، إذا ما أقضي عليها بالمبيدات ما أكون أنا صالح، وإذا ما قضيت عليها الحين باكر تكبر وتنتشر مثل السرطان.

0: أصرخ أشق هدومي، أنا يشتكي علي الحرام المنتف، أنا يوقفني بالمحاكم.
1: ما يخالف يما، ما يخالف هدا أعصابك، كل شيء بالتفاهم يصير.
0: روح زين، روح زين واللي يرحم والديك. أي تفاهم هذا؟ أي تفاهم هذا؟ ما يفيد معاه تفاهم، هذا حيوان ناطق. لكن أنا أعرف شلون أخليه يصير بني آدم.
1: إيه
0: أن ما خليت الناس تتطمش عليه بالمحكمة، ما نم عوامر. إذا ما خليت عرقك هطل يا صويلح يا أبو العيش يا المنتف، أما نقعتك وقسلتك وفحتك على جدر ما يشيلونه نفرين. ما نسويره مرتفايزو بخيط، ما نسويره مرتفايزو بخيط.
2: غدا مع حلقة جديدة من التمثيلية المسلسلة باب النجار، يكتبها للإذاعة مبارك الحشاش، ويخرجها في حلقات أحمد سالم.

0: فما لا تعرفه أنت ولا يعرفه باقي الأطفال أن الأسود تخاف جدا من الزرافات.
1: البحيرة الوردية التي أتحدث عنها تقع في ولاية الجازر في سلطنة عمان.
2: ما لا تعرفه يا يوسف وما لا يعرفه عدد من الأطفال أن البحر الأزرق العميق لونه ليس أزرقا بالفعل.
3: القطط من أكثر الحيوانات ذكاء، ولديها سرعة بديهية كبيرة، وتستطيع تمييز نبرة الغضب عن نبرة الفرح عن نبرة الحزن.
4: ما لا يعرفه الأطفال.
3: ما لا يعرفه الأطفال.
4: هلال الهلالي،
3: رشا البلوشية،
4: عصام الزجالي،
3: جنان آل عيسى،
4: عايشة البلوشية،
3: إدريس النبهاني،
4: محمد الشمري،
3: فيصل الشكيلي.
4: ما لا يعرفه الأطفال.
3: ما لا يعرفه الأطفال.
4: التأليف الدرامي أحمد الأزكي.
3: الإخراج حمد بن عامر الوردي.
5: يوسف، يا يوسف، لماذا تقف في الشمس يا بني؟
6: لقد أخبرنا أبي أن الشمس مصدر أساسي لفيتامين دال.
5: ليست هذه الشمس التي يمكنها أن تزودك بفيتامين دال، هذه شمس الظهيرة ستحرق جلدك أيها العاقل.
6: إذن عن أي شمس كان يحدثنا أبي؟
5: إنها شمس الشروق وشمس الغروب، بداية النهار ونهايته. من هذين الوقتين تستطيع الاستفادة من فيتامين دال من الشمس، لأن الشمس ستكون منخفضة الحرارة وكثيرة الفائدة بفيتامين دال.
3: اتركيه ينطبخ على نار هادئة يا رحمة.
2: هذا جزاء من لا يركز في المعلومات التي يسمعها.
7: بل جزاء من ينفذ ما يسمع من المعلومات بشكل خاطئ.
2: تعال أيها العبقري، فلو كنت بحاجة إلى شيء من فيتامين دال ستجده في سمك السلمون الذي اصطاده لنا أبي،
7: أو في صفار البيض. خذ لك بيضة واحدة واستمتع معها بفيتامين دال.
2: لو كانت القطة البيضاء معنا لسخرت منه حتى النخاع.
7: اعتقد أخونا المسكين أن أبي سيمدحه ويقول عنه إنه إنسان صحي يهتم بصحته، فذهب ليحصل على فيتامين دال من شمس الظهيرة.
5: كفاكما سخرية من أخيكما.
2: أخونا هو من يأتي بالسخرية لنفسه يا أمي.
3: حسبكما هذا، تعال يا يوسف لتأكل شيئا، فأمامنا مشوار طويل وجولة تحتاج منا الكثير من الوقت.
6: حسنا يا أبتي، أنا قادم.

0: لماذا تتلفت وراءك يا يوسف؟
1: أشعر بأن القطة البيضاء لا تزال تتبعنا حتى في هذه الحديقة العامة للحيوان.
2: أنت حقا تخاف من القطط ولست تكرهها فقط.
0: لا تخف، القطة عادت إلى أسرتها، أما إذا دخلت إلى حديقة الحيوان هذه فسيحسبونها هاربة من أحد الأقفاص ويعيدونها إلى الداخل.
1: أنت تفكرين بأسلوب القطة.
0: لا، أفكر بأسلوب مدير حديقة الحيوان.
1: على أي حال، أمتأكدة أنت أن القطة لم تتبعنا إلى هنا؟
0: أجل متأكدة، والآن استمتع بأجواء هذا المكان الجميل.
1: لقد قرأت ذات مرة أن القطط والكلاب كلاهما لا يستطيع تمييز الألوان المختلفة.
3: نحن نريد أن ننسيك أمر القطط، فإذا بك تعيدنا إليها مرة أخرى. أم تراك قد اشتقت لتلك القطط يا عزيزي؟
1: لا لا لا لا لا لا، لم أشتق لها، ولا داعي أن نتكلم عن القطط مرة أخرى.
4: على العموم، المعلومة التي قرأتها صحيحة، فالقطط والكلاب لا تستطيع تمييز الألوان، بل يمكنها رؤية اللونين الأبيض والأسود فقط.
1: إلى هنا وشكرا على المعلومة، أكتفي بهذا.
3: لكن يجب أن تعرف أيضا أنه يوجد للقطط 32 عضلة في آذانها الخارجية تستطيع التحكم بها.
0: كما يجب أن تعرف أن القطط لا تميز المذاق الحلو للطعام.
2: أما ما لا تعرفه أنت، فإن القطط تمتلك في عيونها 3 جفون.
4: وأما ما لا يعرفه الأطفال، فإن للقطط أكثر من 100 نبرة صوتية مختلفة عن بعضها البعض.
2: إذن فهي مثل الكلاب.
0: لا، هي بهذا تتفوق على الكلاب التي تمتلك 10 نبرات صوتية فقط.
2: حسناً، وأما ما يعرفه الكثير من الناس.
1: كفى كفى، حسبي هذا، فقد كنت لا أعرف وصرت الآن أعرف.
2: لكن هنالك الكثير مما لا يعرفه الأطفال.

0: ألم تلاحظا شيئا ونحن نسير في هذه الحديقة الجميلة؟
1: ما الذي لاحظته أنت ولم نلاحظه نحن؟
0: انظروا إلى ذلك الطائر الغريب، إنه يحلق فوقنا منذ أن دخلنا هذه الحديقة.
1: أي طائر غريب تعني؟
0: ذلك الطائر ذو اللون الرمادي.
2: ذاك نوع من أنواع الببغاوات يطلق عليه كاسكو. قل مثلي كاسكو.
0: كاسكو كاسكو، هل أنت متأكد أن ذلك ببغاء؟
2: أجل أجل، ببغاء؟ أم أنك تظنه قطا يطير بجناحين؟
0: أعرف أن القطة لا تطير، لكن الفئران هي التي يمكنها الطيران.
3: الفئران تطير؟
0: أقصد الخفافيش، أولا تشبه الخفافيش الفئران؟
1: إلى حد ما نعم، لكن ما سألت عنه هو نوع من الطيور، فهاتي معلوماتك التي تعرفها عن الببغاوات.
0: الفأر يمتلك قوة رهيبة في أسنانه، هذه القوة تتيح له قضم أو قرض أي شيء يقع أمامه.
1: ما هذا؟ طلبت منك معلومات عن الببغاوات وليس عن الفئران.
0: أعتذر، فقد اختلط علي الأمر.
1: إذا أعدت مثل هذا الخطأ ثانية سأقدم لك معلومات جديدة عن القطط لم تكن قد سمعت بها من قبل.
0: ها؟ مثل ماذا؟
1: مثل ماذا؟ معنى هذا أنك على استعداد لأن تسمع تلك المعلومات عنها.
2: أعطه معلومة عن القطط حتى يكون منتبها معنا.
1: القطط الصغيرة تولد عمياء، لا ترى أي شيء في أول 10 أيام من عمرها.
0: أكثر ما أخاف منه هي القطط الصغيرة، فأرجوكم أرجوكم أرجوكم كفانا حديثا عن القطط.
1: إذن هاتي ما تعرفه عن الببغاوات، وإلا فإن القطط
0: أحتاج أن ألتقط أنفاسي قليلا وأن أستحضر معلوماتي، ثم أخبركم ما أعرفه عن الببغاوات وبما لا يعرفه الأطفال.
3: لك هذا يا عدو القطط.

0: ما أعرفه عن الببغاوات أنها طيور تتميز بألوانها الزاهية التي تتراوح بين الأخضر والأحمر والأزرق والأصفر. أي!
1: هو كذلك اللون الرمادي مثل لوني هذا أيها الجبان الذي يخاف من القطط.
2: أوه! لقد أصبحت مشهورا جدا يا يوسف، حتى الكاسكو يعرفك.
1: مشهورا بغبائه.
0: هاي، احترم نفسك يا كاسكو، والا
1: ماذا؟ ها، والا ماذا؟ هل سترميني للقطط؟ بل انا الذي سوف ارمي في حجرك قطعه صغيره امياء ولدت قبل قليل. ايها الجبان،
0: ارجوك يا كاسكو، ارجوك لا تفعل ذلك.
1: سافعل ان نسيت ذكر لوني ثبيتا.
0: اعدك اني لن انسى. اسمع، تتراوح ألوان الببغاوات بين اللون الرمادي، اللون الرمادي والأخضر والأحمر والأزرق والأصفر. ها، هل أعجبك هذا؟
1: أعجبني أيها الطفل الجبان. يا من تخاف من القطط الصغيرة العمياء.

0: استطاع كاسكو أن يعرف كل تلك المعلومات عنا، ولا سيما عن يوسف؟
1: لقد كان يحلق فوق رؤوسنا، فهذا الطائر لديه القدرة على الاستماع وتخزين ما يسمعه من الكلام.
2: أجل، فهو يمتلك القدرة على حفظ عدد كبير من المفردات.
1: يستطيع ذلك الكاسكو استخدام الكلمات التي يتعلمها في التحدث بها مع البشر بطريقته الخاصة.
0: يا له من طائر ذكي جداً.

0: انظروا انظروا، ما زال ذلك الكاسك الفصيح يحلق فوق رؤوسنا.
1: أحسنت يا يوسف، إذا أطلقت على الكاسكو لقب الفصيح.
0: والله تارة يكون أفصح منا.
2: ربما يكون أفصح منك أنت، أما أنا فلا أسمح لنفسي أن أدع طائرا ليكون أفصح مني. أنا أحمل عقلا وأفكر وهو لا يستطيع التفكير، إنما يقلد ويحاكي فقط.
3: لكن يقال يا غزلان إن الكاسكو يمتلك من القدرات العقلية مثل طفل بشري عمره 5 سنوات.
2: معنى هذا يا أمي أنه لن يكبر عقله أكثر من ذلك، وفوق هذا فالكاسكو لن يكون أفصح من أحدنا
4: ولن يكون أثقف منا، فما نعرفه نحن والأطفال أكثر مما يعرفه الكاسكو.
0: صدقت يا ماجد صدقت، فلنواصل رحلتنا.
2: ما لا يعرفه الأطفال
5: مع تحيات أحمد الأزكي
2: وحمد بن عامر الوردي.
5: ما لا يعرفه الأطفال.

0: إذاعة سلطنة عمان. القراءة بالنسبة للإنسان
1: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
0: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
1: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
0: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
1: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
0: هو الذي يعيش طويلا
1: في ذاكرة البشر.
0: أجمل الكتب،
1: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم.
0: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري.
1: أجمل الكتب.
0: الإخراج صلاح بن جمعة الرئيسي.
1: أجمل الكتب.
2: مرحبا بكم مستمعينا إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي أجمل الكتب.
3: نحن اليوم في برنامجنا أمام نموذج حقيقي لروائي ومخرج وفنان ومبتكر عاش في عصر الفيسبوك،
2: اسمه مايكل كرايتون. اسمه مألوف ورواياته حققت أعلى المبيعات.
3: كرايتون هو روائي ومخرج سينمائي وكاتب سيناريو، كما أنه باحث جاد قدم دراسة جادة بالغة الأهمية عن الكمبيوتر تحت عنوان حياة إلكترونية في بداية عصر الكمبيوتر الشخصي.
2: هذا الكتاب نشره في عام 1983، وقد جمع كرايتون مثل العديد من

0: دباء الخيال العلمي بين دراسة علوم العصر وبين الآداب والفنون الأخرى.
1: تخرج مايكل كرايتون في كلية الطب بجامعة هارفارد عام 1963.
0: بدأ كرايتون بتأليف روايات الخيال العلمي، وحصل أثناء رحلته مع الكتابة على رسالة الدكتوراه في البرمجية.
1: من بين الكتب المهمة التي نشرها كرايتون في بداية حياته الأمر السهل عام 1967، وحالة احتياج وخلية أندروميدا عام 1968.
0: ومن مؤلفاته أيضاً الصقر البارد في عام 1969، وحذر الاختيار في عام 1970، والرجل النهائي في عام 1972.
1: ليست كل كتب مايكل كرايتون من نوع الخيال العلمي، بل هناك روايات أخرى مثل سرقة القطار الكبرى عام 1975، وأكلت الموتى عام 1981، وكونغو عام 1980.
0: كما نشر أيضا رواية زبرجد في عام 1987 التي تدور في أعماق البحر.
1: إلا أن رواية حديقة الجوراسيك جعلته من أبرز كتاب الخيال العلمي عام 1990.
0: كان مايكل كرايتون يكتب الروايات البوليسية أحياناً، مثل رواية الشمس الساطعة في عام 1996، والروايات الحديثة مثل تحرش في عام 1993.
1: وراء بعد هذا النجاح كانت مؤلفاته تباع منها ملايين النسخ.
0: لم يكن يكف عن العمل. في عام 1995 عاد مجدداً إلى الخيال العلمي من خلال روايته العالم المفقود التي تدور حول عالم الديناصورات.
1: كانت رواياته تتحول إلى أفلام فور صدورها، أفلام ناجحة، وقد صدر له في السنوات الأخيرة من القرن العشرين روايات، منها جو المزرعة عام 1991، وخط الزمن عام 1999.
0: وصل في عام 2002 ودولة الخوف في عام 2004 ثم قادم عام 2006. إنه عالم مليء بالإبداع الكثيف المتنوع الجاد، ويمثل العصر الذي نعيشه.
1: مايكل كرايتون كتب العديد من السيناريوهات، منها عالم الغرب عام 1973، وهو أول فيلم من إخراجه، ثم غيبوبة عام 1978، والإعصار عام 1999.
0: في خلية أندروميدا يتصور كرايتون أن بعض رواد الفضاء العائدين إلى كوكب الأرض قد صحبت عودتهم حدوث وفاة جماعية غريبة.
1: هذا الأمر دفع السلطات إلى عزل المنطقة، وفي أحد المعامل البعيدة يغوص العلماء في أبحاث دقيقة لاكتشاف سر هذه الحالات الغريبة التي تحدث الوفاة في المدينة.
0: أعمال مايكل كرايتون تدل على وجود أفكار جديدة متطورة للغاية. ففي رواية خلية أندروميدا اكتشف العلماء وجود خلية أشبه بالسرطانية.
1: هذه الخلية المميتة جاءت مع رواد الفضاء من الكون البعيد، وهي السبب المباشر في أحداث هذه الأمراض الغريبة.
0: نحن إذن أمام روايات تحذير، فقد تأتي أبحاث الفضاء ومحاولة اكتشاف الكون من حولنا بالكثير من الكوارث للأرض، خاصة الأمراض المعدية.
1: أما رواية عالم الغرب فهي أيضا من نوع الخيال العلمي، وفيها يذهب الكاتب مايكل كرايتون إلى مدينة أمريكية أخرى من مدن الغرب.
0: في هذه المدينة هناك رعاة البقر، ديلموس، مدينة صنعها الإنسان، هي مشروع معماري أكبر كثيرا من ديزني لاند.
1: الهدف هو الترفيه عن الزائرين مقابل $1,000 في الزيارة الواحدة، لهذا فإن القادرين وحدهم هم الذين يدخلونها.
0: في مدينة ديلموس يمكن للزائر أن يعود إلى أي زمن مضى. في المدينة مجموعة من البشر الآليين.
1: يختار كرايتون 2 من الزوار يرغبان في دخول قسم عالم الغرب، فيرتديان ملابس هذا العصر، ويدخلان إلى مدينة بها حوانيت وبيوت خشبية.
0: هناك المعارك والمطاردات والأجواء المدهشة.
1: وبدلاً من نقل الريبوت إلى المستشفى، يتم إرساله إلى ورش لتصليحه.
0: ف فجأة يحدث خلل للروبوت فيصبح من الصعب التحكم في جيزلينجر ويتحول إلى روبوت له موقفه ورأيه، أي أنه تتم أنسنته.
1: إنه نفس الصراع التقليدي بين العاقلين من البشر والآلات، حيث يمكن للروبوت أن يقتل البشر لأنه الأكثر قوة.
0: اشترك مايكل كرايتون الذي يعد رمزاً للنجاح في الأدب الأمريكي المعاصر مع الدكتور روبن كوك في تأليف سيناريو فيلم غيبوبة عن رواية كتباها معه.
1: يمكن أن نقول إنه بعد مرور سنوات فإن الموضوع الذي تطرق إليه المؤلفان قد أصبح واقعاً ملموساً في مستشفيات كثيرة من بلاد العالم.
0: نحن في عيادة عصرية تكتشف فيها إحدى الطبيبات أموراً غريبة تحدث في أروقتها، فكثيراً ما يدخل مريض معافى إلا من مرض بسيط
1: فتفاجأ به قد مات، ويتم ترحيل جثمانه خارج المستشفى. إنها مسألة نقل وسرقة الأعضاء.
0: انبهر مايكل كرايتون بالرحال العربي القديم أحمد بن فضلان وقدم عنه روايته أكلة الموتى. لقد قرأ كرايتون التراث العربي وحول واحدة من هذه الوثائق العربية المهمة إلى رواية.
1: يقول كرايتون إنه في شهر يونيو عام 1921 ميلاديا أرسل خليفة بغداد أحد أفراد حاشيته وهو أحمد بن فضلان سفيرا إلى ملك البلغار.
0: أمضى الرجل 3 أعوام في رحلته دون أن ينجز مهمته، لأنه وهو في طريقه إلى بلاد البلغار التقى بمجموعة من رجال الشمال الفايكنج،
1: وكانت له مغامرات عديدة.
0: رجع كرايتون إلى المخطوط الحقيقي وأكد بأسلوب علمي أنه لم يخرج عن النص، هو إذن كاتب متنوع متواصل مع الحضارات العالمية.
1: تم نشر النص الأصلي لابن فضلان محققاً عام 1959 بواسطة سامي الدهان تحت عنوان رسالة ابن فضلان في وصف الرحلة إلى بلاد الترك والخزر والروس والصقالية.
0: رحلة ابن فضلان أشبه برحلات عديدة قام بها رحالة عرب وأجانب، فقد أصبح ابن فضلان محارباً مثل القوم الذين ذهب إليهم وانضم إلى الفرقة 13 التي تقود الحرب.
1: لم تعد يومياته مجرد اعترافات رحالة، بل عن مغامرات عربي في أرض أجنبية.
0: اختار كرايتون من هذه الرحلة ما يتناسب وخيالاته الجامحة، فيؤكد مثلا على علاقة هؤلاء الشماليين بالضباب.
1: هؤلاء القوم بالغي القسوة والشدة،
0: يتحولون إلى كتلة من الارتعاش والخوف حين يحل الضباب أو ملاك الموت.
1: إنهم يؤمنون بالخرافات دون الرجوع إلى المنطق والعقل أو القانون.
0: لا أعتقد أن هناك كاتبا عربيا واحدا توقف عند هذه المرحلة من التاريخ العربي وقدم عنها رواية لها مثل هذا الصيت العالمي.
1: في عام 1999 أنتجت هوليوود فيلما باسم المحارب رقم 13 عن هذه الرواية، قام ببطولته أنطونيو بانديراس وعمر الشريف.
0: سر نجاح مايكل كرايتون هو ذلك التنوع والتدفق والأعمال الكثيرة والأفكار الطازجة.
1: كان أسلوبه جذابا وكان خصبا، له رواية تصدر كل عام تقريبا، وفي كل مرة تكون الرواية مفاجأة، لم يكن له مسار محدد في الموضوعات.
0: في الرواية الاجتماعية له تحرش، وفي الرواية المستقبلية له حديقة الجوراسيك، وفي رواية المغامرة له كونغو، وفي الرواية البوليسية له الشمس الساطعة.
1: ماذا عن الحياة الخاصة لمايكل كرايتون؟
0: كرايتون كاتب يحب الحياة، تزوج من سيدة أعمال، وكان كل منهما ناجحا في مجاله، هي في مجال المال وهو ناجح في مجال الكتابة.
2: القراءة بالنسبة للإنسان
3: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
2: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
3: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
2: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
3: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
2: والذي يعيش طويلاً
3: في ذاكرة البشر.
2: أجمل الكتب،
3: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم.
2: التقديم نجاة بنت سعد وسعيد العميري.
3: أجمل الكتب.
2: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
3: أجمل الكتب.
4: إذاعة سلطنة عمان.

0: ساعة سلطنة عمان.
1: تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
2: حديث البيئة،
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: حديث البيئة،
3: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة عن مجموعة من العائلة الفربيونية في جنوب الجزيرة العربية، من أمثال شجيرة الزبروت وشجيرة تشكوت. شجيرة الزبروت في أقدام الجبل، أول الفاصل بين السهل والجبل، موقعها الجغرافي أو الهابيتات والبيئة مالتها. ثم تحدثنا عن شجيرة تشكوت التي تعيش على ارتفاع 900 إلى 1000 متر في الهضاب الجافة. ثم تحدثنا عن شجيرة الزغر التي تعيش في ظل الخريف وفي المناطق الجافة إلى حد ما، وهذه الشجيرة يعني امتيازاتها المختلفة. وشيء بشيء يذكر، نتحدث عن اليوم عن واحدة من أهم الأشجار، شجرة الربل في هذه العائلة، العصارة التي أدارت عجلات العالم. في الغابات الاستوائية رطبة يقف العامل أمام شجرة مستقيمة الجذع، وهذه الشجرة يصنع من لحائها شق معين بطريقة معينة. هذا الشق يكون طبعا مائل بطريقة فنية للحصول على أكبر كمية من السائل اللبني المستخرج من هذه الشجرة، ثم يتم إعادة معالجة هذه العصارة ويصنع منها إطارات السيارات والطائرات والقفازات الطبية وآلاف المنتجات اليومية. هذه شجرة الربل أو شجرة المطاط البرازيلية، وهذه شجرة واحدة من أفراد العائلة الفربيونية التي يعني تعرفنا عليها في الحلقات السابقة. وشجرة الربل كبيرة وسريعة النمو في المناخ الملائم، وقد يتجاوز ارتفاعها في الغابات الطبيعية 30 متر. لها جذع مستقيم يغطيه لحاء رمادي أو بني، الورقة الواحدة تتكون من 3 وريقات خضراء، أما زهرها فصغيرة ولا تلفت النظر كثيرا. ثم تتكون ثمار على هيئة كبسولات، وعندما تنضج الثمرة تنفتح بقوة فتقذف بذورها بعيدا عن الشجرة، وهذه وسيلة من وسائل انتشار النباتات في الطبيعة. يعني كل نبات عنده ميزة معينة لنثر بذوره. موطنها الأصلي في حوض الأمازون في أمريكا الجنوبية، خاصة في البرازيل وبوليفيا وبيرو وكولومبيا، وهي تحتاج إلى حرارة مرتفعة ورطوبة مستمرة وأمطار غزيرة مع تربة تسمح بتصريف المياه. هذه التربة اللي تسمح بتصريف المياه، وإلا يتشكل العفن أسفل الشجرة وستموت الغابات. لذلك التربة مميزة جدا، والحفاظ على التربة أمر مهم للغاية. التربة الموجودة في جبال ظفار تربة طينية تتحول إلى يعني مثل الكريمة في الخريف، بعد انتهاء الخريف تتحول إلى صخرة، مثل الصخرة تتحول. فسبحان الله، التربة الطينية فيها متناقضات عجيبة جدا، مع كمية الأمطار تكون هشة جدا، ومع توقف الأمطار وتحولها إلى منطقة جافة وكأنها صخر. لذلك تتشقق التربة في محافظة ظفار في شهر 9 و10، في شهر 10 بالذات تتشقق بقوة وتنكسر، لأن التربة الطينية لا تسمح للتبخر أن يحدث بشكل طبيعي. فالتبخر عندما يحدث تنكشف التربة للحرارة الشديدة، حرارة الشمس، وتخرج المياه تتشقق هذه التربة. لو كانت التربة فيها تهوية أكثر، فيها رمل أكثر، يعني لسمحت بخروج كمية من هذه المياه ومن الرطوبة بشكل ميسر دون أن يحدث هذا التشقق. وهذا أيضا له دور مهم جدا في بعض الزراعات التقليدية، خاصة زراعة الزيتون التجاري. هذا الزيتون في منطقة الجبل من النادر أن ينمو بشكل جيد، لأنه في الغالب يختنق بسبب الفطريات. وأنا لي تجربة مختلفة مع زراعة الزيتون في جبال ظفار لم تنجح، خاصة على ارتفاعات 400 متر. وفي شجرة واحدة في مدينة الحق وصلت إلى 4 متر أو 5 متر ارتفاعها أشجار الزيتون، لكن في الغالب كل أشجار الزيتون عند المنازل المختلفة لم تنجح. لذلك يجب أن ننظر إلى فكرة تطعيم أشجار الزيتون البري مطيء. وحتى الزيتون البري يعيش على ارتفاعات 1000 متر 900 متر، يحتاج إلى درجة حرارة منخفضة. هذه المجموعة من الأشجار الباردة التي تحتاج إلى برودة حتى تظهر. لذلك آخر بقايا غابات مطين موجودة في منطقة طيطام على ارتفاع 1000 متر، مجموعة ما شاء الله 300-500 من الأشجار المعمرة التي يصل أعمار بعضها أكثر من 250 سنة بحسب حساب قطر جذع هذه الشجرة على مستوى الصدر. لما نحسب محيط الشجرة على مستوى الصدر نستطيع أن نحسب بناء على ذلك عمر هذه الشجرة. نحن حسبناها بالطريقة الأسبانية، لكن الطريقة الأسبانية زيتون البرية الموجود في أسبانيا يتعرض إلى ظروف بيئية مختلفة عن الزيتون البرية الموجود في محافظة فار. الزيتون البري الموجود في محافظة فار مستوى المطر قليل، يعني بعيد، يتأثر بالرياح الموسمية فقط، والزيتون الموجود في أسبانيا قد يكون يتأثر بظروف بيئية مختلفة تساعده أن ينمو بشكل أسرع من الزيتون الموجود معنا هنا أو مطيء نسميه أو العتم كما يسمى في شمال سلطنة عمان. لذلك نحن استخدمنا نفس العمر، وصل إلى 350 سنة 250 سنة، وأنا أعتقد أنه العمر الأسباني أقل بكثير من العمر الموجود عندنا في محافظة فار، وأنه ربما يكون في إضافة 50 أو 100 سنة على هذه الأعمار بسبب الظروف البيئية الشحيحة هنا في جنوب الجزيرة العربية مقارنة بالوضع في أسبانيا. في أسبانيا لما درسوا هذا العمر قطعوا هذه الأشجار، كانت أشجار مقطوعة، أو تم الحصول على اللب المناسب لدراسته بالكربون، فدرسوا بالكربون كم عمر قطر هذه الأشجار، إذا كان مثلا كل سنتي كم، يعني كم سنة، وحسبوا بناء على ذلك. ونحن طبقنا نفس المنهجية على أشجار المطين في تيطام، وصلنا إلى أعتقد حسب ما أذكر 350 سنة لبعض الأشجار الموجودة في هذه المنطقة. يعني التربة لها أهمية كبيرة جدا، فهذه شجرة الربل تحتاج إلى متطلبات عجيبة للغاية، تحتاج إلى مطر غزير جدا، رطوبة كثيفة، وإلى أيضا تربة قادرة أن تصرف هذه المياه ولا تجمعها في موقع واحد. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة عن شجرة الربل، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. حديث البيئة.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم. تمام 11 صباحا، الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان. نشرة الأخبار استهلها بالعناوين: سمو السيد بالعرب بن هيثم يرعى حفل تكريم الطلبة المجيدين في دبلوم التعليم العام بمحافظة مسقط. التوقيع على اتفاقية تقديم الخدمات الاستشارية لمشروع مدينة الصناعات السمكية بمحافظة جنوب الشرقية. وعشرات القتلى والجرحى جراء هجمات لجماعة أنصار الله على معسكرات حكومية في مأرب وحضرموت باليمن. رأى صاحب السمو السيد بالعرب بن هيثم آل سعيد وزير الدولة ومحافظ مسقط حفل تكريم الطلبة المجيدين في دبلوم التعليم العام بمحافظة مسقط للعام الدراسي 2025-2026 الذي نظمته محافظة مسقط. وأكد صاحب السمو في كلمة خلال الحفل على أهمية دور الطلبة المتفوقين في رسم مستقبل سلطنة عمان الواعد، مشيرا إلى أن هذا التميز هو امتداد للجهود الوطنية الرامية لبناء الإنسان والمنسجمة مع مستهدفات رؤية عمان 2040، مشيدا بدور أولياء الأمور في مساندة أبنائهم ورعايتهم ومثمنا جهود الأسرة التربوية بمحافظة مسقط من معلمين وإداريين في غرس قيم العلم والمثابرة. كما أكد صاحب السمو على أن هذا التكريم يمثل حافزا للطلبة لمواصلة مسيرتهم العلمية والانطلاق نحو مرحلة جديدة من العطاء ضمن مؤسسات التعليم العالي، داعيا إياهم إلى مواصلة الجد والاجتهاد والإلمام بمختلف العلوم والمعارف والمهارات الحديثة وتبني قيم الابتكار والإبداع للإسهام بفعالية في مسيرة البناء والتنمية الشاملة التي تشهدها سلطنة عمان في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه. بأكثر من 1,600,000 ريال عماني وقعت بمحافظة جنوب الشرقية اتفاقية تقديم الخدمات الاستشارية للأعمال التصميم والإشراف على مشروع مدينة الصناعات السمكية. وتتضمن الاتفاقية قيام الشركة الاستشارية بتقديم كافة الدراسات الفنية المتخصصة وإعداد التصاميم الهندسية والدراسات اللازمة لضمان تنفيذ المشروع وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة التشغيلية. ويعد مشروع مدينة الصناعات السمكية أحد المشاريع الاستراتيجية والحيوية في سلطنة عمان بهدف تطوير البنى الأساسية لدعم نمو الصناعات السمكية وتعزيز القيمة المضافة للقطاع. وقع الاتفاقية سعادة المهندس يعقوب بن خلفان البوسعيدي وكيل الوزارة للثروة السمكية. قتل ما لا يقل عن 58 جنديا من القوات الحكومية اليمنية وأصيب العشرات إثر هجمات شنتها جماعة أنصار الله على معسكرات في محافظتي مأرب وحضرموت. وقالت مصادر حكومية يمنية إن الجماعة أطلقوا 8 صواريخ من محافظة الجوف مستهدفين مواقع عسكرية في مناطق بمحافظتي مأرب وحضرموت. وأضافت المصادر أن القصف استهدف القوات الحكومية أثناء تجمعها داخل المعسكرات ما أسفر عن سقوط 67 قتيلا وجريحا في حصيلة مرشحة للارتفاع. ويشهد اليمن منذ مطلع يوليو الماضي تصعيدا عسكريا يعد الأعنف منذ عام 2022 بعد فترة من الهدوء النسبي أعقبت الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في إبريل من ذلك العام. قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب إن طهران تلقت رسائل من واشنطن عبر الوسطاء أكدت فيها استعداد الولايات المتحدة للعودة إلى تعهداتها في مذكرة التفاهم. من جانبها أعربت
باكستان عن أملها في أن يسهم الاتفاق المحتمل بخصوص الملاحة البحرية بالمنطقة في استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرباي استمرار إسلامباد في جهودها مع عدد من الدول إلى التوصل إلى حل شامل ومستدام، مضيفا أن أي اتفاق محتمل لحركة الملاحة سيمهد لاستئناف المحادثات على المستوى التقني بين إيران والولايات المتحدة. اختتمت في العاصمة الإيطالية روما الجولة 7 من المباحثات بين لبنان وإسرائيل التي شهدت تقدما في بعض الجوانب الفنية، فيما بقيت القضايا الخلافية قيد النقاش على أن تستأنف المباحثات في جولات لاحقة. أما على المستوى الميداني فقد شنت القوات الإسرائيلية غارات جوية وقصفا مدفعيا على مناطق عدة في الجنوب اللبناني أدت إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى. واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلية اقتحام مخيم قلنديا شمالي القدس وسط عمليات هدم ومداهمات واسعة النطاق وتشديد الإجراءات العسكرية في المنطقة. وأفادت وسائل إعلام أن الطواقم الطبية تعاملت مع 3 إصابات حرجة وأكثر من 50 إصابة بالاختناق جراء عمليات الاقتحام. قتل شخصان على الأقل وأصيب آخرون جراء انفجار استهدف حافلة ركاب في مدينة جرمانة بريف دمشق. وأفاد التلفزيون السوري أن انفجار نجم عن عبوة ناسفة كانت مزروعة داخل الحافلة، فيما هرعت فرق الإسعاف والدفاع المدني إلى الموقع لإجلاء الضحايا وتأمين المنطقة. وقال مصدر أمني إن الجهات المختصة باشرت بالتحقيق في ملابسات الحادث في وقت فرضت القوى الأمنية طوقا حول مكان الانفجار. وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يقضي بفرض حد أدنى لأسعار استيراد البوليسيليكون ومنتجات أخرى مرتبطة به، إلى جانب فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 15% على المنتجات المصنوعة باستخدام هذه المادة اعتبارا من 4 ديسمبر المقبل. وأوضح البيت الأبيض أن القرار يستهدف تعزيز القدرة التنافسية للمنتجين الأمريكيين للسلع الاستراتيجية وتشجيع توطين الصناعات المرتبطة بالبوليسيليكون الذي يعد مكونا أساسيا في تصنيع الألواح الشمسية وأشباه الموصلات، إضافة إلى استخداماته في الصناعات الدفاعية. وإلى تايلاند حيث قتل 7 أشخاص على الأقل وأصيب 15 آخرون في حادث إطلاق نار وقع اليوم في مدرسة بالقرب من بانكوك. وذكرت وسائل إعلام محلية أن مطلق النار هو طالب في المدرسة نفسها قد توفي أيضا، ولم تعلن السلطات حتى الآن تفاصيل إضافية بشأن ملابسات الحادث فيما تتواصل التحقيقات. أعلنت وزارة الصحة في تشاد وفاة 13 شخصا جراء الإصابات بمرض الكوليرا منذ الإعلان رسميا عن تفشي المرض في 24 يوليو الماضي، فيما بلغ الإجمالي الإصابات 239 حالة. وأوضحت الوزارة أن نحو 50,800 شخص تلقوا اللقاح المضاد للكوليرا منذ بدء حملة التطعيم عقب الإعلان عن تفشي المرض. ختام النشرة تذكير بالعناوين. سمو السيد بالعرب بن هيثم يرعى حفل تكريم الطلبة المجيدين في دبلوم التعليم العام بمحافظة مسقط. التوقيع على اتفاقية تقديم الخدمات الاستشارية لمشروع مدينة الصناعات السمكية بمحافظة جنوب الشرقية. وعشرات القتلى والجرحى جراء هجمات لجماعة أنصار الله على معسكرات حكومية في مأرب وحضرموت باليمن.
هذه تحيات مانع بن خلف الفارسي في تنفيذ هذه النشرة، شكرا لطيب استماعكم، دمتم في حفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة سلطنة عمان تفسير القرآن الكريم تفسير القرآن الكريم لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. تنفيذ مالك بن زاهر الحسني.
1: أيها الإخوة المستمعون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقتنا لهذا اليوم سنواصل ما بدأنا من تفسير الآية 259 من سورة البقرة، فإلى التفسير.
2: تحدث المفسرون في تعلق المئة بالإماتة، مع أن الإماتة إنما تكون في لحظة واحدة، فمنهم من رأى أن الكلام فيه تضمين، أي فأماته الله سبحانه وتعالى وألبسه 100 عام. ضمن لفظ الإماتة معنى الإلباس، أو أن الكلام جاء به هكذا، فأماته الله 100 عام بمعنى ألبسه الله تبارك وتعالى ميتا 100 عام. ومنهم من قدر محذوفا وألبسه 100 عام، ورأى قطب الأئمة رحمه الله تعالى في هميان أن ذلك إنما هو بالنظر إلى معنى الفعل اللازم غير المؤدى، فإن الفعل اللازم غير المؤدى يتعدى إلى الظرف بمثل هذه الطريقة، فيقال مات فلان دهرا طويلا إلى أن بعثه الله، فكأنما لم يلتفت إلى التعلية التي حصلت بالهمزة الداخلة على الفعل، وإنما نظر إلى المعنى الذي يدل عليه لازمه. وقد انتقد الإمام محمد عبده المفسرين الذين قدروا ما قدروا هنا، وذكر بأنهم عزب عن أذهانهم أن هنالك موتا يكون بمجرد فقدان الإدراك والحس والحركة، مع بقاء البنية كما هي من غير تغير. ومثل هذا وقع لأصحاب الكهف، وقد عبر الله سبحانه وتعالى عنه بالضرب على الآذان. ومثل هذا الموت لا يستغرب فيه أن يعبر عنه بمثل هذا التعبير، وهو نفسه الذي وقع بالرجل. وأتبع ذلك تلميذه السيد محمد رشيد رضا بأن التعبير عنه بالضرب على الآذان إنما هو لأن الإنسان عندما ينام أو عندما يأتيه الموت يكون سمعه آخر ما يفقده من حواس. ثم أتبع ذلك ذكرى عدد من القصص التي أوردتها الصحف أو التي ذكرت في التقاويم، ومن ذلك أنه ذكر أن سائلاً وجه سؤالاً إلى مجلة المقتطف بأنه وجد في تقويم أن امرأة نامت لمدة 5500 يوم مستمرة من غير أن تستيقظ، فهل يمكن أن يكون ذلك صحيح؟ ومعنى ذلك أنها نامت أكثر من 15 عاماً ولم تستيقظ من نومتها تلك. ثم أتبع ذلك بأن المجلة أجابت بأنهم شاهدوا شاباً نام لمدة شهر من الزمن، وكذلك قالوا بأنهم سمعوا عن أناس أنهم ناموا لفترة طويلة، ولكن أطول هذه الفترات 4 أشهر ونصف. وأتبع ذلك بأنهم استبعدوه لأنه لم يكن مألوفا عندهم. وإلا فالذي يحفظ الإنسان وحياته في خلال 4 أشهر ونصف وخلال شهر وهو في حالة غيبوبة مستمرة قادر على أن يحفظ له حياته 15 عاما أو 100 عام. وفي هذا كله محاولة لتقريب هذه القصة إلى ما هو مستساغ في أفهام الناس، ولكن علينا أن ندرك أن القصة خرجت مخرج خرق العادات، فهي ليست كسائر القصص. وحسبنا أن الله تبارك وتعالى أرى هذا الرجل العظام كيف ينشزها ثم يكسوها لحما، والله سبحانه وتعالى هو على كل شيء قدير، فلا يعجزه شيء في السماوات والأرض. ولئن كان سن سننا وأوجد نواميس فإنه قادر على خرق هذه النواميس وتبديل هذه السنن متى أراد. وفي القرآن نفسه ما يدلنا على أنه سبحانه وتعالى آتى بعض عباده ما آتاهم من القدرة، فقد آتى المسيح عليه السلام قدرة على إحياء الموتى كما آتاه قدرة على إبراء الأكمة والأبرص. ولئن كان ذلك في عبد من عباد الله سبحانه وتعالى يؤتيه الله تبارك وتعالى من أجل أن تقوم الحجة على عباده ومن أجل أن يكون فعله معجزة يتحدى بها خصومه وخصوم دعوته، فإنه سبحانه وهو المدبر لهذا الوجود قادر على أن يفعل ذلك من دون أن يكون هنالك أحد من خلقه سبباً لذلك، قادر على فعل مثل هذا الأمر وما هو أعظم منه بدون سبب. فهو الذي أخرج هذا الكون بأسره من العدم إلى الوجود، وهو الذي يعيده مرة أخرى كما يشاء سبحانه. ونحن نؤمن بأن هذه الإماتة كانت إماتة حقيقية، فإن الإماتة عندما تذكر إنما يراد بها حقيقة إيقاع الموت بالشخص الذي أميت، وإيقاع الموت إنما يكون بنزع الروح التي هي سر الله تبارك وتعالى الذي يترتب عليه وجود الحياة في الجسم بعد أن كان مثل الجماد. فالإماتة إذن إماتة حقيقية أراد الله سبحانه وتعالى بها أن يبين لهذا الإنسان عظم قدرته وآثارها في هذا الكون، ليستقر إيمانه وليعلم أن عود الحياة إلى تلك القرية أمر غير بعيد. على أنه ذكر معظم المفسرين أن الله سبحانه وتعالى أعاد هذه الحياة إلى القرية بعد ذلك، فعادت كما كانت، كما سنتعرض له بشيء من النقد أي لكلامه، بمشيئة الله سبحانه. فأماته الله 100 عام ثم بعثه، لم يقل ثم أحياه وإنما قال ثم بعثه، من أجل الدلالة على سرعة الأمر، بحيث كان بمثابة المتمدد على الأرض ثم جاءه ما يبعثه من هذه الأرض بعد استقراره عليها، كما تنبعث الناقة بعد أن تبرك على الأرض. ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. القائل كم لبثت هو الله سبحانه، وقد أخبرنا أنه قال له هذا القول، فعلينا أن نسلم لذلك، فإن ضمير قال إنما يرجع إليه عز وجل، يرجع إلى اسم الجلالة في قوله فأماته الله 100 عام ثم بعثه، فلا يخرج هذا الضمير عن هذا السياق. وإن قال من قال من المفسرين بأن القائل له ذلك هو جبريل أو غيره من الملائكة، ومنهم من قال قال له نبي من الأنبياء، قال له ذلك نبي من أنبياء زماني، ومنهم من قال بأن قائل ذلك رجل من مؤمني زمانه شاهد هذه القصة وحضرها عندما وقعت، وقد أمد الله في عمره حتى شاهد عودة الحياة إلى هذا الذي أميت، ومنهم من قال بأنه سمع هاتفا يقول له ذلك، وهذا كله ليس عليه من دليل، وإنما القائل هو الله سبحانه وتعالى. أما كيف وصل هذا القوم إلى هذا الذي أميت ثم بعث، ذلك أمر نعجز عن تحديده، لأن الله سبحانه وتعالى لم يخبرنا به، فيحتمل أن الله سبحانه خاطبه بذلك من وراء حجاب، ويحتمل غير ذلك من الاحتمالات، وعلينا أن نسلم أن القائل هو الله سبحانه. ومما يؤيد تأييدا بينا أن القائل هو سبحانه ما جاء إثر ذلك من ذكر أمور لا يمكن إسنادها إلا إلى الله عز وجل، كقوله سبحانه ولنجعلك آية للناس، فإنه لا يمكن أن يكون الذي جعله آية للناس هو غيره سبحانه. وكذلك ما تبع ذلك من قوله وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فإن الذي ينشز العظام ويكسوها لحما إنما هو الله عز وجل. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام، أي كم بقيت على تلك الحالة التي كنت عليها من الموت الذي يستلزم فقدان الإدراك وعدم الإحساس بما يجري، ولربما ترتب عليه انحلال البنية، فأجاب بأنه لبث يوما أو بعض يوم. روي عن قتادة وابن جريج والربيع أن الرجل أميت في وقت الضحى وعادت إليه الحياة بعد 100 عام قبيل غروب الشمس، فعندما سئل قال لبثت يوما ظنا منه أن الشمس قد غابت، فلما رآها على الحيطان استدرك وقال أو بعض يوم. وهذا كلام كما قال أبو السعود هو بمنأى عن التحقيق، فإنه ليس من التحقيق في شيء، وإنما قال يوما أو بعض يوم نظرا إلى تحري المدة التي فقد الوعي فيها، وإلا فلو كان الأمر مبنيا على النظر إلى الشمس أو غيره مع أنه مات ضحا للزم من ذلك أن يكون اليوم ناقصا من أوله، فإنه إن كان مات في وقت الضحى ثم أحيى بعد 100 عام قبل غروب الشمس وظن أن الإحياء كان في نفس اليوم الذي مات فيه، وظن أن الشمس غاربة فقال لبثت يوما بادئ الأمر، ولما رأى الشمس استدرك فقال أو بعض يوم، لزم من ذلك من أول الأمر أن يكون كلامه ليس من الصحة في شيء حتى حسب تصوره، لأن قوله لبثت يوما كان مبنيا على ظنه استفراغ اليوم كله، ولا يمكن استفراغ جميع اليوم في الوفاة، مع أن هذه الوفاة كانت في وقت الضحى، فكانت مسبوقة بجزء من النهار تقضى. والظاهر هو الذي ذكرناه، بأن الرجل بنى إجابته على تقدير المدة التي تصور فقدان الإحساس فيها. ومثل هذه الإجابة تأتي من المشركين يوم القيامة عندما يسألون، قال كم

البعث عندما يسألون يوم القيامة كم لبثتم في الأرض عدد السنين، فقالوا نفس ما قاله هو لبثنا يوما أو بعض يوم، يقال لهم إن لبثتم إلا قليلا. وقال إن التفرقة جاءت من حيث، إن الإجابة هنا موجهة إلى فرد بعينه، بينما الإجابة هنالك موجهة إلى غير محصور بالنسبة إلى البشر، أي إلى عدد هائل من الناس. فمنهم من مات في أول عمر دنيا البشر، ومنهم من يكون موته قبيل الساعة، فهنالك تفاوت في لبثهم في الأرض، أي لبثهم في قبورهم. منهم من تطول مدته، ومنهم من تقصر مدته بالنسبة إلى من تطول مدته. وهذا الذي قاله أمر معقول، والله سبحانه وتعالى أحصى كل شيء عددا، ولكن ليس من الحكمة أن يجاب كل أحد بأنك لبث، أو بأن ينزل الله سبحانه وتعالى في كتابه ما يجاب به كل أحد من أنه لبث مدة كذا وملبث مدة كذا، لأن ذلك يستفرغ وقتا طويلا بالنسبة إلى البشر الذين يتلون ذلك، ويقتضي أن تكون هذه الإجابات في أسفار عدة. إلا أنه بجانب ذلك هنالك فارق بين المقامين، بين هذا المقام ومقام إجابة أولئك. فالله سبحانه وتعالى أجاب هذا هنا بأنه لبث 100 عام من أجل أن يتبين عظم القرة، فإن عودة الحياة إلى البدن بعد أن تفارقه مدة قصيرة أقرب إلى استساغة عقول الناس من أن تكون إعادة هذه الحياة بعد زمن طويل، بعد 100 عام. وأولئك أجيبوا بما أجيبوا به من أجل أن يحسوا بأن المدة التي قضوها في الأرض حياة على ظهرها ومماتا في بطنها، مهما طالت هي مدة قصيرة بالنسبة إلى ما ينتظرهم من الزمن الطويل الذي لا نهاية له. إن لبثتم إلا قليلا بالنسبة إلى الزمن الطويل الذي ينتظرهم، وهو زمن ليست له نهاية. فالزمن المحدود وإن طال هو قصير، والزمن غير المحدود هو الزمن الطويل لأنه لا ينتهي إلى أمد. والقراء 7 منهم من قرأ لبثت ولبثتا بالإظهار، أي بالفك، بحيث لم يدغم الثاء في التاء. وهذه هي قراءة ابن كثير ونافع وعاصم، والآخرون وهم أبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي قرأوا لبت ولبت بإدغام الثاء في التاء، وذلك لتقاربهما في المخرج، لأنهم جميعا يخرجان من طرف اللسان وأصول الثنايا. ورجح بعضهم ذلك نظرا إلى أن التاء والثاء يتعاقبان في روي واحد، أي في روي قصيدة واحدة. أما الأولون وهم الذين لم يدغموا، فإنهم راعوا أن الحيز الذي تخرج

0: تخرج منه الثاء غير الحيز الذي تخرج منه التاء، فالثاء والضاء والذال يخرجان من حيز، والتاء والطاء والدال يخرجان من حيز آخر. فلذلك راعى هؤلاء هذا التفاوت بين الحيزين فلم يدغموا، والذين أدغموا راعوا ما ذكرناه، وراعوا أيضا أن التاء والثاء يشتركان في الهمز، فهما من الحروف المهموسة. قال: بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه. أمره الله سبحانه وتعالى أن ينظر إلى طعامه وشرابه، فهو بادئ ذي بدء عندما ينظر إلى طعامه وشرابه ويرى أنهما لم يتغيرا، يستقر في قرارة نفسه ما تخيله أولا من عدم طول المدة التي لبثها. ولكن يأخذه العجب عندما ينظر إلى وضع حماره. فلذلك جاء عقب ذلك: وانظر إلى حمارك. وبهذا يدفع ما عسى أن يقال، لماذا يأمره الله سبحانه وتعالى أن ينظر إلى طعامه وشرابه مع أنه ليس فيهما ما يدل على مكثه هذه المدة الطويلة، وهي مدة 100 عام، فإن عدم تغيرهما إن استدل به على شيء فإنما يستدل به على أن المدة التي لبثها مدة قصيرة. فانظر إلى طعامك وشرابك. المفسرون تحدثوا عن الطعام والشراب، ولا دليل على ما ذهبوا إليه، فإن ذلك من النقول التي لا يبعد أن تكون من الإسرائيليات. منهم من قال بأنه عندما عاد إلى القرية وجد أشجارها حاملة، فقطف من عنبها ومن تينها وعصر من عنبها، فترك حوله عندما جاءه أمر الله سبحانه وتعالى ما بقي من العصير لم يشربه ومن الفاكهة لم يأكله، فوجد الفاكهة كما هي لم تتغير، ووجد العصير كما هو لم يتغير، والله أعلم بصحة ذلك، فإن الروايات التي ذكروها إنما هي روايات منسوبة إلى بعض التابعين، وليست هنالك حجة إلا في المرفوع الذي يثبت عن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. وجملة لم يتسنه هي جملة حالية، فهي حال مما ذكر. وذهب جماعة من النحويين إلى أن الجملة الحالية لابد من أن تقترن بالواو، ولكن ما جاء به القرآن هو الحجة، والجملة يتبادر من أول وهلة أنها جملة حالية، أي انظر إليهما في حال كونهما لم يتغيرا عما هما عليه. ونجد أن هذه الجملة جاء الضمير فيها عائدا إلى مفرد، مع أنه ذكر الطعام والشراب. وقد ذكر المفسرون احتمالات في كون الجملة عادت إلى مفرد، منهم من قدر مثل هذه الجملة إثر ذكر الطعام، فانظر إلى طعامك لم يتسنه وإلى شرابك لم يتسنه، كأنما كرت الجملة ولكن ذكرت مرة واحدة ليدل ذكرها على تقديرها فيما قبل. ومنهم من قال بأن الطعام والشراب بما أنهما كالشيء الواحد لاقترانهما أعيد إليهما جميعا. ضمير الإفراد ذلك لأن الشيئين المقترنين قد يعاد الضمير إليهما بصيغة الإفراد لعدم انفكاك أحدهما عن الآخر. وهذا كما يقول الشاعر: وكأن بالعينين حب قرنفل أو سنبلا كحلت به فاستهلت. فعلى أي حال أعيد الضمير إلى العينين ضمير إفراد، ضمير إفراد، مع أن العينين صيغة تثنية. ومنهم من قال بأن الكلام خرج مخرج تقدير ذلك، تقدير اسم الإشارة الذي يشار به إلى الشيئين جميعا كما يشار إلى الشيء الواحد، فأعيد إليه، أي إلى هذا الاسم، اسم الإشارة، هذا الضمير، فلذلك كان ضمير إفراد. وفي اشتقاق معنى التسنه كلام نرجئه إلى الدرس الآتي بمشيئة الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله سبحانه أن يلهمنا الرشد والسداد وأن يأخذ بأيدينا إلى جادة الصواب، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعين الأكارم، ما تبقى من تفسير هذه الآية الكريمة، الآية 259 من سورة البقرة، سنواصله في حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع تفسير القرآن الكريم،
3: تفسير القرآن الكريم،
2: لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. تنفيذ مالك بن زاهر الحسن.
4: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.

صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها،
اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يتقى. الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك، وأنزل علينا بركاتك، وأتمم علينا نعمك، وألبسنا عافيتك، وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا.

0: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم.
1: الله أكبر، الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمر بالقول السديد وجعل صلاح الكلمة من صلاح الإيمان، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرشد إلى حفظ اللسان وصيانة البيان، فكان قوله هداية وصمته حكمة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين جعلوا الكلمة وسيلة للإصلاح ومفتاحا للخير والفلاح. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله واعلموا أننا في زمن التواصل الرقمي الحديث نواجه خطر تحول اللسان إلى أصابع تكتب وتنشر في ثوان معدودات من الكلام ما يصل إلى جمهور كبير، مما جعل مسؤولية الكلمة أعظم ومداها أخطر. من أجل ذلك تدعو الحاجة إلى مراجعة النفس في شأن الكلمة التي عظم الإسلام شأنها وحذر القرآن من خطرها، فقال رب العالمين في كتابه المجيد: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالكلمة لا تموت ولا تمحى بمجرد قولها، بل تظل شاهدة وموثقة في كتاب يوم القيامة تلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. لذا كان جديرا بكل مؤمن أن يجعل عنوانه فيما ينطق أو يكتب قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وليعلم أن الكلمة قد ترفعه إلى أعالي الجنان أو تلقي به في درك النيران. ففي الحديث الشريف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في جهنم. فكلمة ترفع وأخرى مثلها تخفض، فاحذر أن يضيع مستقبلك بلسانك أو يدك وأنت لا تشعر. أيها المسلمون، إن اسم المسلم يتضمن السلام والمسالمة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فحفظ اللسان من أمارات الإسلام، والمسلم الصادق هو الذي استقام قلبه فاستقام لسانه، فملك زمام نفسه وألجمها عما يوردها المهالك. ومن المهالك التي ينبغي أن نحذر منها في مواقع التواصل والعالم الرقمي ما يتعلق بنشر الشائعات من غير تثبت، مخالفة لأمر الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من التردي في هذا المزلق الذي سببه نقل كل ما نسمع ونقرأ، فقال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. لهذا على المسلم أن يتحرى ويتحرز قبل أن يصدق ما سمع أو ينشره، فإن المبلغ شريك القائل. وكذلك على المؤمن الحذر من الغيبة التي حذر الله المؤمنين منها، فقال جل شأنه: ولا يغتب بعضكم بعضا.
أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتًا فكرهتموه؟ ومن المهلكات المتفشية في الفضاءات الرقمية ما يطلقون عليه التنمر، وهو الذي سماه الله سخرية وحذَّر منه المؤمنين والمؤمنات، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرًا منهم. فاتقوا الله عباد الله، والحذر الحذر من الوقوع في شيء من تلك المهلكات.

الحمد لله العليم الرقيب، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المرتادون للفضاء الرقمي، إن الكلمة الطيبة تعبر الآفاق وتصل إلى القلوب في لحظات، فاغتنموا هذه النعمة واجعلوا من منصات التواصل منابر للخير وجسوراً للمحبة، فإن أعظم الناس غبطة من امتد نفعه وبقي أثره وتعاظم أجره. ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، فمن استثمر أوقاته التي يقضيها في منصات التواصل في نشر الخير ودعوة الناس إليه وصلة الأرحام وتأليف قلوب المسلمين ونصرة المظلومين فقد فاز وأفلح. وكذلك على المسلم أن يرسخ في نفسه وضميره ثقافة التثبت من كل ما يقرأ ويسمع قبل تصديقه أو نشره ومشاركته للآخرين، فكل مشاركة أو تعليق هو شهادة سيُسأل عنها الإنسان يوم القيامة، ستكتب شهادتهم ويُسألون. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوماً لرجلٍ أراد أن يشهد: أترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع. فليحذر المسلم وليحمي سمعه وبصره وقلمه عما يعود عليه بالوبال والخسران، فإنه لا ريب موقوف ومسؤول. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فضع لنفسك قبل كل منشور أو تعليق أو مشاركة أسئلة تجيب عنها قبل أن تفعل. سل نفسك: أهذا صدق وحق أم هو إشاعة من مصدر غير موثوق؟ أهو خير يسهم في النفع والإصلاح ويفيد الناس أم لغو وجدال ومراء؟ وانظر في جوابك ثم أقدم أو أحجم. فاتقوا الله عباد الله، وتذكروا أن لوحة المفاتيح في هواتفكم أو حواسيبكم أمانة ولسان ثان ينطق عنكم، فاجعلوا من ضمائركم رقيبا يذكركم بالله في كل حرف تكتبون، وبأنكم سترونه غدا في صحائفكم في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. هذا، وصلوا وسلموا على إمام المرسلين وقائد الغر المحجلين، فقد أمركم الله بالصلاة والسلام عليه في محكم كتابه العزيز، حيث قال عز قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وعن أزواجه أمهات المؤمنين وعن سائر الصحابة أجمعين وعن المؤمنين والمؤمنات وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما.

0: ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك أن ترزق كلا منا لسانا صادقا ذاكرا، وقلبا خاشعا منيبا، وعملا صالحا زاكيا، وإيمانا ثابتا راسخا، ورزقا حلالا طيبا واسعا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ووحد اللهم صفوفهم، واجمع كلمتهم على الحق، واكسر شوكة الظالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم ثبتهم واربط على قلوبهم، واخذل عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم ربنا احفظ أوطاننا وأعز سلطاننا، وأيده بالحق، وأيد به الحق يا رب العالمين. اللهم أسبغ عليه نعمتك، وسدده بتوفيقك، واحفظه بعين رعايتك يا رب العالمين. اللهم إنا نستغفرك استغفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعاء. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

استووا واستقيموا واعتدلوا، أتموا الصفوف الأول فالأول، سارعوا إلى ملء الفراغات التي في الصرح الداخلي.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: عليكم ورحمة الله.
1: استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله.
2: مستمعين الكرام، نقلنا لكم شعائر صلاة الجمعة المباركة من جامع السلطان قابوس الأكبر.

0: سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم

0: القرآن الكريم. القرآن الكريم. برنامج يومي يتحدث عن الأخلاق والقيم في حياة المسلم.
1: في حياة المسلم.
0: الإعداد والتقديم مسلم بن علي المسهلي، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمع الكريم، السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. في برنامجكم محبوبات الرحمن، يقول الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. وهو سبحانه وتعالى لا يأمر عباده بشيء إلا وهو يحبه سبحانه وتعالى. وذكر الله عز وجل من أزكى الأعمال ومن خير الخصال ومن أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. روى الترمذي وغيره عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: قلنا بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. الله أكبر. انظر أيها المستمع الكريم إلى هذا الفضل العظيم، بفعل يسير. ذكر الله لا يأخذ منك جهدا، لا يأخذ منك جهدا. وانظر إلى هذا الفضل: ألا أخبركم بخير أعمالكم. سماه النبي صلى الله عليه وسلم خير الأعمال، وكذلك أزكى الأعمال عند الله، أكثرها أجرا عند الله، وأرفع عمل في درجات العبد يوم القيامة عند الله، وأفضل من الصدقة بالذهب والفضة، وأفضل من الجهاد في سبيل الله. هل هناك عمل أفضل من هذه الأشياء كلها؟ قال الصحابة: بلى يا رسول الله، أكيد، أخبرنا. فقال عليه الصلاة والسلام: ذكر الله. فذكر الله أفضل من هذه الأشياء كلها. وقد قال صلى الله وسلم بارك عليه في حديث أبي هريرة أنه قال عليه الصلاة والسلام: سبق المفردون. قال: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. هؤلاء الذين يذكرون الله كثيرا والذاكرات، ماذا أعد الله لهم؟ كما قال سبحانه: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فالإكثار من ذكر الله مغفرة لذنبك يا عبد الله. ومن منا الذي لا يخطي؟ كلنا ذاك الشخص الذي يخطي. ومن منا لا يريد أن يغفر الله ذنبه؟ فلنحرص أيها المستمع الكريم، أيها المبارك، نحرص على ذكر الله عز وجل. وذكر الله سبحانه وتعالى حياة للقلوب، حياة للقلوب، كما قال بأبي وأمي هو صلى الله وسلم بارك عليه، قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل من؟ مثل الحي والميت. الله أكبر. فالذي يذكر الله عز وجل قلبه حي، يكون من أهل الحياة، يكون مطمئنا سعيدا، يكون في سعادة ما يعلمها إلا الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإذا اطمأن القلب اطمأنت سائر الجوارح. فاحرص أيها المبارك أن تكثر من ذكر الله عز وجل، واعلم أن ذكر الله هو سبب الفرج بعد الشدة، وهو اليسر بعد العسر، وهو الذي يذهب الله به الهم والغم، وهو سبب لتفريج الكربات وتيسير الأمور. ماذا قال الله عز وجل عن يونس عليه الصلاة والسلام؟ فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، فنبذناه بالعراء وهو سقيم. إذن يونس عليه الصلاة والسلام كان من أكثر عباد الله ذكرا لله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى الذي خلق كل شيء، هو سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يذكره،
وذكرك لله عز وجل علامة على شكرك لله سبحانه وتعالى. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فذكرك لله عز وجل علامة على الشكر، وشكرك لله بشارة بالزيادة. فأنت عندما تشكر الله فاعلم أن الله سيزيدك سبحانه وتعالى من فضله، وسيثبت عليك النعم التي وهبك إياها سبحانه وتعالى. واعلم أيها المبارك أن ذكر الله عز وجل مكفر للسيئات ورافع للدرجات ويرفع بصاحبه إلى أعلى المراتب في الجنات. فذكرك لله سبحانه وتعالى من الأعمال المباركة، وهو سبب في نجاة العبد يوم القيامة من عذاب الله. قال صلى الله وسلم بارك عليه كما عند الترمذي: ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله سبحانه وتعالى. وقد قال صلى الله وسلم بارك عليه: من قال سبحان الله بحمده 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. الله أكبر. أيها المستمع الكريم، عدو المسلم الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وبماذا ينجو المسلم من عدوه؟ ينجو من عدوه بذكره لله سبحانه وتعالى. قال الله: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. أنا أستعيذ برب الناس وملك الناس وإله الناس من ماذا؟ من شر الوسواس الخناس، كله شر. من هو الوسواس؟ يوسوس لك في صدرك بفعل ما حرم الله وبالتزهيد فيما أحب الله. طيب بماذا تطرد الشيطان؟ سماه الله عز وجل، الشيطان سماه خناس، أي إذا ذكرت ربك خنس، أي بمعنى هرب. فالشيطان يهرب من العبد الذي يذكر الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى قد أثنى على عباده الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ما الذي يمنعك يا عبد الله أن تكون ممن يكثر من ذكر الله وأنت قائم وجالس وقاعد في سيارتك في المكتب وفي العمل، وأنت أيتها المرأة في المطبخ، وأنت في عمل البيت؟ ماذا يمنعنا من ذكر الله سبحانه وتعالى؟ فذكر الله سبب لمحبة الله عز وجل لعبده، وذكر الله سبب لكفارة الذنوب، وذكر الله سبب لدخول الجنة، وذكر الله سبب لجلب الأرزاق، وذكر الله سبب للابتعاد عن الفقر وعن المصائب وعن كل شر. فاحرص يا عبد الله أن تكون من الذاكرين الله كثيرا ومن الذاكرات الله. أسأل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزق كل منا لسانا صادقا ذاكرا، وقلبا خاشعا منيبا، وعملا صالحا زاكيا. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من عباد الصالحين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.

القرآن الكريم. مع تحيات مسلم بن علي المسهلي وعلي بن عبد الله العجمي.

السلام عليكم ورحمة الله. 1 ظهرا بتوقيت مسقط، أهلا وسهلا بكم في عرض سريع لأهم الأنباء. قتل ما لا يقل عن 58 جنديا من القوات الحكومية اليمنية وأصيب العشرات إثر هجمات شنتها جماعة أنصار الله على معسكرات في محافظتي مأرب وحضرموت. وقالت مصادر حكومية يمنية إن الجماعة أطلقوا 8 صواريخ من محافظة الجوف مستهدفين مواقع عسكرية في مناطق بالمحافظتين. وأضافت المصادر أن القصف استهدف القوات الحكومية أثناء تجمعها داخل المعسكرات، ما أسفر عن سقوط 67 قتيلا وجريحا في حصيلة مرشحة للارتفاع. قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أن طهران تلقت رسائل من واشنطن عبر الوسطاء أكدت فيها استعداد الولايات المتحدة الأمريكية للعودة إلى تعهداتها في مذكرة التفاهم. من جانبها أعربت باكستان عن أملها في أن يوسم الاتفاق المحتمل بخصوص الملاحة البحرية بالمنطقة في استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران. من جانبه أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي استمرار إسلام أباد في جهودها مع عدد من الدول للتوصل إلى حل شامل ومستدام، مضيفا أن أي اتفاق محتمل لحركة الملاحة سيمهد لاستئناف المحادثات على المستوى التقني بين إيران والولايات المتحدة. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية اقتحام مخيم قلندية شمال القدس وسط عمليات هدم ومداهمات واسعة النطاق وتشديد الإجراءات العسكرية في المنطقة. وأفادت وسائل الإعلام أن الطواقم الطبية تعاملت مع 3 إصابات حرجة وأكثر من 50 إصابة بالاختناق جراء عمليات الاقتحام. قتل شخصان على الأقل وأصيب آخرون جراء انفجار استهدف حافلة ركاب في مدينة جرمانة بريف دمشق. وأفاد التلفزيون السوري أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة كانت مزروعة داخل الحافلة، فيما هرعت فرق الإسعاف والدفاع المدني إلى الموقع لإجلاء الضحايا وتأمين المنطقة. وقال مصدر أمني إن الجهات المختصة باشرت التحقيق في ملابسات الحادث في وقت فرضت القوى الأمنية طوقا حول مكان الانفجار. في تايلاند قتل 7 أشخاص على الأقل وأصيب 15 آخرون في حادث إطلاق نار وقع اليوم في مدرسة بالقرب من بانكوك. وذكرت وسائل إعلام محلية أن مطلق النار وهو طالب في المدرسة نفسها قد توفي أيضا، ولم تعلن السلطات حتى الآن تفاصيل إضافية بشأن ملابسات الحادث فيما تتواصل التحقيقات. وأخيرا أعلنت وزارة الصحة في تشاد وفاة 13 شخصا جراء الإصابة بمرض الكوليرا منذ الإعلان رسميا عن تفشي المرض في 24 من يوليو الماضي، فيما بلغ إجمالي الإصابات 239 حالة. وأوضحت الوزارة أن نحو 50,800 شخص تلقوا اللقاح المضاد للكوليرا منذ بدء حملة التطعيم عقب الإعلان عن تفشي المرض. كان هذا عرضا سريعا لأهم الأنباء. المزيد من التفاصيل في فتراتنا الإخبارية القادمة. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: المشهد الثقافي.
2: المشهد الثقافي. ندوات ومحاضرات ثقافية،
1: ملتقيات أدبية وفكرية،
2: قصص وروايات وتراث شعبي،
1: مسرح وسينما وفنون تشكيلية،
2: حوارات ونقاشات وآراء،
1: كل هذا وغيره نتابعه في برنامج
2: المشهد الثقافي.
1: المشهد الثقافي.
2: ساعة أسبوعية نرصد خلالها أبرز ما تشهده الساحة الثقافية من فعاليات وأنشطة.
1: يضعنا في المشهد
2: خلفان بن حمد الزيدي في الإعداد،
1: هلال بن سيف البادي في التقديم،
2: وأمينة بنت ناصر العامرية في الإخراج،
1: وفي الإشراف العام سليمان بن علي المعمري.
3: أهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج المشهد الثقافي، ونخصصها هذا الأسبوع لتوثيق الحلقة السادسة من برنامج النادي الثقافي عين الطائر على القصة القصيرة العمانية. فأهلا وسهلا بكم.

المشهد الثقافي من إذاعة سلطنة عمان. واصل النادي الثقافي مشروعه الأدبي عين الطائر على القصة القصيرة في عمان، الذي يأتي ضمن سلسلة من الفعاليات النوعية التي تسعى إلى إبراز المنجز القصصي العماني وتعميق الحوار النقدي حوله، تأكيدا لمكانة القصة القصيرة بوصفها أحد أبرز الأنواع الأدبية في المشهد الثقافي العماني. وقد استضاف النادي الثقافي في مقره بالقرم يوم الثلاثاء 26 من يوليو 2026 جلسة سادسة من هذا البرنامج. ضمت الجلسة 4 من كتاب القصة القصيرة في سلطنة عمان، قدموا تجاربهم وشهاداتهم وقرأوا بعضا من نصوصهم القصصية. وهؤلاء القاصون هم مازن حبيب وحمود سعود وحمود شكيلي، بالإضافة إلى وليد النبهاني. وقد أدار الجلسة الناقد الأكاديمي المصري الدكتور محمد الشحات، أستاذ النقد ونظرية الأدب في جامعة الشرقية. وعبر هذه الحلقة نوثق جزءا من تجارب الكتاب الأربعة ومسيرتهم القصصية من خلال ما طرحوه من أفكار ورؤى حول القصة وإجابات عن أسئلة الحضور. ونبدأ مع القاص مازن حبيب وإجاباته عن الأسئلة التي طرحها عليه مدير الجلسة الدكتور محمد الشحات.

0: مازن، قصصك كما عرضنا وكما قرأت من قطار الموج تميل إلى هذه الرحابة السردية، هذا النفس السردي الطويل الذي أحيانا أراه يقترب من النوفيلا. يعني عندما أقرأ قصة قصيرة تتجاوز صفحاتها 20 صفحة أو تتجاوز صفحة أو 30 صفحة قد نقع في النوفيلا، بمعنى ملامح عالم قصصي فيه روح الرواية لكنه منسوج بنفس القصة. هكذا أرجو أن يكون التوصيف دقيق. لذا متى تشعر أن القصة القصيرة تنتهي هنا؟ يعني ما يكتب في 30 صفحة لا يمكن أن يكتب في 20 أو 10 مثلا. معايير تختلف، ما المعيار عندك في هذه الحالة؟
1: شكرا جزيلا على هذا السؤال. هو بالفعل أنا بالنسبة لي يعني لا أتقصد بشكل خاص التقدم في عدد الصفحات بالقدر الذي أتقصد فيه المضي قدما مع القصة. فالقصة فهو المعيار الأساسي بالنسبة لي، هو البناء. البناء على مستوى الشخصية، البناء على مستوى الحدث مطعمة بالحوار بالعناصر المعروفة للقصة. وهنا أنا حينما أمضي في كتابة القصة أتقنص مدخلا للهدم، فأنا أبني بنفس البناء، أكتب بنفس البناء. هناك أجد ثغرة في القصة أثناء الكتابة تدفعني دفعا إلى أن أهدم القصة وأنتهي بها في ذلك المحل.
0: لماذا تستعمل لفظة الهدم والبناء؟
1: لأن القصة في منظوري هو يعني لما نتعرف على القصة الأخيرة التي
0: من مجموعة قطار الموت
1: هناك عالم، هناك شخصيات. عادة مثل ما ذكرت أن القصة تحتمل في العرف شخصية وشخصيتين، أراها ممكن أن تحتمل أكثر عن ذلك. هناك الأب، هناك الأم، وإن كانوا غير واضحين وبارزين
0: لكن هناك نسيج يتشكل.
1: ومن ثم إن وفقت ينتقل القارئ معي إلى هذه التجربة سواء بالتخيل أو بعيشها أو بإحالات في الذاكرة أو في الثقافة. معظم القصص فيها إحالات ثقافية.
0: ألا يغويك هذه الحالة بالحالات التمدد، أنك تستمر مع القصة، تصبح رواية ليكن ما يكون، لكن تتمدد؟
1: لكن وجدت نفسي أستطيع أن وأنا بوعي، أنا لدي يعني حدية في الأجناس. أنا أحب أن أفكر أنني حينما أكتب أدبا أنا أعلم ماذا أكتب
0: بالضرورة.
1: فإن كنت أكتب قصة فأنا أرتكن إلى عناصر القصة القصيرة وفق التقاليد العريقة، خصوصا التقاليد التي أسستها القصة يعني الأمريكية خصوصا. وحينما إن كنت أكتب قصة قصيرة جدا وأنا لا أكتبها ولا يعني أعتقد أنني سأكتبها، فلا بد أن أكون مستوعبا لما أرد. هذا ليس يعني مفاضلة.
0: لماذا قطعت أعتقد أنني سأكتبها؟
1: لا، لأنها لا تتناسب، يعني الأسلوب كتابتي لا يتناسب.
0: الهوية مختلفة،
1: يعني الهوية الثقافية، الهوية مختلفة، الوعي. النفس مختلف، القفلة غير، يعني كائن آخر. فكرة لماذا لا تتمدد إلى رواية، أنا أيضا أفهم أو أستوعب.
0: متى أقف؟
1: الثغرة.
0: أيوة.
1: الوصول إلى الثغرة، والوصول إلى ثغرة مرضية على الأقل في تقديري، وإن كنت موفقا سأستطيع نقل النهاية التي تكون على شكل مباغتة ذكرتها أنت في نقطتين اللي هي المفارقة، البارادي والبارادوكس.
0: أيوة. لكن لفت نظري أيضا في كتابتك مازن حبيب هذا النفس التجريبي في يعني في قصص، بما ان القصص اصبحت طويله نسبيا عند مازن حبيب نفس تجريبي، بمعنى لعب بالزمن، هناك لعب بالزمن، هناك رغبه في تقطيع الامتداد الزمني الى مساحات، ارتدادات، استباقات، تنبؤات، رؤى، احلام، هناك كذلك لعب بالامكنه، تقطيع الامكنه، يعني هناك. لذلك انا اقول لماذا تستعمل لفظتي هدم وبناء؟ هنا يمكن ان نستعجل هدم وبناء، يعني هناك تقطيع للأزمنة وتكسير للأمكنة. التجريب عندك، مفهوم التجريب عندك في القصص، أنت ذكرت معلومة لم أعرفها مسبقا، أنت تقرأ جيدا في الأدب الأمريكي، تعرف يعني عندك علاقات بالقراءة. هذا التجريب ما تصورك له في القصة؟ يعني كيف يمكن أن يتسق التجريب مع قصة هي قصة قصيرة؟
1: صحيح، أنا أعتقد التجريب على في قصصي وخصوصا في المجموعة الأخيرة يعني يرتكز على شيئين، وأعتقد هذا عام في موضوع الشكل وفي موضوع المضمون.
0: المضمون أيوه.
1: الشكل هو كيف تأتي القصة شكليا، يعني على شكل
0: بنية
1: يعني. حتى إحدى القصص في هذه المجموعة اسمها راشن، يعني راشن وهي المؤونة الأسبوعية التي يقتاتها الناس أسبوعيا. فتقريبا 4 صفحات الأولى من القصة هي عبارة عن قائمة تسوق. فهذا على مستوى الشكل.
0: أنا لاحظت هذا في صفح المجموعة بشكل سريع. نعم.
1: كيف ممكن أن نخلق من هذا الشكل بدون أن يكون يعني مرتجلا أو يكون يعني شكلي من دون ما يكون مضمون؟ لابد أنك تكون فيه علاقة
0: وأن يكون مؤثرا بنيويا في داخل.
1: نعم. ربما مسألة البناء والهدم والتجريب هذه أتت من أيضا تلاقح القصة مع السينما.
0: جيد، بما أنك ذكرت السينما والموسيقى كذلك
1: طبعا،
0: الولع بالتناوب أو الفرايتي، التنوع في المقامات، فكرة المقام، كسر المقام،
1: فالتقطيع في
0: الزمن، المقام السردي. بالمناسبة المقام السردي مصطلح استعمله كثيرا جينات، لكنه لم يستثمر عربيا في النقد العربي، سمان ناراتيف انستانس، يقصد التناوب والتنوع داخل الأبنية السردية.
1: ففي السينما أو في نظرية المونتاج حتى أنت تذهب بعدة أزمنة تايم لاينز، عدة أزمنة، وهذه الأزمنة تشكل خط زمني آخر هو عبارة عن كولاج سردي مختلف. فالقصة ممكن أن تبدأ من النهاية، نتجاوز فكرة الدائرية.
0: أيوة.
1: هذه أشياء يعني قديمة، لكن نتكلم الآن حدث الآن وحدث ماضي وحدث مستقبلي، في قد يكون ضمن 3 خطوط زمنية. فهذه يعني أيضا نستفيد أيضا من الوسائط البصرية في هذا الأمر. هو أيضا في هناك عامل مهم جدا، المتعة إذ لم تنتقل، أو الشعور بالمتعة، شعور أني لا أكتب بما فيه الكفاية أكون ممتع مع نفسي ومع القارئ، مع اختبار هذه الأحداث، هذا أيضا عامل مهم.
2: كان هذا مقتطفا من إجابات القاصي مازن حبيب على تساؤلات الناقد الدكتور محمد الشحات. نستمع الآن إلى مقتطف من إجابات القاص حمود سعود عن الأسئلة الخاصة بمسيرته القصصية.
0: من المكان يا حمود، كيف توازن في سردية المكان عند مسقط، مطرح، الأسواق العامة، الساحات، الأحياء، بين كون المكان خلفية للأحداث أو أن يصبح هو الشخصية الفاعلة في القصص؟
3: شكرا دكتور على السؤال. بالنسبة لي يعتمد على النص، يعني النص هل متطلب، ولكن في معظم التجربة عندي النص هو مؤثر، النص هو محرك الأحداث أحيانا. مثل نص أحلام معلقة على قصر وادي عدي.
0: أيوة.
3: المكان هو المحرك الرئيسي للحدث والنص. يعني المكان محرك ومحفز. وحتى قبل ما أكتب النص أصلاً أنا خططت له، يعني
0: تخطط تخطيط طبوغرافي.
3: نعم.
0: يعني كأن مهندس بيصنع
3: يعني مقبرة، مستشفى، محطة بترول. الحارس، غرفة الحارس اللي تحت الجسر.
0: هندسيا
3: يعني حتى
0: هذا الأمر في المعتاد يحدث في الرواية، لكن في القصة القصيرة جديد.
3: والله أحيانا تحتاج هذا التخطيط عشان ما تتوه يعني. أو تغيب الأحداث أو الأفكار. في نص آخر بعنوان كلب السفينة الفرنسي في مطرح، كذلك المطرح والكورنيش وهذا حضر بتفاصيله المكان. يعني بشكل عام المكان في عمان محفز، ليس فقط للقصة، في الشعر، في السينما، في التصوير. يعني يعني عمان بتنوع الجغرافي تعطي هذا التحفيز يعني للإبداع.
0: السؤال بقى الذي لم نجب عنه، وادي عدي.
3: وادي عدي تخصص محمود ويحيى،
0: لكنك من وجهة نظرك أنت، يعني يعني هو يبدو أيضا مكانا محوريا أثيرا عندك في قصة
3: أيوة في نص قراصنة وادي عدي.
0: أيوة قراصنة صحيح
3: أيوة. يحضر بقوة يعني وادي عدي، وفي نص الحارس مسقط.
0: هذه قصة فاتنة. حارس مدينة مسقط. وأنا أقرأها أحيانا كنت أفكر في ألف ليلة وليلة، يبدو أن هناك عالم سحري هكذا، ألف ليلة وليلة. حارس لمدينة يبدو أن الزمن قد خذله، تشعر في نهاية القصة أو تجد في نهاية القصة بالفعل أنه قد أصبح عجوزا كهلا مهمشا، وكان هو القابض على مفاتيح المدينة. يعني التحول بلغة ألفين توفلر تحولات السلطة، من رجل عنده سلطة إلى أن تنسلخ منه هذه السلطة بشكل كبير. قصة حقيقة يمكن أن تصور سينمائيا. تفضل، أنا قطعت كلامك.
3: أيوة، في هذا النص هو يعني مركزية المكان الظاهرة، الغرفة والجسر والمستشفى والمقبرة.
0: أيوة.
3: ومحطة البترول والمخبز، كل العوالم هذه موجودة في هذا النص.
0: كيف هل يمكن أن تخاف من جرعة الفولكلور في قصصك الخاصة بالأمكنة والأسواق؟ يعني هل يمكن أن تخشى على جودة القصة من أن تصبح أقرب إلى الأنثروبولوجيا، نص أنثروبولوجي، نص وثائقي مثلا، أم أنك تستطيع أن تضبط بين إيقاع القصة وإيقاع الحديث عن الأمكنة أو التسجيلية؟ هذه التسجيلية
3: النصوص لا تذهب إلى تمجيد الأمكنة كتمجيد يعني. أيوة. المكان، لا، المكان محرك للسرد، والسرد محرك للمكان في نفس اللحظة. يعني في نص مثلا، نص رائحة روي. المكان وجغرافية المكان ظاهرة في المكان، لكن ليس الشخص، في شخصية في سارد يتحرك ويحرك الأمكنة، وليس العكس.
0: أيوة. وهي معادلة صعبة في كل الأحوال.
3: والله ممكن،
0: ممكن صعبة ولا ممكن سهلة؟
3: ممكن صعبة وسهلة.
0: صعبة وسهلة.
2: استمعنا إلى مقتطف من حديث القاص حمود سعود عن تجربته القصصية. أيضا نستمع الآن إلى مقتطف من حديث القاص حمود الشكيلي وإجابته عن أسئلة الناقد الدكتور محمد الشحات.
0: حمود، في قصصك شخصيات مأزومة، عندها أزمة اجتماعية، شخصيات مهمشة. اختيارك لهذا العالم هو اختيار جمالي أم انعكاس لرؤية أو فلسفة عند حمود الشكيلي المؤلف؟
4: يعني في الحقيقة أنا دائما ما يعني أتابع الإنسان، أنا مهموم بالإنسان. والموضوع بالنسبة لي إنساني يعني، فيبدو يعني كثيرا ما تظهر الشخصية، وعلى أنها مهمشة أيضا في عدد من القراءات تناولت هذا الجانب، ليس فقط في الرواية، حتى في، ليس في القصة، حتى في الرواية يبدو أنها يعني دائما الشخصية يعني تطلع من الهامش. لا أقصد وأتعمد إنه أنا أن أكون كاتب هامش أو معروف بأني كاتب هامش،
0: لا، ليس قصدي، هي جزء من اللاوعي يعني.
4: يعني نعم، هو في الحقيقة اختيار وليس لاوعي يعني،
0: اختيار جمالي،
4: لكنه نعم اختيار جمالي إنساني قبل. أيوة. لا يكون أيديولوجي مؤدلج. أيوة. الموضوع. أيوة. لا لا لا أبدا، فهو اختيار جمالي إنساني انتصارا للإنسان البسيط يعني. وأنا أعتقد كلنا إحنا كعمانيين في الأصل كنا بشرا بسطاء يعني.
0: أيوة.
4: لو المدنية والمدينة والحياة والتحولات الأخيرة يعني، تحولات النفط، تحولات حتى تحولات التعليم جزء من التحول يعني.
0: لذلك قارئ قصصك يشعر أن لديك خوفا من الرأسمالية، خوفا من التحول، خوفا من المدن، خوفا من الثراء. أحتشعر أيضا في شخصياتك حمود الشكيلي شخصيات أقرب إلى الشخصيات الروائية لكنها كتبت في قصة. يعني هذه فكرة تبدو غريبة، يعني قصة تقوم على بناء شخصية تجد لها ملمح نفسي، طبعا ليس باتساع الرواية، لها ملمح اجتماعي، لها ملمح نقول إيه خاصة برؤية العالم، كل هذا موجود. متى تمنح شخصياتك الحرية في الرواية، ومتى تقول يكفي هنا، نقف هنا، وإلا ستصبح رواية، أو قد ننتقل إلى فضاء نص سردي أطول؟
4: هو تكمل لما بدأت به أنا. فالإنسان له اسم وله علامة وله مكان وله زمان، فأنا أمنح كل ما منحته إياه الطبيعة يعني.
0: أيوة.
4: فالطبيعة منحته وجود قبل أن يعني قبل أن يكون علامة وله وجود. فهو الارتباط بالإنسان وبالوجود الإنساني وبكل هذه العناصر. أنا فعلا يعني ولذلك تجد أسماء في كل القصص تقريبا، لا تجد ضميرا فقط وإنما هناك اسم دائما ما يحضر.
0: بالتأكيد الشخصية لها هوية اجتماعية ولها هوية جندرية ولها اسم، لكن أيضا تلمح شيئا في قصصك يا حمود شكيلي، الجمع بين هذا الحس الإنساني والسخرية المفارقة. سخرية يعني كأنه أقرب للنزعة الميلودرامية، تضحك وتبكي، يعني تبكي تأثرا وتعاطفا وتضحك كذلك يعني.
4: صحيح.
0: هذا واضح في قصتك.
4: في الحقيقة لا أتعمد هذا الشيء، يعني لا أتعمد أنني الآن هل فعلا السخرية تأتي من واقع المأساة تأتي هكذا يعني، لكن لا أتعمد، لا أتقصد أنه تلك السخرية المريرة يعني. حتى في قصة التيس هذه أنا أعتقد يعني نكاية بالمرأة التي قد يعتقد أنها حسدت هذا التيس الجميل يعني ومات بالعين.
0: أيوه.
4: ولذلك ارتفعت قيمته وصار غاليا بعد الوفاة يعني.
2: كان هذا مقتطفا من حديث القاص حمود شكيلي عن مسيرته القصصية. والآن نستمع إلى إجابات القاص وليد النبهاني على الأسئلة الخاصة بتجربته مع القصة القصيرة.
0: في قصصك القديمة كان هناك ولع كما أقول باللغة المنحوتة المسبوكة بهذا المعنى، القائمة على وصف دقيق للحدث بشكل دقيق جدا، لكن أيضا هناك ربما تشترك مع حمود الشكيلي هذه الفكرة الخاصة بالبشر بالإنسان، الباحث عن قيمة، عن عدل، عن وضع اجتماعي، عن موقف. لكن يبقى سؤال الكتابة عند وليد النبهاني، كيف وأنت تكتب قصة أن تفكر في نهايتها؟ يعني هل تبزغ النهايات عندك مع البداية أم أنها تولد؟ البعض يخطط.

0: الإمكان أن أعيد كتابتها. وأيضا يعني أحاول قدر الإمكان أمارس هذا النقد على ذاتي يعني باستمرار وحتى أثناء القراءات يعني. يعني ربما أنه طبيعتي أنا يعني من منطبعة على ما أكتبه يعني.
1: أنت توقفت عن كتابة القصة فترة؟
0: أنا ما توقفت لكن توقفت,
1: لكن
0: عن,
1: توقفت
0: النشر.
1: عن النشر
0: عن النشر يعني, يعني في هناك عندي بعض النصوص ويعني بعضها يعني ما زالت طور التشكل وبعضها يعني منجزة ولكن
1: منها هذه المجموعة الأخيرة.
0: نعم صحيح. نعم بالضبط.
1: في مجموعاتك السابقة في السرد في مستوى السرد اللغة شديدة الفصاحة والتأنق حقيقة لغة لافتة للنظر كما يقول رومان ياكوبسون عن الشعر اللغة التي تلفت الانتباه إلى نفسها حقيقة هكذا. لكن حتى في داخل هذه القصص الحوارات كلها بالعامية العمانية المحض كأن القارئ عليه أن يجري تغييرا أو تعديلا هو يقرأ. كيف تحقق الانسجام بين هذا وهذا؟ هناك مستويان واضحان.
0: هو بالنسبة لممارسة يعني النحت اللغوي ربما جزء من أيضا من شخصيتي أيضا يعني النقدية والله يسامح المنفلوطي يعني يمكن أنا أول ما قرأت قصص قرأت المنفلوطي وبدأت خلاص يعني ما يعني شعرت بالسخط مما أقرأه من بعده يعني ربما أثر يعني علي وحتى وأنا أكتب يعني. فيعني مسألة المراجعة ومسألة يعني حتى نشتغل مع الشباب وكذا يعني كتدقيق وتحرير أدبي ربما منعكس يعني قد يعني أحيانا تصل لحد المبالغة قد تنجح وقد تخفق يعني في بعض الأحيان. أما مسألة يعني إدراك ما أعتقد أنه يعني في أي تعارض يعني إدراك النصوص محكية لأن في النهاية
1: لكنها مكتوبة حتى الحوارات العامية بمهارة موزونة.
0: يعني أنا بوجهة نظري أنه حتى سواء العامية المصرية العامية العمانية
1: لا أنا أقصد العامية العمانية تحديدا
0: هي في النهاية يعني
1: التي تبدأ بالساكن يعني تبدأ بالكلمة
0: يعني مفردات فصيحة ميتة وإن كانت يعني مهجورة يعني. فلذلك يعني لعلك أشرت دكتور في البداية أنك كنت أميل إلى الشرح وما إلى ذلك الآن لا أقتنع بهذا الأمر.
1: ألم
0: يعني
1: تفكر وأنت أجدت فعلا في هذه الحوارات العامية العمانية ألم تفكر في أن يكون النص كله عاميا؟
0: الآن عندي تجربة بهذه الطريقة
1: فعلا
0: يعني أشتغل عليها ولكن العكس يعني بمعنى أكتب النص بالعامية لكي أقترب من الشخصية أكثر وروحها ثم أفصح السرد لا يعني ما بنشر يعني بذلك
1: الترجمة هذه الترجمة
0: بالضبط يعني. فهي يعني محاولة للاقتراب من يعني لأنه أيضا صار في كلام كثير عن مستوى الخطاب الشخصيات يعني تعالمها أو تحميلها ما
1: في تجارب عربية حقيقة مختلفة عنك وبعضها في ظني أو أغلبها لم ينجح
0: حتى دكتور يعني صار يعني تجاوز ربما الموضوع إلى إلى إلى كتابة وأن حتى الترجمة ترجم مثلا كامل
1: حتى الترجمة ده صحيح أتصور هذا. لكن هنا سؤال أيضا لوليد النبهاني كيف توازن بين هذا التكثيف وبين الحاجة إلى بناء عالم سردي مغوٍ جاذب للقارئ؟ أنت الآن عندك تجربة كتابة قصص قصيرة جدا هذه يعني فكرة النفس السردي
0: هي ربما دكتور الفكرة فكرة النص هي التي تحكم شكله. هل سيكتب شكل يعني قصة قصيرة جدا أنا بالنسبة لي أتكلم عني أو قصة قصيرة أو قصة طويلة أنا أعتقد فكرة النص هي التي تحكم يعني ما أعتقد أنه بالإمكان تقديم كل الأفكار في كل شكل يعني احيانا ممكن احنا نقرا انا مثلا من فتره قرات روايه كان روايه قصيره يعني واقول في نفسي ما كان احسن لو انتهت هنا في بداياتها يعني اول صفحتين انا بالنسبه لي قصه قصيره وانتهت فايضا انا يعني اعتقد ان الشكل تفرضه رؤيه الكاتب وعيه ايضا يعني ليست لدي منطلقات مسبقه يعني في هذا الخصوص وانما تحكمه الفكرة هل هذه الفكرة قابلة أو متحققة في شكل قصة قصيرة جدا
1: وأيضا تحتاج أدوات
0: بالضبط وأيضا تتطور حاول الواحد أيضا من الفترة الأخرى مع قراءاته مع طلاعه مع احتكاكه أيضا.
1: إذن هي كما قلت اختيار يحتاج الأدوات أيضا جمالية
0: وحتى أدوات. إحنا لو يعني دكتور يعني أتكلم عن نفسي وأعتقد حتى من جزء كبير من الكتاب عندنا يعني صح أنه اتجاهنا في كتابة القصة لكن كقراءات متأثرين بالرواية أكثر
1: أيوه.
0: يعني نقرأ رواية أكثر مما نقرأ قصص
1: هذه مشكلة
0: يعني أنا ما أعتقد أنها مشكلة بالعكس أنا أعتقد أنه اللي تتكلم عنه مسألة النفس موجودة في الرواية ربما نحن نستسلم

0: يبلغوها قراءة، ولكن ما شرط إنه يعني وجهة نظري.
1: تقصد
0: ما قال مازن يعني الآن يمكن هو عنده مثلاً ما عنده استعداد يكتب قصة قصيرة.
1: تقصد مقروئية الرواية بالضرورة أعلى من مقروئية القصة بالضرورة.
0: بالضبط. لكن قصدي أنا حتى مسألة التأثر. يعني ربما إحنا تأثرنا، يعني أنا أعتقد إنه جزء من كبير من الكتاب موجودين يقرؤون روايات أكثر ما يقرؤون قصص.
2: كان هذا مقتطفا من إجابات القاص وليد النبهاني عن تجربته القصصية ضمن الحلقة السادسة من برنامج عين الطائر على القصة القصيرة العمانية، والذي ينظمه النادي الثقافي.

المشهد الثقافي من إذاعة سلطنة عمان. ونواصل هذه الحلقة التي خصصناها لتوثيق جلسة الحلقة السادسة من برنامج عين الطائر على القصة القصيرة في عمان، حيث شهدت الجلسة مداخلات من الحضور تناولت أساليب الكتابة القصصية لدى القاصين المشاركين في الجلسة، وهم مازن حبيب وحمود سعود وحمود شكيلي، بالإضافة إلى وليد النبهاني. نستهل هذه المداخلات بمداخلة الزميلة الدكتورة منى حبراس.

0: أولا شكرا لك دكتور محمد على إدارة هذه الجلسة وكذلك على الإضاءات التي قدمتها، إضاءات ذكية جدا ومهمة، وأنا أتفق مع كل ما قلته. أنت قلت عن حمود الشكيلي أنه مشاغب، وأنا أتصور أن ما يجمع الأربعة أنهم مشاغبون، فأنا أعتقد ما يحمد لهذه الجلسة أنها جمعت أربعة مشاغبين في مكان واحد. أنا ربما سأعلق سريعا على الأربعة من خلال ما قرأت وأيضا من خلال ما استمعت. أنا في تصوري أنه تجربة مازن حبيب أنه يجيد توظيف ولعه الشخصي في كتابته السردين، لذلك نجد حضور للسيارات، حضور كرة القدم، ألعاب الطفولة، حكايات الطفولة، كيف أنه يعيد تشكيل القصة القصيرة من مخزون خاص بحيث يجعلنا يعني نتصور العالم بطريقة مختلفة ومغايرة بدون أن يشعرنا أن هذا هو مازن أو ما يعرفه أو ما يولع به مازن. ولدي هذا النفس الطويل في كتابة القصة وفي سرد التفاصيل بدون أن يسقط في الإملال، وهذه أعتقد واحدة من ميزات مازن حبيب. الحمود سعود، حمود سعود طبعا ما قاله الدكتور محمد الشحات جدا يعني أنا أتفق معه تماما، لكن أتصور أن هناك جرأة عند حمود سعود في تسمية العناوين بأسماء المكان الذي ربما لا يلتفت إليه أحد أو لا يتجرأ أحد على أن يضعه في عنوان مجموعة. يتكلم عن وادي عدي في عنوان، يتكلم عن روي في عنوان، يعني يستخدم المكان في العناوين. إذا كانت هناك من ميزة لقصص حمود سعود، وأنا أيضا ذكرت هذه نقطة واحدة منها في مقال، حضور الأغاني في مجاميع حمود سعود، كل مجموعة قصصية تحفل بالأغاني وبالأغنيات وبالكتابة التي تحيل دائما إلى الأغاني والموسيقى حتى لو لم يكن حضور صريح لأغنية، هذه واحدة. أيضا كذلك حضور الأشجار ليس فقط في عنوان المجموعة الأخيرة، ولكن أيضا وجود الأشجار والكائنات، وأنت ذكرتها أيضا دكتور محمد. بالنسبة لحمود الشكيلي، أنا يلفتني حضور الماء في عناوين مجاميعه القصصية. هناك أربع مجاميع قصصية على الأقل تحفل بالماء، سرير يمتطي سحابة، وهناك كلمة سحابة فيها إحالة بشكل الماء إلى الماء، لا أمان في الماء، شمس النهار من الماء، كلعبة فوق الماء تطفو، هذه بحاجة إلى أن نقف عندها عن حضور الماء في عناوين حمود، يعني اللي هو يجيد أيضا المباغتة في نهايات قصصه، وهذا مما أيضا يعني يتميز به حمود. بالنسبة لوليد، وليد النبهاني، أنا أعتقد أنه يكتب القصة بالطريقة التي تشبهه. هو باحث ومهتم بالأدب القديم ويعتني كثيرا باللغة، ولذلك تماما صحيح ما قلته دكتور، هو أنه يكتب وينحت، لا تجد مفردة إلا وقد اشتغل عليها الشغل مضبوط. هذا بالنسبة لي يعني يشبه وليد، يشبه شخصية وليد. لكن هناك شيء، وليد يلعب على الشخصيات، يعيد بناء الشخصيات حتى الواقعية، يعيد بناءها بوفقا لرؤيته، بحيث أنك تنسى ما كنت تعرفه عن تلك الشخصية ولا تتذكرها إلا كما كتبها وليد. أنت تحدثت قبل قليل عن تحية كاريوكا، أنا أتذكر قصة قصيرة قديمة جدا من أيام جماعة الخليل الأدب، تحدثت عن ماريا شاربوفا لاعبة التنس الروسية. منذ قرأت قصة وليد لم أستطع أن أرى ماريا شاربوفا إلا كما كتبها وليد النبهاني.
1: استمعنا إلى ما قالته الزميلة الدكتورة منى حبراس خلال مداخلتها في جلسة الحلقة السادسة من برنامج عين الطائر على القصة القصيرة في عمان، ومنها ننتقل إلى مداخلة القاص يحيى بن سلام المنذري الذي وجه سؤالا إلى كل من القاصين حمود سعود وحمود شكيلي حول حضور وادي عدي في نصوصهما القصصية وإجاباتهما عن هذا السؤال.
2: بداية شكرا دكتور محمد شحات على إدارة الجلسة والإضاءات، طبعا أشكر الأصدقاء الكتاب، طبعا تجارب مختلفة ومتنوعة وجميلة، وصراحة اليوم كانت متعة في حضور هذه الجلسة. أنا بس ما أنك طلبت تعليق لموضوع يعني وادي عدي، منطقة وادي عدي، كوني أنا ومحمود عشنا في هذه المنطقة بالنسبة لل يعني معظم أنا قصصي وادي عدي تحضر بس بدون إشارة إلى الاسم، عكس حمود سعود، وأيضا في رواية طبول الوادي هي كلها كانت عن وادي عدي لمحمود الرحبي. أنا بس أتساءل، طبعا يبدو أن طبعا وادي عدي لها سطوة على سكانها، فيبدو أنها أيضا لها سطوة لغير من سكنوها، فحمود وحمود ما سكنوا أعتقد وادي عدي، بس ما أعرف إلى ليش يعني ألهمتهم وادي عدي، لأن أنا بالنسبة لي وادي عدي كان يعني قضيت فيها أيام الطفولة والصبا، يعني 16 سنة احنا عشنا هناك في وادي عدي، الطفولة أيضا كانت هناك إلى حد ما، يعني أنا انتقلنا من دار سيد إلى وادي عدي، يعني أنا من الصف الثالث الابتدائي كنت موجود في مدارس وادي عدي، فمن الطبيعي أنها تحضر في كتاباتي. بس أنا أسأل الحين الحمودين، يعني إيش اللي خلاكم تكتبوا عن وادي عدي؟ طبعا في كثيرين من الكتاب موجودين، طبعا حتى الشاعر سيف الرحبي عاش في وادي عدي، أحمد الرحبي. أنا بالنسبة لوليد طبعا والحوارات باللغة العامية، هناك كثير فعلا من الكتاب القصة القصيرة وحتى الرواية، كتاب الرواية وظفوا الحوار باللهجة العامية العمانية بس مبسط، بحيث أنه يفهم يعني أي قارئ آخر ممكن يفهم، وأنا يعني قربت الحوارات باللغة العامية في المجموعة الأخيرة عادات المعلم المبكر في 3 قصص من هذه المجموعة، يعني معظم كل الحوارات 3 قصص بالعامية، وهذه أول مرة أقرب هذا الحوار.
3: سررت بهذه النظرة، يعني أن هذا جزء من هي ربما إحالة للذاكرة، يعني مش بالضرورة الذاكرة الشخصية، بس فعلا في ولع، الولع يمكن ينعكس من ولع الشخصية أيضا، وأيضا الشخصية قد تكون تجنح إلى يعني بروتوتايب أو محددات لشخصية طفولية وترتكز إلى ذاكرة، وكأنما الذاكرة حتى على رغم قد تكون مرارتها إلا أنها منطقة آمنة، منطقة آمنة للبوح، ففي هذا الإسقاط، إسقاط البوح، بوح الشخصية سواء كانت على شكل طفل أو على شكل شخصية عادية يعني، لكن من منظور طفولي ومن منظور أن الطفولة الذاكرة مستعادة وكأنما هي منطقة آمنة للتعبير، ففي أعتقد هذا النوع من التقاطع.
4: بعد يحيى، أنا يحيى كتبت عن وادي عدي يعني ليس من عمق.
5: يحيى يتهمك بأنك من الخارجين عن وادي عدي.
4: من الخارجين، أيوه، متمردين
5: أو ممن ينتسبون مجازنا وادي عدي.
4: لا، أنا كتبت عن حارس اللي هو أسفل غرفة، الحارس اللي هي أسفل الجسر، وانطلقت الفكرة من هذا المكان، يعني لما توغلت داخل وادي عدي يعني أبدا.
5: كأنها فانتازيا، قصة فيها فانتازيا شوي.
6: يحمد الشكيلي، يعني وادع دي يحيى مرة واحدة وهي الأخيرة إن شاء الله، وهذه منطقتكم والله يهنيكم إياها.
5: غريب جدا، فكرة غريبة.
6: أنا مرة واحدة، الشخصية مرة رايحة العام، الشخصية رايحة العامرات أصلا، ليس لها علاقة بوادع دي فعلا، يعني لا لأنه فعلا الشخصية تتجه إلى العامرات عن طريق وادي عدي القديمة، يعني وأنا أعتذر يعني.
5: هذا تعقيب طريف جدا حقيقة من الشكيلي، شكرا جزيلا حمود، شكرا. نذهب لوليد نبهاني تعقيبك على
7: لكن يعني عطفا على مسألة تعيين المكان، أنا شخصيا يعني لا أميل في الكتابة إلى، أميل إلى تغريب النص عن
5: حتى مكاني. حتى في كتابتك الأمكنة غير متعينة غالبا.
7: نعم بالضبط، أميل إلى تغريبها لأنه يعني منطلق من رؤية معينة، يعني أيوة. ليس رؤية يعني مكان بعيني، وإنما المكان المطلق أو الزمان المطلق يعني. وربما الزمان أو المكان المنطلق من أمكنة مستعادة من التراث أو مستعادة من من الماضي، لأنه يعني خط الزمن، يعني احنا ربما نمشي باتجاه خطي يعني إلى الأمام، ولكننا باستعادة هذا الماضي. يعني أعتقد أن زماننا زمان السردي إذا صح التعبير، يعني
5: ده تعبير بوريكور
7: زماننا السردي يعني زمان ماضي أغلبه، يعني حتى الحكي بصيغة الماضي أو الحكي بصيغة يعني هو يمارس سطوته علي أنا شخصيا أكثر من المكان.
5: هو يبدو أن فعلا الذاكرة الجمعية تؤثر، يعني لذلك أنا عندما ذكرت إلى أشرت إلى قضية التأثير والتأثر، كنت أقصد أن كل جيل غالبا متقارب في العمر أو متقارب في مصادر التلقي من الواقع المحيط بيكون في مؤثرات مشتركة، قد تكون هذا جزءا من، قد تكون هذه جزء من الوعي الذي يدلف أو ينسرب إلى باب القصة.
1: ومن المداخلات أيضا مداخلة الشاعر سماع عيسى التي وجهها إلى مقدم الجلسة الناقد الدكتور محمد الشحات حول الفارق الأساسي بين الشعر السردي والسرد الشعري. نستمع إلى مداخلة الشاعر سماع عيسى والرد على هذه المداخلة.
8: لا أستاذي مشكور، شكرا جزيلا لكم جميعا. هو في الحقيقة ما كنت حتكلم يعني، لكن حول وادي عدي بالذات، وادي عدي لم يكن موجود قبل 1970، يعني أنا كنت عايش في المنطقة، يعني هو تأسس فيما بعد مع وجود مثل ما تقول هجرات جماعية أو جاءت من مناطق متعددة، ولم يكن في مكان متسع أو مباني في مدينة مسقط القديمة، فسكنت هذه الجماعات وادي عدي، هذا على ما أعتقد. يعني لأن لما كنا نمر سابقا على وادي عدي كان مكان مهجور، وادي فقط لا يوجد غير مسكون على الإطلاق، يعني ابتدت الناس تسكن ابتداء من عام 1970 فيه. فقط حول ما تكلم فيه دكتور محمد، تقارب يعني انتماء الشباب إلى نفس الجيل، في الحقيقة الواحد لما يقرأ أيضا يستطيع أن يستنتج أن المواضيع المطروحة تنتمي إلى، يعني من ناحية الألم مثلا، إلى الألم الإنساني العام، ذلك ما يعني بالنسبة للأجيال السابقة عليهم لم يكن ذلك مطروحا. المطروح كان في الأجيال السابقة عليهم ابتداء من الستينيات وصولا إلى السبعينيات أيضا حتى ممكن منتصف الثمانينيات، الألم كان يتركز على التجربة السياسية، يعني الألم السياسي الذي تخلفه التجربة السياسية القاسية التي عاشها العمانيون آنذاك. مع وجود هذا النوع من الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي ابتدت تتفتح لدى الكتاب الحديثين من القصة القصيرة والرواية نوازع الألم الإنساني بشكل عام عند الناس، يعني تراجع الحديث عن مناطق ضيقة من الألم البشري. ويتبقى فقط أن تضيف إيضاحا لنا جميعا ما مررت عليه سريعا حول ما دكتور محمد الفارق الأساسي بين الشعر السردي والسرد الشعري، يعني السرد عندما يستعين بالشعر كخصوصية، والشعر عندما يستعين أيضا بالسرد كخصوصية مستقلة فعلا، لأن مثل ما تفضلت يوجد خلط واضح وكبير جدا بين السرد الشعري والشعر السردي.
5: فعلا هناك خلط مفاهيمي واصطلاحي بين شعرية السرد وسردية الشعر. علينا أن نميز أولا بين الشعر بوصفه نوعا أو جنس أدبي. الشعر جنس أدبي، يعني جنس تخرج منه تفريعات خاصة بأشكال الشعر كلها، هي أنواع، وبين الشعر كقيمة مفاهيمية أقرب إلى روح الغنائية. بهذا التصور شعر في كل شيء، لكن السرد في المقابل جنس أدبي كبير، وكما كان يقول رولان بارت أن السرد في كل شيء، الحياة اليومية، في البانتومايم، في الرسم، في التفاصيل، في الشارع، لكن عندما نقول شعرية السرد نحن نفكر في جنس السرد أولا، القصة القصيرة، الرواية، الملحمة، المقامة، لكن من منظور له علاقة بثيمات أو له علاقة بمعايير جمالية أسلوبية بالداخل، لكن في الأصل هو جنس السرد. ميخائيل بختين كان يقول أنه من مشكلات إشكالات النقد الحديث يقصد في القرن الماضي أنه تم التركيز كثيرا على الشعر أو الشعرية البوئيتكس، وتم إهمال النثر أو البروزايكس سماها كذا. بمعنى يقصد أنه النثر الذي همش في أغلب الثقافات ومن الثقافة العربية، رغم أن الثقافة العربية في الأصل كان يجب يعني كان عندها امتداد طويل في المقامة والقصص والأساطير والميثولوجيا والسرد الشفاهي، لكن اشتغال النقد العربي طويلا والبلاغة أقدم بقضية إعجاز القرآن أو النص القرآني جعلها تبدأ من الشعر، يعني جعلها تبدأ من التشبيه الاستعارة إلى آخره. لكن كما يقول بختين علينا أن نفكر في النثر وفي النثرية، يعني ما الذي يجعل من نص نثري ما له قيم جمالية نسميها النثرية أو السردية، وهو يوازي تماما الشعرية في الشعر ولا يعني التعارض. ده موضوع كبير وإشكالي في نظرية النقد وتحديدا في نظرية الأنواع.
1: ونختتم مداخلات الحضور بمداخلة من عادل البادي الذي وجه سؤاله إلى القاص حمود سعود حول المكان في نصوصه، وإجابة القاص حمود على هذا السؤال.
9: أنا تعليق موجه للأخ حمود سعود بكون أنه هو من المنطقة الداخلية أو محافظة الداخلية. تحدثتم عن وادي، لكن أرى أن في الداخلية بعض المناطق، بما أن أنت عندك ثيمة المكان واضحة في قصصك، لماذا لم تتحدث عن بعض الأماكن في الداخلية مثل سيما وقزح مثلا، بعض الأماكن مثل القريتين، أماكن كثير ما حد طرق بحث في هذا في في في في في الإصدارات يعني.
4: لا يا أستاذ، هو المكان اللي يفرض نفسه، يعني ما بالضرورة إنه يعني مكان معين لازم أكتب منه، يعني واحد شخص طالع من منطقة معينة لازم يكتب عن المنطقة. يعني هنا في مسقط وفي مطرح، وهذا المكان كان يعني محرض للكتاب أكثر يعني.
1: وبهذا تنتهي حلقة المشهد الثقافي لهذا الأسبوع، وقد خصصناها لتغطية جلسة الحلقة السادسة من برنامج عين الطائر على القصة القصيرة العمانية الذي ينظمه النادي الثقافي احتفالا بالقصة القصيرة في عمان. وإلى أن نلتقي بكم مجددا في فعاليات وأنشطة جديدة قادمة، تقبلوا تحياتي فريق البرنامج. كان معكم في الإعداد خلفان بن حمد الزيدي، وفي التقديم هلال البادي، وهذه تحيات المخرجة أمينة بنت ناصر العامري. دمتم بود.

0: السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بأخبار عمان، والبداية مع أبرز العناوين. وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تنفذ حزمة مبادرات ترفع نسبة إنجاز الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية لتقارب 87% بنهاية العام الماضي. مع ختام تداولات الأسبوع، قيمة التداول في بورصة مسقط تجاوز 264 مليون و500 ألف ريال عماني. أكثر من 108 ملايين برميل إجمالي إنتاج منتجات المصافي في سلطنة عمان حتى نهاية يونيو الماضي. إلى التفاصيل. حزمة من المبادرات التشريعية والتنظيمية والتقنية نفذتها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أسهمت في رفع نسبة إنجاز الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية لتقارب 87% بنهاية العام الماضي، كما جرى استكمال مراجعة رسوم أنظمة وخدمات المدفوعات الإلكترونية واعتمادها بالتوازي مع تنفيذ برامج لتعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية.
1: تمثل الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية 2022-2027 خارطة طريق استراتيجية لتعزيز قدرات سلطنة عمان في هذا المجال ورفع تنافسيتها على المستويين الإقليمي والعالمي، بجانب دعم نمو التجارة الإلكترونية من خلال معالجة التحديات المتعلقة بالعرض والطلب ورفع مستوى الوعي لدى الشركات التجارية والمستهلكين. وقد نفذت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار حزمة متكاملة من المبادرات التشريعية والتنظيمية والتقنية أسهمت في رفع نسبة إنجاز الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية لتقارب 87% بنهاية العام الماضي، بعد استكمال 26 من أصل 30 مبادرة. وتعمل الوزارة حاليا على استكمال المبادرات ذات الطابع التحولي والفني، منها المبادرة الوطنية لتأهيل الكفاءات الرقمية مكين، ونظام العنونة الوطني، ونظام اعرف عميلك الإلكتروني. وترتكز المنظومة على تحديث التشريعات وتطوير الخدمات الرقمية وتعزيز كفاءة المدفوعات الإلكترونية، إضافة إلى الارتقاء بالخدمات اللوجستية ورفع الوعي بالتجارة الإلكترونية، بما يوفر بيئة أعمال أكثر جاهزية لاستيعاب التحول الرقمي ويدعم نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والاستثمارات المرتبطة بالاقتصاد الرقمي. وقد استكملت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة مراجعة رسوم أنظمة وخدمات المدفوعات الإلكترونية واعتمادها بالتوازي مع تنفيذ برامج لتعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، بما يدعم كفاءة التعاملات الرقمية ويوفر حلول دفع أكثر ملائمة لممارسة هذا النشاط. هذا وتجاوز عدد الأنشطة المرخصة لمزاولة التجارة الإلكترونية 19,200 نشاط، كما بلغ عدد المتاجر الإلكترونية الموثقة في منصة معروف عمان 412 متجرا حتى الشهر الجاري.
0: ارتفع المؤشر العام لبورصة مسقط بنحو 1% مع ختام تداولات الأسبوع، وتجاوز إجمالي قيمة التداول 264 مليون و500 ألف ريال عماني، فيما بلغت القيمة السوقية أكثر من 37 مليار و829 مليون ريال عماني.
2: مع اختتام تداولات الأسبوع، ارتفعت المؤشرات القطاعية الرئيسة لبورصة مسقط عدا مؤشر الصناعة الذي شهد انخفاضا طفيفا، ليصعد المؤشر العام بنحو 1% ويغلق عند مستوى 7368 نقطة مقارنة بالأسبوع الذي سبق. وائل بن محمد بن علي عبد الرسول، مدير الوساطة الدولية بشركة المتحدة للأوراق المالية:
3: أبرز القطاعات اللي شفنا عليها حركة قطاع الطاقة والخدمات اللي كانت فيها أسهم جيدة على مستوى التوزيع أو على مستوى التقييم. أيضا القطاع المالي بعض الأسهم شهدنا فيها نشاط جيد، مثل بنك صحار الدولي، يعني شهدنا عليه نشاط جيد خصوصا بعد ما طرح حقوق الأولية وصار عليه بعض الهبوط، شفنا معاودة النشاط على السهم. في بعض الأسهم في قطاع الخدمي والصناعي أيضا رأينا بعض النشاط خصوصا بالأسهم اللي أعلنت عن نتائج إيجابية.
2: وشهد إجمالي قيمة التداول ارتفاعا بأكثر من 3% ليتجاوز 264 مليون و587 ألف ريال عماني بعد تداول أكثر من 933 مليون ورقة مالية من خلال 44,560 صفقة، فيما سجلت القيمة السوقية لبورصة مسقط ارتفاعا طفيفا لتتجاوز 37 مليار و829 مليون ريال عماني.
3: بشكل عام البورصة حافظت على أحجام تداولات ما بين 40 لل 48 مليون ريال عماني، وأنا أتصور في هذه الفترة هذه الأحجام كانت جيدة مقارنة يعني بالفترة الماضية. أتصور أن عودة النشاط للبورصة إذا ما لم يتم هناك أي يعني أحداث سلبية عالمية، أتصور أن البورصة راح تبني على هذه المستويات تدريجيا، خصوصا أن التقييمات لا زالت جيدة وجاذبة في عدد من القطاعات.
2: واتجه المستثمرون العمانيون إلى البيع بنحو 90% مقابل 88% لمشترياتهم، فيما تصدر سهم بنك مسقط من حيث قيمة التداول بأكثر من 19%، كما تصدر سهم بنك صحار الدولي من حيث العدد ب 23%. أعد لكم التقرير محمد بن صالح البلوشي.
0: سجل إجمالي منتجات المصافي في سلطنة عمان انخفاضا بنسبة 5.1% حتى نهاية شهر يونيو من العام الجاري، ليبلغ أكثر من 108 ملايين و840 ألف برميل. كما انخفض إجمالي إنتاج وقود السيارات بنسبة 1.5% حتى نهاية شهر يونيو الفائت، فيما انخفض إنتاج وقود السيارات العادي بنسبة 4.7%، في حين ارتفع إنتاج وقود السيارات الممتاز بنسبة 2.6% حتى نهاية شهر يونيو الماضي. في المقابل سجل إنتاج الديزل انخفاضا بنسبة 7.5% في الفترة نفسها من العام الماضي. ارتفع سعر نفط عمان اليوم دولارين و34 سنتا مقارنة بسعر يوم أمس ليبلغ 79 دولارا و78 سنتا للبرميل. تجدر الإشارة إلى أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر أغسطس الجاري بلغ 79 دولارا و99 سنتات، منخفضا ب 22 دولارا و91 سنتا مقارنة بسعر تسليم شهر يوليو الماضي. وقبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تنفذ حزمة مبادرات ترفع نسبة إنجاز الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية لتقارب 87% بنهاية العام الماضي. مع ختام تداولات الأسبوع، قيمة التداول في بورصة مسقط تجاوز 264 مليون و500 ألف ريال عماني. أكثر من 108 ملايين برميل إجمالي إنتاج منتجات المصافي في سلطنة عمان حتى نهاية يونيو الماضي. كان معكم في التحرير غانم بن عيسى النبهاني، وفي التنفيذ حمود بن سالم بن عرابة، وهذه تحياتي خالد بن عبد العزيز العبري. دمتم بسلام وإلى اللقاء.

0: يكشف الرقم.
1: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل
0: غيرك.
1: تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء.
0: المستكشف الرقمي
1: مع عبد الله البحراني.

لابد أن نسجل بكل فخر واعتزاز كلمة ثناء وعرفان لجميع العاملين بقواتنا المسلحة الباسلة في القطاعات العسكرية والأمنية القائمين على حماية هذا الوطن العزيز والذود عن حياضه والدفاع عن مكتسباته، مؤكدين على رعايتنا لهم واهتمامنا بهم. تبقى هذه القطاعات الحصن الحصين والدرع المكين في الذود عن كل شبر من تراب الوطن العزيز من أقصاه إلى أقصاه.

0: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
3: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
2: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب، لكن لما يبذل مجهود يحسب الأعراض.
5: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
1: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
0: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
6: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب،
7: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
8: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
9: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
10: العازف دائماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً،
11: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في الثامنة مساء ويعاد الأربعاء في الواحدة ودقيقتين ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
12: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكرا على من درسها، أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من الثامنة إلى التاسعة مساء. المستكشف الرقمي مع عبدالله البحراني.

0: سلطنة عمان. متضورون للحلم،
1: متعطشون للظلال،
0: مسكونون بالدهشة،
1: منذورون للخيال،
0: تكتبهم الطرقات في حين أنهم يزعمون أنهم يكتبونها،
1: يمحون ويسطرون،
0: يفكون ويركبون،
1: يشيدون أنفاسهم الحرة في هواء الكتابة.
0: في هواء الكتابة.

أصدقائنا، أهلا بكم في لقائنا الجديد. عبر هذه الحلقة، عبد الله الصبحي طبيب عماني يقف في كندا وجها لوجه أمام الطفل الذي كانه في نزوة تحت ظلال الجبل الأخضر. ثلة من الكتاب العمانيين والعرب يكتبون بتأثر بالغ، معبرين عن حزنهم لرحيل المغامرة العمانية متسلقة الجبال نظير الحارثي التي رحلت عن عالمنا يوم الخميس الموافق 30 يوليو 2026. وأدونيس يكتب قصيدة عن بيروت، خبزا يعجن بماء أحمر. نرحب بكم في هذه الساعة الثقافية في هواء الكتابة.

يحدث أن تكون الطفولة مسبارا كاشفا للطريق، أو مصباحا هاديا للمقبل من الأيام. الطفولة بكل مزقها وتشظياتها، بكل عذوباتها وعذاباتها، بكل ما فيها من فاكهة أو جراح، بكل ما يتفجر فيها من معان ومن دروب صغيرة، ليست هي المرآة بل هي الوجه الندي الذي سينكشف ويورق ويتشجر في مقبل الأيام، والذي سيكون تميمة حارسة للفتى والرجل والكهل، للصبية والمرأة والأم العظيمة. في الدقائق القادمة نستمع للطبيب العماني عبدالله الصبحي وهو يحاور أثناء دراسته في كندا لطب الأعصاب تلك الطفولة بعين بالغة الشفافية وبقلب ممتن لتلك الطفولة وانسحاراتها ومخاوفها في أحضان الجبل الأخضر في داخلية عمان. يكتب عبدالله الصبحي في رسالته إلى الطفل الذي كانه يقول: جئت إلى كندا طبيبا للأعصاب، لكنك لم تصل إليها وحيدا، حملت معك القرية كلها في حقيبة لا ترى، صوت أجراس الغنم في المساء ورائحة الطين بعد المطر ودفء الوجوه التي كانت تطرق الباب حاملة تمرا أو طبق ثريد.

0: حملت الأزقة والوديان والنوافذ القديمة، وحملت ذلك الطفل الذي كنته. نستمع إلى الرسالة التي يوجهها من كندا طبيب الأعصاب عبد الله الصبحي إلى الطفل الذي ما زال يدرج هناك في تلك الظلال الثملة البعيدة.
1: إلى عبد الله الصغير، إلى ذلك الطفل الذي يسكن أول الذاكرة، إلى ابن الخامسة الذي ما زال يركض بين ظلال الجبل الأخضر، السلام عليك يا صغيري. أكتب إليك من ضفة بعيدة من العالم، من نافذة تطل على سماء كندا، بعد أن عبرت أكثر من 4 عقود من العمر. وأول ما أريد أن أبوح به لك، لا تقلق، لم تضع الطريق يا صغيري. ما زلت أراك جالسا على تراب الجبل الأخضر، تحصي النجوم بأصابع صغيرة لا تكاد تبلغ عددها، وتصغي إلى هدير المطر وهو يملأ الوديان ويوقظ الصخور. كنت تظن أن الدنيا تنتهي عند حدود قريتك، وأن الغيوم لا تعرف سوى قمم جبالك، ولم تكن تدري أن قلبك الصغير سيحمل ذات يوم خرائط لا تنتهي، وأن خطاك ستعبر بحارا وقارات لم تسمع بأسمائها بعد. أتذكرك يوم حملت حقيبتك إلى مدرسة سلطان قابوس الداخلية ببركة الموز، كانت أثقل من كتفيك الصغيرين، وأثقل مما ينبغي لطفل أن يحمل. أتذكر دموع الليلة الأولى وصوت أضواء الفلورنس المرتعش في الممرات الطويلة، ووحشة السرير البعيد عن دفء البيت وحضن الأم. لم تكن تعلم آنذاك أنك تتدرب على الشجاعة، كنت تتعلم بصمت كيف تصادق الوحدة، وكيف تحفظ القرآن وعيناك تلمعان بالدمع، وكيف تجعل من الألم رفيقا للطريق لا عدوا له. كنت شمعة صغيرة تقاوم العتمة في زاوية قاعة الدراسة بينما ينام الجميع، ثم كبرت قليلا. في نزوة جلست تحت ظلال النخيل على ضفاف فلك دارس، تقرأ أحلامك بين دفتي الكتب، وتراقب وادي الأبيض وهو يمضي في طريقه كما تمضي الأعمار. وهناك بدأت تدرك أن المعرفة ليست صفحات تحفظ، بل رحلة طويلة نحو الذات. وفي كلية الطب بجامعة السلطان قابوس صرت تمشي في أروقة يختلط فيها عبق الكتب برائحة المستشفى. كنت تظن أن التعب لا نهاية له، وأن الامتحانات جبال لا تتسلق، وأن العجز الذي يزورك أحيانا علامة ضعف. لكنني أكتب إليك الآن لأقول لم يكن شيء من ذلك عبثا. كل ليلة سهر، وكل صفحة أعيدت قراءتها، وكل خوف هبته في صدرك كانت حجرا يوضع في بناء سيكتمل يوما. ثم حملتك الأقدار أبعد مما تتخيل، جئت إلى كندا طبيبا متخصصا في تخصص دقيق للأعصاب، لكنك لم تصل إليها وحيدا. حملت معك القرية كلها في حقيبة لا ترى، صوت أجراس الغنم في المساء، ورائحة الطين بعد المطر، ودفء الوجوه التي كانت تطرق الباب حاملة تمرا أو طبق ثريد. حملت الأزقة والوديان والنوافذ القديمة، وحملت ذلك الطفل الذي كنت. واليوم لقد صار عمري يساوي عمرك 8 مرات، ما زلت أراك حيا في داخلي، لم أغادرك يوما ولم تغادرني. كنت الرفيق الذي عبر معي كل المطارات وكل المدن وكل المناوبات الطويلة وكل لحظات الفرح والانكسار. أريد أن أخبرك بشيء واحد فقط، لا تخف من الغربة القادمة، لا تبكي كثيرا في ليلة الفراق الأولى، فكل دمعة ستكتب حرفا في حكايتك، وكل لحظة خوف ستتحول من الزمن إلى شجاعة، وكل كلمة استعصت عليك في كتاب الطب ستغدو ذات يوم يدا تمتد بالشفاء إلى إنسان لا تعرفه. أعلم أنك لست ذكرى بعيدة في سجل العمر، أنت الأصل الذي تفرعت منه الحكاية كلها، أنت الأبجدية الأولى التي تكونت منها الجمل اللاحقة، أنت الجذر الذي ما زالت الأغصان تستمد منه خضرتها. ولذلك أقول لك، بعد كل هذه السنوات لم تضع يا صغيري، لم تضع أبدا، بكل الحنين الذي تعجز اللغة عن حمده، أنا أنت بعد 35 عاما. مودتي، صديقك عبد الله الكبير.
0: كان ذلك طبيب الأعصاب عبد الله الصبحي في رسالة له من كندا إلى طفولته، شمعته الصغيرة التي تقاوم العتمة والجذر الحي الذي لا يفارق دواخله. الطفولة هنا لا تطارد أحدا، بل تشتبك وتتمازج وتأتلف، حيث الحلم والوعد، وحيث المنسرب والطالع نهر واحد بنشيدين حميمين.

0: في هواء الكتابة.
1: في هواء الكتابة.
2: سبحان الله، الإنسان بقدر ما احنا ضعاف يعني على هذه البسيطة، لكن يعني نرى قدرة الله سبحانه وتعالى في ذلك الضعف، وأيضا في تلك القوة اللي تخلينا نوصل. يعني إذا كان الطريق 5 ساعات أو 20 ساعة أو 30 ساعة، يعني آخر قبل تسلقته لين وصلت القمة كان 35 ساعة. أنا كنت أفكر طول هذه 35 ساعة، يعني أحيانا أقول ليش، أحيانا أقول كيف بوصل، أحيانا بقول هل بوصل، هل برجع. فالإنسان يرجع إلى أن لا يزال يعني مخلوق صغير في هذا الكون، مهما بلغ التطور، مهما بلغت التكنولوجيا، الإمكانيات اللي عندنا، الفلوس اللي معنا، لكن لازلنا يعني نقول سبحان الله، وبعدنا يعني في أشياء كثيرة نتعلمها.
3: أميرة الحارثي متحدثة عن قوة وهشاشة الإنسان وعن نداء المغامرة والحلم. إثر انهيار ثلجي في جبل برود بيك بسلسلة جبال باكستان، رحلت عن عالمنا المغامرة العمانية متسلقة الجبال نظير الحارثي، وقد عثر على جثمانها عند أسفل موقع الانهيار مع 9 متسلقين آخرين، من بينهم أيضا المتسلق الشهير نيرمال بورجا صاحب الرقم القياسي لأسرع صعود لأعلى 14 قمة في العالم. نظير الحارثي وصلت في 23 مايو عام 2019 إلى قمة إيفرست التي يبلغ علوها 8848 مترا، كما وصلت في يناير عام 2021 إلى قمة أبدا بلام، ثم إلى قمة ماناسلو في سبتمبر 2021. في الدقائق القادمة نقرأ بعضا من السطور الأسفة والحزينة لهذا الرحيل المباغت، ولمشاعر التأثر لهذا الفقد، وعن جوانب تتعلق بالحضور الفريد والملهم الذي مثلته نظير الحارثي.

الشاعرة فاطمة الشيدي تكتب عن نظير الحارثي تقول: ابتسامة نظيرة هي أكثر ما أعرفه عنها، تلك الابتسامة التي تعكس الشغف الداخلي العميق فتظهر على الوجه بسلام وهدوء وبلا تشنج أو تصنع، ابتسامة تقول بصدق وهدوء أنها فعلت ما تحب وأحبت ما تفعل وعاشته بحب والتذاذ، وربما اختصرت الحياة فيه، وأنها عاشت الحياة بشغف مفرح وامتصت عصارتها الندية بعمق، حتى الابتسامة التي أصبحت تجسدها تماما وتعكس حضورها العميق في كل مكان، تلك الابتسامة التي كانت تذهب بها للأعلى بسلام وهدوء وتمارس كل شيء بطمأنينة الحرية وسلامها، كما يقول كازانتزاكس: لا أخاف من شيء، لا أطمع في شيء، فأنا حر. الروائية بدرية الشحي تكتب عن نظير الحارثي تقول: عرفتها امرأة ملهمة ونشيطة ومتواضعة ومتفائلة، صنعت لها طريقا خاصا تحف به المخاطر والتحديات، لكنه كان شغفها الأوحد، وبه تكتب رسالة عن التحدي والإصرار والمخاطرة، وكأنها جميعا سرها لمواصلة الحياة ومتعة لا يستسيغها الكثيرون ويترددون في اقتحامها. كانت تعشق القمم الصعبة، كانت تضع علم عمان في كل قمة تصلها، كمن يريد لوطنه أن يكون دائما في القمة. الكاتبة منى حبراس تكتب: نظيرتنا التي رحلت لتبقى رحمك الله يا بنت الأعالي. الكاتبة أمامة مصطفى كتبت: ستبكيك جبال عمان وسهولها، ستبكيك القمم العالية، ستبكيك قلوبنا أيتها الغالية، إلى رحمة الله نظير الحارثي أيتها الرائعة خلقا وخلقا. الكاتبة عادل عدي تكتب عن الإلهام الذي خلفته نظير الحارثي في نفوسنا تقول: كثيرا ما مرت علي هذه العبارة خلال السنوات الماضية، ولكني لأول مرة أشعر بعمقها منذ الأمس بعد وفاة المتسلقة العمانية نظير الحارثي: اعثر على الشيء الذي تحبه ودعه يقتلك. تشارلز بوكوفسكي. لطالما بدت لي عبارة صادمة وربما مبالغا فيها، لكنني اليوم أراها من زاوية مختلفة، ليس لأنها تمجد الموت، بل لأنها تتحدث عن أن يعيش الإنسان مخلصا لما يؤمن به، وأن يكرس عمره لما يمنحه المعنى مهما كان الطريق شاقا. قد نختلف حول حجم المخاطرة، لكن لا يمكن إنكار أن نظيرة عاشت وفية لشغفها حتى اللحظة الأخيرة، ورحيلها ذكرني بأن السؤال ليس كم سنة عشنا، بل كيف عشنا ولأي شيء وهبنا أعمارنا. ما تركته من إلهام كان وما يزال أثرا باقيا في نفوس كل من عرف قصتها. لروحك السلام والحب والاحترام يا نظيرة. الشاعرة والإعلامية بروين حبيب كتبت عن نظير الحارثي تقول: ليست كل الأحلام تنتهي عند القمة، بعضها يذوب في الثلج ويصير قدرا. رحلت نظير الحارثي وهي تمضي نحو الحلم الذي أحبته، كأنها كانت تعرف أن بعض الطرق لا تعود منها الأقدام، بل تعود منها الحكايات. للموت هناك في الأعالي طعم الثلج ورائحة الغثيان وصمت أبيض
يبتلع أسماءنا قبل أن يسلمها إلى السماء. رحلت نظيرة، لكن الحلم الذي تحدثت عنه سيظل شاهدا على روح لم تخش الارتفاع ولم تساوم على شغفها. الصحفي المخضرم حمود السيابي من بين ما كتبه عن الوعل العربي ينهي نزهته الأخيرة في جبل برود بيك بباكستان، يكتب قائلا: من الأليق بتفعيل بيت شعر أبي القاسم الشابي؟ ومن يتهيب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر غير ابنة شاعر كبير لطالما تغنى بالعاديات ضبحا وبالموريات قدحا القائل: أثرها وهي تنتعل السحابة جيادا ضمرا خيلا عرابا. من الأقرب على التبختر بين القمم كوعل عربي غير أخت شاعر ورحال كتب يوما عن صاعدي الجبال بعيونهم التي تسيل بياضا والذين ترتفع أجسادهم قنديلا ونصف. من الأقدر على فهم علم الجبال الأوروغرافيا غير ابنة جبل كوش في عز القابل حيث تتربى الأرواح التي تتعشق الهايكينج؟ من الأجدر بتحمل مشاق الصعود غير التي كبرت في مخيم المرشدات ورضعت مع صباها شعار كن مستعدة؟ ولأجل هذه الأسباب وغيرها كانت نظيرة بنت أحمد بن عبدالله الحارثي تتدرج في الصعود بدءا برفصة البيت المنيف لعائلتها إلى ارتقاء ربوط المدخل حيث ينتظر العسكر، إلى جديل السواقي ودكوك المقاصير، إلى تلال الرمل وانتهاءا بالهايكينج. وفي يوم مفصلي كانت نظيرة الحارثي وجها لوجه مع ملهمها خالد السيابي ذات عودة له من إيفرست لأصابع باردة لكثرة ما حفر في الثلج ليغرس راية عمان الثلاثية الألوان. يختتم محمود بن سالم السيابي مادته عن نظيرة الحارثي بهذه الكلمات: لقد اختتم الوعل العربي تكليفه وأنهى في أعالي باكستان نزهته الأخيرة. سعيد الحارثي شقيق نظيرة يكتب في حسرة الفقد: أعلم بأنك كنت تسيرين على خطى الشاعر نحاول ملكا أو نموت فنعذرا، وللمفارقة أنت تمكنت من تحقيق الحلمين. رحلت نظيرة كجسد، ولكن تبقى لديها حقيبة تزلج فاضت منها المغامرات ونبتت حولها الأزهار. حمد الصبحي يكتب عن نظيرة الحارثي مستشهدا بكلمات الشاعر سيف الرحبي التي يقول فيها: كل هذه الذرى ولا أحد تركله رغبة الصعود إلى جبل. يكتب حمد الصبحي قائلا: يوم فاجع في عمان بجبالها الحزينة العالية، عاشقة القمم والأعالي، متسلقة الإرادات والمستحيل، أي اندفاع جرفك منذ الصبا العماني الجبلي لقهر الذرى العصية مسكن النور والجوارح وعرين أحلامها. قبل أن يذهب بها الطموح والحلم الشاق لمعانقة وتسلق الإيفرست أعتى الذرى وأصعبها على وجه الأرض والتي لا يغامر نحوها إلا من بلغ أقصى حالات التحدي بأنسنة وحش الطبيعة الأسطوري بكل تجليات هذه الطبيعة وطقوسها الصقيعية الباردة أو الجرداء المرتفعة القحالة والحرارة. قبل أن تصل إلى قمم الإيفرست كانت العمانية نظيرة الحارثي
قد جابت جبال عمان ومرتفعاتها طولا وعرضا منذ صباها للواقع والمخيلة، أخذها هوى المغامرة والاقتحام لتضاريس طبيعة بلادها، وكأنما احتشد في رأسها المغامر وأعماقها ذلك اللاشعور الجمعي للطفولات العمانية الجبلية. نظير الحارثي كانت التجسيد الحي الباقي من أولئك الأسلاف الذين خاضوا مغامراتهم الوجودية الكبرى بأشكال مختلفة من الاندفاع والتلقائية في التاريخ، التجسيد الأسمى لمعايشة الخطر وافتراس الهواجس في اللحظة المحتدمة بالاحتمالات الصعبة. وكما عبر الفيلسوف الألماني نيتشه، عش في خطر، أي أن الحياة التي تستحق أن تعاش ربما تلك التي تكون في قلب القلق والخطر والمغامرة، سواء بالحياة الواقعية أو حياة الفكر والأدب، الحياة الحدية على الحافة دائما، حافة الجبال والتصور والكون. رحلت نظير الحارثي وهي تخوض مغامرتها الكبرى مع كبار متسلقي ومغامري العالم، وقد كانت قبل منازلتها الملحمية الأخيرة هذه قد تسلقت إحدى قمم الإيفرست ورفعت شارة أو علما باسم زميلها المتسلق العماني الذي رحل قبلها عن نازلة مرض مفاجئ، خالد السيابي. الشاعر أحمد الحارثي يكتب عن نظير الحارثي في وداعية متفجعة يقول: هل علينا أن نروي بدلا عنك قصص صعودك لقمم إيفرست أو كليمنجارو؟ وهل علينا أن نروي بدلا عنك مشاهد المرتفعات الشاهقة وبياض الثلوج التي تنام في أعماقها أحلام من تقاسمينهم التحدي والوصول للنهايات الأبدية والصامتة في جبل أمد أبلام أو جبل مناسلو أو في برود بيك بباكستان؟ بالتأكيد لن نستطيع سرد ولو النزر اليسير من هذه التفاصيل التي تشبعت بها ذاكرتك وبصرك وأحذيتك الرياضية وعكازاتك التي توازنين بها جسدك في رحلتي الصعود والهبوط، كلما تمايلت به الريح أو كلما انزلق حذاؤك من على كوة ثلج لم تطأها قدم متسلق منذ سنوات، فيما نحن نستريح على أرض صلبة وطقس معتدل. فمن تعود التحدي واختار مخاطره وأدواته الرياضية التي لا نفقه منها نحن سكان الجغرافيا المستوية سوى أشكالها وغرابتها وجهلنا لطريقة استخدامها، ليس كمن يتابع لمعان وانهيارات الجليد وهي تدحرج في طريقها كلما كان فوق ظهرها. إنها الطبيعة الغدارة التي لا تتردد في خذلانها لنا وكسر إصرارنا. فقط في هذا الصباح ينهار الجليد وتنهار اللحظات والملاحظات التي دونتها في ذاكرتك ودفتر مذكراتك ومشاهداتك عن الحيوات البسيطة لسكان القرى وعن الطرق الوعرة وعن المخاطر والجثث المتجمدة وعن رفقاء قدموا من كل العالم للوصول إلى ما يريدون. هذه العوالم لا تزال تتشكل معالجاتها التحريرية بين يدي شقيقتك مياسة. نعم، ولكن في برود بيك بباكستان التي أخذتك منا في لحظة صاعقة لن تستلم شقيقتك آخر ملاحظاتك، ولن تتلقى أمك اتصالاتك، ولن يستفيق إخوانك وأخواتك من وجع هذا الصباح من الخبر الذي هز أركان قلوبهم وزوايا بيتهم. وداعا يا نظيرة.

وبكل الحب والتأثر تكتب سمية اليحمدي عن نظير الحارثي: صعدت إلى السماء يا نظيرة في صعودك الأخير، طبت حية وميتة في ذاكرة الجبل وذاكرة عمان.

كثيرون كتبوا عن بيروت وعن جمالها وجراحها، عن أبهتها وحيرتها، عن تضعضعها وولادتها، عن سحرها وكبريائها. أدونيس كتب نصا عن بيروت بعنوان بيروت خبزا يعجن بماء أحمر. نقرأ شيئا من هذا النص الذي يؤسطر بيروت ويشعرنها ويفلسفها وينظر لها بعين العاشق أحيانا، وبعين الراثي أحيانا، وبعين الرائي أحيانا، وبعين الطفل أحيانا، وبعين الصقر أحيانا، وبعين التاريخ والوعد، وبعين الماضي والقادم. يكتب أدونيس عن بيروت الخبز الذي يعجن أو عجن بماء أحمر. يقول: بيروت خبازة للكلام، كريمة، ماهرة، فاتنة، يجدر بالشعراء جميعا أن يحتفوا بكتاباتها، هي التي تعمر الجسور بين التواريخ وبين الإنسان والإنسان وبين الأبدي والعابر. هكذا لكي أعرف كيف أحيي شجرة ورد في بيروت علي أن أقرأ الأعمال الكاملة التي كتبها العطر، أن أجمع الفضاء والهواء، الماء والتراب، القمر والشمس في صحن واحد. ماذا يتوجب علي إذن أن أفعل لكي أحتفي بغابة الأسئلة التي تسهر بيروت بين أحضانها؟ ماذا أفعل حين أسمع سؤالها الدائم الأول: كيف نطلق اليوم صفة الإنسان على من يقتل البشر عمدا ودون تمييز واستمتاعا بلذة القتل؟ ولماذا عندما بدأ الإنسان يعمل لكي يصبح إلها بدأ يعلو، وعندما وصل إلى ما ظن أنها غايته أخذ ينحدر؟ أوه، يكاد علمي أن يقتلني. ليس الموت في هذا العالم هو العاطل عن العمل، وإنما الحياة نفسها هي التي لا تعمل، ذلك أنها لم تعد تعرف كيف تعمل وماذا تعمل. بيروت، يقال الحرب تريد هي نفسها أن تقيم للقتل نصبا ضخما، لكن لا يزال هناك خلاف بين أصحابها، هل يوضع هذا النصب بين يدي الجبار المهيمن؟ هل يوضع إلى يساره أو إلى يمينه؟ وهل يقام اليوم أو غدا أو بعد غد؟ ألديك ما تقولينه: الجسم نفط، القميص غاز، والحياة بينهما قنبلة ترقص مع الملائكة وتأكل على مائدة الله؟ إنه الدم يكتب سيرة الخالق، إنه الدم يكتب سيرة الخليقة. كلا، بيروت ليست مستودع أجوبة، إنها بالأحرى رحم لتوليد الأسئلة، ذلك سرها المقلق الفريد المعذب الآسر. كلا، لا يقدر العنف في شتى أشكاله أن يحميها أو أن يدافع عنها، حتى ذلك العنف الذي يستخدم أسلحة تنزل مباشرة من مصنع الآلهة. طفل ولد أمس بعيدا عن بيروت، لكن في أحضانها سمي باسم يبدأ بحرف الألف. تخيله بعد سنوات يسير في شارع، يجلس في مقهى، يدخل إلى مكتبة، يزور متحفا، يؤخي بينه وبين عينيه. ها هو يعرف كيف يقيس بقلبه المسافة الغامضة بين نجمة ونجمة. ها أنا أرى إليه يحاول أن يمسك بيمامة تفر قافزة، تظل قريبة إليه يلاحقها كأنه يلهو معها. فجأة يبكي، يرسم بدمعه جناحا. غالبا سيكون الفجر أنثى. بيروت سقيفة، تاريخ، ميدوزا، لن نخطئ الطريق إليك. بيروت هجرة، أسوار، جدران، أنفاق، لن نخطئ الطريق إليك. بيروت خنادق، متاريس،
لن نخطي الطريق إليك. بيروت أدراج، قباب، صوامع، أضغاث، أحلام، قبائل، لن نخطي الطريق إليك. بيروت انهدامات، حراس، سجون، قلاع، جذور، معادن، أشلاء، أنقاض، لن نخطي الطريق إليك. نعرفك، نثق بفجرك. أخذني الفضاء الذي أصادقه باسم بيروت، وشتتني في شهيق الرغبة وزفيرها. ماذا تقرأ؟ لا أقرأ، أتصفح الكتاب الأخير الذي يكتبه ضوء بيروت.

0: صلاح السيتية متحدثا عن كتابه الرامي الأعمى. الرامي الأعمى هو عنوان كتاب النثري يضم مجموعة من الدراسات في الشعر وفي الحوار المعطل بين الصحافة العربية والإسلامية من جهة وبين الصحافة الغربية من جهة ثانية. والعنوان الرامي الأعمى ورد في رسالة للموسيقار الشهير جوستاف ماهلر، حيث يقول: لست سوى نابل يرمي في الظلام. إن الفنان هو ذلك الإنسان المتربص في ظلمة ذاته أو في ظلمة الوجود بذلك الشيء المجهول لكي يصيبه بدقة دون أن يعرف مكانه أو صفته، وعندما تنقشع الظلمة يفحص عن أمر فريسته ليرى حمار هي أم غزال أم شيء آخر. ذلك هو العمل الفني الصادق والعميق، انطلاق من ظلمة الذات أو من ظلمة الوجود إلى الوضوح المطلق.
1: في هواء الكتابة.
2: في هواء الكتابة.
1: إعداد وتقديم صالح بن علي العامري.
2: إخراج جمال بن محمد الشعيلي.

0: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
3: فإن بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
6: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
7: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
1: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
0: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
8: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
9: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
10: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
11: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
12: العازف دايما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
13: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في الثامنة مساء ويعاد الأربعاء في الواحدة ودقيقتين ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
14: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكرا على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من الثامنة إلى التاسعة مساء. المستكشف الرقمي مع عبدالله البحراني.

0: سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان بالتعاون مع هيئة البحث العلمي والابتكار. حوار مع باحث، رحلة أسبوعية مع فيض العلم والمعرفة، وتحليق ممتد مع مشروعات البحث العلمي والتطوير والابتكار، وعرض لأبرز المخرجات البحثية ومنتجات الابتكار. حوار مع باحث. الإعداد والتقديم راشد بن خميس السعدي، المتابعة والتنسيق عادل بن إبراهيم الفزاري، الإخراج حمد بن عامر الوردي. حوار مع باحث.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى لقاء بحثي متجدد يجمعنا بكم وبرنامج حوار مع باحث، وفيه سنقترب من دراسة بحثية تمكنت من تحقيق نتائج إيجابية طيبة في الجائزة الوطنية للبحث العلمي للعام 2025، دراسة دمج تقنية الطاقة الكهروضوئية العائمة مع طاقة الهيدروجين لإنتاج الكهرباء للتطبيقات المحلية في سلطنة عمان. فما المقصود بالطاقة الكهروضوئية العائمة؟ وكيف من الممكن دمجها مع طاقة الهيدروجين؟ وكيف ينتج هذا أو ينتج عن هذا الدمج كهرباء للتطبيقات المحلية في سلطنة عمان؟ تفضلوا مستمعين الكرام بالبقاء معنا في حلقة هذا الأسبوع من برنامج حوار مع باحث.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وباسمكم نرحب بالباحثة كوثر بنت ناصر السعدي. أهلا ومرحبا بك كوثر معنا في برنامج حوار مع باحث.
1: أهلا وسهلا أستاذ راشد، أشكركم على استضافتي اليوم في إذاعة سلطنة عمان، وأتوجه بجزيل الشكر إلى هيئة البحث العلمي والابتكار على هذه الفرصة الرائعة.
0: حياكم الله أستاذ كوثر، وفي البدء نود من خلالك أن تقربي المستمع الكريم من الفكرة العامة. ما الفكرة اللي تدور حولها دراستك البحثية؟
1: تهدف الورقة البحثية إلى دراسة الجدوى التقنية والاقتصادية لدمج نظام الطاقة الشمسية العائمة مع تخزين الهيدروجين الأخضر لتوليد الكهرباء للاستهلاك في المنازل.
0: نعم، طيب ما المقصود بالطاقة الكهروضوئية العائمة؟
1: الطاقة الكهروضوئية العائمة هي عبارة عن محطة طاقة شمسية على مسطحات مائية. وتم اختيار سد وادي ضيقة في هذه الدراسة ليكون المسطح المائي لهذه المحطة الشمسية.
0: ولماذا اخترتم تحديدا سد وادي ضيقة؟
1: سد وادي ضيقة يعتبر من السدود في عمان اللي منسوب المياه فيها يظل ثابت طوال السنة على اختلاف المواسم. وأيضا حجم سد وادي ضيقة كبير جدا، يعني يكفي لهذا النظام.
0: نعم، طيب الآن كيف اشتغلتم تقنيا؟ يعني لنقرب الفكرة من ناحية الخطوات والإجراءات، كيف يتم دمج تقنية الطاقة الكهروضوئية العائمة مع طاقة الهيدروجين؟
1: طبعا أول شيء محطة الطاقة الشمسية هي تعتبر المصدر الرئيسي للكهرباء في هذه الدراسة.
0: نعم،
1: فيتم أول شيء إنتاج الكهرباء مباشرة من نظام الطاقة الشمسية ليتم استهلاكه مباشرة في المنازل. والفائض من هذه الكهرباء يتم يعني استخدامه لإنتاج الهيدروجين الأخضر من خلال الإلكترولايزر. بعد ما يتم إنتاج الهيدروجين الأخضر يتم تخزينه في خزانات الهيدروجين، وبعد ذلك يتم استخدام هذا الهيدروجين الأخضر في الفيول سيل وخلية الوقود ليتم توليد المنازل بالكهرباء خلال فترة الليل أو في خلال فترات عدم توافر الطاقة الشمسية.
0: نعم،
1: فيكون النظام 100% نظام طاقة متجددة متكون من نوعين رئيسيين من الطاقة اللي هو الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر.
0: طيب يعني لماذا نحتاج نحن إلى هذا الدمج؟
1: أول شيء استلهمت الدراسة هذه أو الفكرة هذه من البحث. الأول شيء عمان تعتبر أو تصنف من الدول ذات الإشعاع الشمسي العالي في العالم، لكن نواجه مشكلة كبيرة من هي ارتفاع درجات الحرارة. ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى تقليل إنتاجية الألواح الشمسية، فأحد الطرق لتبريد الألواح الشمسية هو أن نخلي الألواح الشمسية في مسطحات مائية، بالتالي يسهم إلى تبريد هذه الألواح ويعني المحافظة على إنتاجياتها خلال طوال السنة. فاستلهمت الفكرة هي من المشكلة المواجهة في عمان اللي هو ارتفاع درجات الحرارة. أيضا يهدف هذا الدراسة إلى تعزيز وتطوير الطاقة المتجددة في عمان لتحقيق هدف عمان للوصول إلى 30% من إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة بحلول 2030.
0: نعم، طيب كوثر، يعني هذا الدمج ماذا يفرق عن بقية الأفكار والتطبيقات الأخرى المستخدمة في إنتاج الطاقة الكهربائية في سلطنة عمان؟
1: هذا النظام يعتبر 100% طاقة متجددة، لا يعتمد على الشبكة الكهربائية العامة، وأيضا يقلل الاعتماد على مصادر الوقود التقليدية في عمان. ما في أي شيء يعني ممكن يكون grid connected أو يعني له علاقة بالغاز الطبيعي.
0: نعم،
1: ويكون أيضا هذا المشروع الفريد من نوعه في عمان، والدراسة يعني الفريدة من نوعها في عمان، لم يسبق لهذا الدراسة يعني ممكن يكون مثلا طاقة شمسية عائمة في عمان.
0: نعم، طيب يعني ماذا عن إمكانية تطبيق المشروع من الناحية المادية، من الناحية الإدارية، مدى إمكانية وجوده على أرض الواقع؟
1: من الناحية التقنية يمكن يعني توفير كل الأشياء هذه اللي نحتاجها للنظام، خاصة الحين في الدقم عندنا محطات الهيدروجين الأخضر قائمة وفي المستقبل إن شاء الله. لكن من الناحية الاقتصادية يعتبر النظام مكلف نوعا ما، بسبب اللي هو إن هذه التقنية

0: وكل الطرق. لكن الخطوة المستقبلية إن شاء الله هو ممكن أن نسعى إلى تطوير نظام الهيدروجين الأخضر من الناحية الاقتصادية، كيف نخليه أكثر مجدي اقتصاديا.
1: نعم. طيب كوثر، يعني هل طبقتم الفكرة واقعيا وتأكدتم من نجاحها وإمكانية تطبيقها على نطاق واسع، يعني غير أيضا سد وادي ضيقة في أماكن أخرى من الممكن تطبيقها؟
0: لا، فقط هذا البحث كان يعتمد على برامج المحاكاة بشكل كلي، فما في مثلا تجربة على أرض الواقع تم عملها في لتحقيق هذا البحث.
1: طيب، وماذا عن استنادكم إلى دراسات بحثية عالمية دولية عبر مجلات محكمة كانت قد نشرت هذا النوع من أنواع الدراسات وطبقتها في دول أخرى؟
0: أيوة، في أوراق بحثية على مختلف العالم، ممكن عندنا تركيا، أيضا الصين، أيضا إندونيسيا، يعني في أبحاث كثيرة على هذا الموضوع، وأيضا تم تطبيق هذه المحطات في كثير من دول العالم مثل الصين وإندونيسيا. فتم الاستناد إلى هذه الأوراق البحثية لتحقيق هذا البحث العلمي لعمان، يعني كيف ممكن نحن نطبق هذا الشيء لعمان عشان يتناسب مع احتياجات الكهرباء في سلطنة عمان.
1: طيب، وكيف أيضا تثمنون دور هيئة البحث العلمي والابتكار في دعم الباحثين والمبتكرين وإمكانية تطوير مشروعاتهم؟
0: من خلال تعزيز البحث العلمي في عمان، من خلال هذه الفرص مثل الجائزة الوطنية للبحث العلمي، من خلال هذه الجوائز ممكن تحفز الباحث إلى عمل بحوثات أكثر في المستقبل عشان يعني يطور من مجال البحث في عمان.
1: طيب، أنت ما ذكرتي فكرة التوليد والتخزين، يعني بعد ما تنجح هذه الفكرة، هذه العملية، كيف تولد وتخزن الطاقة لاستخدامها في التطبيقات المحلية في سلطنة عمان؟
0: وبعد ما يتم استهلاك الطاقة في البيوت خلال فترة النهار، الفائض من هذه الكهرباء يتم من خلاله توليد الهيدروجين الأخضر من خلال الإلكترولايزر. الإلكترولايزر تستخدم الطاقة الفائضة من نظام الطاقة الشمسية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، ومن ثم تخزينه في خزانات الهيدروجين، ومن ثم استهلاكه في فترة الليل من خلال الفيول سيل.
1: نعم.
0: كنا نحن نعيد تدوير الهيدروجين الأخضر إلى استهلاكه في فترة الليل عشان نولد مرة ثانية طاقة كهربائية لاستخدامها في المنازل.
1: بس الفكرة مجدية اقتصاديا، هذا النظام اللي بيعمل على التحويل والدمج، يعني تكلفته ما عالية؟ هل من الممكن أن يشكل يعني عائد اقتصادي؟
0: هو تكلفته عالية جدا خلال الفترة الحالية، بس ممكن يعني توقعات حتى في أبحاث عالمية تتوقع أن هذه التقنية راح تكون مجدية اقتصاديا أكثر في المستقبل بسبب تطويرها، يعني حاليا هي في مرحلة التطوير، في المستقبل ممكن تكون مجدية اقتصاديا أكثر من لما نحن بدينا البحث.
1: نعم، معنى ذلك أنه من الممكن أنكم تطوروا أفكار أخرى كوثر لدمج أكثر من نوع من أنواع الطاقة إن شاء الله.
0: أيوة أكيد.
1: نرجو لكم مزيدا من التوفيق، شكرا لوجودك معنا في حلقة هذا الأسبوع من برنامج حوار مع باحث، الباحثة كوثر بنت ناصر السعدي، الفائزة أيضا في الجائزة الوطنية للبحث العلمي عن الدراسة البحثية دمج تقنية الطاقة الكهروضوئية العائمة مع طاقة الهيدروجين لإنتاج الكهرباء للتطبيقات المحلية في سلطنة عمان. شكرا لكم كوثر.
0: شكرا جزيلا أستاذ راشد.
1: والشكر موصول لكم جميعا مستمعين الكرام لطيب المتابعة، حيث تشير الدراسات الحديثة المتعلقة في سلطنة عمان بإمكانية وجود جدوى اقتصادية نحو دمج الطاقة الكهروضوئية العائمة مع الهيدروجين لتوفير طاقة نظيفة ومستدامة. تسهم هذه التقنية في تلبية الأحمال المحلية وتقليل استهلاك الطاقة الكهربائية. إمكانيات ومواقع وجدوى وتحديات وميزات كنا قد اقتربنا عبر هذه الدراسة البحثية من كل هذه التفاصيل. شكرا لكم جميعا مستمعين الكرام لطيب المتابعة. لقاء آخر يجمعنا بكم الأسبوع القادم، وحوار مع باحث. إلى الملتقى.
2: حوار مع باحث.

0: الإعداد والتقديم راشد بن خميس السعدي، المتابعة والتنسيق عادل بن إبراهيم الفزاري، الإخراج حمد بن عامر الوردي. حوار مع باحث.
1: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
2: صحتنا.
3: نحن نتحدث عن أمراض دم وراثية،
4: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
5: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
2: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
6: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
7: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
8: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
2: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
1: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
9: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
10: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
11: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
12: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
13: العازف دائما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
14: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
1: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في الثامنة مساء ويعاد الأربعاء في الواحدة ودقيقتين ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
15: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من الثامنة إلى التاسعة مساء. المستكشف الرقمي مع عبدالله البحراني.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان، ذو الطول بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله أصبحنا وأمسينا، ونشهد أن لا إله إلا الله، وأن سيدنا محمدًا رسول الله. اللهم أنت الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. يا الله، يا موضع كل شكوى، يا سامع كل نجوى، يا شافي كل بلوى، ويا عالم كل خفية، يا كاشف كل ما يشاء من بلية، يا نجي موسى، يا مصطفى محمد، يا خليل إبراهيم، ندعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته، دعاء الغريب الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه إلا أنت يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا غياثنا عند دعوتنا، يا عدتنا في ملماتنا.
2: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

جئتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان من قمم الجبال التي تعانق السحاب إلى السهول المكسوة بجمال الضباب وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب فللخريف أثير يسعد الأحباب.

عصير الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساءً.

0: كشف الرقم.
1: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء.
0: المستكشف الرقمي
1: مع عبدالله البحراني.

0: السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بالفترة الإخبارية الثانية، والبداية مع أبرز العناوين. تصعيد إسرائيلي وهجمات عسكرية واستيطان متواصل ضد القدس والضفة المحتلة وقطاع غزة. روسيا تتحدث عن إطلاق أكثر من 100,000 مسيرة في يوم واحد واستهداف أكثر من 150 موقعا في أوكرانيا. وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تنفذ حزمة مبادرات ترفع نسبة إنجاز الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية لتقارب 87% بنهاية العام الماضي. أكثر من 108 ملايين برميل إجمالي إنتاج منتجات المصافي في سلطنة عمان حتى نهاية يونيو الماضي. قتل 3 من عناصر القوات الحكومية اليمنية وأصيب 4 بهجوم جديد بالطائرات المسيرة شنه الحوثيون على محافظة مأرب، وفق ما أفاد مصدر عسكري يمني. وبعد هدوء نسبي شهده اليمن منذ العام 2022، أصبحت هذه الجبهة في الأسابيع الماضية جزءا من الإطار الأوسع للحرب في الشرق الأوسط، وقتل 58 عنصرا من القوات الحكومية في هجمات صواريخ ومسيرات شنها الحوثيون أمس في أعنف تصعيد منذ سنوات. كما أعلن مصدر سعودي رسمي إصابة 11 شخصا في جنوب المملكة جراء إطلاق الحوثيين مقاذيف عشوائية على منطقة نجران. التصعيد سياسة إسرائيل التي لا تتغير وتزداد تعمقا مع اقتراب انتخابات الكنيست، والهجمات العسكرية ضد القدس والضفة الغربية وقطاع غزة تتواصل، والاستيطان لا يتوقف، والحل السياسي يبقى داخل الغرف المغلقة بما يحول دون تغيير حقيقي.
1: انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي من مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة بعد يومين من هجوم عسكري مكثف انتهى باعتقال الجيش أكثر من 70 فلسطينيا وإصابة أكثر من 50، مع هدم 7 منازل وعدد من المحلات التجارية. وتستهدف إسرائيل منطقة عسكريا وبمخططات استيطان أيضا كونها البوابة الشمالية لمدينة القدس، وهو ما يخدم مخطط فصل القدس عن محيطها الفلسطيني وتهويدها. في القدس أيضا كثف الجيش انتشار عناصره في الطرق المؤدية إلى المسجد الأقصى بهدف عرقلة وصول الفلسطينيين لصلاة الجمعة. في الضفة الغربية أصدر الاحتلال 8 أوامر جديدة لتجريف 316 دونما من أراضي مدينة جنين وقراها، وأخطر بهدم منشآت تجارية في بلدة صباصي الأثرية قرب نابلس. واعتقل الجيش الفلسطينيين خلال سلسلة اقتحامات لبلدة طمون ومخيم الفارعة قرب طوباس وقرى مسافر يطاب الخليل وبلدة ترمسعية قرب رام الله. أما المستوطنين فنفذوا اعتداءات جديدة، فاستولوا على أراض شرق مدينة رام الله واقتحموا منطقة بارك سليمان الأثرية جنوب بيت لحم، واقتحموا قرية عورتة جنوب نابلس. أما الوضع في قطاع غزة فلم يتغير إلى الأفضل رغم الإعلان قبل أيام عن تقدم ملموس في وقف إطلاق النار. منظمة اليونيسف الأممية أفادت باستشهاد 300 طفل منذ الإعلان قبل 300 يوم عن وقف إطلاق النار بغزة. جيش الاحتلال عمد إلى التوغل شرق خان يونس في الجنوب وأجرى أعمال تجريف واسعة وأقام سواتر ترابية جديدة، كما توغلت وحدات أخرى شرق دير البلح بالمنطقة الوسطى. واستهدفت المدفعية منطقتي بيت لاهية وجبالية في الشمال والمناطق الشرقية، وفتحت الدبابات نيران رشاشاتها الثقيلة جنوب خان يونس وشمال رفح، في وقت تتواصل أعمال البحث الفلسطينية بهدف انتشال جثامين ورفات الشهداء من تحت أنقاض المنازل المدمرة رغم النقص الحاد في المعدات والوقود. وعن الأزمات المعيشية فتزداد سوءا، فالقيود الإسرائيلية على المعابر تحرم سكان غزة من مستلزمات الإيواء والمستلزمات الصحية والوقود وغيرها من احتياجات أساسية. إسرائيل تمعن في التصعيد ضد الأراضي الفلسطينية وستواصل ذلك إلى حين الوصول إلى موعد انتخابات الكنيست المقررة في أكتوبر المقبل، فأي تحرك سياسي ينحي التصعيد العسكري جانبا يعني سقوط أي مرشح يتبنى هذا التوجه. وعليه تبقى الأراضي الفلسطينية في مواجهة مفتوحة مع تصعيد إسرائيل العسكري والاستيطاني وحتى السياسي. لإذاعة سلطنة عمان، رولا عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: قتل شخصان على الأقل وأصيب آخرون جراء انفجار استهدف حافلة ركاب في مدينة جرمانة بريف دمشق. وأفاد التلفزيون السوري أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة كانت مزروعة داخل الحافلة، فيما هرعت فرق الإسعاف والدفاع المدني إلى الموقع لإجلاء الضحايا وتأمين المنطقة. وقال مصدر أمني سوري إن الجهات المختصة باشرت التحقيق في ملابسات الحادث في وقت فرضت القوى الأمنية طوقا حول مكان الانفجار. جرت مباحثات مكثفة تركية سورية في أنقرة تجاوزت بروتوكولات الزيارة لتطرح ملفات نوعية أبرزها دمج شمال شرق سوريا وتفعيل مشروع الربط السككي الاستراتيجي وحصر السلاح بيد الدولة، إلى جانب تسريع مشاريع التعافي المبكر لتسهيل عودة اللاجئين.
2: في قراءة لموقف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان والسوري الزائر أسعد الشيباني، تعكس المقاربة التركية تحولا استراتيجيا عميقا، إذ ترى أنقرة في استقرار الدولة السورية مصلحة أمنية عليا لها. الموقف التركي بات يربط أمن سوريا بأمن تركيا مباشرة، وهو ما يفسر الاندفاع نحو تعزيز التنسيق الدفاعي لمواجهة مخاطر التقسيم ورفض الاعتداءات الإسرائيلية التي تهدد بخلط الأوراق الإقليمية وإضعاف مؤسسات دمشق. أما الموقف السوري فيتحرك وفق حسابات استعادة السيادة الكاملة والاندماج الاقتصادي. دمشق تسعى لاستثمار التنسيق مع أنقرة كبوابة لإنهاء الوجود المسلح غير الشرعي، مع التأكيد بشكل حاسم أن دمشق تمضي بثبات في حصر السلاح بيد الدولة وإنهاء وجود أي تشكيلات مسلحة خارج الإطار الشرعي، معتبرة هذا التوجه نموذجا واقعيا وشبكة أمان إقليمية متكاملة لجميع دول الجوار، فضلا عن ربط عودة مواطنيها بخطوات تنموية ملموسة. كما يظهر الموقف السوري وعيا استراتيجيا بضرورة تحييد المنطقة عن الصراعات والمطالبة بالعودة لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، بالتوازي مع تأكيد دمشق الحاسم على حماية أمن الخليج العربي لضمان شبكة أمان سياسية واقتصادية واسعة تدعم مرحلة إعادة الإعمار. هي قراءة توضح توافق المصالح الحيوية بين أنقرة ودمشق والانتقال من مرحلة التهدئة إلى الشراكة الأمنية والتنموية الشاملة. إذاعة سلطنة عمان، خزام عصمت، أنقرة.
0: حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من تكرار انقطاع إمدادات الطاقة الخارجية عن محطة زاباروجيا النووية في أوكرانيا، معتبرة أن تصاعد هذه الحوادث يمثل مصدر قلق بالغ. وأوضحت الوكالة أن المحطة فقدت مصدر الطاقة الخارجية 24 مرة منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قبل 4 سنوات، وأشارت إلى أن نصف هذه الحالات وقع خلال الأشهر الأربعة الماضية. وتوقفت المفاعلات الستة في محطة زاباروجيا عن العمل منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، إلا أن المحطة لا تزال تعتمد على الكهرباء لتشغيل أنظمة التبريد والسلامة. الرئيس الروسي يجري تغييرات في القيادات العسكرية والدفاع. الروسية تتحدث عن أكثر من 100,000 مسيرة في يوم واحد واستهداف أكثر من 150 موقعا أوكرانيا، فيما تتابع الدفاع الأوكراني استهداف المواقع الروسية وتستعيد قرية في دونيتسك.
3: أصدر الرئيس بوتين مرسوما يقضي بتعيين الفريق أول فاليري سولوتشوك نائبا لوزير الدفاع ومسؤولا عن قطاع الإمداد والخدمات اللوجستية، ومرسوما آخر يقضي بتعيين الفريق أول أندري إيفانايف قائدا لقوات المنطقة العسكرية المركزية. وأوضح إبان اجتماعي مع قيادة وزارة الدفاع أن هذه الإجراءات تأتي استمرارا لتطوير هيكل وزارة الدفاع اعتمادا على الخبرة الميدانية وسير العملية العسكرية في أوكرانيا. وأشاد بنشاط طواقم الإمداد في ظل الظروف القتالية الراهنة، وأشاد كذلك بإنجازات مجموعة قوات المركز التي تنجز بشكل جيد مهامها في جمهورية دانيتسك، وكذلك تعيين فريق أول بيوتر بولفاريف رئيسا لأركان قوات الشرق، وأثنى على عمل مجموعة قوات الشرق معتبرا أنها تحظى بأعلى تقييم. وعين اللواء دينيس ليامين قائدا لقوات المنظومات غير المأهولة، حيث استحدث بمرسوم رئاسي أيضا صنفا جديدا مخصصا للمنظومات المسيرة. لا بد من الإشارة في هذا السياق إلى أن الرئيس الأوكراني كان قد أجرى الشهر الفائت تعديلات شملت وزير الدفاع فيودروف وقائد القوات الأوكرانية سيرسكي نتيجة الخلافات الحادة بينهما حسب التسريبات آنذاك. من جهة ثانية، قدم قائد فرقة الهجوم الجوي 76 للرئيس بوتين تقريرا ذكر فيه أن القوات الأوكرانية تكبدت في الآونة الأخيرة 6000 عسكري في جمهورية دانيسك وحدها، وتم صد أكثر من 70 هجوما أوكرانيا مضادا، وقد تم حسب الدفاع الروسية إسقاط 1155 مسيرة أوكرانية في يوم واحد، ناهيك عن استهداف أكثر من 150 موقعا أوكرانيا، في حين أكد الدفاع الأوكرانية أنها تمكنت من تحرير قرية لها موقع استراتيجي في دانيتسك، ما قد يتيح لها إمكانية توسيع هذه السيطرة. والملفت للنظر أن الجانبين الروسي والأوكراني يتحدثان عن تفوق واحدهما على الآخر في مجال إنتاج المسيرات، لكن المعطيات تشير إلى أن المفارقة في العدد على الأرجح لصالح الجانب الأوكراني الذي يسعى لإنتاج 20 مليون مسيرة سنويا في الأعوام القادمة. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
0: أعلنت القوات المسلحة الباكستانية مقتل 10 مسلحين خلال اشتباكين منفصلين في إقليم خيبر بختونخوا شمال غرب باكستان، وأوضح الجيش الباكستاني أن القوات قتلت 8 مسلحين في منطقة جنوب وزيرستان ومسلحين 2 في منطقة دير، مشيرا إلى ضبط أسلحة وذخائر بحوزتهم. وأكد الجيش استمرار العمليات الأمنية لملاحقة المسلحين في إطار جهود مكافحة الإرهاب. لقي نحو 97 شخصا على الأقل مصرعهم نتيجة الفيضانات في شمال شرق الهند وفقا لآخر حصيلة رسمية، حيث تشهد ولاية أسام واحدا من أسوأ الفيضانات منذ سنوات، تسبب في غرق القرى وغمر المنازل والأراضي الزراعية. وأثرت الفيضانات في أسام على ما يقرب من 170 ألف شخص، وأجبرت الآلاف منهم على اللجوء إلى مراكز إيواء مؤقتة بعدما فاضت الأنهار وغمرت مياه المنازل، كما غمرت المياه أكثر من 14 ألف هكتار من الأراضي الزراعية. في تايلاند قتل 7 أشخاص على الأقل وأصيب 15 آخرون في حادث إطلاق نار وقع اليوم في مدرسة بالقرب من بانكوك. وذكرت وسائل إعلام تايلاندية أن مطلق النار وهو طالب في المدرسة نفسها قد توفي أيضا، ولم تعلن السلطات في بانكوك حتى الآن تفاصيل إضافية بشأن ملابسات الحادث فيما تتواصل التحقيقات. أعلنت وزارة الصحة في تشاد وفاة 13 شخصا جراء الإصابة بمرض الكوليرا منذ الإعلان رسميا عن تفشي المرض في 24 من يوليو الماضي، فيما بلغ إجمالي الإصابات 239 حالة. وأوضحت الوزارة أن نحو 50,800 شخص تلقوا اللقاح المضاد للكوليرا منذ بدء حملة التطعيم عقب الإعلان عن تفشي المرض. اقترب إعصار قوي من الجزر الجنوبية الغربية لليابان وسط تحذيرات من أمطار غزيرة ورياح شديدة في مناطق أوكيناوا وأمامي وجنوب كيوشو، وحذرت هيئة الأرصاد اليابانية من مخاطر الانهيارات الأرضية في محافظة كوماموتو المتضررة من زلزال سابق، مشيرة إلى أن سرعة الرياح المصاحبة للإعصار بلغت 198 كيلومترا في الساعة. وأضافت الهيئة أن كميات الأمطار خلال 24 ساعة قد تصل إلى 200 مليمتر في بعض المناطق، وحذرت السكان من تأثيرات العاصفة خلال عطلة نهاية الأسبوع. حزمة من المبادرات التشريعية والتنظيمية والتقنية نفذتها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أسهمت في رفع نسبة إنجاز الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية لتقارب 87% بنهاية العام الماضي، كما جرى استكمال مراجعة رسوم أنظمة وخدمات المدفوعات الإلكترونية واعتمادها بالتوازي مع تنفيذ برامج لتعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني.
4: تمثل الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية 2022-2027 خارطة طريق استراتيجية لتعزيز قدرات سلطنة عمان في هذا المجال ورفع تنافسيتها على المستويين الإقليمي والعالمي، بجانب دعم نمو التجارة الإلكترونية من خلال معالجة التحديات المتعلقة بالعرض والطلب ورفع مستوى الوعي لدى الشركات التجارية والمستهلكين. وقد نفذت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار حزمة متكاملة من المبادرات التشريعية والتنظيمية والتقنية أسهمت في رفع نسبة إنجاز الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية لتقارب 87% بنهاية العام الماضي، بعد استكمال 26 من أصل 30 مبادرة. وتعمل الوزارة حاليا على استكمال المبادرات ذات الطابع التحولي والفني، منها المبادرة الوطنية لتأهيل الكفاءات الرقمية مكين، ونظام العنونة الوطني، ونظام اعرف عميلك الإلكتروني. وترتكز المنظومة على تحديث التشريعات وتطوير الخدمات الرقمية وتعزيز كفاءة المدفوعات الإلكترونية، إضافة إلى الارتقاء بالخدمات اللوجستية ورفع الوعي بالتجارة الإلكترونية، بما يوفر بيئة أعمال أكثر جاهزية لاستيعاب التحول الرقمي ويدعم نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والاستثمارات المرتبطة بالاقتصاد الرقمي. وقد استكملت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة مراجعة رسوم أنظمة وخدمات المدفوعات الإلكترونية واعتمادها بالتوازي مع تنفيذ برامج لتعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، بما يدعم كفاءة التعاملات الرقمية ويوفر حلول دفع أكثر ملائمة لممارسة هذا النشاط. هذا وتجاوز عدد الأنشطة المرخصة لمزاولة التجارة الإلكترونية 19,200 نشاط، كما بلغ عدد المتاجر الإلكترونية الموثقة في منصة معروف عمان 412 متجرا حتى الشهر الجاري.
0: ارتفع المؤشر العام لبورصة مسقط بنحو 1% مع ختام تداولات الأسبوع، وتجاوز إجمالي قيمة التداول 264 مليون و500 ألف ريال عماني، فيما بلغت القيمة السوقية أكثر من 37 مليار و829 مليون ريال عماني.
5: مع اختتام تداولات الأسبوع ارتفعت المؤشرات القطاعية الرئيسة لبورصة مسقط عدا مؤشر الصناعة الذي شهد انخفاضا طفيفا، ليصعد المؤشر العام بنحو 1% ويغلق عند مستوى 7368 نقطة مقارنة بالأسبوع الذي سبق. وائل بن محمد بن علي عبد الرسول مدير الوساطة الدولية بشركة المتحدة للأوراق المالية:
6: أبرز القطاعات اللي شفنا عليها حركة قطاع الطاقة والخدمات اللي كانت فيها أسهم جيدة على مستوى التوزيع أو على مستوى التقييم. أيضا القطاع المالي بعض الأسهم شهدنا فيها نشاط جيد، مثل بنك صحار الدولي يعني شهدنا عليه نشاط جيد، خصوصا بعد ما طرح حقوقه الأولية وصار عليه بعض الهبوط شفنا معاودة النشاط على السهم. في بعض الأسهم في قطاع الخدمي والصناعي أيضا رأينا بعض النشاط، خصوصا بالأسهم اللي أعلنت عن نتائج إيجابية.
5: وشهد إجمالي قيمة التداول ارتفاعا بأكثر من 3% ليتجاوز 264 مليون و587 ألف ريال عماني، بعد تداول أكثر من 933 مليون ورقة مالية من خلال 44,560 صفقة، فيما سجلت القيمة السوقية لبورصة مسقط ارتفاعا طفيفا لتتجاوز 37 مليار و829 مليون ريال عماني.
6: بشكل عام البورصة حافظت على أحجام تداولات ما بين 40 لل 48 مليون ريال عماني، وأنا أتصور في هذه الفترة هذه الأحجام كانت جيدة مقارنة يعني بالفترة الماضية. أتصور أن عودة النشاط للبورصة إذا ما لم يتم هناك أي يعني أحداث سلبية عالمية، أتصور أن البورصة راح تبني على هذه المستويات تدريجيا، خصوصا أن التقييمات لا زالت جيدة وجاذبة في عدد من القطاعات.
5: واتجه المستثمرون العمانيون إلى البيع بنحو 90% مقابل 88% لمشترياتهم، فيما تصدر سهم بنك مسقط من حيث قيمة التداول بأكثر من 19%، كما تصدر سهم بنك صحار الدولي من حيث العدد ب 23%. أعد لكم التقرير محمد بن صالح البلوشي.
0: سجل إجمالي منتجات المصافي في سلطنة عمان انخفاضا بنسبة 5.1% حتى نهاية شهر يونيو من العام الجاري، ليبلغ أكثر من 108,840,000 برميل، كما انخفض إجمالي إنتاج وقود السيارات بنسبة 1.5% حتى نهاية شهر يونيو الفائت، فيما انخفض إنتاج وقود السيارات العادي بنسبة 4.7%، في حين ارتفع إنتاج وقود السيارات الممتاز بنسبة 2.6% حتى نهاية شهر يونيو الماضي. في المقابل سجل إنتاج الديزل انخفاضا بنسبة 7.5% في الفترة نفسها من العام الماضي. ارتفع سعر نفط عمان اليوم $2.34 مقارنة بسعر يوم أمس، ليبلغ $79.78 للبرميل. تجدر الإشارة إلى أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر أغسطس الجاري بلغ $79.09 منخفضا $22.91 مقارنة بسعر تسليم شهر يوليو الماضي. وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يقضي بفرض حد أدنى لأسعار استيراد البوليسيليكون ومنتجات أخرى مرتبطة به، إلى جانب فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 15% على المنتجات المصنوعة باستخدام هذه المادة اعتبارا من 4 ديسمبر المقبل. وأوضح البيت الأبيض أن القرار يستهدف تعزيز القدرة التنافسية للمنتجين الأمريكيين للسلع الاستراتيجية وتشجيع توطين الصناعات المرتبطة بالبوليسيليكون الذي يعد مكونا أساسيا في تصنيع الألواح الشمسية وأشباه الموصلات، إضافة إلى استخداماته في الصناعات الدفاعية. بهذا نكون قد وصلنا لنهاية الفترة الإخبارية الثانية، وقبل الختام تذكير بأبرز العناوين. تصعيد إسرائيلي وهجمات عسكرية واستيطان متواصل ضد القدس والضفة المحتلة وقطاع غزة. روسيا تتحدث عن إطلاق أكثر من 100,000 مسيرة في يوم واحد واستهداف أكثر من 150 موقعا في أوكرانيا. وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تنفذ حزمة مبادرات ترفع نسبة إنجاز الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية لتقارب 87% بنهاية العام الماضي. أكثر من 108 ملايين برميل إجمالي إنتاج منتجات المصافي في سلطنة عمان حتى نهاية يونيو الماضي. كان معكم في التحرير غانم بن عيسى النبهاني، وفي التنفيذ حمود بن سالم بن عرابة، وهذه تحياتي خالد بن عبد العزيز العبري. دمتم بسلام وإلى اللقاء.

0: سلطنة عمان.
1: نؤمن بالفكرة
2: ونكتبها قصة ملهمة،
1: نرافق الأحلام
2: وننقل تحديات الأيام.
1: شباب مبدعون
2: يصنعون من الأفكار واقعاً
1: في رحلة المثابرة والإبداع.
2: استطاعوا أن يرسموا رؤية واضحة
1: لمستقبلهم الريادي.
2: سنقترب من مسارات رحلتهم
1: لنستطيع أن نلهم المستمع
2: بالبحث عن الفرص
1: أينما وجدت. نستطيع.
2: نستطيع. في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية،
1: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية. نستطيع.
2: بكم ومعهم
1: أن نبدأ التغيير الإيجابي
2: وقيادة المستقبل.
1: نستطيع.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتقدم بالشكر لإذاعة سلطنة عمان على هذه الدعوة الكريمة. معكم أحمد العريمي، مدرب وخبير في الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، وحبيت اليوم أشارككم عن رحلتي التدريبية وكيف بديت في هذا المجال، إيش هي التحديات اللي واجهتني، إيش هي الفرص المتاحة في هذا المجال، وأيضا كيف أن هذا المجال ممكن يكون باب خير حقيقة للكثير من الناس والمهتمين بمجال التدريب إن شاء الله. فبدت حقيقة رحلتي في التدريب أثناء قيامي بواجباتي في الوظيفة السابقة أو في أثناء أداء وظيفتي السابقة كمفتش أمن سيبراني في إحدى الجهات الحكومية. كطبيعة عملي كمفتش تتطلب مني أني أوجه الآخرين، أني أصحح الأخطاء، أني أعطي طرق لحل المشكلات. فطبيعة العمل هذه ساعدت كثير حقيقة. كان عندي الحظ، كانت لدي الفرصة أن أنا أستعين بعملي أو ببيئة العمل هذه في صقل مهاراتي التدريبية. فمن هناك بدت حقيقة هذه الرغبة وبدت حقيقة هذه الفرصة. وأيضا ساعدتني قصة إن أنا أو نقطة إن أنا كنت أدرس أساسا ماجستير في الأمن السيبراني، وهذه الدراسة كانت فيها أيضا جانب كبير من الذكاء الاصطناعي. فخلال دراستي قمت بإعداد رسالة الماجستير بالتركيز على كيف أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يستخدم كأداة لتعظيم الأثر السلبي من الهجمات السيبرانية. طبعا فاستغلت ذيك الفرصة في دراسة جميع أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. وحقيقة كانت صدفة أن أثناء عملي لرسالة الماجستير تم إطلاق شات جي بي تي، وبديت أستعمله من بداية أول إصدار وبشكل يومي وبشكل جدا جدا معمق، لأن أنا كنت أعد رسالة كيف أن هذا الشيء ممكن يستخدم كأداة في تقوية الهجمات السيبرانية. فاستخدامي للأداة كان جدا مكثف يعني، وما اقتصر على شات جي بي تي، بل كنت أحاول أستخدم كل الأدوات اللي كانت ممكن تستعمل في الاحتيال، في تصميم المواقع الزائفة، في يعني أي طريقة كان ممكن يستخدم فيها الشخص الـ AI اللي يحدث هجمة سيبرانية. فتحصلت على كم كبير من المعلومات ومن المعارف المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي أثناء أدائي هذه خلنا نقول رسالة الماجستير. ومن هنا قررت، قلت ليش ما أخذ هذه المعلومات، هذه المعارف، هذه الخبرات وأقوم بنقلها ومشاركتها مع زملائي في الدوام في العمل. فبدأت بالفعل بعمل دورات داخلية داخل المؤسسة، وساعات كنا نستدعي أيضا خلنا نقول موظفين من جهات أخرى للاستفادة. أيضا تكلمنا كيف ممكن نستخدم الـ AI في العصف الذهني، في صياغة الرسائل، في تحليل البيانات، في حل المشكلات، في مواجهة المشاكل والمعضلات التقنية، في البرمجة. كل هذه أمور قمنا نستعملها مع بعض، والحمد لله كان الأثر جدا جدا طيب، وتلقيت تغذية راجعة جميلة ومفيدة جدا من الأخوة والأخوات الكرام. فحقيقة شفت أن المجال شدني، وشفت أن في عندي طاقة لتوصيل المعلومة وعندي حب لمشاركة المعرفة. فقلت حسيت أن هذا هو فعلا مجالي، فدخلت في التدريب بشكل أكبر. قمت بعد ذلك طبعا دخول في الدورات خلنا نقول مجالسة المدربين الأكثر خبرة، وتمكنت لله الحمد من ذلك يعني. بتدريب مؤسسات كبيرة في سلطنة عمان مثل عمان تل، وزارة الصحة، وزارة العمل، مديرية التربية والتعليم بمحافظة ظفار، مكتب محافظة ظفار، جامعة السلطان قابوس، والكثير من الجهات والمؤسسات الأخرى.
2: نستطيع إطلالة يومية لأبرز مشاريع الشباب وريادة الأعمال. نستطيع.
3: في البداية قد يكون هذا المجال صعب الدخول إليه، لأنه لازم تثبت نفسك كمتحدث، كصاحب معرفة، صاحب معلومة، ولكن مع الوقت تتغلب على حاجز الخوف، مع الوقت تعرف كيف تتعامل مع المعاهد، تعرف كيف تتعامل مع المتدربين، تعرف كيف ممكن فعلا تعمل من التدريب مصدر رزق ومهنة تحبها فعلا، تذهب كل يوم تأدي المهنة وانت حابنها ومستمتع بها وتحس ان انت فعلا توصل فائدة. فأنا اليوم أشعر بحظ كبير اني مدرب في هذا المجال، وامتنان كبير للمتدربين اللي كانوا معي، لأن الاستفادة اللي استفدتها منهم هم كانت أكبر حتى بالنسبة لي أنا من وجهة نظري مما هم استفادوا مني. فحقا حقا مجال جدا مفيد، جدا جميل للأشخاص اللي عندها معرفة، عندها مجال معين، وأنا أشجع عليها جميع الناس. ومن وجهة نظري بالذات الناس اللي عندها مهارات تقنية، اللي عنده شيء يعرف أن الناس تريد تتعلمه، فقط طور منهجية لتوصيل هذه المعلومة، حطها في قالب جميل، خذ بعض الدورات مثل TOT، خذ جالس بعض المدربين المتمكنين، وحط لك خطة لتدريب الناس اللي معك. ممكن تبدأ بمؤسستك مثل ما أنا بديت، في على مستوى الدائرة، على مستوى القسم، درب الناس هناك، خذ ردات الفعل، خذ التغذية الراجعة، شوف إيش سويت من أغلاط، حسن، ومرة ثانية أعمل غيرها وغيرها وغيرها لما تتغلب على حاجز الخوف، ومن ثم اذهب إلى المؤسسات الأخرى. ممكن تبدأ بشكل تطوعي، وبعدين شوية شوية بيكون معك CV جميل، CV قوي، محتوى قوي، ممكن أنت تشاركه مثلا مع المعاهد، تروح للمعاهد تقول لهم هذه السيرة الذاتية معي، وإن شاء الله هم يقوموا بعدين بإعطائك العروض، وتمشي الأمور، ويصبح إن شاء الله مصدر دخل ومهنة أنت فعلا عندك شغف فيها. ففي الختام أحب أتوجه بالشكر إلى أسرتي الكريمة، إلى الوالدة لتشجيعها لي على هذا المجال، وللمهارات اللي ربتني عليها من التمكن من مخالطة الناس وحب الناس والقدرة على التكلم بطلاقة، الحمد لله. وأحب أيضا أتوجه بالشكر والتقدير إلى دكتورة مهيبة جاموسي، دكتورتي السابقة في أثناء الدراسة الجامعية، ما زلنا متواصلين، ودائما كانت تشجعني على التطور والارتقاء بمستواي، وهذا أيضا كان من الدوافع تشجيعها. الدكتورة بالأخص كان من الدوافع اللي خلتني أكمل دراستي في الدكتورة، وعد اليوم بحث مرتبط 100% بمجال عملي وبشغفي، كيف ممكن نحقق التحول الرقمي عن طريق التدريب بالذكاء الاصطناعي. وطبعا هذا موضوع جدا مهم مرتبط برؤية عمان 2040، وشيء كل المؤسسات والأفاض تطمح إلى تحقيقه، وإن شاء الله ننتهي في النهاية ببحث مفيد للجميع. وما ننسى أيضا المعاهد اللي ساندتنا والأشخاص اللي ساندونا في بداياتنا، مثل المعهد العماني الوطني بالأخص الأستاذ حمود الشندودي، ومعهد M567 وبالأخص دكتور محمد السناني. وأشكركم على هذه الفرصة لمشاركة تجربتي، وأتمنى للجميع التوفيق والنجاح في هذا المجال أو في أي مجال آخر. مشكورين.
2: نستطيع في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية،
1: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية. نستطيع
2: بكم ومعهم
1: أن نبدأ التغيير الإيجابي
2: وقيادة المستقبل.

0: برنامج أثير الخريف برعاية كيا تاسمان.
1: جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تاسمان الجديدة كليا، أول شاحنة بيك اب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك، مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنال. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تاسمان القوية.
2: كيا، movement that inspires.
3: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل الخير. أهلا ومرحبا بكم معنا إلى لقاء جديد مع مساءات موسم خريف ظفار.

بس الجمال من أرض تتزين بالخضرة وتتوشح ثوب الأصالة. مساء الخريف من ظفار الخير، حيث يكتب الضباب أجمل الحكايات على السفوح، وتعزف الطبيعة أعذب الألحان بين الأودية والمراعي والهضاب. مساء السياحة للذين يجوبون دروب الخريف ويجمعون من كل محطة ذكرى ومن كل مشهد حكاية لا تنسى بين الطبيعة والتراث. هلا بك يا غيوم الخير، هلا بصبحك مع مغيبة، هلا برذاذ نسماتك إذاه داعب الأوجان، ساخر في يباهي في تراحيبه، تغاريده نغم حالي حلاوة طائر الأشجار.

الرفقة مع طائر الأشجان راح تكون أكيد مختلفة نغما وموروثا، وأكيد طبيعة خلابة، حيث التجوال في ربوع محافظة ظفار ببيئاتها المختلفة من الساحل للجبل للريف للبادية، الشواهد كثيرة وراح تكون أيضا المتابعة ممتعة. لذا نجدد أحلى الترحيب بكل زوار محافظة ظفار من كل مكان ليسعدوا معنا بهذه الأجواء الاستثنائية، وخريف إن شاء الله يجمع الخير الجميع على الخير والمحبة والوداد.

محطة غنائية وصفية سياحية للشاعرة جميلة عرفة، لها كل التحية. تنقلنا في فضاء وربوع محافظة ظفار بين المزارات الحضارية وأيضا الدينية والثقافية، وصولا لسواحلنا وشواطينا والعيون البائية المختلفة، وبالتالي هي الرسالة الفنية المواكبة أيضا لخصوصية واستثناء الموسم أن يرافق بهكذا نغم نقول مع كلمة موزونة تصف كل هذه الجماليات بطابعها وبلغتها وبمعايشتها الجميلة لموروثها الأصيل.

ومع طائر الأشجان ننقل لكم أحلى التحايا من فريق العمل. في الإشراف العام أحمد بن سعيد المعشني وخالد بن حامد فاضل. في الإشراف الهندسي المهندس علي بن عمر الكثيري والمهندس سعيد بن محمد الجحفلي. برفقتكم في الإعداد والتقديم عقيل بن علوي بعلوي. في المتابعة والتنسيق خالد بن عوض الحضري. التغطية الخارجية لهذا المساء شريف بن سعيد بيت سليم ومحمد بن عبد الله المهري. الزملاء من هندسة الاستوديوهات الإذاعية المهندس محمود بن سعيد المرهون والمهندس خالد بن عبد الله بلحاف والمهندس خالد بن عاشور بوس الأسل. من هندسة البث الفضائي والوصلات المهندس خالد بن هلال العامري والمهندس محمد بن خلفان الوهيبي. من تقنية المعلومات المهندس عمار بن حفيظ باعلوي. من المحتوى الإلكتروني للإذاعة ينضم إلينا في هذه الرحلة أحمد بن درويش الريسي وماجد بن سليمان العبري. وهذه أحلى الترحيب في هذا المساء الخريف الغائم إخراجا من معمر بن مسلم العمري.

0: برنامج أثير الخريف برعاية كيا تاسمان.
1: جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تاسمان الجديدة كليا، أول شاحنة بيكاب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك، مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنال. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تاسمان القوية.
2: كيا، movement that inspires.

أهلا بكم إذا أحبائنا إلى هذه الرحلة المسائية مع مساء الجمعة الذي طبعا أكيد راح نكون فيه قريبين من مجموعة من المتابعات كما عودناكم محطات كذا حوارية مختلفة نقترب من مبادرة جرب تمشي وناخذ تفاصيل حول وجهتها هنا في محافظة ظفار من المحطات التي نرصدها أيضا هذا المساء رصد طبعا رواد ورائدات الأعمال من خلال مبادرات ومشاركات مختلفة هنا في عودة الماضي ورح تكون المقربة منا من سوق الفرضة في عودة الماضي. البيئة الريفية حبينا هذا المساء نكون أيضا قريبين منها التي تجسد في الموقع على مقربة أيضا من استوديو أثير الخريف. يمكن في أحد المساءات الماضية كانت هناك متابعة لبعض التفاصيل الجميلة لبيئة البادية بيئة البدو وفنونها وعاداتها وتقاليدها. في هذا المساء إن شاء الله أيضا راح تكون المساحة بلغة الريف نقول بفنونه بعاداته المختلفة. وهذه أبرز تقريبا الوقفات اللي راح تكون معنا هذا المساء بالإضافة إلى المتابعة الخارجية من خارج الاستوديو الزملاء محمد بن عبد الله المهري أتوقع كذا الاتجاه هذا المساء صوب البليد حسب التنسيق المسبق للموضوع والزميل شريف بن سعيد بيت سليم أيضا حسب الاتفاق راح يكون قريب من فضاء الطبيعة والخريف في شيء من المواقع إن شاء الله إن سمحت الفرصة. هي هكذا الترحال أو هكذا هو الترحال معكم ومع مساءات الخريف.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام في أثير الخريف، ونبدأ أولى المتابعات خارج أجواء الاستوديو. زميلنا شريف بن سعيد بيت سليم معنا في هذه المساحة الحوارية. مساء عليك بالخير أبو سعيد.
1: مساء النور عقيل ولجميع المتابعين لبرنامج أثير الخريف. طبعا مثل ما عودنا جميع المستمعين في هذه النافذة المسائية أن نحن نحاول نرصد جماليات الخريف، نحاول نرصد أيضا تفاعل زوار محافظة ظفار من مختلف محافظات سلطنة عمان وأيضا من مختلف دول الوطن العربي. اليوم أبو أصيل أنا موجود في عين صحنوت، وطبعا عين صحنوت واحدة من الأماكن السياحية اللي دائما يكون فيها التوافد السياحي كبير جدا لموقعها وقربها من مركز المدينة. أيضا العين وجماليات ومفردات الموقع حول العين، قربها أيضا من عقبة شير واستمتاع الكثير من الزوار بالجماليات في العقبة. طبعا الكثير من المفردات الجميلة متواجدة في هذا الموقع. السياح طبعا يكاد المكان يكون مزدحم بالناس، الكثير من العائلات على التلال، عائلات أخرى مفترشة، السهل الكثير مستمتع بالأجواء الخريفية. اليوم طبعا مثل ما لاحظنا من الصباح الباكر الجو استثنائي، يتغير ما بين الجو الصحو والرذاذ المتقطع. الجميع مستمتع طبعا بالأجواء الجميلة. طبعا راح نخوض جماليات المكان وانطباع أيضا الزوار مع ضيوفي من ولاية السويق. نمسي عليهم بالخير.
2: بخير. مساء النور والسرور.
1: طبعا مثل ما قلت لي انه انتم هذه مو الزياره الاولى للصلاله، صحيح؟ خبرنا عن زيارتكم والاماكن اللي رحتوها.
2: والله احنا مثل عين ارزات، وادي دربات، وكان يعني
1: اكثر الاماكن اللي شدتكم في المحافظه
2: وادي دربات.
1: ايش معنى يعني وادي دربات؟
2: يعني كما تقول الخريف هناك اكثر عن المدينه واجواء بارده كثير.
1: وايش اكثر الفعاليات اللي شفتوها في وادي دربات؟
2: مثل ركوب القوارب وفعاليات الزبناين والكثير من الفعاليات موجوده هناك.
1: تحس ان الفعاليات هذه لما اضيفت في مواقع مثل وادي ظفار، مثل كثير من الاماكن السياحيه في محافظه ظفار، المغفيل وبعض المواقع الاخرى، تحس انها هي اضافت للزائر والسائح ماليات اكثر ممكن ليستمتع بالوقت.
2: نعم، في اضافات جميله وفي يعني كل شيء متوفر الحمد لله.
1: زين، نمسي عليك بالخير وناخذ انطباعك عن الزياره، زيارتك انت بعد أخوك هو، نأخذ انطباعك بعد عن الزيارة للصلاة.
2: مساءكم الله بالنور والسرور. والله صراحة الخريف طيب هذه السنة وجميل، وزادت فعاليات عن السنة الماضية أكثر وصار أفضل، في تحسن والأجواء طيبة.
1: قلت لكم المساء اليوم وين راح يكون؟
2: اليوم حاليا صحن الود، وإن شاء الله المساء بالليل سهلتين.
1: ليش سهلتين؟ ويش الفعالية اللي رايحين لها هناك سهلتين؟
2: المهرجان والفعاليات يعني عشان ساحة تدرين والعوائل وكذا.
1: شيء طبخ وطبخ اليوم هني؟
2: شيء
1: ويش اللي بطبخوه؟
2: أهم شيء الأكل.
1: ويش اللي بطبخوه اليوم هني؟
2: بعض المأكولات التعبية القروص وهذا المأكولات يعني العماني.
1: دينجو؟
2: أيوة دينجو.
1: ليش دينجو؟
2: هذا اللي جوا الباردة.
1: يعطيك بالعافية. طبعاً كثير من الأماكن يمكن الزائر واللي سواء من داخل محافظة من محافظات السلطنة وأيضاً من خارج سلطنة عمان يحاول إنه يزورها. عندكم شيء في المخطط إنكم تزورون خطين لين تاريخ 13 الظروف؟
2: لا، السوق الحافلة وكذا نروح.
1: بعد منهم والأماكن الثانية الطبيعية
2: بعد مدينة الحاط، مكان جميل جدا. وش ما وادي شير والشير والله عين شير اسمها. هو هي العقبة كلها عقبة شير. زين، فهي من الأماكن الحلوة السياحية، ويمكن في شرق محافظة ظفار وغربها في كثير من الأماكن السياحية الحلوة اللي بعد الواحد ممكن إنه لا يطاقة ولا يتدح. وأيضا الغربي من محافظة ظفار في أماكن جدا جميلة. رحتوا مطل شعب؟
3: والله ما رحنا، ما جانا، رحنا أنا بس ما رحنا دكتور.
2: مطل شعب يمكن من الأماكن السياحية اللي تشنف هذه السنة. مطل زجاجي جميل جدا، يمكن الواحد يروح
3: منحاول فيها هذه السنة إن شاء الله.
2: أيوه. طبعا أبو أصيل وجميع المستمعين والمتابعين لبرنامج أثير الخريف، هكذا كانت الوقفة مع ضيوفنا. الجمال في محافظة ظفار وجمال موسم الخريف، السياح اللي موجودين في المحافظة دائما يحاولوا إن هم يستقوا جمال الطبيعة من مختلف المواقع السياحية، يحاولوا يستمتعوا بكامل الفعاليات اللي موجودة. الكثير من الفعاليات بدأت توازن بين هاجد جميع أفراد العائلة، الكبار الصغار. الكثير من الفعاليات الترفيهية أيضا أبو أصيل والمستمعين متواجدة في مختلف المواقع السياحية. سمعنا أن الزيب لاين موجود، والكثير من السياح حاولوا أن هم يخوضوا تجربة الزيب لاين. يمكن كان في حلقات أيضا سابقة الطيران الشراعي أيضا موجود، الزحليقة الطويلة اللي موجودة في سهل أثين، والكثير من التفاصيل الجميلة اللي تواكب موسم الخريف متواجدة في محافظة ظفار.
0: يعطيك العافية، شكرا جزيلا أخي شريف، تحية لك لضيوفك ولكل المستمتعين نقول في هذا السهل الجميل، سواء من يفترش سهل صحلنوت أو من أيضا لديه كذا النية.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام في أثير الخريف من إذاعة سلطنة عمان. الجميل هو التفاعل من كافة القطاعات الحكومية الخاصة الأهلية والمشاركات الشبابية والتجارب الجميلة المبادرات العديدة التي نحاول أن نرصدها كذا مع المساء في أطر مختلفة وفي جوانب عديدة متنوعة. عنوان المحطة الحوارية القادمة أو المساحة الحوارية القادمة جرب تمشي، هذه المبادرة الجميلة قائمين عليها الأخوات، لهم كل التحية والتقدير. راح ناخذ تفاصيل حول هذا العنوان أولا الملفت والمبادرة نفسها مع أختنا الأستاذة فاطمة بن سالم الحمحامي مؤسس مبادرة جرب تمشي، وأيضا تنضم إلينا في الحوار الأخت مآثر بنت علي الوهيبي، هي مصممة المبادرة. التفاصيل راح تكون في هالحوارية الجميلة في أثير الخريف، فمسي عليكم بكل المحبة.
1: يا اهلا
0: بكم وسهلا،
1: النور والسرور.
0: طيبين ان شاء الله،
1: الحمد لله رب العالمين.
0: انتم شكلكم لفيتوا حول موقع عودة الماضي بالكامل.
1: شوي احنا نحب نمشي، استمتعنا بالعيد.
0: الله يعطيكم العافيه، هلا بكم وسهلا وسعداء بوجودكم معنا.
1: نحن اسعد والله. شكرا.
0: جرب تمشي هذه فيها اكثر من مسار، اولا هي تحفيز على فكره موضوع الرياضه اولا كوجهة عامه، واعتقد تحت العنوان نفسه في مسارات عديده، فيها التنشيط السياحي وفيها التنشيط الثقافي وفيه ابراز لمفردات مختلفة انتم سعيتم من خلال المبادرة. فأخذ كذا الوقت فاطمة فكرة في البداية عن فكرة المبادرة جرب تمشي.
1: مبادرة جرب تمشي أو برنامج جرب تمشي هو فريق شبابي أو مجتمع رياضي شبابي تحت يندرج تحت مظلة مبادرة أكبر أو مجتمع أكبر اسمه جرب. مجتمع جرب الرياضي هو مهتم برياضات كثيرة مثل البادل، مثل الرياضات البحرية، مثل الهايك وغيرها، ومن ضمنها مجتمع جرب تمشي. فمجتمع جرب تمشي نحن نهتم أكثر بالمشي الثقافي الإبداعي. كيف أنه نحن لما نمشي في أماكن نستكشفها بطريقة إبداعية، بحيث أنه نحن نتعرف عليها، نتعرف على أهلها، كنوزها، نستمتع فيها بشكل أفضل، مش مجرد أنه أنا والله مشيت ووصلت هذيك المنطقة وخلاص ما أعرف عنها، ما تعرفت عليها بشكل صحيح أو بشكل مطلوب، بالتالي

0: لما اطلع منها انا لا عارفه شيء، لا متذكره شيء، ولا حتى يمكن اصلا بستانس اني ارجع للمكان نفسه، بالرغم ان احنا حولنا اماكن كثيره ومناطق حلوه، عمان غنيه
1: صحيح.
0: بكثير من الخيرات وكثير من الامور اللي انا
1: لله
0: لو بس
1: الحمد.
0: عرفتها برتبط معاها بشكل كبير جدا، بعتز فيها بشكل افضل، بتكلم عنها، بهتم فيها، بحافظ فيها، فهي لها عواقب كثيره حتى اكبر من مجرد المشي.
1: هذا البرنامج بديته العام الماضي 2025.
0: ايوه تقريبا على 27/12 كانت اول تجربه لنا، كانت جرب تمشي في مطرح.
1: في مطرح.
0: في مطرح.
1: وفي مطرح في اكثر من زاويه جميله، في مسار الموروث، مسار القلاع، الساحل، الشاطئ مثلا. كيف كانت الرحله او البدايه من مطرح؟ وليش اخترتوا مطرح بالذات؟
0: ليش اخترنا مطرح بالذات؟ مطرح يمكن لانه انا اصلا من مواليد مطرح. وكنت يعني دائما لما اروح مطرح احب اصور، احب اتكلم عن مطرح، احب انا بامانه اغلب المناطق اللي اروحها احب اصورها اتكلم عنها، لان اؤمن ان عمان كلها من بدايتها يعني من شمالها لجنوبها كلها حلوة وكلها فيها خيرات وفيها كنوز نحن حلو نحن نتعرف عليها. فكنت دائما لما أنزل مطرح أصور أتكلم أخذ بعدين الأشخاص معي، كانوا يطلبوني إنه ليش خل نروح عرفينا وين رحتي وين جيتي وين كذا. فمن كثر الطلبات اللي وصلت صرت خلاص إنه ليش ما نحن نأسس مجتمع كامل مهتم برياضة المشي الثقافي.
1: عددكم كبير؟
0: عدد المنظمين نحن كإدارة 3 أشخاص، ومعانا متطوعين كثيرين تحت مظلة جرب العامة، يعني على حسب أوقات الفراغ عندهم على حسب التنسيقات ينضموا لنا لتجاربنا. الشباب فيهم الخير والبركة يعني.
1: جميل. من ضمن التجارب الجميلة لي في مطرح لابد يعني من زيارة مسقط إنه نزور سوق مطرح.
0: صحيح. صح.
1: آخر زيارة العام الماضي دخلت من الباب الرئيسي لي يمكن ساعة ونص ما عرفت من وين أخرج. ارجع واروح بس المسار يعني، مع انه المكان ما يتوه يعني.
2: ايوه مطرح، لكن حلاوتها في انك تغيب بين السكك وانك تتامل الاماكن. صحيح.
1: اذا اختي ماثر ايضا مرحب فيك معنا في اثير الخريف، وطالما الحديث حول جرب تمشي، انت مصممه المبادره. صحيح. او البرنامج، حدثينا عن هذا الجانب الاثر اللي ايضا تركته ماثر في هذه النقطه.
2: صحيح. شكرا لك استاذ، حبيت اوضح ان اهتمامنا في جانب الهوية البصرية ركزنا عليه يعني جدا من ناحية انه مهم بحيث اختزال الثقافات. يعني نحن الحين لما نقرر ان نسوي كأنه رحلة تجربة لولاية معينة، فان نحن تاخذ معنا شهور عديدة عشان بس نشوف وش هي الرموز الأساسية، الرموز المشهورة في هذاك المكان، ونختزله بصورة توزيعات الهوية البصرية بشكل كلي عشان الشخص يختزل الذكريات والأماكن كيف يتذكرهن عن طريق الأشياء اللي يشوفهن نحن ننقلهن بهذه الصورة.
1: نعم. والتجربة في مطرح أكيد مثرية
0: جدا.
1: مثرية جدا. بعدها وين انتقلتوا؟
0: بعدها رحنا إلى سرور. أي والقلب فيها مسرور. بعدين رحنا للرستاق، وإن شاء الله بكرة رح نمشي بالضبط دار المشتاق، وبكرة إن شاء الله رح نمشي في طاقة.
1: طيب.
0: جرب تمشي في طاقة.
1: يعني أنا اللي الملفت الحين 3 مزارات أو 3 مناطق مختلفة عن بعض، رحتوا للباطنة يعني انتقلتوا في أيضا حتى البيئات مختلفة. التعامل مع هذا الجانب بالنسبة للتصميم أتوقع جدا جميل، لأنه كل بيئة مختلفة عن الأخرى.
0: صح.
1: كيف تبرزوها هذا الجانب بتشوق الناس لينضموا إليكم أيضا؟
2: صراحة نحن مثل ما ذكرت سابقا إن نجري بحث طويل، بعد نستعين بالأشخاص اللي موجودين في المنطقة نفسها، يعني هم الأشخاص هم اللي يخبرونا وش هي الأشياء اللي يعتزوا فيها. أيوة. وش هي الرموز المشهورة، نحن ننقلها بعيونهم، هم نحن ننقلها ونسويها بشكل فني بحيث تنتشر تنطلق حال الناس بشكل كبير
1: وتوزعوها في مواقع ومن
2: أيوة وبشكل إعلامي نركز عليها، لأن نريد يعني أن نبرز هذه الثقافات بشكل أوسع.
0: حتى الشخص لما يجي معانا نعطيه مثلا هدايا كلها مصممة خصيصا لهذيك التجربة نفسها، يعني اللي جاء طاقة ما بيحصل نفس الهدية لما يروح.
1: إذا الموضوع موضوع طاقة هي متى تبدأ؟ بكرة إن شاء الله.
0: بكرة إن شاء الله تعالى.
1: إذا نجرب نمشي في طاقة.
0: جرب تمشي في طاقة.
1: في طاقة. إيش المسارات اللي حددتوها؟ كل التحية لأهلنا في ولاية طاقة.
0: والله المسارات بتكون بداية من برج العسكر، ما بنحرق كثير بس راح تتضمن يعني مثلا بيت كوفان وغيرها من الأماكن المميزة في طاقة، يعني طاقة لها تاريخ ولها كنوز كبيرة جدا. يعني أولهم مثلا بيت كوفان، أنت تتكلم عن بيت عمره أكثر من 150 سنة، يعني صحيح. أنا صراحة جدا متشوقة، يعني بالرغم أني زرت المكان قبل بس جدا متحمسين أنك أنت تعيش في مكان ما توم بنا، يعني
1: في كثير من التفاصيل اللي ما تنوجد الآن.
0: بالضبط، تفاصيل، تاريخ كثير، ثقافة، ذكريات كثيرة،
2: وكل مرة تقولوا لها جديد.
0: بالضبط، هذا الشيء الجميل.
1: أعتقد اللي هذا أيضا مغري للتصميم أنه نجد مثل هذه الجوانب التراثية والحضارية.
2: أيوة، ونحن كأفراد يعني نحن يعني كمنظمين نحن في كل مرة نتحمس أن نكتشف زيادة، في كل مرة في فرد جديد ينضاف يقول راية عن المكان، فهذه هي حلاوة التجربة.
1: إذن التجربة غدا إن شاء الله جرب تمشي في ولاية طاقة، يعني قلنا إذا قلنا برج العسكر بجنبه حصن طاقة وبيت كوفان وفي المتحف أيضا، كلها منطقة تراثية سبحان الله قريبة من أو حضارية وتاريخية قريبة من بعض، لكن المسارات أتوقع أنتم مشتغلين على أكثر من جانب. هنا في رسائل كثيرة أختي فاطمة للمسير أو للترويج للموقع أو للموقع المختار أو المكان المختار.
0: صح، نحن نهتم أكثر أنه ما فقط نركز على أنه تعالوا يلا نمشي بس كحركة بدنية، نحن نتكلم عن حركة، نتكلم عن مشاركات حتى من لأهل المنطقة. يعني اليوم أهل المنطقة متعطشين لأن الواحد يجي منطقتهم يتعرف عليهم، يتعرف على القصص اللي هم عاشوها، يشاركهم هذه التجارب والحكاية. فنحن نحب أن نركز على هذا الشيء، يعني نحن لدرجة أنه ما مجرد نعملها فقط زيارات، يعني أنا جيت حتى قبل سابقا رحلة كاملة عشان بس استكشف المكان.
1: حلو.
0: يعني وأكتشف إيش اللي ممكن نحن نطلعه في هذه التجربة بأفضل ما يكون. يعني التجربة دائما يسألونا حتى ليش أنتوا تسووها التجربة مرة واحدة في الشهر، ليش ما تكثروا منها وكذا، لأن نحن نهتم إنه هذه التجربة تطلع بأفضل مستوى، تطلع بطريقة جدا مميزة، إن اليوم اللي حضر يتذكرها، اليوم اللي حضر يطلع منها بمعلومات مميزة، بحكاية، بقصص. في كثير من الأشخاص اللي حضروا معانا أنا استمتع لما يقولوا بعدين فاطمة نحن تخيلي رحنا رجعنا مطرح وخضيت الأهل بنفس المسار اللي مشينا فيه، استمتعوا وشافوا مطرح بشكل أفضل من لما كنا نزورها قبل.
1: جميل.
0: فهذا الشيء اللي نحن نسعى نسويه حتى في طاقة، والشيء المميز الأكثر أنه نحاول أنه حتى الأماكن اللي نزورها تكون في شراكات مع أهل المنطقة من عدة نواحي وجوانب.
1: في فريق من الولاية من أهالي الولاية منضم لكم؟
0: في عدد معين. أيوة، ما مقصرين صراحة، مثل عائلة كوفان يعني لهم جزيل الشكر والتحية، ما مقصرين معانا أبدا، من ناحية حتى ترتيب مثلا المأكولات الظفارية، من ناحية مثلا القصص والحكاية، في جلسات راح تكون معاهم، في جولات راح تكون هناك بعد معاهم. فأصلا المرشد السياحي يعني بيكون منهم وفيهم بإذن الله تعالى، فنعتز بهذه الشراكات مع أهالي المناطق اللي نعمل فيها الجولات.
1: فقط الشيخ فيصل كوفان وأخوان وكل الفريق اللي موجود، كل الأهالي هناك أكيد يعني راح يكونوا سعداء بالتجربة. أنا حاب أسأل آثر أيضا الجانب هذا، إيش اللي حاولتي أنت تركزي عليه في جانب التصميم لموقع ممكن ذكرناها الآن فيه شيء من الخصوصية التراثية والتاريخية والحضارية؟
2: هو أريد أوضح هنا نقطة، أن نوجه شكر لشركة بان ستوديو، هي شركة ظفارية هي اللي ساعدتنا أن ننقل بشكل أكبر ثقافة أهل طاقة، لأن كأنا أشخاص منهم وفيهم، هم اللي سويوا الهوية هذه المرة.
1: جميل.
2: فحاولنا أن ننقل بشكل دقيق كل الأشياء والتفاصيل أيوة اهتمينا فيها، وهم كذلك مشكورين،
1: يعطيهم العافية أكيد، نوجه لهم كل التحية. كم تستغرق تجربة المشي؟
0: تقريبا 3-4 ساعات.
1: أنا أنسحب من الحين.
0: ليش؟ على فكرة بسرب معلومة، إحنا نقول 3-4 ساعات بس هي فعليا،
1: لكن ما شاء الله من حماس الطول ترى.
0: بالضبط. أيوه. هي أصلا صحيح. من حماس الطول أصلا ما حد يحس فيها،
1: ومشاركة الناس معكم
2: وتمر سريعة.
0: يعني تخيل في مطرح نحن نبدأ تقريبا من الساعة 3:30 لحد الساعة 8، تخيل ما زالوا في أشخاص يجلسوا معانا يسولفوا ويتكلموا عن التجارب اللي صارت ويصوروا كذا، فهذا دليل على حلاوة الشيء. دائما نقول
1: تواقيت الموعد بكرة غدا إن شاء الله في ولاية طاقة، متى التوقيت؟
0: بتكون الساعة 2 إن شاء الله ظهر. في رابط للتسجيل، ما زالت في مقاعد جدا محدودة، خلاص منقفل لأنه التجربة كلها دائما بالحجز المسبق، يعني لازم يكون في عدد معين، ما يصير أنه نحن نتجاوز هذا العدد. عشان نتحكم بالتجربة بطريقة يعني أفضل. فباقي مقاعد بسيطة، اللي حاب يلحق عليها عن طريق جميل. حساب جرب.
1: طيب في في في يعني مسار الرحلة أكيد في يعني محطات استراحات معينة،
0: أكيد أكيد
1: تتخللها بعض الجوانب أيضا، والنقاشات و الرؤى والرسائل اللي ممكن تستفيدوها حتى من المشاركين،
0: أكيد
1: كيف تشتغلون
0: أكيد
1: على هذا الجانب؟
0: يعني بذكر لك واحدة من الأمثلة، مثلا معانا شركاء جمعية تصميم عمان، وعندنا نفس الشيء عمان ثينك أوربن. هم نحن رح نعمل إن شاء الله بالشراكة معاهم معرض فوتوغرافي مختص للأشخاص اللي مشوا معانا في تجارب المشي هذه الثقافية الإبداعية. فمثلا بكرة المشاركين لما يجوا معانا بعد ما تخلص التجربة، طبعا نحن نعطيهم وقفات للتصوير المعماري أو للتفاصيل المعمارية، نركز عليها مثل ما نركز على بقية الجوانب الجمالية الإنسانية الثقافية وغيرها. بعد نركز على الجانب المعماري والفني اللي موجود في هذيك المنطقة، فراح نعزز هذا الشيء وراح نشجعهم انهم يصوروا مثلا، ويقدروا بعدها يرفقوا هذه الصور في رابط مخصص، وبعدها تنعرض اعمالهم في المعرض الفوتوغرافي. فهذه شراكات مميزة نحن نعتز فيها
1: بإذن الله. بالنسبة للجانب، بالنسبة للمأثر أيضا، التسويق مهم جدا من خلال التصاميم، من خلال ما ترافقه لهذا الجهد من خلال التجربة. مدى إقبال الشباب؟ الشباب الآن صار فيه يعني نقول يعني ما شاء الله حرفنا في مثل هذه الجوانب الإبداعية، وأصبحوا نلحظ يعني مسابقات وورش ومهرجانات خاصة يعني تقام لهذا الجانب. كيف مدى التفاعل معكم في هذا الشيء؟
2: ولله الحمد صراحة يعني الإقبال جدا جدا حلو، لأن الشباب متعطش إنه يعرف أكثر عن ثقافته، متعطش إنه حتى يقدر إنه يروي هذه الأشياء حال الأشخاص الثانيين. بعد يعني لاحظنا إنه ما مجرد الشباب هم الأشخاص اللي مهتمين، في كثير من كبار السن اللي يعني شاركون التجارب، وكانوا حتى يعني جدا متحمسين وشاركونا زيادة يعني معلومات وكذا، وكانوا أشخاص يعني زادونا معرفة. فالشيء اللي واجد حلو إنش مختلف الأعمار مهتمة إنها تعرف عن ثقافة بلادها.
1: حددتوا الوجهة القادمة للمشي بعد طاقة؟
0: ما ثبتناها، بس عندنا وجهات محددة خلاص.
1: في المحافظات بتكون؟
0: في منها راح تكون خارج محافظة الظفار، وفي نية إن شاء الله أنه نرجع نكمل بإذن الله. طاقة هي البداية مش الأولى والأخيرة بإذن الله تعالى. كل ولايات محافظة الظفار وكل ولايات محافظات السلطنة بأكملها تستاهل وتستحق أن نحن نمشي فيها ونتعرف عليها.
1: جهد جميل ومقدر، وتحية أكيد لهذه الفكرة أساسا التي تشتغل على نقول التنقل والترحال التوثيق والتعريف بمفردات كثيرة، خاصة من خلال المسير والمشي راح يكون أيضا أقرب لكثير من التفاصيل، خاصة مع أهالي المكان مثل ما ذكرتم. أنا سعيد جدا لوجودكم معنا في أثير الخليف، وأترك لكم أي إضافة حابين نوجهها لأهالينا في طاقة لينضموا إليكم.
0: تسلم والله. أتمنى أنه يعني تشاركونا هذه التجربة، وأن إن شاء الله تكون بداية فاتحة خير لتجارب أخرى كثيرة بإذن الله تعالى. وعمان جميلة وتستاهل، ونحن بعد نستاهل أنه نستمتع بالجمال من حولنا ونستمتع بالتفاصيل الحلوة، وتكون في استدامة أكثر لهذه الكنوز الثقافية اللي عندنا إياها. شكرا جزيلا لكم جدا.
1: الله يعطيك العافية. ما أثر عليها التوثيق لكل هذا الأشياء. شكرا جزيلا لحضوركم، الله يعطيكم العافية. كل التحية لفاطمة بن سالم الحمحامي، مؤسس مبادرة جرب تمشي، ومآثر بنت علي الوهيبي، مصمم المبادرة. سعداء بوجودكم، إن شاء الله تكون المحطة غدا مع مساءات الخريف مثرية جمالا بثراء أيضا الموروث والعادات والتقاليد والأصالة لأهلنا في ولاية طاقة، اللي إن شاء الله تكون مثرية لرحلة جرب تمشي معكم في الفريق إن شاء الله تعالى.
0: إن شاء الله
1: كل التحية لكم.
0: شكرا، الله يحييكم.
1: الله يسلمك يا رب. إذن ما زلنا معكم أحبتنا الكرام، رحلتنا مستمرة، فابقوا معنا في أثير الخريف.

0: من جديد أهلا بكم معنا في أثير الخريف. نحاول في هذا التتبع كذا والترحال أن نقف في محطات مختلفة سواء في ضيوف مع ضيوفنا هنا داخل الاستوديو أو كذلك مع الزملاء في تجوالهم الخارجي. زميل محمد بن عبد الله المهري، مساء عليك بالخير.
1: مساء الخير عقيل، ومساء الخير أيضا لكل المستمعين الكرام.
0: هلا بعض،
1: ونرحب أيضا بالجميع في أثير الخريف.
0: وين الوجهة المسائية؟
1: تجوال مختلفة اليوم زائرين
0: البليد.
1: البليد هي الكثير أيضا من نقول المساحات أيضا المسائية وجلسات المساء الساحرة، لأنه يمتلك الإطلالتين، إطلالة شاطئ البحر وهذا النسيم العليل في هذه المساءات الخريفية، وتخالط هكذا رذاذ الخريف في هذه اللحظات بالذات، وربما الإطلالة الأخرى أيضا إطلالة على منطقة أثرية وهي مدينة البليد الأثرية.
0: نعم.
1: وللحديث عن هذه التفاصيل أتمنى يكون معي ضيف عزيز جدا، ربما أيضا لأول مرة على المستوى الشخصي ألتقي أيضا أحد من الجمهورية الإسلامية الإيرانية من الأحواز. يسر أن يكون معي يعقوب حمد لفتة. يعقوب مساء الخير.
2: مساء الخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يخليك. معاكم يعقوب حمد لفتة من الجمهورية الإسلامية الأحواز بالضبط، وأنا بخدمتكم اليوم. أي سؤال مباشر؟ الله يخليك
1: يعقوب. الجميل أيضا أنه أنت من الأحواز، والأحواز فيها كثير أيضا من مغردات الصلاة المختلفة، فيها كثير تفاصيل. لك تقريبا هنا في صلالة كم الآن؟
2: سنة، ما يغارب سنة. أنا أشتغل هنا في البليد، وخاصة في هذه الكوفي. وبداية مجيء إلى هنا جيت سيدة على صلالة، وصراحة يعني أجواها وناسها يعني صراحة في قمة الروعة.
1: إيش العادات القريبة اللي وجدتها؟
2: العادات القريبة اللي هو شيء المشترك بيناتنا، إنه هو ما يقارب نفس الثقافة ونفس العادة، وأجواءها تكون
1: أكلاتكم قريبة من أكلاتنا.
2: الأكلات لا، مختلفة مرة، يعني مرة مختلفة.
1: ما في ولا شيء قريب؟
2: لا أصلا اختلاف من السماء للأرض.
1: طيب أكيد لكل منطقة ولكل أيضا دولة ولكل أيضا محافظة، نحن في السلطنة أيضا والمحافظات المختلفة، لكل محافظة أيضا ربما أيضا نقول عاداتها وتقاليدها المختلفة تجمعنا الحدود العمانية الحرب. طيب اليوم أيضا يعقوب شاطئ البليد أفرح وجهة سياحية، وأنت يعني في هذا المكان تقدمون أيضا مجموعة خدمات للزوار، يعني ماذا تقدمون في هذه المطاعم والمقاهي؟
2: طبعا احنا في موسم الخريف يكون نظام شغلنا مختلف، نفتح الساعة 5 الصباح لين الساعة 1 الظهر، يكون عندنا البريكفاست اللي هو الإفطار. وطبعا افطارنا يعني من الأشياء والوجبات المختلفة والدولية طبعا، وتكون الناس تجي تزور من أنحاء مختلف الخليج، من السعودية، من الكويت، من أنحاء كافة الخليج. ويكون إطلالتنا عادة إحنا لأن قريبين على البحر، ويكون بموسم الخريف يعني يكون رذاذ بالصباح والجو مغيم وضباب في غولنا إحنا يعني نزور ضباب. وبعدها يكون من الساعة 1 يتسكر البريكفاست اللي هو الفطور. لا غدا ما عندنا احنا، الكوفي فقط افطار وكوفي وسويت بعد الساعة 1. بعد الساعة 1 يتسكر الفطور، يكون كوفي وسويت بس. والغدا بعد الكوفيات الثلاثة اللي موجودات على شاطئ البليد.
1: طيب ايش لاحظت بالنسبة للناس ايضا يعقوب؟ انا اشاهد ايضا يعني شوف قرب الجلسات ايضا يطلع لك مباشرة من الشاطئ سحر مختلف، أجواء خيالية، يعني أجواء يعني صراحة إنه البشر يبعد
2: فكرة إنه أقفد واجهة أو أقفد موسم جميل جدا يعني بالخريف، وخاصة في عمان. يعني أغلب الناس اللي يجون يقول ما كنا نتوقع إنه خريف بطار أو خريف اللي موجود في صلالة يكون كهذا. يعني الناس تشبه صلالة بالخريف عادة بسويسرا، يعني يقولون سويسرا الخليج صلالة، يعني ما شاء الله أجواء مرة روعة.
1: على المستوى الشخصي ما رحت مكان يعقوب؟
2: أنا على مستوى
1: طول من الصباح ليل بالليل في المقهى.
2: لا أنا رحت فتانات من قبل، رحت على وادي دربات، رحت على جبل إدين، فأكو مناطق أخرى.
1: أنت تشرف وتشوف أول ما الناس تجي يفطروا مباشرة.
2: مباشرة عادة أنا دائما أخبر زملائي يعني إنه الناس اللي تجي بالصباح تفطر وتستمتع بالأجواء لكن ما تبقى، عكس الناس اللي يجون فترة المسائية يعني يجلسون يستمتع أكثر الغروب وجلسات فالصباح يكون الناس أقل يعني تبقى وتروح تشاهد المناطق الأخرى لأن صلالة فيها مناطق. أي صحيح بالضبط. طيب يعقوب بتستعدون للخريف باعتبار أنه أصبح شاطئ البليد الآن من الوجهات السياحية المهمة لاستعدادكم قبل الخريف؟ مستعداتنا أولا نتحضر كستاف كعمال زين، فننظم الشفتات اللي هم يكون عندنا من الشفت المساء الصباحي، بعدين يكون عندنا 100 شفت اللي هو ياخذ وسط اليوم، وعندنا شفت المسائي، فتكون عادة زحمة مرة ونكون متحضرين لناس أخرى تجي من بلاد مختلفة، فنكون متحضرين مستعدين في كل حال. طيب بالأحوازية كذا قلنا مساء الخير. مساء الخير احنا او لا نقول احنا نقول مساكم الله بالخير. طيب اعطينا ما معنى اجواء مسائيه؟ اجواء مساء يعني اجواء مسائيه كيف نقول نفس الشيء يعني نفس. اريد اقول ايضا من خلالك للناس اللي يسمعون الان زوروا صلالة، ايش تقول لهم؟ اللي ما يزور صلالة تلف بالاحوازيه، اللي ما يجي على صلالة يعني خساره، خاصه في موسم الخريف. على فكرة يعني على موسم الشتاء يكون جميل مرة، يكون انه السماء صافية يعني تميز صلالة خسارة
3: نعتمد هذه
2: اللي يميز صلالة
3: خسارة مرة.
2: شكرا يا قوة دمعنا كل التوفيق. الله يخليك. شكرا لك وشكرا لك. الله يخليك. اذا مثل ما سمعت عقيل اكيد كنا ايضا هكذا في دردة ايضا مسائية، وكل جميل ان يكون معنا ايضا ضيفنا من الجمهورية العربية الاسلامية الايرانية، ومعنا ايضا من الاحواز ايضا، والاحواز ايضا تعتبر ايضا جزء جميل ايضا من اللغه والثقافه المختلفه. شكرا جزيلا. شكرا لكم. شكرا لك يا كمان. اذا هكذا لازلنا معكم سمعنا الكرام في هذه المساءات. طبعا هذا المكان يعتبر من الاماكن اللي تشهد الكثير من الحركات ايضا نقول المساءات ايضا محركه سياحيه مسائيه مستمره. نتمنى اكيد لكل المستمعين قضاء اوقات ممتعه. في
0: كل التحية لك زميل العزيز محمد بن عبد الله المهري. شكرا أبو عبد الله لك ولضيوفك الأعزاء، وإحنا أيضا نرتحل كذا هنا وهناك ونحاول أن نستوقف بعض المحطات الحوارية في جو الاستوديو بأطر مختلفة، نقترب فيها من التراث، نقترب من المبادرات، الأنشطة المختلفة التي تواكب هذا الموسم الجميل للخريف في محافظة

أهلا بكم من جديد في عفير الخريف والمشهد المسائي أيضا معنا هنا أكثر جمالا في عودة الماضي. نلاحظ التقارب الجميل والازدحام من الفرق الشعبية من هنا وهناك في هنا ساحات الموقع، الإيقاعات التراثية على أنغام الموروث وتجسيد جدا رائع للموروث العماني المغنى.

طبعا مجموعة من الأصوات نحاول أن يعني نلتقطها من هنا وهناك. قبل قليل كانت من الموقع القريب من المسرح هنا في عودة الماضي، فن الشرح، إيقاعات مختلفة لمجموعة من الفرق العمانية المغناة، فرق الفنون الشعبية، تجوب هذا المساء هنا جنبات موقع عودة الماضي. وأعتقد هذا كل جمعة ما شاء الله لهم كل التحية، يبرزون هذا الموروث من خلال

0: إذن نرجع هنا للحوار المسائي مع ضيوفنا، وأيضا على مقربة من موقعنا هنا في عودة الماضي المشاركة الجميلة للتجارب من رواد الأعمال في محطات مختلفة، خاصة عندما نتحدث عن الجهود والمبادرات الفردية. ضيوف أعزاء معي الأستاذ سالم بن علي بن سعيد المياسي رائد أعمال، والأخت شيخة بنت علي بن أحمد الأميري أيضا رائد أعمال. التواجد هنا في سوق الفرضة بعودة الماضي، مسا عليكم بالخير والعافية.
1: مساك الله بالنور.
0: يا أهلا بكم وسهلا أستاذ سالم، مساء الخير أستاذة شيخة. نتحدث عن المشاركة في هنا أجواء الفعاليات لموسم الخريف بداية، ونعرف قبل ما نبدأ نعرف بالمبادرة المقدمة أستاذ سالم.
1: المبادرة بحد ذاتها صراحة هذه فرصة طيبة طبعا جاتنا من قبل هيئة مؤسسات صغيرة ومتوسطة، اللي تتيح لنا احنا كرواد أعمال ما شاء الله طبعا نبرز مواهبنا، نبرز الأشياء اللي احنا ما شاء الله موجودة معنا. طبعا احنا متخصصين في ما شاء الله صناعة مستحضرات التجميل الطبيعية في عمان ولله الحمد، وصار لنا فترة كبيرة في هذا المجال.
0: جميل، مستحضرات التجميل الطبيعية، أنا أتوقع الأستاذة شيخة عندها تفاصيل الأوفى.
1: أكيد نعم أكيد.
0: فكرة المشروع والمبادرة كيف كانت؟
2: فكرة المشروع ابتدت بشغف صناعة مستحضرات التجميل، وبالأخص نقتنص أي مواد خام موجودة في السلطنة في تحويلها في قسم صناعات التحويلية، وتطلع معنا منتجات حرفية عمانية تصنع في سلطنة عمان وتتصدر لدول الخليج والعالم.
0: من متى بديت المشروع؟
1: ما شاء الله يعني صار لنا حدود ال 12 سنة تقريبا خلال هذا المجال.
0: طيب إذا قلنا خلال هذه التجربة، طالما نرتبط يعني الجانب الطبيعي، وأعتقد الجانب النسائي يحمل كثير من التفاصيل المختلفة، هل التجربة أصبح لها أثر وقبول من خلال أنه تخضع لكثير من الجوانب الصحية أيضا التي يجب أن يراعيها يتم مراعاتها؟
2: نعم، هذا شيء لابد منه، وإحنا دائما كرواد أعمال إذا أنت ناوي تدخل أي مشروع لازم تعرف أساسيات هذا المشروع ومنافسة هذا المشروع وقوة هذا المشروع بالضبط. فالهوية العمانية أو المنتج العماني عنده منافسة كبيرة كهوية عمانية، فدائما قبل لا يطلع أي منتج يكون فيه خواص، وهذا الشيء أنا اللي تعمقت فيه في الدراسة الأكاديمية لصناعة مستحضرات التجميل مسبقا، ومن بعدها من بعد 6 سنوات ما شاء الله قدرنا أن احنا نعتمد العلامة التجارية للشيخ الأميري من سنة 2018، وما زلنا مستمرين فيها. تنوعنا وايد في المنتجات، ابتدينا فيها يمكن بمنتجين ثلاثة بمستحضرات اللبان تحديدا، الآن صارت عندنا عدة مستحضرات تجميل من أعشاب من زيوت، نقتنص فيها كل المواد الخام سواء كانت في فئة الزراعة في فئة الاقتصاد وفي فئة الصناعات التحويلية كذلك.
0: طالما ذكرنا الارتباط ببيئتنا الجميلة، ذكرت اللبان، كنا في محافظة الظفار طبعا، وأكيد الفوائد الكثيرة والمتعددة للبان، وأكيد يعني المحافظة طالما أنتم حاليا متواجدين في محافظة الظفار، فأنا أتحدث عن الاستثمار في هذه البيئة الغناء أيضا بمفرداتها المختلفة، خاصة هذا الجانب اللي يلامس الطب الشعبي أو الاستحضار التجميل الشعبي.
2: نعم، دائما احنا عندنا زوارنا يدوروا على الهوية العمانية في منتجاتنا ما شاء الله، فتعمقنا فيها في تونر اللبان في صابونة اللبان، خصوصا ان احنا صناعتنا صناعة يدوية بحتة، ما نتطلق للآلات بشكل كبير عشان ما نفقد في خواص الفيتامينات في المنتجات. يعني تقدر تقول منتجنا منتج حرفي مستدام وفي نفس الوقت كامل الجودة فيه، وتحصل عليه على القيمة المضافة للتغذية والتنظيف ينافس فيها المنتجات التجارية. ففي عندي شيء إضافي، بما أن احنا صرنا مستدام غالبا البعض يستورد أبسط شيء الكركم الهندي، احنا صرنا نستخدم الكركم الظفاري اللي تم تصنيعه وزراعته اللي تم زراعته في سلطنة عمان، وصارت معانا صابونة اللبان الظفارية ما شاء الله.
0: جميل، إذا أستاذ سالم نتحدث عن هذه التجربة، إذا هذه المبادرات الرائدة عندما تجد أيضا يعني القبول وتجد الرفض والدعم، أكيد راح تكون لها الاستمرارية ولها الأثر في الإنتاج والخروج أيضا خارج الوطن.
1: أكيد احنا دائما نقول يعني السر الحمد لله، يعني احنا نقدر نقول 90% من نجاحنا احنا كرواد أعمال هي وقوف بنقول الحكومة، هيئة مؤسسات صغيرة متوسطة خلف رائد الأعمال. نعم. على أساس أنه يكون على المدى البعيد واقف، وفي نفس الوقت عنده احنا نقول الراحة النفسية دائما، عارف من اللي هو خلفه واقف دائما معه. فولله الحمد احنا في استمرارية في هذا المجال، وإن شاء الله لنا منظور عالمي بإذن الله تعالى.
0: طيب عندما نقول يعني حول المشاركة هنا، تواجدكم في سوق الفرضة، طبيعة الأشياء المعروضة، قرب الناس منكم، أكيد في أسئلة طالما هذه المستحضرات هي مستحضرات طبيعية وتم الاشتغال عليها لسنوات الآن، كيف أثر هذا الجانب أستاذ الشيخة؟
2: هو أول شيء يعني انبهار صراحة، خصوصا من الزوار، أنه معقولة عندنا في السلطنة نصنع هذه المنتجات، خصوصا أننا أصنع الصابون الصلب البحت وأصنع الصابون الكريمي. فالبعض يشبه الصابون بمنتجات تجارية، يقول معقولة أن أنت قاعدة تصنعي هذه المنتجات في السلطنة وبهذه الكفاءة وبهذه الجودة؟ أقولهم نعم، لأن إحنا ما شاء الله عندنا استراتيجية في الصناعة وفي خطوط الإنتاج، نبدأها من التركيبات المدروسة إلى الاعتمادات المختبرية، وفي نفس الوقت إحنا قاعدين نطلع منتج كامل الهوية وبكامل الاشتراطات الحكومية سواء داخل سلطنة عمان وخارج سلطنة عمان. وما شاء الله المنتجات حصلت على إقبال كبير، يعني هذه
0: تواجدها حاليا بالنسبة للأسواق داخل السلطنة أو خارج السلطنة، ماذا عن هذا الجانب؟
1: في تواجد ولله الحمد، احنا على مستوى دول الخليج ولله الحمد متواجدين في جميع الدول كالبحرين، السعودية، الكويت، قطر، علينا ما شاء الله طلب كثير في السلطنة، طبعا على مستوى الولايات ولله الحمد. طبعا نعتمد كثير حاليا على اللي نقول اللي هي طلبات على الأونلاين والأمور هذه.
0: نعم. الاستفادة أكيد يعني خلال التجربة أيضا أستاذة شيخة، بإضافة نقول مواد أخرى أو منتجات حديثة، إيش الأحدث معك أيضا في هذا الجانب من خلال سياق التجربة؟
2: الأحدث عندي صار عندنا منتجات عناية خاصة لمنتجات عناية الوجه، ومنتجات خاصة لمنتجات عناية الجسم، وكذلك زيوت الترطيب اليومية اللي نقدر نستغني فيها عن المنتجات التجارية، خصوصا بمكونات شمع النحل العضوي ما شاء الله. فهذه نقدر نستخدمها للأطفال للكبار ما شاء الله، وفي نفس الوقت فيها فائدة.
0: نعم. بعد يعني التجربة للموسم والمشاركة في فعاليات موسم خريف أظفار، أكيد كل الجهود للجهات المعنية، هل هي مثرية لكم كرواد أعمال؟ يعني تقدرون توصلون من خلالها رسالة للمتلقي الكريم الحاضر معكم من خلال التواصل الآن السوشيال ميديا أو التواصل الاجتماعي قرب المسافات، ولكن بحكم أنه أيضا المحافظة والموسم فيه التنوع والأعداد الكبيرة من الزوار من مختلف المحافظات ومن دول مجلس التعاون،
2: احنا دائما نعتبر هذه المشاركة بالنسبة لنا ما بس لمنصة بيع أو عرض منتجات، نعتبر هذه المشاركة كتعريف الشرائح اللي تزورنا على منتجاتنا، وفي نفس الوقت على قوة إبداعاتنا، وفي نفس الوقت احنا قادرين نتعاون مع شريحة كبيرة من رواد الأعمال والباحثين عن الهوية العمانية وأيضا المستثمرين في نفس الوقت. فإحنا ممكن أن إحنا ما نبيع، ولكن نحصل على عقد أو نحصل على مناقصة، وفي نفس الوقت هذا المستثمر أو صاحب العمل ممكن تكون عنده فكرة خاصة في الصناعة، فإحنا كصناعات تحويلية نقدر نصنع له لاين المنتجات اللي هو حاب يتخصص فيها بجودتنا احنا في الصناعة. نعم. يعني ما بس اصنع للشيخ الاميري. نعم. انا اصنع لكذا صاحب عمل حاب انه هو يدخل هذا المجال.
0: ونقطة اللي ذكرتها قبل قليل ايضا الاستفادة من المنتج المحلي والزراعة المحلية، وذكرت الكركم في محافظة الظفار. نعم. في الجزء الغربي، اعتقد الاشتغال على تجربة مثل هذه التجربة رائدة جدا، والاستفادة ايضا من الموسم لانه في تجارب كثيرة في قادم الوقت يعني ممكن استثمارها واستغلالها الاستغلال الامثل.
2: نعم. بالنسبة لهذا الشيء أو هذا الجانب، نفس الفكرة، دائما اللي عنده مثلا مصنع لنواة التمر أو مصنع للزيوت يعرف أن شيخة عندها صناعات تحويلية، على طول يتم التواصل، هل ممكن أن أنت تتعاوني معنا أن نقدر أن إحنا نورد لش هذه الزيوت بما أن أنت نظامش مستدام من سلطنة. نعم. عمان، يكون في تعاون مشترك أيضا من رواد الأعمال الموجودين في سلطنة عمان.
0: جميل. أنا سعيد جدا بوجودكم معي في هذه المساحة الحوارية في أثير الخريف. أترك لك المجال استسالم إذا حاب تضيف شيء أيضا حول هذا التواجد والمشاركة.
1: إحنا دائما فخورين ومشكورين لوقفتكم الطيبة للجميع. طبعا كلمة يعني بحد ذاتها هي ما نقدر نوفيكم حقيقة
0: عزيز
1: يعني
0: عزيز.
1: ولكل الجوانب بأمانة ولكل المساهمين في خريف ظفار. احنا دائما نقول هذه فرصة كبيرة لرواد الأعمال أنهم يتواجدوا. احنا دائما نقول ننتظر هذه الفرصة، احنا نسميها الفرصة الذهبية.
0: الله يسلمك. فرصة إن شاء الله أيضا لوجود هذه المبادرات الهادفة، خاصة عندما تكون الصناعات عمانية. وأتوقع الجانب النسائي يحظى بشغف في هذا الجانب
1: كبير.
0: فكل التوفيق أستاذة شيخة. وإن شاء الله كذا تقربة إلى محطات أجمل وأرحب في قادم الوقت
1: بإذن الله تعالى.
0: شكرا لحضوركم معنا. كل التحية للأستاذ سالم بن علي بن سعيد المياسي والأستاذة شيخة بنت علي بن أحمد الأمير اللي طبعا أثرونا في هذه الحوارية الجميلة. طبعا تحدثنا عن المستحضرات التجميل الطبيعي للأستاذ الشيخ الأميري وتواجدهم طبعا معنا أيضا في سوق الفرضة بعودة الماضي. أكيد زيارتهم تكون مثرية للمهتمين إن شاء الله بهذا الجانب. ابقوا معنا في أثير الخريف.

حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام في أثير الخريف من إذاعة سلطنة عمان. نسامة عديدة طبعا لأصوات موروثنا العماني المغنى، العديد من الفنون التراثية كانت بشكل مباشر من الموقع عندنا هنا المسرح أو القريب من الفرضة في عودة الماضي. هذه الفنون تتناغم مع المساء الجميل، مع الحضور الأجمل من زوار موقع عودة الماضي الذين بدأوا طبعا يتوافدوا على هذا المكان، على البيئات الموجودة، على المشاركات الشعبية في سوق الفرضة. نجد المنتجات والعديد من المفردات التراثية التي تميز المجتمع العماني بشكل عام، وهنا في محافظة ظفار بشكل خاص.

0: أبرز المفردات التي تستوقف زوار موقع عودة الماضي: البيئات المجسدة، البيئة الحضرية والبيئة البدوية والبيئة الريفية الغنية بالكثير من المفردات والعادات والتقاليد. ضيوفنا في المساحة القادمة طبعا هم الأقرب لهذه البيئة كمشاركين ومشرفين، فأجمل الترحيب معنا بأحمد بن حامد سعيد مستهوي العمري، هو مدير مشروع البيئة الريفية بموقع عودة الماضي، ومجموعة من النقود الموروث أيضا والفنون اللي ترتبط بهذه البيئة راح تكون معنا بوجود دبلان بن مسلم دبلان العمري صوت الريف طبعا مؤدي لهذه الفنون، وكذلك رفقة جميلة من محاد بن محمد بن سهيل العمري في الأداء. مسا عليكم بالخير والعافية. يا أهلا بكم وسهلا. يا مرحبا. كيف الأخبار؟ يا حي وسهلا. يا مرحبا بكم وسهلا. لازم شوية كذا نعطر الجو بشيء من المفردات في بيئتنا الجميلة. حدثني يا أحمد، أنت كمدير لهذا المشروع في البيئة الريفية هنا في عودة الماضي، حدثنا عن البيئة الريفية، إيش أبرز المفردات اللي حرصت تكون موجودة؟
1: أبرز الألعاب الشعبية والمطبخ الريفي والبيئة الريفية تقصد حياة الإنسان الظفاري قديما من مساكنه وعاداته وزيائه وأعماله اليومية.
0: حركة الناس كيف عندكم في المكان؟
1: والله حركة الناس قبال كثيف، لكز على الواقعية وزيادة التفاعل مع الزوار وبراز التراث بصورة تحترم مسارته وتعكس هوية الظفار.
0: نعم، في هذه المساءات الجميلة الشباب حاب أدخل، أتوقع الفنون الريفية حاضرة وقريبة من الناس.
1: أكيد أكيد.
0: إيش الفنون اللي تأدوها؟ نانا
1: النانا والدبراز.
0: في فنون أخرى؟
2: في فن النانا وفن الدبراز.
0: في هبوت احيانا رقيده وشيء
1: رقيده ايه هبوت.
0: طيب نبدا بشيء نسمع نانا دبدان ومحادش تسمعونا

0: يعطيكم العافية. طبعا نسمع لفن النانا أحس بك خرف حساب ذا العديدة. أيوة هو
1: الجوري عصر الجديد.
0: يعني هذه الكلمات الجميلة هي ترتبط أيضا بالموسم، استشعار الموسم، جمالية الموسم هي استشعار لجمالية كل العواطف الجميلة في المجتمع للمقيم وللزائر في آن واحد. أبرز ما يشد الناس، لو أرجع لأحمد، إيش الشيء اللي يشد الناس أكثر في المكان؟
2: أكثر شيء الهبوط.
0: الهبوط خاصة باللبس التقليدي،
2: ومشاركة الشباب ما شاء الله مبدعين،
0: بس
2: الأطفال حفاظ على هذا التراث.
0: يعني يوميا أشوف أعداد كبيرة متواجدة معكم الناس
2: بالفترة الليلية بالزيت.
0: من الساعة كم للساعة كم تبدون؟
2: الساعة 5 للساعة 11.
0: من 5 ل 11 في مضبي؟
2: في مضبي أكيد.
0: ومعذوب شي حليب نفس الشيء؟
2: بالضبط، حليب وشاي على القمر.
0: نعم.
2: والمقاديد يعني الطبخات التقليدية البخارية.
0: الناس اللي بيجونا من خارج، يمكن أهلنا في محافظات السلطنة صار عندهم المام، لكن اللي من خارج السلطنة إيش الشيء اللي يسألون عنه بالذات لما يزور المكان أحمد؟
2: أكثر شيء من خلال المطبخ الريفي يسألون عن المضمي.
0: المضمي
2: نصي الحليب البقر مع ذيبش، وهم يذوقوه ما شاء الله يمدحوه كثير.
0: جميل. إذن هذه المفردات التراثية الشباب أنتم تقصدون كل الفنون. شي دبرات حافظينها
1: عندنا؟ دبرات.
0: يلا بسم الله نسمع. سمعنا النانا، نغير لدبرات هذه المرة.

0: الأخيار تنفر
1: ما
0: متى
1: تعبك الأفضل
0: إذا الحوارية مستمرة بكم ومعكم مستمعينا الكرام في أثير الخريف هنا طبعا من موقعنا في عودة الماضي. في هذه الحوارية المسائية زيارتنا طبعا لبيئة الريف والزملاء جزاهم الله خير، الشباب جزاهم الله خير متواجدين معنا. احنا الزملاء زاروا المكان، الزميل محمد بن عبد الله المهري وبعض الزملاء ايضا من خلال المتابعات والتقارير نقلوا لنا بعض التفاصيل الجميلة، ولكن حابين الشباب ايضا يشاركونا باصواتهم وبتفاعلهم الجميل. ارجع مرة ثانية لاحمد، يمكن البيئة الريفية هي احمد البيئة القريبة جدا من تفاصيل الخريف، يعني الشريط السهلي او بالنسبه ايضا للشريط الريفي. يعني انتم كيف حاولتوا توصلوا هذه العادات وهذه التقاليد للناس؟
2: ورب مشاركة عن مسؤول الناس الأولين خبرونا عشان تزيد البيئة الريفية.
0: نعم
2: نحن مشاركة بعض الشباب الدبرار والفن والعبود.
0: نعم، حد من الشباب الأخوان كبار السن معكم؟
2: عندنا
0: ولا كلكم شباب؟
2: لا عندنا شباب كبار السن،
0: عندكم بعض كبار السن؟
2: بعض.
0: سوالفهم مختلفة أكيد، سوالف الماضي هذه.
2: أكيد أكيد سوالف
0: نعم. الماضي. شباب الفنون الريفية، عندما نتحدث عن فنون الريف أصبحت هذه الفنون الآن يعني قريبة من الكل، حتى اللي ما قادر يوصل لمعنى الكلمة يشدوا اللحن. أعتقد متفقين معي في هذا، في ناس قد ما تفهم الكلام ولكن ألحان هذا الموروث جدا مهمة. موضوع التلحين أيضا وموضوع الألحان في الفن الريفي، خاصة الفنون الريف كلها فنون خالية من الإيقاعات. إيش اللي يميز أستاذ بلان، كونك أنت ما شاء الله صوت الريف الجميل، إيش اللي يميز الألحان في الجزء الشرقي عن الوسط عن الجزء الغربي ولا متقاربة؟
3: نحن عندنا الجزء الشرقي
0: شرقي.
3: في فرق بين الألحان والكلمات.
0: الكلمات قد نتفق الأغلب ما شاء الله شعراء متمكنين فيها، يعني وفي أسر معروفة بتحديداً
3: في بعض الناس اللهجة
0: نعم
3: يغيروا تغيير الكلمات والألحان، والفن الشرقي في تغيير
0: في الألحان بالذات في اختلاف شوية، يمكن الألحان أسهل شوية وأسرع شوية، يمكن الألحان في بعض المناطق أهدى شوية، ولكن هي ذائقة جميلة، كل شخص يتذوق شيء معين. راح نرجع للنانا،
3: يلا عادي
0: نسمع، جاهزين ما شاء الله. تمام، ايش نسمع؟ اعطينا الكلام في البدايه، ايش الـ ايش الـ ايش القصيده وايش تقول الكلمات؟
3: القصيده عمر يسير حيمه غبرك. الله ينطري لومك يديم دد بجهد من خطر زمك.
0: جميل،
3: يسير حيمه غبرك الله ينطري لومك يديم دد بجهد من خطر زمك.
4: زمك
0: من صاحب الكلام؟
3: هذا الشاعر سالم حسن بيت سعيد.
0: نقول التحيه، نسمع باللحن.

0: يعطيكم العافية. معذور يعني معذور إذا شاف الجميل خلاص
1: معذور.
0: أكيد الكلمات لهذا الفن الجميل لها كثير من المعاني، المعاني الكبيرة، وهي أيضا وإن كانت ما تكتب فهي على قافية في الصدر وفي العجز. وطبعا طبيعة أغلب الفنون سواء كان فنانة أو في الدبرات اللي سمعناها قبل شوية. أنا أرجع لأحمد، يمكن أحمد القريب من

0: بيئة بشكل عام، مشاركات الشباب. حاب أسأل عن يعني أيضا الشباب العماني، خاصة الجيل اليوم لهم زيارات، كبار السن أنا أشوفهم دائما يا عندكم يا عند بيئة البادية، أو يمرون على الثلاث بيئات المجسدة لأن يستشعرون فيها ذكريات كثيرة مرت عليهم. لكن أنتم هذا الجهد وهذا العمل الجميل اللي تقدموه أيضا إيصال رسالة للشباب للمحافظة على عاداتهم وتقاليدهم.
1: أكيد بكل تأكيد عندنا نفس مشاركين صغار دائما مشاركين معنا،
0: نعم،
1: عشان يقتدوا فيهم.
0: واعتقد اللبس التقليدي حاضر
1: اكيد
0: بالنسبه للصبايا،
1: اكيد
0: انا توقعت الشباب كل حد اليوم لابس
1: دائما ما حد يدخل هناك الا
0: لابس اللبس التقليدي
1: والنوع دائما النوع، كل يوم نوع من نوع القميص على الشاشه
0: كل مره، لكن كلها تعطي السمه الجميله لجو الريف والجو الشعبي التقليدي.
1: ما شاء الله في اقبال كثير هناك عندنا
0: هذه الملابس، الناس الازياء التراثيه اصبح الناس يقتنوها من الاسواق. يعني قبل قليل كان في معنا محتوى حول موضوع من الموضوعات الجميله في البرنامج، فاحد الشباب انا فكرته من البيئه، هو ما له علاقه، هو مشارك مع الجماعه في الحوار بس لابس الزي التقليدي المحلي.
1: بالضبط يقتدوا فيهم، يشوفوا مثلا الحين في السناب وفي الحضور هناك يقتدوا يلبسوا الحين الناس،
0: واصبحت يعني اصبحت مرغوبه كثير من الناس. بالنسبه للتواقيت اللي ذكرتها الان، اكثر الايام اتوقع الجمعه والسبت بحكم اجازه الاعداد اكبر.
1: بالضبط بحكم الاجازه يكون اقبال اكثر.
0: نعم. الجانب الريفي، الفنون الريفية اللي ذكرناها أكيد تضفي جمالية على هذا الحضور، وراح أرجع للشباب. أنا أعتقد أن أنا يمكن الأكثر الفنون المطلوبة شباب.
2: في عندنا نحن نانا، الناس يعرفون نانا الجمهور.
0: نعم. الجمهور اليوم الجمعة بيكون حاضر أكثر، الجمعة والسبت يمكن أكثر الأيام نظرا لكونها أيام إجازة نهاية الأسبوع.
2: أكثر شيء الجمعة والسبت.
0: نعم.
2: الخميس والجمعة والسبت.
0: يطلبون منكم كلمات لحد معين من الشعراء القدامى أيضا
2: من
0: أصحاب التجربة.
2: الجمهور. من الجمهور يكون فيهم الشعراء.
0: نعم.
2: من الجمهور يطلبوا يرسلوا لنا الكلمات ونحن نبدأ. نعم. الفنان.
0: نعم. يمكن أسأل أحمد، في مجموعة من الأسماء الكبيرة اللي لهم تجربة يعني في فن النانا، يعني سواء قلنا برحلكون ما أريد أذكر أسماء، مجموعة من الأسماء، هل يشاركونكم يزوروكم هذول الناس المهتمين بهذا الجانب؟
1: نعم يشاركونا.
0: يتواجدون
1: في المكان.
0: يزورون الشباب. نعم. إذا نرجع للنانا مرة ثانية.

0: يعطيكم العافية. نرجع للمفردة دبلان. هل أمكتك كلب؟
1: أورا الله متكل مني هري زبدك هتمك هار صبر وهي دي سعيدك.
0: إذا خلص إذا نفذ الصبر إيش فائدة المواد؟ يعطيكم العافية. شكرا لكم على هذا الحضور الجميل، كل التحية لوجودكم معنا. أيضا حاولنا نسمع شيء نلامس المساء بهذا الجهد والفنون والعادات والتقاليد. كل التحية لكم. أحمد بن حامد بن سعيد مستاوي العمري، مدير مشروع البيئة الريفية بموقع عودة الماضي. الشباب اللي كان لهم الأداء الرائع أيضا على فننا، نود برارت دبلان بن مسلم بن دبلان العمري صوت الريف، ومحاد بن محمد بن سهيل العمري. شكرا على حضوركم، نتمنى لكم كل التوفيق وكذا أمسية على أصوات الريف تكون حاضرة معكم إن شاء الله في الموقع. شكرا شكرا جزيلا، الله يعطيكم العافية. إذا المساحة القادمة يمكن قربنا من محطة الختام، هكذا تعطل المساء بنغم الريف الجميل.

0: برنامج أثير الخريف برعاية كيا تاسمان.
1: جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تاسمان الجديدة كليا، أول شاحنة بيك أب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك، مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنال. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تاسمان القوية.
2: كيا، movement that inspires.

عطر اللبان يعم الأمكنة والأجواء الغائمة الماطرة هنا وهناك تبارك الرحمن، والحضور أجمل أيضا في هذا الموقع هنا في عودة الماضي، كما نلاحظ بين جنبات المكان في أعداد كبيرة من الناس بدأت ما شاء الله تتوافد للاستمتاع بهذه الأجواء التراثية الجميلة.

طبعا الذكر باقي محطة غنائية جديدة، كلمات الشاعر حسن المعشني، الحان سعيد البرعمي، أبو عبد الله، وعازف العود الفنان عبد الله حبريش، والأداء الجميل للفنان هيثم تبوك والفنان عبد الله حبريش. كل التحية لأبو سالم أستاذ حسن المعشني، طبعا يرفدنا دائما بكل جديد، خاصة هذه الأنغام التي تلامس المسامع مع أجواء الخريف.

كل الشكر كذلك لعبد الصمد القرشي وللشهرة للحلوى العمانية. وصلنا لمحطة الختام، هذه أحلى التحايا من فريق العمل في الإشراف العام أحمد بن سعيد المعشني وخالد بن حامد فاضل، في الإشراف الهندسي المهندس علي بن عمر الكثيري والمهندس سعيد بن محمد الجحفلي. رافقتكم في الإعداد والتقديم عقيل بن علوي باعلوي، في المتابعة والتنسيق خالد بن عوض الحضري، في التغطيات الخارجية محمد بن عبد الله المهري وشريف بن سعيد بيت سليم. من هندسة الاستوديوهات الإذاعية المهندس محمود بن سعيد المرهون، المهندس خالد بن عبد الله بالحاف والمهندس خالد بن عاشور بوسلاسل. ومن هندسة البث الفضائي والوصلات المهندس خالد بن هلال العامري والمهندس محمد بن خلفان الوهيبي. من تقنية المعلومات المهندس عمار بن حفيظ باعلوي. من المحتوى الإلكتروني للإذاعة أحمد بن درويش الريسي وماجد بن سليمان العبري. وهذه أحلى التحايا إخراجا من معمر بن مسلم العبري.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: المستكشف الرقم.
2: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل
1: غيرك.
2: تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء.
1: المستكشف
2: الرقمي مع عبد الله البحراني.
3: في جوهر الأحداث الثقافية،
4: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
3: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
5: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه،
3: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
6: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
3: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
7: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
3: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء، ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: السلام عليكم ورحمة الله، 7 مساء بتوقيت مسقط. أهلا وسهلا بكم في أخبار عمان، وأبدأها بأبرز العناوين. تكريما لذكرى متسلقي الجبال الذين فقدوا حياتهم أثناء تسلق قمة برود بيك في باكستان، سلطنة عمان تشارك في مراسم التأبين التي أقامتها القنصلية العامة لجمهورية نيبال في مدينة نيويورك الأمريكية. 87% نسبة إنجاز الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية بنهاية العام الماضي. وقيمة التداول في بورصة مسقط تسجل 264 مليونا و500 ألف ريال عماني. من العناوين وإلى التفاصيل، شاركت سلطنة عمان اليوم في مراسم التأبين التي نظمتها القنصلية العامة للجمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية في مدينة نيويورك تكريما لذكرى متسلقي الجبال الذين فقدوا حياتهم أثناء تسلق قمة برود بيك في باكستان. وعبر سعادة السفير عمر بن سعيد الكثيري المندوب الدائم لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة في كلمة ألقاها خلال مراسم التأبين عن تقدير سلطنة عمان لحكومة نيبال على تنظيم هذه المناسبة الإنسانية التي تجسد قيم الصداقة والتضامن، معربا عن بالغ شكره لحكومة جمهورية باكستان الإسلامية على تعاونها وللجهود التي بذلتها السلطات الباكستانية وفرق البحث والإنقاذ في استعادة الضحايا ونقلهم في ظل ظروف بالغة الصعوبة. وأشاد سعادته بمسيرة الراحلة المتسلقة العمانية نظيرة بنت أحمد الحارثي التي جسدت نموذجا للإصرار والطموح، إذ حققت إنجازات رياضية مهمة من بينها تسجيلها كأول امرأة عمانية تصل إلى قمة جبل إيفرست في عام 2019، وأول امرأة عربية تتسلق قمة أما دبلام في نيبال، وإسهاماتها في تعزيز العلاقات الإنسانية بين سلطنة عمان ونيبال من خلال رئاستها لجمعية الصداقة العمانية النيبالية وعملها سفيرة للنوايا الحسنة لفريق مسقط للمشي الحر. كما استذكر سعادته في ختام كلمته جميع المتسلقين الذين فقدوا حياتهم في الحادث، مؤكدا أن شغفهم برياضة تسلق الجبال جسد قيم الاحترام المتبادل والثقة والتعاون بين الشعوب، مقدما خالص التعازي والمواساة إلى أسرهم وذويهم. حزمة من المبادرات التشريعية والتنظيمية والتقنية نفذتها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أسهمت في رفع نسبة إنجاز الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية لتقارب 87% بنهاية العام الماضي، كما جرى استكمال مراجعة رسوم أنظمة وخدمات المدفوعات الإلكترونية واعتمادها بالتوازي مع تنفيذ برامج لتعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني.
1: تمثل الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية 2022-2027 خارطة طريق استراتيجية لتعزيز قدرات سلطنة عمان في هذا المجال ورفع تنافسيتها على المستويين الإقليمي والعالمي، بجانب دعم نمو التجارة الإلكترونية من خلال معالجة التحديات المتعلقة بالعرض والطلب ورفع مستوى الوعي لدى الشركات التجارية والمستهلكين. وقد نفذت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار حزمة متكاملة من المبادرات التشريعية والتنظيمية والتقنية أسهمت في رفع نسبة إنجاز الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية لتقارب 87% بنهاية العام الماضي، بعد استكمال 26 من أصل 30 مبادرة. وتعمل الوزارة حاليا على استكمال المبادرات ذات الطابع التحولي والفني، منها المبادرة الوطنية لتأهيل الكفاءات الرقمية مكين، ونظام العنونة الوطني، ونظام اعرف عميلك الإلكتروني. وترتكز المنظومة على تحديث التشريعات وتطوير الخدمات الرقمية وتعزيز كفاءة المدفوعات الإلكترونية، إضافة إلى الارتقاء بالخدمات اللوجستية ورفع الوعي بالتجارة الإلكترونية بما يوفر بيئة أعمال أكثر جاهزية لاستيعاب التحول الرقمي، ويدعم نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والاستثمارات المرتبطة بالاقتصاد الرقمي. وقد استكملت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة مراجعة رسوم أنظمة وخدمات المدفوعات الإلكترونية واعتمادها بالتوازي مع تنفيذ برامج لتعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، بما يدعم كفاءة التعاملات الرقمية ويوفر حلول دفع أكثر ملائمة لممارسة هذا النشاط. هذا وتجاوز عدد الأنشطة المرخصة لمزاولة التجارة الإلكترونية 19,200 نشاط، كما بلغ عدد المتاجر الإلكترونية الموثقة في منصة معروف عمان 412 متجراً حتى الشهر الجاري.
0: أطلقت شركة عمانتيل مبادرة توعوية بعنوان المحقق الرقمي ضمن مشاركتها في فعاليات موسم خريف ظفار 2026، وتهدف المبادرة إلى تعزيز الوعي بالسلامة الرقمية لدى الأطفال وتنمية مهاراتهم في الاستخدام الآمن للتقنيات الحديثة من خلال تجربة تعليمية تفاعلية تجمع بين التعلم والتطبيق العملي، بما يعزز ترسيخ ثقافة السلامة المعلوماتية والوقاية من المخاطر الإلكترونية منذ المراحل العمرية المبكرة. ارتفع المؤشر العام لبورصة مسقط بنحو 1% مع ختام تداولات الأسبوع، وتجاوز إجمالي قيمة التداول 264 مليون و500 ألف ريال عماني، فيما بلغت القيمة السوقية أكثر من 37 مليارا و829 مليون ريال عماني.
2: مع اختتام تداولات الأسبوع ارتفعت المؤشرات القطاعية الرئيسة لبورصة مسقط عدا مؤشر الصناعة الذي شهد انخفاضا طفيفا، ليصعد المؤشر العام بنحو 1% ويغلق عند مستوى 7368 نقطة مقارنة بالأسبوع الذي سبق. وائل بن محمد بن علي عبد الرسول مدير الوساطة الدولية بشركة المتحدة للأوراق المالية:
3: أبرز القطاعات اللي شفنا عليها حركة قطاع الطاقة والخدمات اللي كانت فيها أسهم جيدة على مستوى التوزيع أو على مستوى التقييم. أيضا القطاع المالي بعض الأسهم شهدنا فيها نشاط جيد، مثل بنك صحار الدولي يعني شهدنا عليه نشاط جيد، خصوصا بعد ما طرح حقوق الأولية وصار عليه بعض الهبوط شفنا معاودة النشاط على السهم. في بعض الأسهم في قطاع الخدمي والصناعي أيضا رأينا بعض النشاط خصوصا بالأسهم اللي أعلنت عن نتائج إيجابية.
2: وشهد إجمالي قيمة التداول ارتفاعا بأكثر من 3% ليتجاوز 264 مليون و587 ألف ريال عماني، بعد تداول أكثر من 933 مليون ورقة مالية من خلال 44,560 صفقة، فيما سجلت القيمة السوقية لبورصة مسقط ارتفاعا طفيفا لتتجاوز 37 مليار و829 مليون ريال عماني.
3: بشكل عام البورصة حافظت على أحجام تداولات ما بين 40 لل 48 مليون ريال عماني، وأنا أتصور في هذه الفترة هذه الأحجام كانت جيدة مقارنة يعني بالفترة الماضية. أتصور أن عودة النشاط للبورصة إذا ما لم يتم هناك أي يعني أحداث سلبية عالمية، أتصور أن البورصة راح تبني على هذه المستويات تدريجيا، خصوصا أن التقييمات لا زالت جيدة وجاذبة في عدد من القطاعات.
2: واتجه المستثمرون العمانيون إلى البيع بنحو 90% مقابل 88% لمشترياتهم، فيما تصدر سهم بنك مسقط من حيث قيمة التداول بأكثر من 19%، كما تصدر سهم بنك صحار الدولي من حيث العدد ب 23%. أعد لكم التقرير محمد بن صالح البلوشي.
0: سجل إجمالي منتجات المصافي في سلطنة عمان انخفاضاً بنسبة 5.1% حتى نهاية شهر يونيو من العام الجاري، يبلغ أكثر من 108,840,000 برميل. كما انخفض إجمالي إنتاج وقود السيارات بنسبة 1.5% بنهاية شهر يونيو الفائت، فيما انخفض إنتاج وقود السيارات العادي بنسبة 4.7%، في حين ارتفع إنتاج وقود السيارات الممتاز بنسبة 2.6% حتى نهاية شهر يونيو الماضي. في المقابل سجل إنتاج الديزل انخفاضا بنسبة 7.5% في الفترة نفسها من العام المنصرم. وإلى سوق النفط، حيث ارتفع سعر نفط عمان اليوم $2.34 مقارنة بسعر يوم أمس، يبلغ $79.78 للبرميل. تجدر الإشارة إلى أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر أغسطس الجاري بلغ $79.09، منخفضا $22.91 مقارنة بسعر تسليم شهر يوليو الماضي. وقبل الختام، هذا تذكير بأبرز العناوين. تكريما لذكرى متسلقي الجبال الذين فقدوا حياتهم أثناء تسلق قمة برود بيك في باكستان، سلطنة عمان تشارك في مراسم التأبين التي أقامتها القنصلية العامة لجمهورية نيبال في مدينة نيويورك الأمريكية. 87% نسبة إنجاز الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية بنهاية العام الماضي. وقيمة التداول في بورصة مسقط تسجل 264 مليونا ونصف مليون ريال عماني. حرر لكم أخبار عمان سليمان السهيل الكيومي، ونفذها على الهواء مباشرة محسن بالسيف الحوقاني، وكان معكم في قراءتها طلال بن أحمد الكلباني. أرجو لكم ليلة سعيدة وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
1: حديث البيئة،
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاب، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة عن مجموعة من العائلة الفربيونية في جنوب الجزيرة العربية، من أمثال شجيرة الزبروت وشجيرة تشكوت. شجيرة الزبروت في أقدام الجبل، أول الفاصل بين السهل والجبل، الموقع الجغرافي أو الهابيتات والبيئة مالتها. ثم تحدثنا عن شجيرة تشكوت التي تعيش على ارتفاع 900 إلى 1000 متر في الهضاب الجافة. ثم تحدثنا عن شجيرة الزغر التي تعيش في ظل الخريف وفي المناطق الجافة إلى حد ما، وهذه شجيرة يعني امتيازاتها المختلفة. وشيء بشيء يذكر، نتحدث عن اليوم عن واحدة من أهم الأشجار، شجرة الربل في هذه العائلة، العصارة التي أدارت عجلات العالم. في الغابات الاستوائية الرطبة يقف العامل أمام شجرة مستقيمة الجذع، وهذه الشجرة يصنع من لحائها شق معين بطريقة معينة. هذا الشق يكون طبعا مائل بطريقة فنية للحصول على أكبر كمية من السائل اللبني المستخرج من هذه الشجرة، ثم يتم إعادة معالجة هذه العصارة ويصنع منها إطارات السيارات والطائرات والقفازات الطبية وآلاف المنتجات اليومية. هذه شجرة الربل أو شجرة المطاط البرازيلية، وهذه شجرة واحدة من أفراد العائلة الفربيونية التي يعني تعرفنا عليها في الحلقات السابقة. وشجرة الربل كبيرة وسريعة النمو في المناخ الملائم، وقد يتجاوز ارتفاعها في الغابات الطبيعية 30 متر. لها جذع مستقيم يغطيه لحار رمادي أو بني، الورقة الواحدة تتكون من 3 وريقات خضراء، أما زهرها فصغيرة ولا تلفت النظر كثيرا. ثم تتكون ثمار على هيئة كبسولات، وعندما تنضج الثمرة تنفتح بقوة فتقذف بذورها بعيدا عن الشجرة، وهذه وسيلة من وسائل انتشار النباتات في الطبيعة. يعني كل نبات عنده ميزة معينة لنثر بذوره. موطنها الأصلي في حوض الأمازون في أمريكا الجنوبية، خاصة في البرازيل وبوليفيا وبيرو وكولومبيا، وهي تحتاج إلى حرارة مرتفعة ورطوبة مستمرة وأمطار غزيرة مع تربة تسمح بتصريف المياه. هذه التربة اللي تسمح بتصريف المياه، وإلا يتشكل العفن أسفل الشجرة وستموت الغابات. لذلك التربة مميزة جدا، والحفاظ على التربة أمر مهم للغاية. التربة الموجودة في جبال ظفار تربة طينية تتحول إلى يعني مثل الكريمة في الخريف، بعد انتهاء الخريف تتحول إلى صخرة، مثل الصخرة تتحول. فسبحان الله، التربة الطينية فيها متناقضات عجيبة جدا، مع كمية الأمطار تكون هشة جدا، ومع توقف الأمطار وتحولها إلى منطقة جافة وكأنها صخر. لذلك تتشقق التربة في محافظة ظفار في شهر 9 و10، في شهر 10 بالذات تتشقق بقوة وتنكسر، لأن التربة الطينية لا تسمح للتبخر أن يحدث بشكل طبيعي. فالتبخر عندما يحدث تنكشف التربة للحرارة الشديدة، حرارة الشمس، وتخرج المياه تتشقق هذه التربة. لو كانت التربة فيها تهوية أكثر، فيها رمل أكثر، يعني لسمحت بخروج كمية من هذه المياه ومن الرطوبة بشكل ميسر دون أن يحدث هذا التشقق. وهذا أيضا له دور مهم جدا في بعض الزراعات التقليدية، خاصة زراعة الزيتون التجاري. هذا الزيتون في منطقة الجبل من النادر أن ينمو بشكل جيد، لأنه في الغالب يختنق بسبب الفطريات. وأنا لي تجربة مختلفة مع زراعة الزيتون في جبال ظفار، لم تنجح خاصة على ارتفاعات 400 متر. وفي شجرة واحدة في مدينة الحق وصلت إلى 4 متر أو 5 متر ارتفاعها أشجار الزيتون، لكن في الغالب كل أشجار الزيتون عند المنازل المختلفة لم تنجح. لذلك يجب أن ننظر إلى فكرة تطعيم أشجار الزيتون البري مطيء. وحتى الزيتون البري يعيش على ارتفاعات 1000 متر 900 متر، يحتاج إلى درجة حرارة منخفضة. هذه المجموعة من الأشجار الباردة التي تحتاج إلى برودة حتى تظهر. لذلك آخر بقايا غابات مطين موجودة في منطقة طيطام على ارتفاع 1000 متر، مجموعة ما شاء الله 300-500 من الأشجار المعمرة التي يصل أعمار بعضها أكثر من 250 سنة بحسب حساب قطر جذع هذه الشجرة على مستوى الصدر. لما نحسب محيط الشجرة على مستوى الصدر نستطيع أن نحسب بناء على ذلك عمر هذه الشجرة. نحن حسبناها بالطريقة الأسبانية، لكن الطريقة الأسبانية زيتون البرية الموجود في أسبانيا يتعرض إلى ظروف بيئية مختلفة عن الزيتون البرية الموجود في محافظة فار. الزيتون البري الموجود في محافظة فار مستوى المطر قليل، يعني بعيد، يتأثر بالرياح الموسمية فقط، والزيتون الموجود في أسبانيا قد يكون يتأثر بظروف بيئية مختلفة تساعده أن ينمو بشكل أسرع من الزيتون الموجود معنا هنا أو مطين نسميه أو العتم كما يسمى في شمال سلطنة عمان. لذلك نحن استخدمنا نفس العمر، وصل إلى 350 سنة 250 سنة، وأنا أعتقد أنه العمر الأسباني أقل بكثير من العمر الموجود عندنا في محافظة فار، وأنه ربما يكون في إضافة 50 أو 100 سنة على هذه الأعمار بسبب الظروف البيئية الشحيحة هنا في جنوب الجزيرة العربية مقارنة بالوضع في أسبانيا. في أسبانيا لما درسوا هذا العمر قطعوا هذه الأشجار، كانت أشجار مقطوعة، أو تم الحصول على اللب المناسب لدراسته بالكربون، فدرسوا بالكربون كم عمر قطر هذه الأشجار، إذا كان مثلا كل سنتي كم، يعني كم سنة، وحسبوا بناء على ذلك. ونحن طبقنا نفس المنهجية على أشجار المطين في تيطام، وصلنا إلى أعتقد حسب ما أذكر 350 سنة لبعض الأشجار الموجودة في هذه المنطقة. يعني التربة لها أهمية كبيرة جدا، فهذه شجرة الربل تحتاج إلى متطلبات عجيبة للغاية، تحتاج إلى مطر غزير جدا، رطوبة كثيفة، وإلى أيضا تربة قادرة أن تصرف هذه المياه ولا تجمعها في موقع واحد. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة عن شجرة الربل، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. إذاعة سلطنة عمان.
3: سعاد عبد الله وغانم الصالح بالاشتراك مع مريم الغضبان، علي البريكي، وعلي المفيدي في باب النجار.

أحباب النجار، تمثيلية في حلقات، يكتبها للإذاعة مبارك الحشاش، ويخرجها في حلقات أحمد سالم.

0: ألو، نعم، إيه نعم معك، تفضل، نعم، إيه حاضر، إن شاء الله، في أمان الله.
1: خير إن شاء الله طال عمرك.
0: النيابة يبوني أنا معاك.
1: النيابة ما غيرها؟
0: إيه نعم يا صالح النيابة، يلا يبا امشي امشي امشي يلا امشي.
1: شنو اللي يمشي؟ ورايحين احنا حفله، رايحين النيابه احنا، بس تعال احنا شو مسوين بالله؟
0: ما ادري الحين اذا رحنا نسالهم شو مسوين احنا، يلا امشي يلا.
1: لا رحنا نسالهم؟ يعني معزم لنا لازم نروح نيابه؟

0: شفت بعينك ما حد قال لك يرضيك أدش البيت ما ألقى حرمتي قدامي؟
1: أوه مرتك عندنا بالبيت.
0: من بامرة راحت وبأي حق تطلع من البيت بدون علمي بالله؟
1: أنا معاك يا صالح، لكن أنت ما تدري شو اللي صاير.
0: ما صار شيء، أنا رجعت من النيابة، خلاص رجعت من النيابة للبيت، تغديت ورديت طلعت مرة ثانية، أرجع ما ألقاها في البيت ليش؟
1: النيابة؟ أنت قلت النيابة؟
0: إي أنا قلت النيابة.
1: شو موديك النيابة؟
0: ما أنا رحت علشان يأخذون أقوالي أنا ويا رئيس التحرير.
1: أي رئيس تحرير هذا؟
0: رئيس تحرير الجريدة اللي أشتغل فيها بعد منه.
1: أنت اشتغلت بجريدة؟
0: إيوه. أنت ما عندك خبر؟
1: لا.
0: يا نادر أختك ما قالت لك؟
1: لا.
0: يا اللي يسعى بالخير ما تقول له؟ تروح تقول حق اللي يسعى بالشر والأذية.
1: عموما النيابة إيش حق يبون أقوالك أنت رئيس التحرير؟

0: يا يما خلي المرة تروح بيت ريلها.
1: شنو؟ ما سمعت. عيد مرة ثانية. عيد شو تقول؟
0: أقول لك خلي نادرة تروح بيت ريلها وماكو داعي حق المشاكل.
1: مالت عليك وسليمة الصكك وصفعك إن شاء الله. تحجح حكيم الزمان هاك سليمة الصكك حتى. هذا انت بدل ما تسالني وتقول ليش فيها اختي ليش قاعده عندنا في البيت، يعني تقول لي خلي المره تروح بيت ريلها احسن لها. ما كنا هالمره هذه اختك من لحمك ودمك. طيح الله حظك ولد، طيح الله حظك بلا. طول وعرض ما منك فايده. صدق لي قالوا طول انخلا والعقل عقل سخلا.
0: خلاص قلت اللي عندك.
1: ايه ايش تبي؟
0: تعالي انت معي. تعالي
1: وين رايح؟ هدي
2: وخر ايدك عني.
0: قلت لك تعالي معي.
1: اقول لك هدي ايش تبي فيها انت؟
0: بوديها بيت ريلها.
2: ماني رايحه وخر عني منك اهو، وخر عني.
1: يا عوين ريوز عنها، يوز عنها احسن لك. ترى الحين اخلي الفريج كله عندي هني في البيت.
0: سوي اللي بتسوينه، لازم اوديها بيت ريلها قبل لا اتفاقم المشكله. يلا امشي معي.
1: ما تروح

0: فيك يا صابر؟ أنا ملاحظ عليك اليوم ما أنت طبيعي. أسمعشر ها؟ شفيك؟
1: لا ما شر طال عمرك، بس تيني شهقة ساعات.
0: ليكون بس روحتنا للنيابة أثرت على نفسيتك؟ ترى هذا أمر عادي وبسيط. عيالي شلون لما تستدعيك النيابة وتوجه لك تهمة نشر مقال مخالف للقانون؟ أنا أقدر أقول لك تعودت على دخول النيابة بحكم العمود اللي أكتبه صباح كل يوم، وانت مدام اخترت مهنة المتاعب لازم تتحمل المتاعب.
1: لا لا طال عمرك، أنا مو هذا اللي هامني وشاغلني.
0: عيل شنو؟
1: أنا عندي مشاكل أكبر من مشاكل الصحافة. عندي نيابة نيابة تخلي الواحد عايش على عصابه 24 ساعة.
0: عندك نيابة؟ حنا خابرين اسمها وزارة الداخلية اللي هي أم العيال. لكن النيابة هذه جديدة، على ما قد سمعتها.
1: هذه أكبر من وزارة الداخلية. هذه طال عمرك هي أم العيال، أم الزوجة، عمتي، لا أطال الله في عمرها.
0: ظريف الله يا صالح، ظريف.
1: ضحوك طال عمرك لأنك أنت ما شفتها، ما عشت معاها، ما سلمتك لسانها يا على القص.
0: لا ذكرتني بوكالة الأنباء اللي عندي.
1: شنو؟ وكالة الأنباء؟
0: إيه خدامتنا.
1: أمنتوا؟

0: والله حرام عليك. إيه مو حرام اللي سويتيه في أخوي عامر؟
1: خليه يتقدم ويسمع كلام أمه، مو يسمع كلام الشاذي بعيون الحرمي ألم لا
0: بهمة. بس هذا ولدك مهما كان مو زين بحقك تخلينا محبوس بالنظارة ونسكت عنه.
1: قلعته محبوس نحس فيه اللي أكبر منه علشان مرة ثانية ما يطلع عن طوعي. هذا لو بيدي كان خليته يجحشونه ليل ونهار.

0: تصور يا عمي الذيبة المسمات عمتي لا أطال الله في عمرها ولا رزقها الخير ولا وإن شاء الله قول آمين بس من حرمان من حرمانس يا عمي أنت ما تدري فيها أنت شفت إنسان مجسم عمتي مجسمة الصدر بروحه والبطن بروحه والريول بروحه مجسمة مجسمة ولدها أسألك سؤال
1: أقول
0: سالفة بسوالفها
1: حطها بمسابقة
0: ولدها اللي حشاشة يوفها اسجنت بالمخفر اسجنت بالمخفر ولدها اسجنت بالمخفر أنا يا الغريب بالله ايش تبي تسوي فيني اللي أنا عدوها الأول
1: هذه عد الحقيقة فعلا هذه قاسية وايد يا صالح وخطر عليك وعلى زوجتك أنت ما لازم تسكت على هالشيء
0: مش تبي أسوي يعني مش تبي أسوي يا أبو جميل
1: أرفع عليها قضية في المحكمة وقفها عند حدها
0: هذه زين فيها أنها قاعدة أنا وقفت أنا إذا بالذوق والكلام الطيب ما طلعت بنتيجة معها معقولة بالقوة والتهديد أطلع منها بشيء
1: إيش بتسوي عيل إيش تبي تسوي بعد واحدة من هالنوع ما يجيب رأسها إلا القانون وانت الحين القانون معك زوجتك عندها وهي واقفة لك مثل العظم بالملعوم كل هذه أشياء لصالحك وتعزز موقفك

0: مرغم أخاك لا بطل. مضطر مضطر يا أخي مضطر، وآسف جدا أني أرفع قضية على أمك.
1: ها قضية؟
0: قضية نعم، قضية في المحاكم. نعم قضية، بودي أول شيء أشتكي عليه بالمخفر، ثم تحول للنيابة، ثم تحول إلى المحكمة، ثم تعقد لها جلسة، ثم بإذن الله بإذن واحد أحد يحكم عليها إن شاء الله بالسجن المؤبد. أمك أمك يا عامر واقفة مثل الصخرة بطريق المسلمين وبطريق سعادتي، ومع منه مع زوجتي أنا، ومن حق إني أوخر الصخرة وبأي وقت.
1: أنت من صدقك يا صالح بترفع قضية على أمي؟
0: وش أسوي؟ شو أسوي يا عامر؟ لديك حل؟ أريد حلا.
1: يرضيك إني أنا أشوف أمي واقفة بالمحكمة ومتهمة؟
0: يا سلام. وأنت يرضيك أشوف زوجتي بعيدة عني وماني قادر أخذها؟
1: يا صالح أنا معاك، صدقني أنا معاك وضد أمي بالقول وبالفعل، لكن شو أسوي؟ مرة كبيرة وعصبية وما تتفاهم.
0: صربيخات تدلهم؟ تدلها صربيخات؟ هناك دار اسمها دار رعاية المسنين، ودوها ودوها يبا، الكبر ما يخلي الواحد يتصرف كذي. وايد متزوجين وأمهات زوجاتهم وصلوا للسن الشيخوخة، لا وخرفوا بعد، لكن ما تصرفوا معهم هالتصرف. وإذا كان على العصبية المستشفيات فيها البركة. أما إذا أمك ما تبي التفاهم فأعتقد المحكمة هو المكان المناسب للتفاهم، والسجن المركزي بإذن الله.
1: يا صالح أنا ضد الرأي هذا، ضد أنك تروح تشتكي أو تلجأ للمحكمة في حل خلافات عائلية. المحاكم يا صالح ما حطوها حق خلافات ومشاكل عائلية من هالنوع. هذه أشياء تافهة.
0: طبعا نسميها تافهة لأنك أنت اللي إيده بالنار مو مثل اللي إيده بالماء. لا مو تافهة يا عامر، هذه مثل المرض مثل السرطان. شفت الأرض شون؟ هذه أمك أرضة، إذا ما أقضي عليها بالمبيدات ما أكون أنا صالح، وإذا ما قضيت عليها الحين باكر تكبر وتنتشر مثل السرطان.

0: اصرخ اشق هدومي، انا يشتكي علي الحرامي المنتف، انا يوقفني بالمحاكم.
1: ما يخالف يما، ما يخالف هدي اعصابك، كل شيء بالتفاهم يصير.
0: روح زين، روح زين، واللي يرحم والديك. اي تفاهم هذا؟ اي تفاهم هذا؟ ما يفيد معاه تفاهم، هذا حيوان ناطق. لكن انا عارف شلون اخليه يصير بني ادم.
1: ايوه،
0: ان ما خليت الناس تتطمش عليه بالمحكمه ما نم عويمر. اذا ما خليت عرقك يهطل يا صويلح يا ابو العيش يا المنتف، اما نقعتك وقسلتك وفحتك على جدر ما يشيلون نفرين. ما نسويره مرت فايزه بخيط، ما نسويره مرت فايزه بخيط.
2: غدا مع حلقه جديده من التمثيليه المسلسله باب النجار، يكتبها للإذاعة مبارك الحشاش، ويخرجها في حلقات أحمد سالم.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الصورة المكتوبة.
2: الريشة تبدع أجمل اللوحات،
3: والكلمة تصنع أروع الصور.
2: تشكل الكلمة حروفا ومعاني،
3: ترسم المكان والشخوص.
2: فالرسم بالكلمات،
3: والكتابة بالكاميرات.
1: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
2: جولة مع أشهر كتاب السيناريو في العالم.
3: الإعداد الإذاعي
2: أحمد بن سعيد الأسكي.
3: التقديم
2: أحمد الكلباني
3: ومريم البداعية.
2: الصورة المكتوبة.
3: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
3: إخراج مريم البلوشية.
4: الصورة المكتوبة. الصورة المكتوبة.
5: عزيزي المستمع،
6: عزيزتي المستمعة،
5: عرفتم أيها الأصدقاء منذ الحلقات الأولى من هذا البرنامج أن السيناريو هو الهيكل والإطار العام للفيلم.
6: أما قصة الفيلم وموضوعه يتحددان من خلال السيناريو،
5: وكذلك الحبكة والشخصيات،
6: وبذلك يكون السيناريو رسماً باللغة يبنى عليه ما سينفذ بالصورة والحركة.
5: فالسيناريو يقدم للمخرج وغيره من الفنانين صانعي الفيلم.
6: ذلك السيناريو هو الصورة المكتوبة التي أبدع في رسمها بالكلمات ذلك السيناريست، أي كاتب السيناريو.
5: أعزائي، إن السيناريو يعتبر عملاً أدبياً فنياً مستقلاً.
6: إنه مثل الرسم المعماري، يستخدم فقط كمرحلة وسيطة، فلا بد أن يمر الفيلم من خلالها في طريقه إلى شكله الكامل والنهائي.
1: الصورة المكتوبة.
7: السيناريست عبد الحي أديب.
5: أيها الأصدقاء، نحن اليوم بصحبة أكثر مبدعي الصورة المكتوبة إنتاجاً.
6: هذا السيناريست الذي نتحدث عنه في حلقة اليوم كتب نحو 200 فيلم تقريباً.
5: أول أفلامه باب الحديد، وقد خطه بريشة قلمه عام 1958.
6: أما آخر أفلامه هو فيلم ليلة البيبي دول عام 2008 للميلاد.
5: وبين أول فيلم وآخر فيلم هنالك نصف قرن من الزمان.
6: في نصف قرن أنجزت كل تلك الأفلام، والتي من بينها فيلم سر طاقية الإخفاء،
5: وفيلم النصاب،
6: وفيلم الساحرة الصغيرة،
5: وفيلم قضية سميحة بدران،
6: وفيلم وحوش الميناء،
5: وفيلم سعد اليتيم،
6: وفيلم تل العقارب،
5: وغيرها الكثير والكثير من الأفلام.
6: أيها الأصدقاء، قبل الفاصل السابق ذكرنا أن أول أفلام أديب هو فيلم باب الحديد.
5: السؤال الذي يطرح نفسه، عن مدى نجاح التجربة الأولى لأديب كصانع صورة مكتوبة؟
6: باب الحديد لم يحقق إقبالاً جماهيرياً كبيراً يذكر في وقتها.
5: السبب يرجع إلى أفلام الأكشن والإثارة وأفلام المطربين التي كانت سائدة في ذلك الوقت.
6: وللإنصاف، فإن الفيلم حقق نجاحاً معقولاً عند عرضه في الخارج،
5: كما أن أعين النقاد لم تهمله أبداً، وطالما اعتبروه من كلاسيكيات السينما المصرية.
6: لكن عبد الحي أديب لم يكرر التجربة مع شاهين، فقد كان رأي النقاد لا يهمه بقدر ما يهتم برأي الجمهور ومدى إقباله على الأفلام التي يكتبها.
5: كان لقاؤه التالي مع المخرج عز الدين ذو الفقار الذي قدم معه فيلم امرأة على الطريق.
6: وبعد أن لاحظ أديب نجاح الفيلم، قرر استئناف التجربة مرة أخرى في أفلام من النوع ذاته.
5: لكن التجربة الجديدة كانت مع مخرج آخر، هو نيازي مصطفى، الذي قدم معه 30 فيلماً من أجمل أفلام السينما المصرية.
6: من تلك الأفلام فيلم سواق نص الليل، بطولة هدى سلطان وفريد شوقي،
5: وفيلم جناب السفير، بطولة فؤاد المهندس،
6: وفيلم صغيرة على الحب، بطولة سعاد حسني ورشدي أباضة،

0: الصورة المكتوبة.
1: السيناريست عبد الحي أديب. أصدقائنا، أثر السيناريست المصري عبد الحي أديب السينما المصرية بالكثير من الأعمال.
2: تصدى لأعماله المكتوبة ببراعة فائقة الكثير من كبار المخرجين ونجوم السينما،
1: من بين أولئك المخرجين نيازي مصطفى، صلاح أبو سيف، هنري بركات وغيرهم.
2: ومن النجوم الذين حملوا على عاتقهم أفكار عبد الحي أديب فريد شوقي، هند رستم، فؤاد المهندس، شوي كار، محمود مرسي، أحمد زكي وغيرهم.
1: تأثر أديب خلال مسيرته الأدبية بالمؤلف الكبير أبو السعود الأبياري الذي سانده وساعد في اكتشافه.
2: الصورة المكتوبة التي أبدع عبد الحي أديب في تقديمها اهتمت برصد الواقع الاجتماعي بكل ظواهره.
1: ظهر ذلك بوضوح في فيلم الخبز المر عام 1982،
2: وفيلم بيت القاضي عام 1984،
1: وفيلم البدروم عام 1987.
2: أصدقائنا، ولد مبدع الصورة المكتوبة عبد الحي أديب في 22 من ديسمبر من عام 1928 في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.
1: التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية عام 1956 للميلاد، حيث درس من خلاله في قسم التمثيل،
2: ثم التحق بالعمل كمساعد مخرج للمخرج يوسف شاهين الذي قدم معه في عام 1958 فيلمه الأول باب الحديد.
1: اشتهر عبد الحي أديب بكتاباته للأفلام الكوميدية للأستاذ فؤاد المهندس.
2: قدم مع المهندس العديد من الأفلام مثل فيلم سفاح النساء،
1: وفيلم انت اللي قتلت بابايا،
2: وفيلم العتبة جزاز،
1: وفيلم أخطر رجل في العالم.
2: وبالرغم من تميزه في الأفلام الكوميدية التي عادة ما تجذب انتباه الجماهير، إلا أن عبد الحي أديب كان أيضاً يمتلك موهبة فريدة في تقديم السينما الواقعية.
1: يرجع ذلك بطبيعة الحال إلى تأثره منذ بداياته الفنية بالسينما الإيطالية.
2: قدم العديد من الأفلام المهمة والتي تحمل قضايا المجتمع مثل باب الحديد،
1: وفيلم امرأة واحدة لا تكفي،
2: وفيلم انت اللي قتلت الحنش.
0: الصورة المكتوبة.
3: السيناريست عبد الحي أديب.
1: أيها الأصدقاء، لمبدع الصورة المكتوبة في هذه الحلقة تجارب ناضجة كبيرة.
2: تلك التجارب تعد علامة فارقة في السينما المصرية.
1: مثل هؤلاء الكتاب لا يكتفون بما لديهم فقط،
2: بل لهم اهتماماتهم بمتابعة أعمال الآخرين والتأثر بها.
1: ويبقى من أهم التجارب السينمائية التي قدمت السيناريست عبد الحي أديب
2: اقتباسه لمسرحية ويليام شكسبير ترويض النمرة وتحويلها إلى فيلم استاكوزا.
1: وأما عن آخر تجاربه السينمائية،
2: هو استعراض الصراع العربي الإسرائيلي على مدار 60 عاماً في فيلم ليلة البيبي دول.
1: هذا الفيلم جمع عدداً من نجوم السينما عام 2008.
2: أصدقائنا، بوفاة مبدع الصورة السينمائية المكتوبة عبد الحي أديب تفقد السينما المصرية شيخ كتاب السيناريو.
1: هذا اللقب اشتهر به أديب في الوسط الفني المصري.
2: كان عبد الحي أديب أول من أدخل نظام الورشة في كتابة السيناريو، وهو نظام عالمي منتشر في العالم كله.
1: إلا أن كتاب السيناريو في مصر يبتعدون عنه خوفاً من أن يتهمهم أحد بالفقر في الإبداع.
2: لكن أديب جازف وصنع أول ورشة سيناريو مصرية، وضم لها تحت رئاسته مجموعة من كتاب السيناريو.
1: كلاكيت، نهاية الحلقة.
2: إلى اللقاء.
3: الصورة المكتوبة
4: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي،
5: في الإعداد
4: وفي الإخراج مريم البلوشية.
5: الصورة المكتوبة.
3: الصورة المكتوبة.
0: الصورة المكتوبة.

0: إذاعة سلطنة عمان. أسلوب حياة. مساحة مشرقة من الحياة السعيدة التي تتجدد فيها الأمنيات الجميلة كالشمس المشرقة وهي تعانق الماء والحقول الخضراء لتغرس أملاً جديداً في دروب جميع الناس بأسلوب شفاف وصريح من خلال الموضوعات المختلفة الاجتماعية والصحية والأسرية، والتي معكم سوف نطرق أبوابها العديدة والمتنوعة لتأخذنا معها إلى فضاء من المعلومات المهمة التي تلامس حياتنا اليومية بشكل إيجابي ومهم. أسلوب حياة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعينا أينما كنتم على هذه الأرض الطيبة عمان الغالية والحبيبة. أهلا وسهلا بكم في أسلوب حياة، هذا البرنامج الثقافي الاجتماعي المنوع اللي نحاول من خلاله تقديم فقرات متنوعة تجمع بين تحفيز الطموح الشخصي، الصحة النفسية، وتعزيز العلاقات الاجتماعية الإيجابية حتى نحقق التوازن في حياتنا. فالتوازن أسلوب حياة. يقال دائما جاور السعيد تسعد، فمن المهم أن نختار مع من نجلس، فالجلوس مع من يتحدث عن النمو والتعلم والأهداف والفرص في الحياة سوف أكيد يشكل فارق في حياتك. ونحن هنا في أسلوب حياة نتمنى أن نقدم لكم كل ما يفيدكم وأيضا يحقق أهدافكم التي تسعون لتحقيقها
2: ويعزز كذلك لأفكاركم الإيجابية أينما كنتم.
1: هذه تحية من طاقم عمل البرنامج، معكم في الإعداد تماضر بنت سالم الوهابي،
2: وفي التقديم أرق التحيات من وعد بنت علي الهطالي وفاطمة بنت علي الإسماعيلي،
1: وهذه تحية المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
2: أهلا وسهلا بكم.

0: أسلوب حياة.
1: حديث اليوم.
2: في فقرة حديث اليوم مستمعين الأكارم نتحدث عن الأعراس بين الأمس واليوم وأبرز التحديات التي تواجه الشباب المقبلين على الزواج، خاصة أن حياة اليوم أصبحت يعني اليوم الفتاة متطلبة أكثر والشباب يواجهون تحديات كثيرة جدا خاصة من الناحية المادية لتأسيس حياة وأسرة ناجحة بإذن الله.
3: نعم فاطمة، بس كثير من الأشخاص يعني يلجأوا إلى المبالغة في استنزاف مدخراتهم والاقتراض، الاستدانة من البنوك وغيرها من الأمور من أجل تكاليف الزواج، اللي أكيد في النهاية راح تؤدي إلى تراكم الديون والتي راح تؤثر أكيد سلبا على الاستقرار الأسري.
2: إذن بين غلاء الأسعار واتساع دائرة المظاهر الاجتماعية والرغبة في إقامة حفل ينظر إليه على أنه فرصة لا تتكرر في العمر، يسعدنا أن تكون بيننا اليوم ضيفتنا العزيزة الأستاذة نقاء بن جمعة اللواتي، أخصائية برامج وتوعية مجتمعية بدائرة الأحداث بوزارة التنمية الاجتماعية. أهلا وسهلا بك نقاء.
4: الله يعطيكم العافية، حياكم الله، وإن شاء الله يكون لقاء ممتع سويا بإذن الله.
3: بإذن الله. في البداية أستاذة، كيف تصفون واقع الزواج في المجتمع العماني اليوم؟ إيش أهم التغيرات اللي طرأت عليه مقارنة بالماضي؟
4: مقارنة بالماضي، الماضي كان يعني إذا أريد نسوي مقارنة بين الزواج العماني قديما والزواج العماني حديثا، يعني من عدة اتجاهات ممكن ناخذ الموضوع. بداية قديما كانت تقام الأعراس في الساحات، في البيوت الكبيرة، في الخيم. أما حديثا فاليوم الزواج يقوم في أفخم الفنادق والقاعات المجهزة بأدوات التصوير، بالزينة، بالولائم الضخمة. قديما كانت الولائم بسيطة، تقوم على الأكلات العمانية اللي هي الهريس والعصيدة والمشاكيك. أما حديثا فاليوم طبعا بما تقدمه الأطباق العربية والغربية، بالإضافة إلى مجموعة الحلويات الضخمة، إذن ولائم ضخمة حاليا الآن الأعراس. طبعا قديما كان المجتمع كله يشارك في الأعراس، كان الجيران يشاركون في العرس، كل واحد يقدم ما يستطيع من خدمات، زين، الجيران، الأهل، الأقارب، كلهم كانوا يشتركون في العرس. اليوم صارت مؤسسة أو مشروع العرس هو مشروع فردي يقوم على العائلة وحدها، الأسرة وحدها هي اللي تقوم بهذا الجانب. إذن طابع الأعراس كان مستوحى من الثقافة العمانية، كان مستوحى من الهوية العمانية، ولكن اليوم طابع الأعراس هو طابع بعيد عن الهوية العمانية، بسبب طبعا يعني الانفتاح على الثقافات المتعددة. أصبحت الهوية هوية قد تكون عربية، غربية، وغيرها من الثقافات. يعني
2: نعم، يعني ممكن نقول أصبح يميل المجتمع إلى أنه هو يرضي الآخرين أكثر، يميل إلى موضوع المظاهر أكثر.
4: أيوة، اليوم سابقا ما كان في تفاخر، ما كان في عرس فلان أفضل من عرس فلان، هذا اللي ما سويته في عرس فلان خلي إحنا نسوي. اليوم بسبب يعني التفاخر والمقارنة نعم. أكثر شيء قاعدة تخلي سقف التوقعات عالي جدا من الأطراف، فبالتالي أنا أقارن عرسي بعرس صديقاتي، أنا أقارن عرسي بعرس أقربائي، بالتالي أنا ما أكون مفروض ما أكون أقل من عندهم، بالتالي ممكن أني أضغط على ميزانيتي أو ميزانية زوجي وأطالب بتكاليف أكثر حتى يكون عرسي أفضل من غيري الموجودين، وحتى أتباهى بأنني عملت عرس بكذا مبلغ وكذا كوشة وكذا بدلة وكذا دبلة وغيرها من التكاليف نعم. المرتبطة بالعرس
2: نعم. وبالتركيز على موضوع التكاليف، إذن أصبحت تكاليف جنونية تهدد حتى استقرار الأسرة مستقبلا، لأن التفكير لحظي إن كيف أنا أقوم يعني بعمل عرس مثل ما قلتي مميز وقارنه بعرس يعني بأعراس أخرى، من دون ما أفكر بالمستقبل.
4: طبعا اللي يصير أنه هذا يخلي أن الزوج يبدأ يقترض، المقبل على الزواج راح يبدأ يقترض ويبدأ حياته بقروض، وهنا تحدث الإشكالية ما بعد الزواج، أن ما بعد الزواج يرجع الليفل المعيشة على حسب راتب الزوج اللي هو الطبيعي، اللي هو ما راح يقدر يوفر لها كل اللي توفر في ليلة العرس، وهو يبدأ أنه طبعا يسدد هذه الديون، وبالتالي قد تحدث مشاكل كثيرة بسبب أنه الرجل ما يقدر يوفر بعض الرفاهية العيش اللي كانت تتوقعها الفتاة.
3: نعم.
1: إذاعة سلطنة عمان. حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
0: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: طيب خلنا نقول يعني ربما التغيرات هذه اللي صارت في تكاليف الأعراس، وأيضا خلنا نقول الحفلات هذه المبالغ فيها، قد يكون سبب عائد إلى تغير الحياة في وضعنا الحالي، يعني ارتفاع الأسعار، كل شيء صار غالي، يعني هذه العبارة اللي دائما نسمعها من الأشخاص حولنا، يعني مثلا المبلغ اللي تستلمه المرأة عند زواجها ممكن ما راح يغطي حتى تكاليف مثلا خلنا نقول المجوهرات مثلا اللي راح فقط تشتريها بمبلغ وقدره، فما بالك الأشياء الأخرى. فممكن خلنا نقول يعني هناك قلة غياب للتخطيط، ربما التخطيط المالي ممكن أيوة. يؤدي إلى حدوث هذا الخلل،
3: ولذلك من المطلوب جدا مواضيع أنه إرشاد المقبلين على الزواج في الإدارة المالية. نعم. بالإضافة إلى الجانب النفسي والجانب الاجتماعي والفروق بين الجنسين، هذه من الناحية الاجتماعية والنفسية، ولكن كون نحن نتكلم من اليوم في الجانب الاقتصادي والاجتماعي، ضروري جدا أن تكون هناك وعي مالي وإدارة مالية صحيحة للمصروفات. كم هي الكماليات وما هي الأساسيات، وكيف نصرف وكيف نضع مبلغ للطوارئ. أنا أعتقد كلما زادت الثقافة المالية لدى الشباب المقبل على الزواج والشابات المقبلات على الزواج، وصار وعي أنه أنا ما هي الأمور الأساسية والضرورية، أعتقد أنه يبدأ الموضوع يأخذ حيز من التوازن، بحيث يصير توازن بين متطلباتي أنا كعروس ومتطلباتي أنا كزوجة مرأة في داخل الأسرة، داخل تكوين منزل، وبالتالي هذا المبلغ راح أحاول أني أنا أقسمه بطريقة أنا ترضيني، وترضيني من حيث أنه تشبع رغبتي في مثلا شراء المجوهرات أو شراء بعض الأساسيات التي تحتاجها المرأة، والكماليات التي ممكن أن تؤجل إلى ما بعد الزواج.
4: نعم. بالرغم من الظروف الاقتصادية اللي يمر فيها الشباب، لكن للأسف لا نعمم هنا عزيزتي نقاء، بعض الأعراس فعلا مكلفة، يعني في كثير من العوامل أدت إلى حدوث هذا التغيير المفاجئ. برأيك يعني ما أبرز هذه العوامل، وهل ممكن نعتبر أيضا أن وسائل التواصل الاجتماعي أيضا ساهمت في هذه النقلة في تغيير مفهوم الأعراس؟
3: أول سبب من الأسباب هو وسائل التواصل الاجتماعي مثل ما أنت ذكرتي، وجهة نظري طبعا ما عندي إحصائية، لكن أنا وجهة نظري أنه وسائل التواصل والمنصات، هذه المنصات صارت تعرض كل شيء بما يتعلق بالديكور
4: في العالم،
3: وفي العالم وليس في عمان فقط، ولكن وبالتالي هذه المنصات أصبحت إيش؟ أصبحت الشباب والبنات يقارنون، أول شيء يشوفون الجديد في هذا العالم، وبالتالي سبحان الله والنفس تشتهي، النفس تشتهي كل ما هو جديد، إذا ما تكبحها، إذا ما تروضها، بالتالي تريد أنك أنت تكون الأميز، وتكون أنت تكون أنت الأميز، وتكون أنت الأفضل، وتكون أنت الأحسن. بالتالي المنصات وسائل التواصل يعني أدت إلى ذلك. رقم اثنين، ثقافة المقارنة، أن أنا أشاء يعني حتى لو أنا ما قادرة، لكن أنا اللي شفته في وسائل التواصل أنا أريد أطبقه على عرسي، لأنه يصير اعتقاد بأنه أنا ما رح تكون الفرحة كاملة إذا أنا ما رح أكون بهذا المستوى من الزينة، وبهذا المستوى من التصوير، وبهذا المستوى من الكماليات اللي يشوفوها على طبعا على منصات التواصل. طبعا أيضا لا ننسى دور المؤثرين وصناع المحتوى، اليوم كثير من المؤثرين وصناع المحتوى يشوفون يعني يذكرون تفاصيل أعراسهم بالضبط، يعني كيف يسوي عرسه من البداية إلى النهاية بكل التفاصيل، الوردة من وين جابها، الكرسي من وين من وين حصلها، يعني تفاصيل المجوهرات من وين، من أي محل اشتراها. بالتالي إذا هذول الشباب المقبلين على الزواج كانوا يعتبرون أن صناع المحتوى هم قدوة لهم، بالتالي هو بدون وعي يريد أن يقلد صناع المحتوى.
4: وما ننسى أيضا نقاء أن معظم هذه الأشياء اللي ذكروها أساسا هي مدفوعة،
3: أحسنت،
4: هي أساسا
3: ترويج وتسويق لبراندات معينة وماركات معينة،
4: وهذا فخ نقع فيه جميعا.
3: أحسنت، وهذا فخ إذا لم يكن هناك وعي. ولذلك مثل ما تكلمنا أن يكون هناك وعي الإدارة المالية ضروري جدا. أيضا انتشار الموضات الغربية والموضات، ولذلك صار ما في قناعة بالهوية العمانية، بالعرس العماني، صار أنه لا، أنا أريد أن يكون عرسي بالطراز الغربي أو بالطراز الأوروبي أو بالطراز التركي. وطبعا هذا بسبب تعدد الثقافات ودخول يعني العادات الدخيلة على مجتمعنا العماني، وذلك هذا هو السبب الرئيسي اللي أدى إلى تغير نمط الأعراس عندنا في المجتمع العماني.
2: طيب ربما تكون كل هذه الأمور التي حدثت الآن من تغير في نمط الأعراس، أيضا العادات والتقاليد أصبحت شبه غير موجودة، أدت إلى عزوف الشباب عن الزواج أو تأخيرهم لموضوع الزواج لوقت آخر، أو ربما حتى تفكيرهم بأن مثلا يتزوجوا من أماكن أو دول أخرى بحكم أن رح يكون والله تكاليف العرس خلنا نقول أقل.
3: صحيح.
2: فكيف من الممكن أن نحن نرجع هذه الفكرة اللي هي فكرة أن الزواج شيء جميل، تكوين الأسرة شيء جميل، ولكن هناك أساسيات أو أشياء معينة ممكن أنه نحن نضبطها حتى نحصل على هذا
3: بالعودة إلى البساطة الهدف. بكل بساطة العودة إلى البساطة، بساطة العيش، الاستمتاع بما هو متاح. احنا عندنا مشكلتنا ان احنا ما مستمتعين بما هو متاح، نفكر بما هو غير موجود، وبالتالي ونعتقد ان السعاده موجوده في اللا موجود، اللي هي ان انا افكر ان انا اكون سعيد باللي موجود من موارد انا وامكانيات انا احكمها. لان فكره الزواج هي مو فكره ماديه، مع الاسف هو تحول من مؤسسه اجتماعيه الى مهرجان، فعليا الى مهرجان، او حتى الى مشروع اقتصادي ضخم هائل. بالتالي فعليا الشباب لما يشوفون غلاء المهور يعني بهذه الاسعار الخياليه اذا جاز التعبير، طبعا الشاب اللي خصوصا اللي توه متخرج من الجامعه وتوه متوظف على الراتب المحدود هذا، كيف يقدر يوفر مهر بهذا المبلغ، واضافه الى ذلك يوفر السكن وتكاليف العرس، انزين مهر وتكاليف العرس والشهر العسل، وبعدين يرجع يأثث البيت، انزين هذه كلها حقيقي تنفر الشاب من الزواج، أو تخليه يعزف عن الزواج، أو يأخر الزواج إلى عمر متأخر، بحيث أن يقول والله أنا خليني أجمع لحين ما يعني أحصل المبلغ وأوفر المبلغ. لذلك لما نركز على التقنين المهور، يعني الغلاء المهور وجزء يعني من الأمور اللي أو من الأسباب التي تؤخر الزواج، ولذلك نحن من خلال هذه المنصة يعني ندعو إلى أن يكون هناك تقنين للمهور، وأكثرهن بركة أقلهن مهرا، إنزين يعني هذا وصية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ما نتكلم عن أقلهن مهرا يعني إن نبخس حق المرأة، ولكن أن أيضا لا نغالي في هذه الأمور. وطبعا هذه كانت توصيات من كنت أقرأ أنا قبل الحلقة، كنت أقرأ من أيام السبعينات من أيام الستينات كان توجيهات الحكومة الرشيدة على أنه يكون هناك تقليل للمهور وعدم، يعني سبحان الله، فكانوا ملتفتين لهذه النقطة من ذلك الزمان. وإلى وإلى وإلى يومنا هذا هناك توجيهات من الحكومة على أن تكون هناك المهور تكون معتدلة، أنا ما أقول ضعيفة، ولكن أن تكون معتدلة ولا نغالي فيها. إذن هذا جانب من الجوانب. الجانب الثاني اللي يؤدي أيضا إلى تأخر سن الزواج أو العزوف عن الزواج هو موضوع التعليم. صار تعليم المرأة أساس. أول شيء ما كان تعليم المرأة، كانت المرأة بعمر 10 سنوات 15 سنة تتزوج، ما كان هدفها التعليم. اليوم صار التعليم، صار دخول المرأة إلى سوق العمل أنها تحقق هي هدفها، تحقق ذاتها. أيضا هذا أدى إلى تأخر سن الزواج. أضف إلى ذلك تلبية الاحتياجات الشخصية. يعني اليوم مثلا تجلسين مع مجموعة من الشباب يقولش خليني أسافر، خليني أستانس، بعدين أفكر بالزواج، لأنه الزواج فيه تكاليف كثيرة وأنا ما أريد أتحمل مسؤولية. ولذلك نرجع الموضوع إلى أيضا إلى أن جيل هذا الزمان يحتاج أن يتعلم تحمل المسؤوليات ومسؤولية الزواج من كل الجوانب وليس من جانب واحد.
4: وبالعكس يفكر أيضا أن لو كان في تعاون ليس فقط يعني من ناحية الفتاة وأهلها والشاب أيضا، أنه يكون في تعاون وفي تكامل، أن هذه المصاريف الكثيرة يفضل أن نحن ندخرها لبداية حياتنا.
3: أحسنتي.
4: لنعيش بدون ديون.
3: أحسنتي. نعم. وهذا يؤدي إلى أن الشاب اللي أصلا عنده قروض وديون ويجي يتزوج وياخذ قرض أيضا مبلغ كبير، هذا الشاب ما رح يبدي حياته بداية صحيحة. بس إذا تناقش مع مع مع مع خطيبته ووضحه وهم تفقوا على أهداف مشتركة، أهداف مالية مشتركة، أنه إحنا نقلل من المصاريف والبهرجة، أنه اليوم أنت عندك حفلة حنة وحفلة خطوبة وحفلة ما أعرف إيش وأربع حفلات تسبق حفلة الزواج. فإذا اتفقوا أنه نحن نقلل هذه المصاريف ونقتصرها على أن يكون زواج جميل، زواج يكون فيه بين الأهل، بين الأحبة، بين الأقرباء، بدون تكاليف كثيرة، وندخر هذه الأموال التي كنا نريد نصرفها على هذا العرس اللي هو لا يتجاوز 3 ساعات، ممكن أن احنا نسافر فيه، ممكن احنا نستثمر فيه. ولذلك ضرورة وجود اهداف مشتركة بين الزوج والزوجة يؤدي الى الاستقرار الزوجي.
4: جميل. ذكرتي ايضا نقاء عزيزتي موضوع ان تغيير الفكرة يبدأ بشيء بسيط، والبساطة، ان نعود للبساطة.
3: نعم.
4: وفي حراك جميل في واحدة من المجتمعات لفتني في وسائل التواصل الاجتماعي، كانت في أصوات تنادي بالتخفيف المصروفات استقبال المولود. ربما هذه الثقافة ليست واسعة لدينا في مجتمعنا، لكنها موجودة في مجتمعات أخرى، وفعلا صار حتى صناع المحتوى والمؤثرين يدعو إلى التخفيف. يعني فعلا هناك يعني تحدث مثل ما يقال يعني بهرجة ومصاريف ضخمة كبيرة جدا. لكن موضوع البساطة، نعود للبساطة في استقبال المولود، أيضا أصبحت حاضرة. إذن أعتقد نحن بحاجة إن نفس هذول المؤثرين في موضوع العرس، إذا يعني رجعنا لموضوع يعني حفلات الزفاف، إن يكون لهم دور وبصمة في هذا الجانب.
3: واليوم عصر السوشيال ميديا، يعني اليوم صحيح. المنصات السوشيال ميديا اليوم هي المؤثر رقم واحد في عقول الشباب والشابات. وبالتالي هذه مسؤولية صناع المحتوى والمؤثرين في يعني توجيه الاتجاهات المشاهدين والمستمعين إلى ضرورة تخفيف أعباء الزواج. طبعا هي قضية اقتصادية، لأنه أنت تتكلمين عن شركات التصوير، عن شركات تنظيم الحفلات، هذه هي صارت حلقة. هي نعم. صارت حلقة. صحيح. لكن كل ما
4: وبتتأثر ربما، لكن نقول نحن تقنينها وربما تنظيمها،
3: احنا ما ندعو إلى إلغائها، ولكن نعم. إلى تقنينها بطريقة تسهل على الشباب فكرة الزواج. نعم. والرجوع إلى الزواج المبكر ما أقول مبكر عمر 13 أو 14 سنة، ولكن على الأقل عمر بعد ما يخلص الجامعة وراها بسنة أو سنتين يبدأ أنه يفكر به إن مشروع الزواج هو مشروع سهل المنال وليس صعب المنال.
4: صحيح.
2: طيب، يعني أكيد هناك حل لهذه المشكلة، لأنه لكل مشكلة هنالك حل أو حلول. ممكن صار في فترة من الفترات أنه لتخفيف الضغط ولتخفيف التكاليف بعض الولايات عندنا في مختلف المحافظات تعمل مثل الأعراس الجماعية اللي هي يكون فيها مشاركة وتوفير للمبالغ كذلك. ممكن هذا الشيء يرجعنا للحياة السابقة، وخلنا نقول الحياة البساطة والعادات والتقاليد الجميلة.
3: صحيح.
2: لكن أكيد من خلالك نتعرف على إذا وجدت هناك حلول أيضا أخرى.
3: طبعا موضوع الأعراس الجماعية أنت تتكلمين عن الرجال.
2: نعم.
3: أما المرأة فدائما تبحث عن التميز. المرأة ما ترضى أنها تكون في عرس جماعي. مع الأسف الشديد أنا تقول يعني لو كانت عندنا أعراس جماعية نسائية راح تكون فكرة جدا جميلة. ولو تتبنى مجموعة من الفتيات هذه الفكرة من أجل أنه نشر الثقافة في المجتمع.
2: ولكن على الأقل الرجل يعني
3: على الأقل عندنا
2: يطيح كم فلس شوية. فلس
3: من عنده. أيوة إنزين. لكن الرجال عندنا طبعا موضوع الأعراس الجماعية موجودة. رقم اثنين، عندنا طبعا توفير، يعني ممكن انه احنا نوفر مساكن ميسرة للشباب المقبل على الزواج، يعني يكون هناك مشروع يكون على الأقل توفير مساكن بإيجارات مخفضة، بحيث اللي ممكن إنه يقبل على الزواج يعرف إنه في مساكن. وأنا أعرف يعني كم حد من أصحاب الخير خصصوا مجموعة من المباني اللي هم يملكوها للمتزوجين حديثا بأسعار أقل من أسعار السوق مثلا. نعم. هذا جزء من الموضوع. رقم اثنين، تحديد سقف المهور. أرجع وأقول لك هو الموضوع موضوع المهور، تحديد سقف المهور قدر المستطاع بما يتناسب مع غلاء المعيشة وغلاء الأسعار زين والتكاليف. أنا ما أقول ألف وألفين، لكن في نفس الوقت ما نادي به. ولذلك إذا يصير دعوة مجتمعية وثقافة مجتمعية بأن يخفف المهر بطريقة يستطيع الشاب فعلا أن يدفعها، وهذا طبعا هذا جزء من الحلول اللي إحنا ممكن نتكلم عنها. طبعا حملات توعوية مجتمعية اللي تكلمنا عنها، ضروري جدا أن تكون هناك حملات توعوية، سواء عن طريق الإذاعة، عن طريق التلفزيون، عن طريق المساجد في خطب الجمعة، إشراك المؤسسة الدينية بهذا الموضوع. ضروري جدا أن تنتشر هذه الثقافة، ثقافة الحد من غلاء المهور والتقليل من تكاليف الأعراس المبالغ فيها والبعد عن المقارنة والمباهاة بالمجتمع. طبعا إحياء العادات والتقاليد بالمجتمع، الأهازيج، الأفراح، الأغاني العمانية القديمة. إنزين اليوم نجد أنه هذا ابتعدنا عن الهوية العمانية في العرس بشكل عام، ما موجود الهوية العمانية، وإحنا نريد أن الشباب والشابات أن يعني يرجع الاعتزاز بالهوية العمانية والانتماء للعادات والتقاليد. طبعا الدعم الحكومي، ممكن يكون دعم حكومي للمقبلين على الزواج، وأنا أعتقد في صندوق.
4: نعم. هو بدأ فعلا
3: بدأ هذا الصندوق، ولكن أكيد إلى ضوابط معينة. إذا يصير دعم حكومي أكثر للمقبلين على الزواج، هذا رح يساعد على زيادة إقبال الشباب على الزواج، كون إن هناك دعم حكومي في هذا المجال. إنتاج محتوى إعلامي، فيديوهات قصيرة، رسائل توعوية تبين مخاطر المغالاة في المهور، هذه مجموعة. أيضا تكريم الأسر اللي ممكن يعني يصير تكريم للأسر في المجتمعات في القبيلة اللي تخفض من تكاليف الأعراس، ويصير عندهم تكريم معين من قبل مثلا وجهاء القبيلة أو وجهاء،
2: يصير عليهم الإقبال أكثر.
3: يعني تعزيز التجارب التي تعزيز التجارب الإيجابية التي خفضت في المهور وخفضت من التكاليف وتعيش حياة مستقرة. وبالتالي يعني أنا أتذكر لما يعني إحدى الفتيات تزوجت بتكاليف قليلة، طبعا النظرة الاجتماعية انه والله هذه مهرها قليل، هذه ما سوت عرس، هذه مسكينة، لكن اليوم هي تعيش حياة زوجية جدا سعيدة ومرتاحة. ليش ما نسلط الضوء احنا على هذه الحالات اللي فعلا يعيشون حياة زوجية سعيدة وكانت مهورهن قليلة وكانت تكاليف اعراسهم قليلة؟ ولذلك السعادة الزوجية ليست مرتبطة بسعر المهر، وليست مرتبطة بتكاليف العرس، وليست مرتبطة بمظاهر العرس، وإنما السعادة مختلفة تماما. ولذلك الوعي الزواجي جدا ضروري، والإرشاد الزواجي جدا ضروري لكل مقبل ومقبلة على الزواج.
4: في ختام حديثنا مستمعينا الأكارم، أكيد نشكر ضيفتنا العزيزة اليوم الأستاذة نقاء بنت جمعة اللواتي يعني على هذا الحديث الطيب الذي تحدثنا فيه عن أهمية تخفيف مصاريف وتكاليف الزواج لدخول حياة زوجية سعيدة بعيد عن الضغوط المالية. كلمة أخيرة أستاذة نقاء في ختام هذا الحديث.
3: نصيحتي اليوم لكل الشباب المقبلين والمقبلات على الزواج أن الزواج هو مشروع رباني، مشروع إلهي، مشروع به توفيق من رب العالمين، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إذن هو الموضوع هو أكبر من أن يكون موضوع مادي اقتصادي، يجب أن يكون فيه هناك التسهيل والتيسير، والتوفيقات ستكون كثيرة من رب العالمين طبعا من خلال الأخذ بالأسباب، وإن شاء الله تكون حياة زوجية سعيدة بعيدة عن المنغصات المالية
4: إن شاء الله. شكرا جزيلا لك عزيزتي نقاء.
2: شكرا لك الأستاذة نقاء بنت جمعة اللواتي، أخصائية برامج وتوعية مجتمعية بوزارة التنمية الاجتماعية.
3: شكرا. أحسنتم، شكرا جزيلا لكم.
1: أسلوب حياة، صحة وحياة.
5: أهلا بكم مستمعينا في فقرة صحة وحياة. في عالم تتسارع فيه التحديات الصحية وتتزايد أهمية الوعي المجتمعي، يبقى التثقيف الصحي خط الدفاع الأول في مواجهة العديد من الأمراض، وأكيد في مقدمتها مرض نقص المناعة المكتسبة الإيدز، الذي لا تزال آثاره الصحية والاجتماعية تستدعي المزيد من التوعية والتثقيف والوقاية. في سلطنة عمان تواصل وزارة الصحة

0: في قمة الأهمية التزايد الملاحظ مؤخرا السنوي للحالات الجديدة المشخصة بفيروس نقص المناعة البشرية HIV يعكس نجاح الجهود التي بذلتها الوزارة في التشخيص المبكر وجلب هذه الحالات لأرقام جهود الترصد الإلكتروني وكذلك الوعي المجتمعي نجحت وهذا التحسن في الأرقام جيد لقسم علم الأوبئة. بما يقدر الذكر بأن تعتبر سلطنة عمان ما زالت منخفضة نسبيا مقارنة بدول العالم في نسبة عدد المتعايشين مع فيروس نقص المناعة.
1: نعم. طيب لما نجي نتكلم أكثر عن الفيروس، يعني أكيد في فرق بين الإصابة بالفيروس ومرحلة الإيدز نفسها لما يدخل في عمق المرض. إيش حجم التحدي الذي يشكله المرضى اليوم على المستوى العالمي والمحلي؟ أكيد في هناك الكثير من التحديات.
0: هذا صحيح. من المهم ذكر الفرق ما بين الإيدز والإصابة بفيروس نقص المناعة. الفيروس كأي كائن حي فهو عبارة عن حمض نووي محاط بغشاء سيتوبلازمي، فهو غير قادر على الحياة في المحيط بمفرده، يحتاج خلية حاضنة. ويتميز فيروس نقص المناعة بأنه يحتاج الخلايا المناعة للحياة بسبب تركيب دخوله للخلايا مثل القفل والمفتاح، يحتاج مستقبل في خلايا المناعة للارتباط وبالتالي الدخول، فهو يستهدف الخلايا التائية المساعدة. لذلك فإن الفيروس لا يستطيع العيش مثلا في خلايا الجلد، خلايا القلب، خلايا الدماغ، يحتاج الخلايا المناعة. هذا بالنسبة للفيروس. بالنسبة لكلمة AIDS وهي مشتقة من اللغة الإنجليزية Acquired Immunodeficiency Syndrome AIDS، تعني هي الحالة المتقدمة للإصابة بالفيروس، وهي مرحلة ضمور وعمل جهاز المناعة بسبب تأثير الفيروس. فهو الفرق فيما بينهم الحالات، هذا إصابة دخول الفيروس للجسم، بينما الإيدز هي المرحلة المتأخرة بسبب مثلا عدم طلب المساعدة المبكرة وتمكن الفيروس من جهاز المناعة.
1: تحدث عن الشق الثاني اللي هي أهم التحديات على المستوى العالمي والمحلي.
0: التحديات تشمل الاقتصادية، فالتشخيص والعلاج مكلف على الدول، وكذلك هذا يحتاج برامج تشخيصية عدة في النظام الصحي، كذلك له تأثير نفسي واجتماعي على المستوى الفرد. بس هذا في الوقت الراهن الحالي بسبب وجود علاج فعال فإن الإنتاجية للفرد والعمر المتوقع شبه طبيعي.
1: نعم، بوجود العلاج حاليا يعني تكون الأمور خلنا نقول أفضل في أنه هو قادر يتعايش مع المجتمع بشكل طبيعي.
0: نعم، العلاج فعال جدا، ومن المهم تسليط الضوء على التاريخ. فمنذ ظهور الفيروس في الثمانينات ثم اكتشف أول دواء في بداية التسعينات، ظل علاج فيروس نقص المناعة غير جيد بسبب سمية الأدوية وبسبب عدم وجود اتفاق عالمي متى يمكن بدء العلاج. فكان بسبب سمية الأدوية وتأثيرها على الجسم كان المريض يتابع مع الطبيب إلى أن يصبح مستوى المناعة أقل عن 200 خلية مناعة لكل ML في الدم. في عام 2014 تم تغيير القوانين الدولية والمعايير في علاج، فعلاج الفيروس أصبح بشكل مبكر منذ بدء تشخيص الفيروس بغض النظر عن المناعة. فهذا التغيير العالمي غير بشكل كبير، وبسبب توفر الأدوية الآمنة جدا السهلة الاستخدام أصبح أحدث نقلة نوعية في جودة الحياة، الصحة الجسدية وكذلك النفسية والإنتاجية للفرد.
1: نعم. طيب نركز الضوء أكثر على أهم الفئات العمرية التي تصاب بهذا المرض. إيش أكثر هذه الفئات؟ إيش أكثر الطرق، أيضا الطرق العدوى شيوعا؟ أنتم أيضا في برامجكم فئات

0: التوعية تستهدف بالعادة أي فئة؟
1: في سلطنة عمان الإحصائيات بينت بأن أكثر المتعايشين مع الفيروس ينتمون إلى الفئة العمرية من 25 إلى 34، تشكل هي الفئة الأكثر، تليها الفئة العمرية ما بين 35 إلى 44. بالنسبة لباقي الفئات طبعا تتفاوت، في فئات متعايشين فوق 60، في 50، في ما قبل 10 سنوات. مع وجود هذه الأدوية الفعالة، العلاج والحياة الطبيعية.
0: نعم، نتكلم أكثر عن الأشخاص هؤلاء المصابين بالمرض. يعني ذكرت نقطة جدا مهمة وهي التعايش مع المرض. يعني ربما أهم الفئات العمرية اللي ذكرتيها اللي هي مرحلة 25 إلى 35، وهم مرحلة الشباب، مرحلة الإنتاجية، مرحلة أيضا الإقبال على الزواج. فكيف بخصوص موضوع الزواج، موضوع الارتباط، هل الشخص المريض بالإيدز دائما يعني عنده نوع من المصارحة للطرف الآخر؟ هل هناك تقبل؟ كيف تكون الآلية؟ يعني
1: سؤال في محله، لأنه يتزامن مع المرسوم السلطاني بإلزامية فحص ما قبل الزواج منذ بداية 2026، وهو قائم وفعال ومعمول به طبعا كما هو ملاحظ من حياتنا اليومية في المديريات وكذلك من الحياة الاجتماعية للسامعين. ففحص ما قبل الزواج يشمل فحص الزهري وفيروس نقص المناعة، وهو تسليط الضوء عليه، بالإضافة إلى التهاب الكبدي باء وسي، وكذلك أمراض الدم الوراثية، الثلاسيميا وخلايا الدم المنقلية. فيشترط طبعا عمل فحص نقص المناعة العوزي في حالة عدم وجود الفيروس، أو يتم التوافق في حالة وجود الفيروس لأحد الطرفين. فيوجد نظام حيث أن الطبيب العام الذي قام بالفحص المبدئي يقوم بتحويل الحالة إلى المختص في علاج وتشخيص الـ HIV، وهي متوفرة في كل محافظات السلطنة. فتوجد مسارات تحويل خاصة لهذه الحالات، يلتقي الطبيب المختص بالمريض ويقوم ب الإعلام بالتشخيص بطريقة تكون تلائم كرامة الإنسان، تشمل الاحترام والتوضيح. بعد ذلك نقوم بعمل الفحوصات المبدئية ثم بدء العلاج. بالنسبة للسؤال الخاص، ما هي علاقته بفحص ما قبل الزواج؟ نحتاج فورم خاص، ورقة خاصة بالمصارحة يجب أن يوقع فيها الطرف الآخر الشريك في هذا الزواج أنه قد علم وقد قبل بالزواج، وكذلك يوقع الشخص المصاب بأنه يلتزم بالعلاج وهو قبل بهذا الزواج. طبعا الزواج ككادر طبي لا نسمح به إلا بعد مرور أشهر تضمن نزول الفيروس إلى مستوى غير قابل للكشف.
0: نعم.
1: فالفحص المخبري عادة الأفرج المتوسط 2 من بدء العلاج الفعال، يصبح الشخص يملك مستوى حمل فيروس في دمه غير قابل للكشف، وبالتالي هو غير قابل لنشر الفيروس للشريك، ويمكنه من بدء عائلة سليمة وإنجاب أطفال سليمين وبدء إكمال عمل وإكمال حياة طبيعية.
0: نعم، إذن يعني في هذه الحالة يستطيع أنهم هم ينجبوا أطفال سليمين غير مصابين بالمرض، صحيح؟
1: نعم، هذا مؤكد، وفي العيادة أنا وزملائي نتعامل مع هذه الحالات بشكل أسبوعي، والغاية في اليسر والسيطرة على الفيروس بفضل وجود هذه الأدوية. نعم. المناسبة.
0: طيب نتكلم أكثر عن أهمية الفحص المبكر لهذا المرض. إيش هي أهم خطوات التشخيص، مراحل العلاج، أهم الإجراءات اللي المصاب ممكن أنه هو يتبعها بعد التشخيص بهذا المرض؟
1: بالنسبة للخطوات التي يتبعها وطرق الوقاية، تبدأ بالإدراك، وهو المغزى والهدف الرئيسي من حوارنا اليوم. إدراك الشخص أن يوجد هناك أسلوب حياة ذات خطورة عالية، مثلا العلاقات الحميمية ذات الخطورة العالية التي تعرضه لاكتساب الفيروس، يبدأ بإدراك احتمال اكتساب الفيروس، وبالتالي يبادر بأخذ المشورة الطبية من أقرب مؤسسة صحية. فوزارة الصحة قد وفرت شبكة مختبرات راقية ومعتمدة في كل المحافظات ومجانية، كذلك توجد مراكز فحص سرية والأرقام متوفرة لدى دائرة مكافحة العدوى. طبعا الكشف المبكر للفيروس، يوجد برامج أخرى أدمجتها وزارة الصحة في الفحوصات الروتينية، فأي امرأة حامل في عمان تحصل على فيروس نقص المناعة العوزي، كذلك أي متبرع بالدم الدم يجرى عليه فحص هذا الفيروس، كذلك فحص ما قبل الزواج مثل ما تطرقنا فهو الحين طبعا إلزامي، وكذلك يوجد برامج أخرى اللي هي أي شخص مرقد في أقسام الباطنية، وتوجد برامج أخرى ما زالت طور التجربة في بعض المحافظات سوف نعلن عليها سابقا. فجهد جبار وتشكر عليه وزارة الصحة، وكل هذا يهدف طبعا للوقاية المجتمعية. نهدف أن يظل المجتمع العماني بأدنى مستوياته في إحصائيات فيروس نقص المناعة.
0: نعم. طيب نجري نتكلم أكثر، بما أننا نحن تكلمنا عن الشق الأول وهو مرحلة أن الشخص يتعايش ويستطيع أن هو يكون أسرة، في المقابل أيضا هناك أشخاص متزوجين أو ربما يعني يعيشوا في عائلة هكذا، عائلة خلنا نقول محافظة، ولكن يتفاجأوا مثلا في يوم من الأيام بأن ابنهم مثلا أو بنتهم لا قدر الله مصابين بهذا المرض. فكرة التقبل، يعني أن الواحد يتقبل هكذا الشخص، ما تحدث يعني لا نتحدث عن مرض عادي، هو مرض يعتبر جدا يعني خطير بالنسبة للمجتمع، فنتحدث عن دور الوزارة في تعزيز ثقافة التقبل والدعم. كيف من الممكن أن هذا الشخص يعيش حياة طبيعية مع أسرته مع مجتمعه من دون التأثير النفسي اللي راح يصير له؟
1: سؤال في غاية الأهمية، تشكري عليه يا وعد، وهو واقعي جدا، وأحد الجوانب المهمة من التشخيص والعلاج. فالموضوع القلق والاكتئاب والوصمة نكافحها بشدة، ووزارة الصحة بذلت جهود، يمكن تم ملاحظة أن يوجد كثرة حديث عن الفيروس مؤخرا في وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك التوعية المجتمعية وتوعية المدارس وإدخال طبعا منهجية انتقال الفيروس في المدارس. فكل هذا يهدف إلى التعامل مع الفيروس كفيروس عادي. فيروس نقص المناعة ليس الفيروس الوحيد الذي يندمج مع الشفرة الوراثية DNA في جسم الإنسان ويبقى طول العمر، توجد فيروسات أخرى كذلك بهذا النهج، وفيروس نقص المناعة ليس الفيروس الوحيد الذي المنقول جنسيا، يوجد فيروسات أخرى. تاريخيا ارتبطت الوصمة والشعور بالعار بالفيروس تاريخيا، وصار من الصعب جدا فصلها، بينما كفيروس بحد ذاته يوجد فيروسات أخرى تشارك نفس الصفات ولم يرتبط بها هذا الشعور. فإحنا من هذا اللقاء اليوم أود التأكيد على أهمية التعاون والتكاتف المجتمعي للقضاء على الوصمة والتمييز. بالنسبة لقبول الشخص للتشخيص، فأساتذتي وزملائي وكلنا ندرك بأن الإصابة بفيروس نقص المناعة العوزي يعتبر مرض أقل بكثير من الإصابة والتشخيص بمرض السكري أو الضغط، حتى في العلاج حتى في المتابعات. مريض المصاب بفيروس نقص المناعة يأخذ حبة واحدة في اليوم أو ربما حبتين فقط، ويتابع مع الطبيب بعد التحكم بالفيروس مرتين سنويا أو أحيانا مرة سنويا، ويعيش حياة طبيعية لا يحتاج تلك المتابعة الدقيقة، ويتمتع بحياة طبيعية جدا. بينما إذا الشخص عنده أمراض مزمنة أخرى يحتاج أكثر من حبة في اليوم، متابعة شبه يومية أحيانا، متابعة شهرية للتحكم، وبالرغم من ذلك قد يصاب الإنسان بمضاعفات بسبب عدم التحكم بالأمراض الأخرى. بينما فيروس نقص المناعة من السهل جدا التحكم فيه، فأنا أؤكد على هذا النقطة. بالنسبة للتعايش في جو الأسرة، فإن الفيروس لا ينتقل بالتعايش العادي، الأكل والشرب والنوم واستخدام الشراشف، استخدام دورات المياه، المصافحة، العناق، مثلا حتى في جو العمل، العمل مع زميل مصاب بالفيروس، أو المشاركة في مهرجانات، أو حضور دورات مياه عامة في وقت السياحة
0: لانتقال هذا المرض.
1: أيوة، فهو أنا أؤكد أنه لا ينتقل بهذه الطرق العادية، إنما ينتقل بطرق مؤكدة، وهي من الأم للجنين، وهذا تم القضاء عليه في عمان، فهو من النادر النادر النادر جدا، وقد توجت سلطنة عمان، ويمكن شاهدت قريبا في شهر مايو 2026 توجت منظمة الصحة العالمية وزير الصحة باستدامة القضاء على انتشار فيروس نقص المناعة من الأم للجنين في سلطنة عمان، وهذا يدل على نجاح البرامج وقوتها والمتابعة. بالنسبة للطرق الانتقال الأخرى من الدم الملوث، هذا نادر نادر جدا، كذلك ينتقل عن طريق حقن الإبر الملوثة في استخدام المؤثرات العقلية والمخدرات، هذا نادر جدا. في سلطنة عمان الإحصائيات تبين بأن انتقال الفيروس من طرق العلاقات الحميمية ذات الخطورة العالية، وهي تشمل الفئة العمرية ما بين 25 إلى 45، لا يعني بأن إصابة الفيروس ظلت كانت في هذه الفئة العمرية، الكشف ظل في كان في هذه الفئة العمرية والمتعايشين، بينما ممكن أن يكون الإصابة
0: بأعمار أخرى.
1: أيوة، تم الإصابة بالفيروس بعمر متقدم قبل بعدة سنوات، ثم ظهور الأعراض ثم التشخيص.
0: نعم. طيب، نحن من خلال حديثك يعني ما نريد نقول إنه الموضوع جدا سهل وإنه العلاج متوفر، ويعني ما نريد نسهلها وأيضا ما نريد نصعبها، يعني نحن نريد الكل في مرحلة الشباب وحتى في مرحلة 45 وفوق يدرك بأنه فعلا هذا مرض يعني له أثاره الجانبية، له أعراضه، له أيضا حتى الشعور بالذنب، يعني لقاء يعني حصولك على هذا المرض وليس بالشيء السهل، فلا نريد نسهل هذا الموضوع، وأيضا لا نريد أن نصعب، نمسك العصا من المنتصف ونتحدث أكثر أيضا عن الأشياء اللي ممكن أن هي تفيد المصاب بفيروس نقص المناعة، وأهمها أكيد دليل الاسترشاد الوطني. نتحدث عن أهم ما جاء في هذا الدليل بشكل مختصر، أهم أهدافه، في إيش يساعد المريض بفيروس نقص المناعة.
1: الدليل الاسترشادي لفيروس نقص المناعة العوازي الذي تم تدشينه في عام 2025 في سلطنة عمان يستهدف الفئة العاملة في المؤسسات الصحية، ويهدف إلى توحيد الجهود في التشخيص والعلاج وتوحيد العلاج وكذلك المتابعة. بالنسبة يؤكد الدليل الاسترشادي على أهمية التشخيص المبكر وأهمية استمرار التوعية المجتمعية من أجل التعاون المجتمع في الوصول لهذا الهدف، وكذلك توحيد العلاج، بحيث أن الحين العلاج المتوفر هو مثبطات اندماج الشفرة الوراثية للفيروس مع الشفرة الوراثية للإنسان من الجيل الثاني Second Generation Integrase Inhibitors، فهذا موحد ومطبق ومتوفر في كل المؤسسات الصحية في محافظات عمان. يهدف كذلك إلى تعزيز أهمية الصحة النفسية للمريض، وعمل سكورينج سيستم، تشخيص مبكر لحالات القلق والاكتئاب ومنع الانتحار بين الأشخاص، وكذلك تأكيد على أهمية التحصينات الدورية للحماية من الأمراض البكتيرية أو الأمراض الفيروسية السنوية.
0: هذه ممكن تكون أهم الأشياء اللي استجدت في الدليل الاسترشادي الوطني لفيروس نقص المناعة. طيب دكتورة، في نهاية هذا اللقاء أكيد يعني هناك رسالة حابة توجهيها للمجتمع للوقاية من هذا الفيروس، فيروس نقص المناعة المكتسب الإيدز.
1: أهم رسالة أوجهها لأعزائي السامعين هو أهمية تغيير الصورة والنظرة لفيروس نقص المناعة. ففيروس نقص المناعة ارتبط بأذهاننا بأنه مرض يقضي على الصحة، يقصر العمر، يقتل في مدة قصيرة، وهي فكرة للأسف ما زالت ثابتة، وأستشفها أحيانا من المرضى الجدد في العيادة. وأنا أؤكد من خلال هذا اللقاء بأن الفكرة مختلفة تماما، فنحن في عام 2026 يعرف فيروس نقص المناعة البشري HIV الإصابة به على أنه مرض مزمن له علاج وليس له شفاء. توجد حالات شفاء مسجلة بطرق معينة خارج نطاق السياق والحديث اليوم، ولكن هو مرض مزمن له علاج، له علاج بحيث أنه يستطيع الإنسان أن يكبح ويثبط مستوى الفيروس إلى مستوى غير قابل للكشف، ويصبح إنسان طبيعي في العمر وغير معرض للالتهابات الانتهازية والأورام، ويمكن من عيش حياته بإنتاجية و العمل وتكوين أسرة سليمة صحية، وكذلك إنجاب أطفال صحيين. وأؤكد على أهمية التعاون المجتمعي في القضاء على الوصمة، لأنه أحد التحديات التي ستمكن وزارة الصحة من حصول الجميع على التشخيص المبكر. فهو نوع من التعامل مع الفيروس كفيروس بين مجموعة فيروسات أخرى تنقل عن طريق الدم والسوائل، ليس الفيروس الوحيد، ومن المهم جدا العمل على تشخيصها المبكر والتحكم فيه. لماذا يبقى السؤال أختي وعد، لماذا التشخيص المبكر؟ هنا يكمن تركيز وزارة الصحة، لأن التشخيص المبكر للحالات في المجتمع يؤدي إلى التحكم بمستوى الفيروس ويمنع انتقال الفيروس في المجتمع، هو ركيزة أساسية للوقاية المجتمعية. نعم. وبالتالي نستطيع التحكم عليه، فهو فيروس ممكن السيطرة عليه، وبالوعي والإدراك والمبادرة بطلب المشورة الطبية يمكن تحقيق هذا الهدف. أؤكد على نفس النقطة التي ذكرتيها، هو أهمية دور الأسرة وولي الأمر والتربية وكذلك زرع القيم الأخرى العمانية المتأصلة كجزء. في وزارة الصحة احنا نحتوي المريض ونحاول أن نقف إلى جانبه من كل النواحي، صحياً لعلاج المرض والتحكم فيه والوصول به إلى أفضل المستويات، وكذلك نقف إلى جانبه اجتماعيا ونفسيا. والوقاية من غير التشخيص المبكر طبعا نعزز دور الأسر والتكاتف الأسر.
0: إذا هي أدوار تكاملية دكتورة سمتة. نحن نتمنى الصحة والسلامة للجميع، ودعوة أيضا لتفعيل التشخيص المبكر، وأكيد وزارة الصحة مشكورة في أن هي عززت هذا الدور، وأيضا قامت بهذه الثقافة الصحية المستمرة في هذا المرض وحتى في مختلف الأمراض. نتمنى السلامة للجميع مثل ما ذكرنا سابقا، وشكرا لك الدكتورة سمتة بنت سالم بن ناصر الدويكي، استشارية أمراض معدية، مديرية شمال الشرقية. شكرا لك.
1: شكرا جزيلا.
0: تفاصيل صغيرة تصنع فرقا كبيرا، وكل يوم لنا في الحياة هو بداية جديدة. دمتم في سلام،
2: وحتى نلتقي بكم في حلقة جديدة مستمعينا الأكارم، نستودعكم الله ونأمل أن نكون قد قدمنا لكم ما هو ممتع ونافع. خالص الود والتقدير من فريق أسلوب حياة.
0: كان معكم في الإعداد تماضر بنت سالم الوهابي،
2: وفي التقديم وعد بنت علي الهطالي وفاطمة بنت علي الإسماعيلي،
0: وهذه تحيات المخرجة ولا بنت ناصر الحسني. إلى اللقاء.

السلام عليكم ورحمة الله، 9 مساء بتوقيت مسقط. أهلا وسهلا بكم في نشرة الأخبار، وأبدأها بأبرز العناوين. تكريما لذكرى متسلقي الجبال الذين فقدوا حياتهم أثناء تسلق قمة برول بيك في باكستان، سلطنة عمان تشارك في مراسم التأبين التي أقامتها القنصلية العامة لجمهورية نيبال في مدينة نيويورك الأمريكية. التوقيع على اتفاقية دفاع ثلاثي مشترك في مكة المكرمة يضم السعودية وتركيا وباكستان. وفاة 13 شخصا وعشرات الإصابات نتيجة تفشي الكوليرا في جمهورية تشاد. من العناوين وإلى التفاصيل، شاركت سلطنة عمان اليوم في مراسم التأبين التي نظمتها القنصلية العامة لجمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية في مدينة نيويورك تكريما لذكرى متسلقي الجبال الذين فقدوا حياتهم أثناء تسلق قمة برود بيك في باكستان. معبر سعادة السفير عمر بن سعيد الكثيري المندوب الدائم لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة في كلمة ألقاها خلال مراسم التأبين، عبر عن تقدير سلطنة عمان لحكومة نيبال على تنظيم هذه المناسبة الإنسانية التي تجسد قيم الصداقة والتضامن، معربا عن بالغ شكره لحكومة جمهورية باكستان الإسلامية على تعاونها وللجهود التي بذلتها السلطات الباكستانية وفرق البحث والإنقاذ في استعادة الضحايا ونقلهم في ظل ظروف بالغة الصعوبة. وأشاد سعادته بمسيرة الراحلة المتسلقة العمانية نظيرة بنت أحمد الحارثي التي جسدت نموذجا للإصرار والطموح، إذ حققت إنجازات رياضية مهمة من بينها تسجيلها كأول امرأة عمانية تصل إلى قمة جبل إيفرست في عام 2019، وأول امرأة عربية تتسلق قمة أمادا بلام في نيبال، وإسهاماتها في تعزيز العلاقات الإنسانية بين سلطنة عمان ونيبال من خلال رئاستها لجمعية الصداقة العمانية النيبالية وعملها سفيرة للنوايا الحسنة لفريق مسقط للمشي الحر. كما استذكر سعادته في ختام كلمته جميع المتسلقين الذين فقدوا حياتهم في الحادث، مؤكدا أن شغفهم برياضة تسلق الجبال جسد قيم الاحترام المتبادل والثقة والتعاون بين الشعوب، مقدما خالص التعازي والمواساة إلى أسرهم وذويهم. عالميا، وقعت السعودية وتركيا وباكستان في مكة المكرمة اتفاقية دفاع مشترك، وشددت الرياض وأنقرة على أن الاتفاقية التي تعتبر الاعتداء على أي من أطرافها الثلاثة اعتداء عليها جميعا، ليست موجهة ضد أي دولة ولا تهدف إلى تشكيل تحالف عسكري في خضم الحرب بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل وما تفرضه من تغييرات في النفوذ والتحالفات الإقليمية المتشعبة. من جانبها قالت إسلام أبان إن الاتفاقية تعكس حرص الدول الثلاث على تعزيز أمنهم المشترك وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، وتعنى بتطوير كافة أوجه التعاون الدفاعي بينها والتصدي لأي هجمات خارجية تستهدف أمن هذه الدول. تراجعت وتيرة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، لكن الهدوء لا يزال بعيد المنال، فالقطاع يعيش على وقع عمليات عسكرية متفرقة فيما تتفاقم المعاناة الإنسانية وسط دمار واسع ونقص حاد في الاحتياجات الأساسية. وفي الضفة الغربية، انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي من مخيم قلنديا للاجئين شمال القدس المحتلة، وذلك بعد اقتحام واسع استمر نحو يومين. وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن مخيم قلنديا شهد خلال اليومين الماضيين عدوانا عسكريا من قبل جيش الاحتلال تخلله اقتحام واسع وعمليات مداهمة وتفتيش واعتقالات، إضافة إلى تحويل عدد من المنازل والمنشآت إلى مراكز احتجاز وتحقيق ميداني. قتل شخصان على الأقل وأصيب آخرون جراء انفجار استهدف حافلة ركاب في مدينة جرمانة بريف دمشق،
وأفاد التلفزيون السوري أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة كانت مزروعة داخل الحافلة، فيما هرعت فرق الإسعاف والدفاع المدني إلى الموقع لإجلاء الضحايا وتأمين المنطقة. وقال مصدر أمني سوري إن الجهات المختصة باشرت التحقيق في ملابسات الحادث في وقت فرضت القوى الأمنية طوقا حول مكان الانفجار. أعلنت القوات المسلحة الباكستانية مقتل عشرات مسلحين خلال اشتباكين منفصلين وقعا في إقليم خيبر بختونخوا شمال غرب باكستان. وأوضح الجيش الباكستاني أن قواته قتلت 8 مسلحين في منطقة جنوب وزيرستان ومسلحين 2 في منطقة دير، مشيرا إلى ضبط أسلحة وذخائر بحوزاتهم، مؤكدا استمرار العمليات الأمنية لملاحقة المسلحين في إطار جهود مكافحة الإرهاب. في تايلاند قتل 7 أشخاص على الأقل وأصيب 15 آخرون في حادث إطلاق نار مقع اليوم في مدرسة بالقرب من بانكوك. وذكرت وسائل إعلام تايلاندية أن مطلق النار وهو طالب في المدرسة نفسها قد توفي أيضا. ولم تعلن السلطات في بانكوك حتى الآن تفاصيل إضافية بشأن ملابسات الحادث فيما تتواصل التحقيقات. حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من تكرار انقطاع إمدادات الطاقة الخارجية عن محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا، معتبرة أن تصاعد هذه الحوادث يمثل مصدر قلق بالغ. وأوضحت الوكالة أن المحطة فقدت مصدر الطاقة الخارجي 24 مرة منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قبل 4 سنوات، وأشارت إلى أن نصف هذه الحالات وقع خلال الأشهر الأربعة الماضية. وتوقفت المفاعلات 6 في محطة زابوريجيا عن العمل منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، إلا أن المحطة لا تزال تعتمد على الكهرباء لتشغيل أنظمة التبريد والسلامة. لقي نحو 97 شخصا على الأقل مصرعهم نتيجة الفيضانات في شمال شرق الهند وفقا لآخر حصيلة رسمية، حيث تشهد ولاية أسام واحدا من أسوأ الفيضانات منذ سنوات تسبب في غرق القرى وغمر المنازل والأراضي الزراعية. وأثرت الفيضانات في أسام على ما يقرب من 170,000 شخص، وأجبرت الآلاف منهم على اللجوء إلى مراكز إيواء مؤقتة بعدما فاضت الأنهار وغمرت مياهها المنازل، كما غمرت المياه أكثر من 14,000 هكتار من الأراضي الزراعية. أعلنت السلطات في جمهورية تشاد وفاة 13 شخصا جراء الإصابة بمرض الكوليرا منذ الإعلان رسميا عن تفشي المرض في 24 يوليو الماضي، فيما بلغ إجمالي الإصابات 239 حالة. وأوضحت الوزارة أن نحو 50,800 شخص تلقوا اللقاح المضاد للكوليرا منذ بدء حملة التطعيم عقب الإعلان عن تفشي المرض. وأكدت وزارة الصحة في تشاد أيضا أن محدودية الوصول إلى مياه الشرب الآمنة وخدمات الصرف الصحي لا تزال تمثل تحديا رئيسا في مكافحة المرض الذي ينتقل عبر تناول الأغذية أو المياه الملوثة، ويمكن علاجه بفعالية إذا جرى التدخل الطبي في الوقت المناسب. اقترب إعصار قوي من الجزر الجنوبية الغربية لليابان وسط تحذيرات من أمطار غزيرة ورياح شديدة في مناطق أوكيناوا وأمامي وجنوب كيوشو. حذرت هيئة الأرصاد اليابانية من مخاطر الانهيارات الأرضية في محافظة كوماموتو المتضررة من زلزال سابق، مشيرة إلى أن سرعة الرياح المصاحبة للإعصار بلغت 198 كيلومترا في الساعة. وأضافت الهيئة أن كميات الأمطار خلال 24 ساعة قد تصل إلى 200 ملم في بعض المناطق، وحذرت السكان من تأثيرات العاصفة خلال عطلة نهاية الأسبوع. وقبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. تكريما لمتسلقي الجبال، ذكرى متسلقي الجبال الذين فقدوا حياتهم أثناء تسلق قمة برود بيك في باكستان، سلطنة عمان تشارك في مراسم التأبين التي أقامتها القنصلية العامة لجمهورية نيبال في مدينة نيويورك الأمريكية.
التوقيع على اتفاقية دفاع ثلاثي مشترك في مكة المكرمة تضم السعودية وتركيا وباكستان. وفاة 13 شخصا وعشرات الإصابات نتيجة تفشي الكوليرا في جمهورية تشاد. حرر لكم هذه النشرة سليمان بسهيل الكيومي ونفذها على الهواء مباشرة محسن بالسيف الحقاني، وكان معكم في قراءتها طلال بن أحمد الكلباني. ألقاكم في الحصاد الإخباري، لذلك الحين استودعكم الله وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الإنسان بطبيعة الحال هو المتأثر الأول.
2: الرأي هو ليس المعرفة.
1: من الذي قد يسيطر على المساحات التي يقول فيها الناس آراءهم؟
2: حتى الخبراء أو المختصين أصبحوا ينحون نحو مصالح معينة أو اتجاهات معينة.
1: أعتقد أنه محاولة خطيرة في مسارات أخرى.
2: مساحة الاختصاص في مثل هذا النوع من القضايا تكتسب خصوصيتها.
1: الإنسان بطبيعته سيقول رأيه إما في غرف مغلقة أو في مساحات وفضاءات مفتوحة.
2: لكنها قد تكون هذه مشكلات مثل النار التي تختبئ تحت الرماد.
0: المناظرة، كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل. بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة، تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة، إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري، إخراج منى المسلمية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا في برنامجكم المناظرة. هذا البرنامج الذي يعده بالتعاون مع مركز مناظرات عمان. المشاركة والتفاعل مع الأحداث السياسية على منصات التواصل الاجتماعي في ظل التوترات الإقليمية، هل هي حق عام ومساحة مشتركة بين الجميع؟ أم فعل يجب أن يقتصر على ذوي الاختصاص السياسي؟ في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، أصبحت منصات التواصل الاجتماعي فضاءً مفتوحاً للتعبير عن الرأي وميداناً واسعاً للنقاشات العامة بما في ذلك القضايا السياسية، لا سيما في أوقات التوترات الإقليمية التي تشهدها بعض مناطق العالم. في هذا السياق يبرز تساؤل جوهري، هل ينبغي أن تظل المشاركة السياسية عبر هذه المنصات حكراً على المختصين في الشأن السياسي لما تتطلبه من وعي ودراية، أم أنها حق عام ومساحة مفتوحة لكل فرد؟ فبين من يرى أن الخوض في القضايا السياسية دون معرفة كافية قد يؤدي إلى تضليل الرأي العام وتأجيج الأزمات، ومن يؤكد أن المشاركة السياسية حق أصيل لا يجوز تقييده، تتشكل ملامح هذا الجدل الذي نطرحه في هذه الحلقة من برنامج المناظرة. في حلقة اليوم نطرح هذه القضية ونضعها موضع التحليل والنقاش في إطار مناظرة بين طرفين، أحدهما يمثل جانباً مؤيداً للمشاركة السياسية والثاني يمثل رأياً معارضاً حول هذه القضية. ضيفي الأول في هذه الحلقة الأستاذ مبارك الحمداني، باحث في علم الاجتماع. أهلاً وسهلاً بك أستاذ مبارك.
2: أهلاً وسهلاً بكم، وسعيد بوجودي في هذا البرنامج.
3: أهلا وسهلا بك أستاذ مبارك. أيضا في الطرف الآخر من هذه الحلقة وهذه المناظرة الأستاذ عبد الله السعيدي، إعلامي ومقدم برامج حوارية. أهلا وسهلا بك.
4: أهلا وسهلا بك إدريس، حياك الله.
3: بداية، كما في كل حلقة أو مناظرة نطرح ضوابط هذا البرنامج، طرح الموضوع لا يمت بالصلة أو بالضرورة بصلة لبلد أو جهة ما. المناظرة قائمة على تدافع الأفكار، لا مواجهة الشخوص، الالتزام بموضوع المناظرة واحترام الطرف الآخر، منع المقاطعة أثناء الحديث، استخدام اللغة مهذبة ومفهومة للجميع، والالتزام بالوقت المحدد. طبعا حتى نبين وجهتي النظر بين الطرفين، الأستاذ مبارك يدافع عن فكرة أن المشاركة السياسية يجب أن تقتصر على ذوي الاختصاص والخبرة في الشأن السياسي. الأستاذ عبد الله يدعم فكرة أن المشاركة السياسية على منصات التواصل تعد حقا عاما ومساحة مشروعة للجميع. نذهب مباشرة إلى المحور الأول وخطاب الافتتاح. المشاركة السياسية عبر منصات التواصل حكر على ذوي الاختصاص أم حق عام؟ أبدأ معك أستاذ مبارك في غضون 3 دقائق.
2: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن نفند في هذه القضية يجب أن نتفق على محددات عامة في تقديري. أولا، هذه المحددات مشتركة بين الرأيين، ما وصفته بالرأي المؤيد والرأي المعارض. المشاركة أصبحت ليست تقديرا أو يحكمها أحد، وإنما هي حق عام بالضرورة وبطبيعتها، ولا يمكن لأحد مهما كانت قوته أو سلطته أن يجهض هذا الحق العام. وبالتالي نقاشنا اليوم في ربما في التداعيات والآثار للمشاركة في القضايا السياسية على منصات التواصل الاجتماعي. ما أنطلق منه هو فكرة أن القضايا السياسية هي بطبيعتها قضايا معقدة يختلط فيها الأمن بالسياسة بالاقتصاد بالاجتماع بمنطق العلاقات الدولية. وما نراه ظاهرا غالبا من ظواهر سياسية أو من خلافات أو من تصادمات سياسية يختبئ خلف طبقاته الكثير من هذه الأبعاد والأوجه والتداعيات. وبالتالي عندما ندافع عن أن يكون هناك متخصصين يتحدثون في هذه القضايا ويحللون هذه القضايا فهي مدافعة عن أصل المعرفة وهي مدافعة عن تأصيل المعرفة الحقيقي. عندما نريد أن نفهم الظاهرة السياسية لابد أن تتكامل هذه الأبعاد المختلفة مثل ما ذكرت في البداية. وهذا التكامل لا يحمله إلا شخصا متخصص يستطيع أن يسبر أعماق هذه الأبعاد ويستطيع أن يصل إلى خلاصات المعرفة حولها لتكوين رأي أصيل ومستقل حول هذه الظواهر. ما عدا ذلك تبقى آراء سطحية. هذه الآراء السطحية تداعياتها أكثر من إيجابياتها. من تداعياتها أنها قد تؤجج المجتمع، قد تنشر المعلومات المضللة، قد تؤجج الشائعات بين المجتمع. وهذه الأبعاد أيضا لها دور في التأثير على المجتمع بشكل عام. قد تكون هناك انقسامات أو توترات اجتماعية نتيجة رأي مغلوط أو رأي غير صائب. فمن هذا المنطلق ربما نحن يعني ننتصر بشكل أساس للرأي الاختصاصي خاصة في مثل هذه التوترات التي تحمل في طيئتها مثل ما ذكرت أبعادا متشعبة وعميقة.
5: نعم، ولهذه المعطيات ترى أن يجب أن يكون هناك اختصاص وسردية قائمة على وجود مختص يدعم فكرة أيا كانت فيها في هذا الشأن السياسي أو الجو السياسي في مثل هذه الأوضاع. هذا ما ذكره أستاذ مبارك، يعني أستاذ عبد الله إليك خطاب الافتتاح أيضا كما ذكر هو في غضون 3 دقائق، كيف ترد على ما ذكره وأيضا تفند فيها وجهة نظرك بشكل شمولي؟
6: نعم إدريس، من وجهة نظري أنه لا يمكن الحديث عن هذا الموضوع بانتزاع بعض الجوانب المهمة من سياقاتها وقبل الحديث عن أحقية الناس في المشاركة في مختلف القضايا السياسية. يجب أن ندرك تماما أن الوصول للمعرفة أصبح أمرا متاحا وسهلا مقارنة بالسابق، وبالتالي المعرفة التي أشار لها الأستاذ مبارك الوصول إليها أصبح يسيرا وسهلا من مختلف فئات المجتمع وليس حكرا أو يقتصر على المتخصصين في هذه المجالات. قدرنا في المنطقة أن نعيش في مكان مليء بالصراعات، مليء بالنزاعات، مليء بالحروب، فبالتالي ابتعاد الناس عن مناقشة مثل هذه القضايا يجعل هناك فجوة كبيرة بين ما يدور حولهم وبين مدى معرفتهم واهتمامهم وتقديم رأيهم حول مختلف هذه القضايا. أدرك تماما مستوى التعقيد الذي ذكره الأستاذ مبارك في مثل هذه القضايا التي تتشابك فيها السياسة مع الأمن مع الاقتصاد مع المجتمع، ولكن الإنسان بطبيعة الحال هو المتأثر الأول، وبالتالي رأيه صوته يجب أن يصل بنفس المستوى الذي تصل فيه الآراء الأخرى. وهذا لا يعني بأي حال من الأحوال أن يكون هذا الرأي بعيدا عن الوعي بعيدا عن الإدراك، وبالتالي أرى أنه من الأهمية بمكان أن يكون رأي وصوت الناس حاضر في هذه القضايا بل ومؤثر كذلك في سير مجرياتها.
5: جميل، ولهذه المعطيات كلها بشكل شمولي سنذهب يعني في قارب الوقت إلى يعني جوانب بشكل أعمق نتحدث يعني حولها في إطار فرضيات يعني مطروحة بشكل عام حول هذا الموضوع. تقول الفرضية أن القضايا السياسية خاصة في أوقات التوترات تتطلب معرفة متخصصة، ما يجعل المشاركة فيها مسؤولية ينبغي أن تقتصر على أهل الاختصاص. أبدأ معك أستاذ مبارك يعني في الرد على هذه الفرضية انطلاقا من وجهة نظرك وما تؤيده.
2: نعم، في تقديري في البداية لابد أن نفند بعض ما ذكره الأستاذ عبد الله فيما يتعلق ب حق مشاركة العموم في القضايا السياسية أو في الرأي في القضايا السياسية. وذكر أن المعرفة متاحة أصبحت للجميع، وهذا مبدأ نتفق جميعا فيه،
5: نعم،
2: خاصة مع انتشار الوسائط المعرفية المتعددة والوسائط الإلكترونية. لكن ما نتحدث عنه تحديدا هو الرأي، والرأي هو ليس المعرفة، الرأي هو خلاصة التحليل الناتج عن المعرفة. الكل يستطيع أن يصل إلى معلومات، الكل يستطيع أن يصل إلى بيانات، لكن من هم أولئك الذين يستطيعون أن يكونون خلاصة فكرية مرتبطة ومحللة قادر على تكوين رأي مستقل في هذه البيانات وهذه المعلومات؟ فهذا جانب. الجانب الآخر أيضا ذكر أن الرأي لا بد أن يكون قرينا بالوعي والإدراك، وهذه نقطة أعتقد نقطة الاختلاف أو نقطة النقاش الرئيسية. ما هي الضمانات وما هي أيضا الحدود التي نقول من خلالها أن هذا الوعي والإدراك يتوفر، لا نقول لدى الجميع لكن لدى الغالبية التي تشارك في مثل هذه المساحات ومثل هذه القضايا؟ أنا أعتقد هاتين النقطتين مفصليتين في تفنيد هذه الحدة. بالعودة إلى سياق الفرضية المطروحة، عندما نقول وننادي بمشاركة المتخصصين وتكوين رأي المتخصصين، إذن نحن نعترف بالصيرورة الطبيعية لتكوين المعرفة. المتخصص هو ذلك الشخص الذي تأهل بالمعرفة، سواء كان من مؤسسات معرفية، من مؤسسات أكاديمية، وحصل على الاعتراف المؤسسي من السياق الذي يأتي منه، سواء كان من مؤسسات رسمية أو من مؤسسات إعلامية مختلفة، وهو مر بالوضع الطبيعي والتدرج الطبيعي الذي يكسبه هذه القدرة وهذه يعني المكنة على تكوين الرأي المستقل والرأي الناضج والرأي الواعي. ولكن عندما يشارك الجميع بمختلف مشاربهم، بمختلف أيضا طبقاتهم، بمختلف معارفهم، بمختلف مستوياتهم الفكرية، ما الذي يضمن أن هذه الآراء جميعها تكون آراء مسؤولة وتكون آراء واعية وتكون آراء تصب في الحقيقة التي نبحث عنها جميعا؟ أنا أدعو هنا إلى أن نتعامل مع المسألة أن أوقات الأزمات هي أوقات لا تحتمل الآراء المريحة أو الآراء التي يمكن أن تثار وجهات النظر حولها باتساع، وإنما تحتاج إلى الآراء المسؤولة. لأن مثل ما ذكرت في البداية، الكلمة غير المسؤولة والرأي غير المسؤول له ثلاثة مسارات أساسية، إما أن ينتج انقساما أو توترا أو خوفا داخل المجتمع، وكلها محاذير ربما نحن نعانيها الآن في منطقتنا بتداعيات الأحداث وتدافعها الكبير في هذه المنطقة.
5: وهذا الأمر ينسحب على أي كان صاحب هذا الرأي؟
2: يعني مرة أخرى نعود إلى تأصيل المسألة، أنه لابد أن عندما ننادي بمشاركة الجميع لابد أن تكون هناك محددات، لأن نقول هذا رأي مسؤول وهذا رأي واعي وهذا رأي مدرك.
5: نعم، ربما من يقرأ ما ذكره أستاذ مبارك قد يجد في نوع من المبالغة بالنسبة للرأي العام، أيا كان فئات هذا الرأي أو أصحاب هذا الرأي، وهو ينطلق من أن يكون هذا الرأي مسؤول لكونه يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على مجريات الأحداث. يعني هل هناك من مرد على ما ذكره وبناء، وأيضا مردك أستاذ عبد الله على هذه الفرضية المطروحة في هذا المحور؟
6: نعم، أنا أفند وأؤكد على بعض النقاط.
5: نعم.
6: المعرفة كما ذكر الأستاذ مبارك تماما وكما كنت أقصده،
5: نعم،
6: هي مدخلات لتكوين رأي جيد أو رأي مبني على مدخلات جيدة. بدون هذه المعرفة، بدون هذه المدخلات، لا يمكن أن يتكون هذا الرأي. الوعي والإدراك هي عملية تراكمية من هذه المعرفة ومن هذه النقاشات ومن هذا الطرح.
5: نعم.
6: أريد أن أرد على النقطة من وجهة نظري أنها في غاية الأهمية، وهو الموضوع الذي ذكره الأستاذ مبارك حول الضمانات.
5: نعم.
6: ومن وجهة نظري أجد استغرابا نوعا ما عندما نتحدث عن الضمانات. ما هي الضمانات للمختصين والمحللين المعنيين بالشأن السياسي عندما يظهروا في مختلف وسائل الإعلام في أنهم يقدموا رأيا موزونا رصينا، وهم الأكثر عرضة للاستقطابات، وهم الأكثر عرضة لمحاولة توجيه الرأي العام؟ وهذا ما نتابعه وما نراه، هذا الاختلاف الشديد الذي يطرح والذي يصل إلى مراحل أحيانا سيئة جدا من الطرح والحوار.
5: نعم.
6: ألا يأتي من مختصين؟ ألا يأتي من من نعتقد أنهم من المعنيين بتقديم رأي سياسي. ما أود قوله أن المشاركة ليست امتيازا حصريا للمحللين والمختصين، الذي من وجهة نظري أنهم في أحيان كثيرة يمارسوا دورا سلبيا يختطف وعي الناس ظنا منهم أن الفرد الإنسان العادي لا يستطيع أن يقدم رأيا سياسيا.
5: نعم، وهم مختصون أيضا يعني في هذا الجانب، لأنه يعني كثير أيضا من المختصين من يقدم رأيا ربما يعتد به لعدة عوامل، قد تكون أيضا حتى القاعدة الجماهيرية لهذا المختص ولهذا الخبير السياسي له تأثير معين. ولذلك أحيانا يعني يطرح سؤال، طيب بمن أثق؟ يعني هل بمن هو موجود في هذا الفضاء من التواصل السياسي والاجتماعي في هذا الفضاء الرقمي؟ لأنه في الوقت الذي نقول فيه أن هناك يعني فئة من المختصين من يجب أن يعتد برأيهم والذهاب على سرديتهم في تحليل مثل هذه الأحداث، قد تكون هناك نوع من الضبابية في مسألة توجيه الرأي العام أو الكشف عن ما هو غامض، وهذا يحيل أيضا إلى ديمقراطية التواصل الاجتماعي، وإن كان هناك ما تود أيضا الرد عليه. نذهب إلى هذه الفرضية ترد على ما ذكره أستاذ عبد الله أستاذ مبارك في المحور الثالث، تقول الفرضية أن منصات التواصل الاجتماعي أتاحت ديمقراطية التعبير أو جعلت من المشاركة السياسية حقا متاحا للجميع دون استثناء. كيف ترد على هذه الفرضية؟ نعم.
2: ربما أعود إلى فكرة الضمانات وإلى فكرة القول بأن حتى الخبراء أو المختصين أصبحوا ينحون نحو مصالح معينة أو اتجاهات معينة. أنا أقول أيضا أن الأشخاص المؤدلجين لا يمكن أن ينتفوا من فضاء واقعنا أو من عالمنا، لكن لا يعني ذلك أنه إذا كانت هناك اسم أو اسمين والكل يجمع أن هذه الأسماء تتحدث من إيديولوجيات معينة أو من اتجاهات محسوبة على كيانات معينة، لا يعني ذلك أن الكل سيء. هناك من الأصوات العقلانية والأصوات التي تحترم لغة العلم ولغة الاختصاص التي تقدم رأيها أيضا بطريقة موزونة ومسؤولة. لكن إذا أخذنا ذلك عذرا أن هؤلاء الأشخاص الذين ينطلقون من إيديولوجيات ويحاولون تسويق هذه الإيديولوجيات هم من يسيطرون على المشهد، فهذا يدفعنا، وأن يكون ذلك عذرا يدفعنا إلى القول بأهمية مشاركة الجميع والسماع لرأي الجميع. أنا أعتقد أننا نحن نخلق نوع من الفوضى المعرفية في قضايا جدا حساسة وقضايا معرفية تحتاج مثل ما ذكرنا في البداية إلى نوع من التأصيل الجيد والتأصيل المعرفي والمنهج الواضح. ردا على فرضية ديمقراطية المشاركة أو حرية المشاركة، حرية المشاركة محترمة وهي أصل إنساني بالدرجة الأولى، وأصل أيضا فرضته هذه المساحات في وسائل التواصل الاجتماعي في مختلف أيضا منصات ما يعرف بإعلام الفرد اليوم، لكن لا يعني ذلك أن نشيع الفوضى المعرفية في المجتمع. أنا أعتقد أن هناك دور أصيل يقع على عاتق المنصات الرسمية التي توجه هذه

0: المعارف يجب أن تتشكل وأن تتولد وأن تفعل في مثل هذه الأوقات. وأحد محركات هذه المنظومات هي مسألة القول بضرورة وجود المختصين الذين يقدمون آراء واضحة ومنطقية وعلمية ومسؤولة أيضا في مثل هذه الأحداث والتداعيات.
1: نعم بكل تأكيد. إذن أستاذ مبارك، في الرد على هذه الفرضية ينطلق من يعني مسائل وطنية مهمة جدا يفند بها أن هذا الرأي يجب أن يكون مسؤولا تماما. أستاذ عبد الله، كيف ترد على هذه الفرضية وأيضا على ما ذكره أستاذ مبارك؟
2: من وجهة نظري أنه لا يمكن عزل القضايا السياسية عن بقية القضايا التي يقدم فيها المجتمع رأي. نحن نتحدث عن مرتكزات وثوابت، متى ما توفرت سيتوفر الطرح والرأي المسؤول في مختلف المواضيع ومنها المواضيع السياسية. عندما يرتكز الأفراد وترتكز هذه المجتمعات على منظومة قيمية تمنعهم من الانزلاق أو التجاوزات أثناء الحوار، عندما ينطلقوا من قيم أن يقدموا المعلومة الصادقة، أن يتحلوا كذلك بأدب الحوار وثقافة الحوار، فهم سيقدمون رأيا معتبرا. هذا الرأي سواء كان في قضايا سياسية أم قضايا أخرى، هذا من جانب. من الجانب الآخر أهمية الرأي المختص، نعم هذا مهم للغاية، ولكن عندما نتحدث عن وسائل التواصل الاجتماعي، هذه المنصات التي صممت ليتبادل الناس فيها وجهات النظر وحتى تكون مساحة لتقديم آرائهم، ونأتي في قضية معينة أو نأتي في مجال معين ونقول لا هنا يجب أن يتوقف الناس عن إبداء آرائهم لأن هذه القضية معقدة وهذه القضية حساسة وهذه القضية لها أبعاد وطنية وهذه قضية تثير الرأي العام، يدفعنا إلى طرح سؤال: من يحدد هذا؟ من يحدد هذه المساحات؟ من الذي قد يسيطر على المساحات التي يقول فيها الناس آرائهم؟ ومن الذي يقدر مستوى معرفتهم إن كانوا قادرين على تقديم رأي في هذا المجال أم لا؟ أعتقد أنه ترك ولو مساحات صغيرة لمنع أو تقنين رأي الناس في قضية معينة نظرا لحساسيتها وتعقيدها، أعتقد أنه محاولة ستكون خطيرة في مسارات أخرى، لأن الإنسان بطبيعته سيقول رأيه إما في غرف مغلقة أو في مساحات وفضاءات مفتوحة.
1: نعم. طيب يعني أليست الأطر التشريعية والتنظيمية أحيانا، وهذا محور يعني مفتوح بين الطرفين أستاذ مبارك أستاذ عبد الله، وضعت هذه الأطر لتنظم يعني نوعا ما يقوله الناس وما لا يجب قوله، خصوصا في مثل هذه الظروف التي قد تكون الكلمة تذهب بأصحابها ذات اليمين وذات الشمال وتكون لها مجرياتها وأحداثها. يعني من وجهة نظرك أستاذ مبارك، الأطر التشريعية ألا تعتبر هي الضامن الأول وخط الدفاع الأول لما يمكن يعني أن ينظم الآراء المتناثرة في هذا الفضاء الرقمي؟
0: نعم، الأطر التشريعية إلى حد كبير تنظم مثل هذه المسألة، ولكن نحن نتحدث عن يعني آراء، والآراء بطبيعتها متنوعة ومختلفة، منها ما يمكن ضبطه من خلال الأطر القانونية والتشريعية، ومنها أيضا لا يمكن الحساب عليه بمواد قانونية أو بتشريعات معينة. لكن ربما عودة على على على نقطة ذكرها الأستاذ عبد الله، أن ما يحكم أو الضامن الحقيقي هو المنظومات القيمية والأخلاقية التي ينطلق منها أفراد المجتمع. هذا أمر متفهم إذا كنا نتحدث عن مجتمع واحد، ولكن المجتمع هو مجتمعات بالضرورة، وأفراد المجتمع لم يولدوا من رحم واحد لنضمن أن منظومات القيم والأخلاق كلها متشابهة. ولذلك لازلت أرى أن مساحة الاختصاص في مثل هذا النوع من القضايا تكتسب خصوصيتها. لماذا على سبيل المثال تضع يعني إذا ذهبنا إلى سياق آخر، لماذا تضع بعض الدول في قوانينها أن من ينشر معلومات مغلوطة فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية، مثلا التأثير على العملة أو

0: ما يمس العملة الوطنية وإلى آخره يعتبر أمرا محظورا وعليه عقوبات كبيرة،
1: نعم
0: لأن ذلك يساهم في نوع من التوتر الاقتصادي والتجاري داخل الأسواق. وكذا الحال بالنسبة للمجتمع في المشكلات السياسية وفي القضايا السياسية، الرأي غير المحسوب والرأي غير المنهجي قد يؤدي بالضرورة ليس إلى إلى إلى إلى ظواهر أو إلى مشكلات ظاهرة، لكنها قد تكون هذه مشكلات مثل النار التي تختبئ تحت الرماد،
1: نعم
0: وقد يفرزها الزمن في مرحلة معينة. ولذلك أنا أعتقد من الضرورة بمكان في ظل عالم محتدم، عالم لا يعرف إلا منطق الصراع ومنطق أيضا محاولة صراع السرديات مثل ما أسميه دائما، لا بد في مثل هذا العالم أن تحكم السردية الوطنية وأن يحكم من يتحدث بهذه السردية الوطنية ويسوقها أيضا ويلتزم بها.
1: نعم، إذا أنت تؤكد على فكرة أن هذا الرأي لا يستقيم إن كان لا يستند إلى المعطيات الأساسية والوطنية. كيف ترد على هذا، على ما ذكره أستاذ مبارك، يعني أيضا في سياق الفرضية الأخيرة التي نطرحها، أن انتشار الآراء غير المتخصصة على منصات التواصل قد يسهم في نشر المعلومات المضللة وتأجيج التوترات. وربما أيضا أنت وأستاذ مبارك أيضا تحلل هذا المشهد في الفضاء الرقمي، كيف أن هذه الآراء تؤجج التوترات سواء كان من قبل المتخصصين والخبراء السياسيين أو حتى من عموم الناس.
2: بداية أتفق تماما مع الضوابط ومع مقاومة أو مواجهة الفوضى التي قد تحصل على هذه المنصات وتؤثر بشكل أو بآخر على استقرار وأمن المجتمع. وهناك نقطة في غاية الأهمية أشرتم إليها قبل قليل، وهي وجود التشريعات والأنظمة التي تحدد ما هي المساحات الممكنة لتقديم هذا الرأي دون الإضرار بالآخرين ودون الإضرار كذلك بأمن واستقرار المجتمع. وبالتالي يجب علينا أن نتحدث عن هذه الضوابط وقدرتها في حماية المجتمع، حماية الإنسان الذي يقدم رأيه، بدلا من أن نفكر في تحييد رأي الإنسان على هذه المنصات في قضية معينة. هناك جانب آخر يجب أن ندركه، إنه هذه المنصات لا حدود لها ولا تعترف بالخرائط الجغرافية حتى تضبط أنت أمرا هنا، وبالتالي تكون قد حددت مكاسب معينة. هذا الفضاء واسع جدا، لا يعترف بالحدود، وبالتالي عندما تكف صوتا فأنت تترك مساحة لصوت آخر يعمل بطريقة ربما تكون منظمة. نحن في فضاء وساحة تتصارع فيها السرديات، بل أن كل الآلات مسخرة لبناء سردية معينة. هذا الكم الهائل، أنا أتساءل عن هذا الكم الهائل، هذا الانفجار المعلوماتي الذي يصل إلى عقول الناس والذي ينفذ إلى قلوبهم كذلك. يعني كيف لنا أن نتخيل أنه كل هذا لن يكون رأيا معينا عند الإنسان، وبالتالي حبس هذه الآراء في صدور وعقول الناس أعتقد أنه أمر أخطر بكثير من محاولة ضبط هذه الآراء.
1: نعم.
2: لأنه كما هو معلوم ومعروف دائما، إذا ما كانت لك الأدوات الممكنة في قياس ومعرفة هذه الآراء واتجاهاتها، فلن تستطيع أن تبني سرديتك أو تتدخل في وجود الطرح الصحيح.
1: وأنت ترى أن مسألة الضبط لن تحدث ربما أحيانا إلا إذا تدخلت الخوارزميات نفسها بأن هي من تحدد من الأشخاص من يتحدث أو لا يتحدث. نذهب مباشرة إلى خطاب الختام حول هذه القضية وموضوعنا في حلقة اليوم. أبدأ معك في إطار دقيقة واحدة أستاذ مبارك، يعني تجمل ما ذكرته بشكل عام حول ما يؤيد رأيك حول هذه القضية.
0: أنا أعتقد أنا والأستاذ عبد الله وصلنا إلى نقطة اتفاق في في في في
1: في نهاية
0: في
1: الأمر يعني.
0: في ختام حديثه، وما ذكره في ختام نقطته هي مسألة أن هناك دول تشتغل على سرديات، تصميم سرديات محكمة وإلى آخره. وأنا أطرح السؤال، من الذي يصنع هذه السرديات؟ أليس المختصين والخبراء؟ وبالتالي عندما ننادي أن يكون الرأي للمختصين والخبراء فهو دفاعا عن السردية الوطنية بالدرجة الأولى. الأمر الآخر، لابد، يمكن ربما هناك نقطة مفقودة في في في خضم هذا الحديث. ما الذي تكافئ وسائل التواصل الاجتماعي؟ لمن تنتصر وسائل التواصل الاجتماعي؟ هل للرأي العقلاني والعاطفي؟ هي تنتصر للإثارة، تنتصر للتفاعل، تنتصر للعاطفة. والمجتمعات في حالة صراع مستمر مع هذا الانتصار الذي تولده هذه الوسائل للعواطف وللآراء المشحونة والمتحيزة. ولذلك عندما نريد أن نجمل هذا الموقف، فإننا عندما ننادي برأي المختصين وبضرورة مشاركة المختصين، هو نوع من الحماية للمجتمع، هو نوع من تأمين المجتمع من سرديات متلاطمة ومن آراء قد تذهب به إلى مآلات غير محمود.
1: شكرا لك أستاذ مبارك. أستاذ عبد الله، بشكل مختصر وفي أقل من دقيقة،
2: أؤكد على عدم يعني دعوتنا لعزوف المختصين. يجب على المختصين أن يكونوا حاضرين على هذه المنصات، ولكن ما أريد التأكيد عليه أن رأي الناس يجب أن يكون حاضر على هذه المنصات. هناك تجارب لسنا ببعيدين عنها أثبتت أن رأي الناس كان يعني علامة فارقة في حديثهم عن الجوانب السياسية المنضبطة التي قدمت وعيهم ورأيهم للآخرين بطريقة محترمة جدا. وهناك أمثلة أخرى قد تكون أمثلة سيئة، وبالتالي العزوف أو الامتناع عن تقديم الرأي ليس حلا في كل حال من الأحوال.
1: أشكر جزيل الشكر للأستاذ عبد الله السعيدي، إعلامي ومقدم برامج حوارية. كل الشكر لك على وجودك معنا في حلقة اليوم.
2: شكرا.
1: كما أشكرك أيضا الأستاذ مبارك الحمداني، باحث في علم الاجتماع، شكرا لك على وجودك معنا. وأيضا الشكر لكم مستمعينا الكرام. في ختام هذه المناظرة، يتضح أن الجدل حول المشاركة السياسية عبر منصات التواصل الاجتماعي لا يدور بين حق ومنع، بقدر ما يتمحور حول حدود المسؤولية ومستوى الوعي، وبين الدعوة إلى ترشيد الخطاب وحصره في أهل الاختصاص، والتأكيد على شمولية الحق في التعبير والمشاركة. تبقى المساحة الرقمية مجالا يحتاج إلى توازن دقيق بين الحرية والمسؤولية. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من برنامجكم المناظرة، تقبلوا تحيات فريق البرنامج، في أمان الله.
3: المناظرة، كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل. بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة، تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة، إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري، إخراج منى المسلمية. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. الشعوب العظيمة تزداد صلابة وقوة إذا ألم بها طارئ أو عصفت بها رياح المحن العاتية.
1: سوف أريهم من هم جنود ألبوكيرك.
0: والشعب العماني الذي تعرض لغزو المستعمرين البرتغاليين في بداية القرن السادس عشر لم يهن أو يضعف أو يتخاذل، بل نهض كجباله الشماء الصلبة نافضا عنه غبار الضعف والتجزئة، وانصهر في وحدة متينة يقارع المستعمرين بكل فئاته، يشد من أزره إخوة مخلصون في الخليج العربي.
2: وحد عمان لتكون تحت راية واحدة.
0: وحين انتصر على الغزاة فقد كان نصره للجميع، لتدفع رياح الفرح مركب النصر يرفرف فوقه شراع كبير يمتد من بحر عمان حتى أقاصي الخليج. الشراع الكبير.

0: الشراع الكبير، مسلسل في حلقات عن رواية للأديب عبد الله الطائي، التاليف الدرامي نور الدين الهاشمي. الشراع الكبير، الإخراج حمد بن عامر الوردي. وصلت سفن البرتغاليين إلى مشارف مسقط، يقودها أفونسو دي بوكيرك قائد الأسطول الكبير، لكنه فوجئ باستعداد الأهالي للدفاع والقتال، فقد تحصن الرجال المقاتلون بالجبال المشرفة على المدينة بما يمتلكونه من أسلحة بسيطة وإيمان عميق. وحين رأى هذا القائد المخادع تصميم الأهالي على القتال، اعتمد أسلوب المفاوضات، فأرسل زورقا يحمل أحد قادته لمقابلة أهالي مسقط.
1: هناك زورق قادم ويحمل راية بيضاء.
2: لقد جاءوا للمفاوضة كعادتهم.
3: لا خير في مفاوضات مع عدو قوي مدجج بالسلاح.
4: هؤلاء لا أمان له،
5: ومع ذلك فلنسمع ماذا يريدون.
2: إذن هيا نختر إذن وفدا من بيننا لمقابلة هؤلاء الرسل.
0: واجتمع وفد من أعيان مسقط اختاره الأهالي لإجراء مفاوضات مع القائد الذي أرسله البوكيرك.
6: لقد فوضني سيدي أفونسو بوكيرك قائد الأسطول في بحر العرب والمحيط الهندي كي أملي عليكم الشروط التي يجب أن تخضعوا فيها لملك البرتغال.
5: لقد جئت لفرض الشروط إذن وليس للمفاوضات.
6: هذا ما لدي من أوامر.
2: حسنا، وما هي هذه الشروط؟
6: أولا، تخضعون لنا بالكامل دون قيد أو شرط. ثانيا، تدفعون لنا الجزية السنوية التي سنكررها. ثالثا، تخضع جميع السفن القادمة إلى مسقط والخارجة للتفتيش. رابعا، تفرض ضرائب على جميع البضائع التي يستوردها التجار أو يصدرونها. خامسا، تجهزون أسطولنا بما يحتاجه من طعام وماء لمحاربة هرمز.
5: لكنكم كنتم في حلف ومعاهدة صداقة مع حكام هرمز.
6: السياسة تتقلب حسب المصالح والقوى. ما هو جوابكم على شروطنا؟
7: لا يمكن ذلك.
5: هذه شروط خطيرة ومصيرية، ولا يمكن لنا وحدنا أن نوافق عليها أو نرفضها، وسوف نستشير أهلنا في مسقط.
6: أسرعوا إذن.

0: وخرج وفد المفاوضات العماني ليقابل الأهالي ويبلغهم ما جرى ليأخذوا قرارهم المصيري. كان الأهالي قد اجتمعوا كالموج الهادر، أوله في الخور وآخره بداية الجبل في الغرب. وبعد أن استمعوا إلى شروط الذل التي يفرضها البرتغاليون، ارتفعت صرخات الغضب والرفض من كل مكان، وكلهم يعلنون عن رغبتهم في المقاومة وتحمل مسؤولية هذا القرار المصيري.
1: المنية ولا الدنية، الموت ولا العار،
2: السيف أصدق إنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب.
3: لا تسقني ماء الحياة بذلة، بل فاسقني بالعز كأس الحنظل. ماء الحياة بذلة كجهنم، وجهنم بالعز أطيب منزلي.
4: بارك الله فيكم جميعا، هذا هو أملي ورجائي فيكم.
0: وعاد القاضي ليبلغ القائد البرتغالي قرار أهل مسقط.
5: هي الحرب إذن.
6: كما سمعت.
5: لي طلب عندكم.
4: قل ما هو؟
5: أطلب منكم أن تحموني مع جنودي من غضب الجماهير خلال عودتنا إلى الزورق.
6: أخلاقنا تأبى أن نؤذي الرسل، لأننا نعتبرهم ضيوفا لنا، ولو كانوا غير مرحب بهم.

0: على متن أكبر السفن. كان البوكيرك قائد الحملة ينتظر الوفد المفاوض بفارغ الصبر، فهو في شوق لمزيد من الاحتلال والقتل وسفك الدماء كما اعتاد.
1: قل أيها القائد، ماذا كان قرار أهل مسقط؟
2: لقد رفضوا شروطنا جميعا.
1: لقد اختاروا الحرب إذن.
2: نعم يا سيدي.
1: لن يكون مصيرهم أفضل من مصير المدن التي سيطرنا عليها.
2: متى نبدأ الهجوم يا سيدي؟
0: عندما كانت أنوار الفجر تمد خيوط النور نحو المدينة، وما كاد المؤذن ينتهي من أذانه حتى بدأت قذائف البرتغاليين تنطلق من عشرات السفن الرابضة في عرض البحر، تقتل وتدمر وتزهق الأرواح. أصاب القصف البيوت والمخازن والقلاع إرهابا للأهالي الذين اعتصم معظمهم في الجبال المحيطة. وعند الضحى توقف القصف مرها.
1: أيها القائد.
2: نعم يا سيدي.
1: هل قوارب الإنزال جاهزة؟
2: ومشحونة بالجنود يا سيدي القائد.
1: اسحف بهم فورا إلى المدينة واستخدموا أقصى ما تستطيعون من قوة وقسوة. أريدك أن تحتل مسقط قبل غروب الشمس. افعل أنت وجنودك بالمدينة وأهلها ما تشاءون.
2: حاضر يا سيدي.
0: تمكن القائد داتافور من النزول بجنوده على الساحل، ثم اقتحموا المدينة. فدار قتال شوارع رهيب في طرقات المدينة، ودافع الأهالي عن مدينتهم شبرا شبرا. كان البرتغاليون ينشرون الإرهاب في كل بقعة يحتلونها. دافع أهل مسقط بكل ما يملكون عن مدينتهم، ولم يبخلوا بالغالي والنفيس، وقدموا مئات الشهداء وآلاف الجرحى. لكن ميزان القوة كان يميل لصالح البرتغاليين، وتعالت صيحات بعض قادة المدافعين.
3: انسحبوا إلى جبال الوادي الكبير، انسحبوا إلى جبال الوادي الصغير.
4: سوف نتابع قتالهم من هناك.
5: لن نستسلم للهزيمة والأيام دول.

0: وصلت إلى البوكيرك أخبار مقاومة الأهالي الشرسة لجيشه وسقوط عدد كبير من جنوده بين قتيل وجريح، فاشتد حقده وأرسل رسالة إلى قائد الحملة يأمره فيها بإحراق مدينة مسقط.
1: أحرقوا المدينة، نعم أحرقوها، لا تبقوا فيها حجرا على حجر، هيا.

0: تراجع المقاتلون وقفوا في أعلى الجبال المحيطة بمسقط، وهم ينظرون بحزن إلى ألسنة النار وهي تلتهم بيوتهم ومساجدهم وأسواقهم، وتتصاعد معها زفراتهم التي لم تكن أقل سعيرا من تلك النيران. وتداعى قادة المقاومة صالح وسليمان وحمد وياسر وعصام إلى اجتماع عاجل.
1: لقد أحرق العدو مدينتنا، فماذا أنتم فاعلون؟
2: وهل لنا غير متابعة المقاومة؟
3: سوف نهاجمهم ليلا، ولن نسمح لهم بأن يهنأوا باحتلالهم لبلدنا أبدا.
4: لا لا لا، مقاومة مسقط وحدها لا تكفي، لا بد من إشراك بقية المدن العمانية وغرس شجرة المقاومة حتى تنمو شيئا فشيئا وتصبح عصية على الاقتلاع.
1: ونعم الرأي.
2: وما هي المدن التي سوف تختارونها لغرس شجرة المقاومة ضد المحتل؟
1: مدينة مسقط أولا، وصحار بحكم إشرافها على سهل الباطنة
3: والظاهرة.
5: وأنا أقترح أن تمتد المقاومة إلى الرستاق ونزوة.
1: سوف أسافر إلى مدينة الرستاق لأشرح لأهل هناك ما جرى وما ينتظر الجميع من مخاطر.
5: وأنا سوف أسافر معك.
3: أنا والأخ ياسر وحمد سوف نبقى هنا لمتابعة المقاومة. أرجو لكم التوفيق والنجاح في مهمتكما.

0: واجتمع وفد مسقط من الثوار في الرستاق بوفود من وجهاء مدينة الرستاق والظاهرة والباطنة ونزوة ليتباحثوا في هذا الأمر الجلل الذي حل ببلادهم.
1: أيها الحضور الكريم، سلام الله عليكم.
2: وعليكم
3: السلام
2: ورحمة الله وبركاته.
1: لقد ابتليت عمان بغزاة لا رحمة عندهم ولا شفقة، ولا يمكن لشعبنا أن يتقبلهم لأنهم كالخنجر السام في جسده.
2: ومن أين أقبل هؤلاء؟
1: لقد جاءوا من أقاصي البحار، حضارتهم غير حضاراتنا، ودينهم غير ديننا، وتقاليدهم غير تقاليدنا.
2: وما هي تقاليدهم؟
1: قتل الضعيف والتمثيل بالقتيل، وهدم البيوت وإحراقها، واغتصاب أرزاق العباد وجهدهم.
4: صدقت، لقد تحدث بعض الذين وصلوا إلى هنا ناجين بأنفسهم من مسقط وقريات عن وحشية هؤلاء.
5: إن ديننا وقيمنا ترفض مثل هذا السلوك الشائن. لقد فتح أجدادنا الدنيا، وكان شعارهم دائما الرحمة والإخاء والعدالة.
6: هذه هي الأخلاق التي يجب أن نتمسك بها، ونحن نقاوم ونقاتل هذا العدو الدخيل.
7: لقد احتل البرتغاليون عدن، وأخضعوا بحر العرب لقوتهم، واحتلوا عددا من جزر ومدن عمان، وقد سمعت أنهم يتجهون أيضا نحو البحرين.
1: لا تنشر اليأس بين الناس يا أخ، إن لعدن شعبها المسلم وأصالتها العربية، ولا بد أن تتفجر المقاومة فيها في يوم قريب. أما البحرين فلها رجال تحميها.
6: حربنا لن تكون ضد المحتل فقط، بل ستكون أيضا ضد المارقين والمتعاونين مع العدو، لأنهم أشد خطرا وبلاء منه.
1: إذا كنا قد خسرنا بعض المدن الساحلية، فها نحن ما زلنا أحرارا في الداخل وفي جبالنا الشماء.
4: عمان جسد واحد، وعلى بقية الجسد أن ينجد العضو الذي يعاني من الحمى والمرض.
5: حفظ الله أرض عمان من كل خطر.
2: السؤال الهام الآن يا أخ صالح.
1: تفضل، ما هو؟
2: كيف نعد العدة لهذه المعركة الطويلة؟
0: كنتم مع نجوم الدراما العمانية في مسلسل الشراع الكبير. مع تحيات نور الدين الهاشمي والمخرج حمد بن عامر الوردي. الشراع الكبير.

0: إذاعة سلطنة عمان. القراءة بالنسبة للإنسان
1: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
0: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
1: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
0: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
1: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
0: هو الذي يعيش طويلا
1: في ذاكرة البشر.
0: أجمل الكتب،
1: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم.
0: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري.
1: أجمل الكتب.
0: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
1: أجمل الكتب.
2: أهلا بكم أعزائنا إلى حلقتنا اليوم من برنامجكم أجمل الكتب.
3: أعزائنا، هذه الروايات توارثتها الأجيال وراء بعضها من الأجداد إلى الأحفاد، باعتبار أن فن الرواية قد ازدهر منذ القرن 18 في أوروبا.
2: هذا الفن الجميل ما لبثت الشعوب الأخرى أن اتجهت إليه، وعرفه العرب منذ 100 عام تقريبا، حين نشر الدكتور محمد حسين هيكل روايته زينب في عام 1912.
3: هناك 3 أنواع رئيسية من الرواية العربية حسب المكان الذي تدور فيه هذه الرواية، وأيضا حسب البيئة التي ينتمي إليها المؤلف العربي.
2: هناك روايات تدور أحداثها عند البحر، عند الشاطئ أو فوق الأمواج، والكاتب هنا ابن مدن البحر مثل صالح مرسي وحنا مينا.
3: وهناك روايات ريفية تدور أحداثها في الريف، والكاتب هنا ابن القرية عاش فيها وعرف لغتها ومسيرة الحياة في الريف، مثل روايات عبد الرحمن الشرقاوي ويوسف إدريس.
2: النوع الثالث هو الرواية الصحراوية التي تدور أحداثها في الصحراء أو حتى في المدن الصحراوية المجاورة للصحراء، وقد كتب هذه الرواية عبد الرحمن منيف وغازي القصيبي.
3: أغلب الأدباء في الخليج يكتبون هذا النوع من الروايات، وأيضا في الجزائر الذين يعيشون في جنوب البلاد مثل رشيد ميموني، وأيضا أحمد إبراهيم الفقيه في ليبيا وإبراهيم كوني.
2: أغلب الكتاب الذين يكتبون هذه الروايات تركوا الصحراء وقرأوا الروايات وكتبوا أيضا الرواية، ومهما كانوا من أبناء المدينة فإنهم يعودون مجددا إلى الصحراء.
3: الصحراء هي بساط أخضر، الحياة فيها قاسية، والمخلوقات الحية نادرة ترتبط بالنبل والأخلاق النبيلة والفروسية.
2: في هذه الحلقة أعزائنا سنعود إلى المملكة العربية السعودية لقراءة كاتب يمثل هذه الثقافة، فرغم الصحراء إلا أنه ابن المدينة متعدد المواهب بشكل ملحوظ.
3: هو غازي القصيبي.
2: اخترنا أعزائنا أن نقرأ هذه الحلقة رواية العصفورية لغازي القصيبي، التي تعتبر واحدة من أهم 100 رواية مكتوبة باللغة العربية.
3: القصيبي هو شاعر وروائي وسفير دبلوماسي ورجل أعمال، كما أنه وزير، ورغم كل ذلك فإن حياته العملية لم تشغله عن التأليف.
2: كان القصيبي يؤمن أن هناك رجالا صالحين للمناصب، لكن الأبقى هو الكاتب، لذلك فإنه لم يبقى طويلا في المناصب الرسمية التي شغلها،
3: خاصة منصبه كسفير لبلاده في بريطانيا وأيضا كوزير.
2: هو مولود في عام 1940 في الهفوف، ومات عن عمر يناهز 70. اسمه غازي بن عبد الرحمن القصيبي، قضى في الأحساء سنوات عمره الأولى،
3: ثم انتقل بعد ذلك إلى المنامة عاصمة البحرين كي يدرس فيها في المدارس حتى حصل على المرحلة الأساسية من التعليم،
2: ثم توجه إلى القاهرة، وهناك حصل على ليسانس الحقوق في جامعة القاهرة، وقد استوحى من حياته هناك روايته الشهيرة شقة الحرية.
3: بعد حصوله على ليسانس الحقوق قرر السفر إلى الولايات المتحدة للدراسة في إحدى جامعاتها لدراسة القانون الدولي.
2: وسرعان ما جاءته موافقات العديد من الجامعات للدراسة بها والحصول على الماجستير، ولكن بسبب مرض أخيه قرر أن يكون إلى جواره في جنوب كاليفورنيا.
3: في جنوب كاليفورنيا حصل غازي القصيبي على الماجستير في العلاقات الدولية في جامعة جنوب كاليفورنيا، وبالتحديد في لوس أنجلوس.
2: فيما بعد توجه إلى لندن وحصل على الدكتوراه في العلاقات الدولية، كان عنوان الرسالة حول اليمن.
3: عاد غازي القصيبي إلى بلاده وتولى العديد من المناصب الإدارية والسياسية، حيث عمل سفيراً لبلاده في البحرين عام 1984،
2: كما عمل سفيراً لبلاده في بريطانيا في عام 1992، وتولى العديد من الحقائب الوزارية منها منصب وزير العدل في عام 2005. رغم المناصب الإدارية والسياسية التي تولها القصيبي، فقد كان غزير الإنتاج في عالم الكتابة.
3: له 11 ديوانا شعريا وتسع روايات ومؤلفات متنوعة، وصل عددها إلى 13 كتابا منشورة في أكثر من بلد عربي.
2: كان ينشر القصائد في المجلات الأدبية العربية، وجمع هذه القصائد في دواوين عديدة، منها ورود على ضفائر سناء وللشهداء والأشج وسلمى، ومن دواوينه الشعرية أيضا قراءة في وجه لندن، يا فدا ناظريك، وبيت، واللون على الأوراد.
3: غازي القصيبي كتب ملحمة شعرية تحت عنوان سحيم، واختار أجمل القصائد العربية من وجهة نظره ونشرها تحت عنوان في خيمة الشاعر.
2: غازي القصيبي الروائي له روايته الشهيرة العصفورية التي سنتكلم عنها في هذه الحلقة، وله أيضا شقة الحرية وحكاية حب،
3: وله من الروايات سبعة، ورجل جاء وذهب، وسعادة السفير، ورواية بعنوان هي.
2: في مجال الكتب المتنوعة له كتاب عن التنمية، وكتاب عن الإدارة، وثالث عن العولمة، وكتاب عن الغزو الثقافي.
3: كان ملما بالاقتصاد والشعر، وهما أمران لم يلتقيا إلا عند غازي القصيبي. نحن الآن نتحدث عن رواية العصفورية لغازي القصيبي. إنها رواية تدخل القارئ في عالم غامض يعج بشتى المتناقضات
2: وأيضا عوالم مختلفة متباينة، من الصعب أن تجتمع كلها في رواية واحدة، وهذا أمر مهم دون أن ينفرط خيط الحكي في الرواية،
3: بما يعني أن المؤلف قد تمكن من الإمساك بكل هذه المتناقضات بمهارة فلم تنفلت منه. لذا فإن الرواية تحتاج إلى تركيز واضح من القارئ من أجل فهم الحكاية.
2: لقد بنيت الرواية على التشظي من خلال هدم الحدث أو الحكاية، فلا يكاد القارئ يمسك بخيط من خيوطها حتى يشغله طرف آخر.
3: الرواية تدور على لسان أستاذ أو بروفيسور. إنه رجل عربي مرموق مهموم بقضايا الوطن ويخاف على وطنه من الانفلات،
2: لذا فإنه يستغل كل ما بوسعه لإعادة التماسك الوطني لبلاده. إنه يبتكر وطنا عربيا وهميا سبق أن عرفناه في أعمال عديدة.
3: هذا الوطن يسمى عربستان، حيث بدأت أزمات الرواية بأزمة عاطفية بينه وبين الفتاة الأمريكية التي هام بها حبا.
2: لقد اكتشف أن حبيبته يهودية العقيدة، وأحس أن جدارا يفصلهما فهدم كل ما شهد بينهما من عاصفة قوية.
3: لقد رأى أنها تنتمي إلى عشيرة تناصب العداء لوطنه عربستان، واعتبر العدو عدوا في كل حالاته، وأن الأمور لا تتجزأ.
2: هذه التجربة تقوده إلى الطبيب النفسي الذي يحكي له عن مدى تفريقه بين أجهزة الاستخبارات والديانات.
3: الحبيبة اسمها سوزان شيلينغ، إلا أنه يطلق عليها اسم سوبر، وهو اسم له معاني عديدة، قد يكون الخارق أو المحل الكبير.
2: نعم، فأبو سوزان يمتلك محلا تجاريا، وهو رجل لا علاقة له بالسياسة، إنه مجرد يهودي مثل كل البشر.
3: إلا أن البروفيسور قرر أن يقطع علاقته بسوزان لأنها لم تطالعه بعقيدتها وأخفت عنه هويتها. في هذه الرواية يتقمص الكاتب شخصيات عديدة، منها الشاعر المتنبي، ويستعير لسانه الصليط ليرسل لنا رسائل عبر الصفحات.
2: هذه الرسائل تشعرنا كم هو مؤلم الواقع العربي.
3: يسافر البروفيسور في الرواية عبر الخلفيات الثقافية لكل من المتنبي وابن الرومي، مروراً بإبراهيم ناجي ونزار قباني،
2: وأيضاً شكسبير وأرنست هيمنغواي وأمين معلوف وغادة السمان.
3: البروفيسور يحكي لطبيبه عن قصصه وتاريخه الممتد عبر دول عربستان. هذا المليونير يحلم بتحقيق العدالة وتدمير دولة إسرائيل،
2: لذا فهو يقوم بتمويل للعديد من الثورات في دول عربستان، إلا أن هذه المحاولات كلها تبوء بالفشل،
3: بل أن البعض من قام بتمويلهم قاموا بالتمرد عليه وقبضوا عليه وأودعوه السجن،
2: بل أن البعض أصدر عليه حكما غيابيا بالإعدام.
3: هذا المليونير له العديد من المغامرات العاطفية في البلاد التي زارها ودرس بها، وهو رجل عاش بين الواقع والتخيل.
2: يقول لطبيبه إنه يسكن في عالم الجن، كما أنه التقى بكائنات حطت فوق عربستان قادمة من الفضاء.
3: ويحكي أيضا أنه ترك وراءه زوجة تعود إليه كل ما احتاجها كي تنقذه من غدر الذين ساعدوهم وانقلبوا عليه.
2: هناك 60 دولة تنتمي إلى عربستان، وتنتهي الرواية بفشل كل المحاولات لاندلاع التمرد في هذه الدول.
3: وأمام هذا الفشل يصاب الرجل بخيبة أمل، ويقرر السفر إلى زوجته في عالم الجن وأيضا في عالم الكائنات الفضائية.
2: لقد قرر أن يترك واقع عربستان وأن يعيش في عالم الخيال، ولا شك أن غازي القصيبي قد استخدم الرمز والأسماء المستعارة حتى لا يوقع نفسه في حرج.
3: ورغم ذلك فإن رواية العصفورية مليئة بالجرأة والسخرية والهلوسة، وحتما فأن الكل هنا سوف يجد نفسه يردد ما قاله البروفيسور للطبيب.
2: قال النقاد إن هذه الرواية بمثابة عمل أدبي جميل يقفز فوق حواجز الزمن ولا يقف المكان عقبة أمامه.
3: لذا فإن الأديب السوداني الطيب صالح قال:
2: غازي القصيبي صنع رسالة غفران لزماننا على غرار رسالة الغفران لأبي العلاء المعري.
0: القراءة بالنسبة للإنسان
1: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
0: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
1: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
0: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
1: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
0: هو الذي يعيش طويلا
1: في ذاكرة البشر.
0: أجمل الكتب.
1: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم.
0: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري.
1: أجمل الكتب.
0: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
1: أجمل الكتب.
4: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: المستكشف الرقم. زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. المستكشف الرقمي. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبدالله البحراني.

0: إذاعة سلطنة عمان تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
1: حديث البيئة،
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاب، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: حديث البيئة،
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة عن مجموعة من العائلة الفربيونية في جنوب الجزيرة العربية، من أمثال شجيرة الزبروت وشجيرة تشكوت. شجيرة الزبروت في أقدام الجبل، أول الفاصل بين السهل والجبل، الموقع الجغرافي أو الهابيتات والبيئة مالتها. ثم تحدثنا عن شجيرة تشكوت التي تعيش على ارتفاع 900 إلى 1000 متر في الهضاب الجافة. ثم تحدثنا عن شجيرة الزغر التي تعيش في ظل الخريف وفي المناطق الجافة إلى حد ما، وهذه شجيرة يعني امتيازاتها المختلفة. وشيء بشيء يذكر، نتحدث عن اليوم عن واحدة من أهم الأشجار، شجرة الربل في هذه العائلة، العصارة التي أدارت عجلات العالم. في الغابات الاستوائية الرطبة يقف العامل أمام شجرة مستقيمة الجذع، وهذه الشجرة يصنع من لحائها شق معين بطريقة معينة. هذا الشق يكون طبعا مائل بطريقة فنية للحصول على أكبر كمية من السائل اللبني المستخرج من هذه الشجرة، ثم يتم إعادة معالجة هذه العصارة ويصنع منها إطارات السيارات والطائرات والقفازات الطبية وآلاف المنتجات اليومية. هذه شجرة الربل أو شجرة المطاط البرازيلية، وهذه شجرة واحدة من أفراد العائلة الفربيونية التي يعني تعرفنا عليها في الحلقات السابقة. وشجرة الربل كبيرة وسريعة النمو في المناخ الملائم، وقد يتجاوز ارتفاعها في الغابات الطبيعية 30 متر. لها جذع مستقيم يغطيه لحار مادي أو بني، الورقة الواحدة تتكون من 3 وريقات خضراء، أما زهرها فصغيرة ولا تلفت النظر كثيرا. ثم تتكون ثمار على هيئة كبسولات، وعندما تنضج الثمرة تنفتح بقوة فتقذف بذورها بعيدا عن الشجرة، وهذه وسيلة من وسائل انتشار النباتات في الطبيعة. يعني كل نبات عنده ميزة معينة لنثر بذوره. موطنها الأصلي في حوض الأمازون في أمريكا الجنوبية، خاصة في البرازيل وبوليفيا وبيرو وكولومبيا، وهي تحتاج إلى حرارة مرتفعة ورطوبة مستمرة وأمطار غزيرة مع تربة تسمح بتصريف المياه. هذه التربة اللي تسمح بتصريف المياه، وإلا يتشكل العفن أسفل الشجرة وستموت الغابات. لذلك التربة مميزة جدا، والحفاظ على التربة أمر مهم للغاية. التربة الموجودة في جبال ظفار تربة طينية تتحول إلى يعني مثل الكريمة في الخريف، بعد انتهاء الخريف تتحول إلى صخرة، مثل الصخرة تتحول. فسبحان الله، التربة الطينية فيها متناقضات عجيبة جدا، مع كمية الأمطار تكون هشة جدا، مع توقف الأمطار وتحولها إلى منطقة جافة وكأنها صخر. لذلك تتشقق التربة في محافظة ظفار في شهر 9 و10، في شهر 10 بالذات تتشقق بقوة وتنكسر، لأن التربة الطينية لا تسمح للتبخر أن يحدث بشكل طبيعي. فالتبخر عندما يحدث تنكشف التربة للحرارة الشديدة، حرارة الشمس، وتخرج المياه تتشقق هذه التربة. لو كانت التربة فيها تهوية أكثر، فيها رمل أكثر، يعني لسمحت بخروج كمية من هذه المياه ومن الرطوبة بشكل ميسر دون أن يحدث هذا التشقق. وهذا أيضا له دور مهم جدا في بعض الزراعات التقليدية، خاصة زراعة الزيتون التجاري. هذا الزيتون في منطقة الجبل من النادر أن ينمو بشكل جيد، لأنه في الغالب يختنق بسبب الفطريات. وأنا لي تجربة مختلفة مع زراعة الزيتون في جبال ظفار، لم تنجح خاصة على ارتفاعات 400 متر. وفي شجرة واحدة في مدينة الحق وصلت إلى 4 متر أو 5 متر ارتفاعها أشجار الزيتون، لكن في الغالب كل أشجار الزيتون عند المنازل المختلفة لم تنجح. لذلك يجب أن ننظر إلى فكرة تطعيم أشجار الزيتون البري مطيء. وحتى الزيتون البري يعيش على ارتفاعات 1000 متر 900 متر، يحتاج إلى درجة حرارة منخفضة. هذه المجموعة من الأشجار الباردة التي تحتاج إلى برودة حتى تظهر. لذلك آخر بقايا غابات مطين موجودة في منطقة طيطام على ارتفاع 1000 متر، مجموعة ما شاء الله 300-500 من الأشجار المعمرة التي يصل أعمار بعضها أكثر من 250 سنة بحسب حساب قطر جذع هذه الشجرة على مستوى الصدر. لما نحسب محيط الشجرة على مستوى الصدر نستطيع أن نحسب بناء على ذلك عمر هذه الشجرة. نحن حسبناها بالطريقة الأسبانية، لكن الطريقة الأسبانية زيتون البرية الموجود في أسبانيا يتعرض إلى ظروف بيئية مختلفة عن الزيتون البرية الموجود في محافظة فار. الزيتون البري الموجود في محافظة فار مستوى المطر قليل، يعني بعيد، يتأثر بالرياح الموسمية فقط، والزيتون الموجود في أسبانيا قد يكون يتأثر بظروف بيئية مختلفة تساعده أن ينمو بشكل أسرع من الزيتون الموجود معنا هنا أو مطيء نسميه، أو العتم كما يسمى في شمال سلطنة عمان. لذلك نحن استخدمنا نفس العمر، وصل إلى 350 سنة 250 سنة، وأنا أعتقد أنه العمر الأسباني أقل بكثير من العمر الموجود عندنا في محافظة فار، وأنه ربما يكون في إضافة 50 أو 100 سنة على هذه الأعمار بسبب الظروف البيئية الشحيحة هنا في جنوب الجزيرة العربية مقارنة بالوضع في أسبانيا. في أسبانيا لما درسوا هذا العمر قطعوا هذه الأشجار، كانت أشجار مقطوعة، أو تم الحصول على اللب المناسب لدراسته بالكربون، فدرسوا بالكربون كم عمر قطر هذه الأشجار، إذا كان مثلا كل سنتي كم، يعني كم سنة، وحسبوا بناء على ذلك. ونحن طبقنا نفس المنهجية على أشجار المطين في تيطام، وصلنا إلى أعتقد حسب ما أذكر 350 سنة لبعض الأشجار الموجودة في هذه المنطقة. يعني التربة لها أهمية كبيرة جدا، فهذه شجرة الربل تحتاج إلى متطلبات عجيبة للغاية، تحتاج إلى مطر غزير جدا، رطوبة كثيفة، ولا أيضا تربة قادرة أن تصرف هذه المياه ولا تجمعها في موقع واحد. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة عن شجرة الربل، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. إذاعة سلطنة عمان.

0: السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في الحصاد الإخباري والذي يأتيكم من إذاعة سلطنة عمان، وأبدأه بأبرز العناوين. تكريما لذكرى متسلقي الجبال الذين فقدوا حياتهم أثناء تسلق قمة برود بيك في باكستان، سلطنة عمان تشارك في مراسم التأبين التي أقامتها القنصلية العامة لجمهورية نيبال في مدينة نيويورك الأمريكية. التوقيع على اتفاقية دفاع ثلاثي مشترك في مكة المكرمة تضم السعودية وتركيا وباكستان. وفاة 13 شخصا وعشرات الإصابات نتيجة تفشي الكوليرا في جمهورية تشاد. أكثر من 108 ملايين برميل إجمالي إنتاج منتجات المصافي في سلطنة عمان حتى نهاية يونيو الماضي. من العناوين وإلى التفاصيل، شاركت سلطنة عمان اليوم في مراسم التأبين التي نظمتها القنصلية العامة لجمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية في مدينة نيويورك تكريما لذكرى متسلقي الجبال الذين فقدوا حياتهم أثناء تسلق قمة برود بيك في باكستان. وعبر سعادة السفير عمر بن سعيد الكثيري المندوب الدائم لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة في كلمة ألقاها خلال مراسم التأبين، عبر عن تقدير سلطنة عمان لحكومة نيبال على تنظيم هذه المناسبة الإنسانية التي تجسد قيم الصداقة والتضامن، معربا عن بالغ شكره لحكومة جمهورية باكستان الإسلامية على تعاونها وللجهود التي بذلتها السلطات الباكستانية وفرق البحث والإنقاذ في استعادة الضحايا ونقلهم في ظل ظروف بالغة الصعوبة. ما أشاد سعادته بمسيرة الراحلة المتسلقة العمانية نظيرة بنت أحمد الحارثي التي جسدت نموذجا للإصرار والطموح، إذ حققت إنجازات رياضية مهمة من بينها تسجيلها كأول امرأة عمانية تصل إلى قمة جبل إيفرست في عام 2019، وأول امرأة عربية تتسلق قمة أمادبلام في نيبال، وإسهاماتها في تعزيز العلاقات الإنسانية بين سلطنة عمان ونيبال من خلال رئاستها لجمعية الصداقة العمانية النيبالية وعملها سفيرة للنوايا الحسنة لفريق مسقط للمشي الحر. كما استذكر سعادته في ختام كلمته جميع المتسلقين الذين فقدوا حياتهم في الحادث، مؤكدا أن شغفهم برياضة تسلق الجبال جسد قيم الاحترام المتبادل والثقة والتعاون بين الشعوب، مقدما خالص التعازي والمواساة إلى أسرهم وذويهم. وقعت السعودية وتركيا وباكستان في مكة المكرمة اتفاقية دفاع مشترك، وشددت الرياض وأنقرة على أن الاتفاقية التي تعتبر الاعتداء على أي من أطرافها الثلاثة اعتداء عليها جميعا ليست موجهة ضد أي دولة، ولا تهدف إلى تشكيل تحالف عسكري في خضم الحرب بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل وما تفرضه من تغييرات في النفوذ والتحالفات الإقليمية المتشعبة. من جانبها قالت إسلام أباد إن الاتفاقية تعكس حرص الدول الثلاث على تعزيز أمنهم المشترك وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، وتعنى بتطوير كافة أوجه التعاون الدفاعي والتصدي لأي هجمات خارجية تستهدف أمن هذه الدول. التصعيد سياسة إسرائيل التي لا تتغير وتزداد عمقا مع اقتراب انتخابات الكنيست، الهجمات العسكرية ضد القدس والضفة الغربية وقطاع غزة تتواصل والاستيطان لا يتوقف، والحل السياسي يبقى داخل الغرف المغلقة بما يحول دون تغيير حقيقي.
1: انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي من مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة بعد يومين من هجوم عسكري مكثف انتهى باعتقال الجيش أكثر من 70 فلسطينيا وإصابة أكثر من 50، مع هدم 7 منازل وعدد من المحلات التجارية. وتستهدف إسرائيل المنطقة عسكريا وبمخططات الاستيطان أيضا، كونها البوابة الشمالية لمدينة القدس، وهو ما يخدم مخطط فصل القدس عن محيطها الفلسطيني وتهويدها. في القدس أيضا كثف الجيش انتشار عناصره في الطرق المؤدية إلى المسجد الأقصى بهدف عرقلة وصول الفلسطينيين لصلاة الجمعة. في الضفة الغربية. أصدر الاحتلال 8 أوامر جديدة لتجريف 316 دونما من أراضي مدينة جنين وقراها، وأخطر بهدم منشآت تجارية في بلدة صباصي الأثرية قرب نابلس. واعتقل الجيش الفلسطيني خلال سلسلة اقتحامات لبلدة طمون ومخيم الفارعة قرب طوباس وقرى مسافر يطاب الخليل وبلدة ترمس عية قرب رام الله. أما المستوطنين فنفذوا اعتداءات جديدة، فاستولوا على أراضي شرق مدينة رام الله، واقتحموا منطقة بريك سليمان الأثرية جنوب بيت لحم، واقتحموا قرية عورتا جنوب نابلس. أما الوضع في قطاع غزة فلم يتغير إلى الأفضل، رغم الإعلان قبل أيام عن تقدم ملموس في وقف إطلاق النار. منظمة اليونيسف الأممية أفادت باستشهاد 300 طفل منذ الإعلان قبل 300 يوم عن وقف إطلاق النار بغزة. جيش الاحتلال عمد إلى التوغل شرق خان يونس في الجنوب، وأجرى أعمال تجريف واسعة وأقام سواتر ترابية جديدة، كما توغلت وحدات أخرى شرق دير البلح بالمنطقة الوسطى. واستهدفت المدفعية منطقتي بيت لاهية وجبالية في الشمال والمناطق الشرقية، وفتحت الدبابات نيران رشاشتها الثقيلة جنوب خان يونس وشمال رفح، في وقت تتواصل أعمال البحث الفلسطينية بهدف انتشال جثامين ورفات الشهداء من تحت أنقاض المنازل المدمرة رغم النقص الحاد في المعدات والوقود. وعن الأزمات المعيشية فتزداد سوءا، فالقيود الإسرائيلية على المعابر تحرم سكان غزة من مستلزمات الإيواء والمستلزمات الصحية والوقود وغيرها من احتياجات أساسية. إسرائيل تمعن في التصعيد ضد الأراضي الفلسطينية، وستواصل ذلك إلى حين الوصول إلى موعد انتخابات الكنيست المقررة في أكتوبر المقبل. فأي تحرك سياسي ينحي التصعيد العسكري جانبا يعني سقوط أي مرشح يتبنى هذا التوجه. وعليه تبقى الأراضي الفلسطينية في مواجهة مفتوحة مع تصعيد إسرائيل العسكري والاستيطاني وحتى السياسي. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: قتل شخصان على الأقل وأصيب آخرون جراء انفجار استهدف حافلة ركاب في مدينة جرمانة بريف دمشق. وأفاد التلفزيون السوري أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة كانت مزروعة داخل الحافلة، فيما هرعت فرق الإسعاف والدفاع المدني للموقع لإجلاء الضحايا وتأمين المنطقة. وقال مصدر أمني سوري إن الهجمات المختصة أو الجهات المختصة باشرت التحقيق في ملابسات الحادث في وقت فرضت القوى الأمنية طوقا حول مكان الانفجار. جرت مباحثات مكثفة تركية سورية في أنقرة تجاوزت بروتوكولات الزيارة لتطرح ملفات نوعية أبرزها دمج شمال شرق سوريا وتفعيل مشروع الربط السككي الاستراتيجي وحصر السلاح بيد الدولة، إلى جانب تسريع مشاريع التعافي المبكر لتسهيل عودة اللاجئين.
2: في قراءة لموقف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان والسوري الزائر أسعد الشيباني، تعكس المقاربة التركية تحولا استراتيجيا عميقا، إذ ترى أنقرة في استقرار الدولة السورية مصلحة أمنية عليا لها. الموقف التركي بات يربط أمن سوريا بأمن تركيا مباشرة، وهو ما يفسر الاندفاع نحو تعزيز التنسيق الدفاعي لمواجهة مخاطر التقسيم ورفض الاعتداءات الإسرائيلية التي تهدد بخلط الأوراق الإقليمية وإضعاف مؤسسات دمشق. أما الموقف السوري فيتحرك وفق حسابات استعادة السيادة الكاملة والاندماج الاقتصادي. دمشق تسعى لاستثمار التنسيق مع أنقرة كبوابة لإنهاء الوجود المسلح غير الشرعي، مع التأكيد بشكل حاسم أن دمشق تمضي بثبات في حصر السلاح بيد الدولة وإنهاء وجود أي تشكيلات مسلحة خارج الإطار الشرعي، معتبرة هذا التوجه نموذجا واقعيا وشبكة أمان إقليمية متكاملة لجميع دول الجوار، فضلاً عن ربط عودة مواطنيها بخطوات تنموية ملموسة. كما يظهر الموقف السوري وعياً استراتيجياً بضرورة تحييد المنطقة عن الصراعات والمطالبة بالعودة لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، بالتوازي مع تأكيد دمشق الحاسم على حماية أمن الخليج العربي لضمان شبكة أمان سياسية واقتصادية واسعة تدعم مرحلة إعادة الإعمار. هي قراءة توضح توافق المصالح الحيوية بين أنقرة ودمشق والانتقال من مرحلة التهدئة إلى الشراكة الأمنية والتنموية الشاملة. إذاعة سلطنة عمان، خزام عصمت، أنقرة.
0: أعلنت القوات المسلحة الباكستانية مقتل 10 مسلحين خلال اشتباكين منفصلين وقعا في إقليم خيبر بختونخوا شمال غرب باكستان. وأوضح الجيش الباكستاني أن قواته قتلت 8 مسلحين في منطقة جنوب وزيرستان ومسلحين 2 في منطقة دير، مشيرا إلى ضبط أسلحة وذخائر بحوزتهم، مؤكدا استمرار العمليات الأمنية لملاحقة المسلحين في إطار جهود مكافحة الإرهاب. في تايلاند قتل 7 أشخاص على الأقل وأصيب 15 آخرون في حادث إطلاق نار وقع اليوم في مدرسة بالقرب من بانكوك. وذكرت وسائل إعلام تايلاندية أن مطلق النار وهو طالب في المدرسة نفسها قد توفي أيضا. ولم تعلن السلطات في بانكوك حتى الآن تفاصيل إضافية بشأن ملابسات الحادث فيما تتواصل التحقيقات. الرئيس الروسي يجري تغييرات في القيادات العسكرية، والدفاع الروسي تتحدث عن أكثر من 100,000 مسيرة في يوم واحد واستهداف أكثر من 150 موقعا أوكرانية، فيما تتابع الدفاع الأوكراني استهداف المواقع الروسية وتستعيد قرية في دونيتسك.
3: أصدر الرئيس بوتين مرسوما يقضي بتعيين الفريق أول فاليري سولوتشوك نائبا لوزير الدفاع ومسؤولا عن قطاع الإمداد والخدمات اللوجستية، ومرسوما آخر يقضي بتعيين الفريق أول أندري إيفانايف قائدا لقوات المنطقة العسكرية المركزية. وأوضح إبان اجتماعه مع قيادة وزارة الدفاع أن هذه الإجراءات تأتي استمرارا لتطوير هيكل وزارة الدفاع اعتمادا على الخبرة الميدانية وسير العملية العسكرية في أوكرانيا. وأشاد بنشاط طواقم الإمداد في ظل الظروف القتالية الراهنة، وأشاد كذلك بإنجازات مجموعة قوات المركز التي تنجز بشكل جيد مهامها في جمهورية دانيتسك، وكذلك تعيين فريق أول بيوتر بولفاريف رئيسا لأركان قوات الشرق، وأثنى على عمل مجموعة قوات الشرق معتبرا أنها تحظى بأعلى تقييم. وعين اللواء دينيس ليامين قائدا لقوات المنظومات غير المأهولة، حيث استحدث بمرسوم رئاسي أيضا صنفا جديدا مخصصا للمنظومات المسيرة. لا بد من الإشارة في هذا السياق إلى أن الرئيس الأوكراني كان قد أجرى الشهر الفائت تعديلات شملت وزير الدفاع فيودروف وقائد القوات الأوكرانية سيرسكي نتيجة الخلافات الحادة بينهما حسب التسريبات آنذاك. من جهة ثانية، قدم قائد فرقة الهجوم الجوي 76 للرئيس بوتين تقريرا ذكر فيه أن القوات الأوكرانية تكبدت في الآونة الأخيرة 6,000 عسكري في جمهورية دانيتسك وحدها، وتم صد أكثر من 70 هجوما أوكرانيا مضادا، وقد تم حسب الدفاع الروسية إسقاط 1,155 مسيرة أوكرانية في يوم واحد، ناهيك عن استهداف أكثر من 150 موقعا أوكرانيا، في حين أكد الدفاع الأوكرانية أنها تمكنت من تحرير قرية لها موقع استراتيجي في دانيتسك، ما قد يتيح لها إمكانية توسيع هذه السيطرة. والملفت للنظر أن الجانبين الروسي والأوكراني يتحدثان عن تفوق واحدهما على الآخر في مجال إنتاج المسيرات، لكن المعطيات تشير إلى أن المفارقة في العدد على الأرجح لصالح الجانب الأوكراني الذي يسعى لإنتاج 20 مليون مسيرة سنويا في الأعوام القادمة. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
0: من جهة أخرى، حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من تكرار انقطاع إمدادات الطاقة الخارجية عن محطة زابوريجا النووية في أوكرانيا، معتبرة أن تصاعد هذه الحوادث يمثل مصدر قلق بالغ. وأوضحت الوكالة أن المحطة فقدت مصدر الطاقة الخارجي 24 مرة منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قبل 4 سنوات، وأشارت إلى أن نصف هذه الحالات وقع خلال الأشهر الأربعة الماضية. وتوقفت المفاعلات 6 في محطة زابوريجيا عن العمل منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، إلا أن المحطة لا تزال تعتمد على الكهرباء لتشغيل أنظمة التبريد والسلامة. أعلنت السلطات الصحية في جمهورية تشاد وفاة 13 شخصا جراء الإصابة بمرض الكوليرا منذ الإعلان رسميا عن تفشي المرض في 24 من يوليو الماضي، فيما بلغ إجمالي الإصابات 239 حالة. وأوضحت وزارة الصحة أن نحو 50,800 شخص تلقوا اللقاح المضاد للكوليرا منذ بدء حملة التطعيم عقب الإعلان عن تفشي المرض. وأكدت الوزارة أيضا أن محدودية الوصول إلى مياه الشرب الآمنة وخدمات الصرف الصحي لا تزال تمثل تحديا رئيسا في مكافحة المرض الذي ينتقل عبر تناول الأغذية أو المياه الملوثة، ويمكن علاجه بفعالية إذا جرى التدخل الطبي في الوقت المناسب. لقي نحو 97 شخصا على الأقل مصرعهم نتيجة الفيضانات في شمال شرق الهند وفقا لآخر حصيلة رسمية، حيث تشهد ولاية أسام واحدا من أسوأ الفيضانات منذ سنوات، تسبب في غرق القرى وغمر المنازل والأراضي الزراعية. وأثرت الفيضانات في أسام على ما يقرب من 170 ألف شخص، وأجبرت الآلاف منهم على اللجوء إلى مراكز إيواء مؤقتة بعدما فاضت الأنهار وغمرت مياهها المنازل، كما غمرت المياه أكثر من 14 ألف هكتار من الأراضي الزراعية. اقترب إعصار قوي من الجزر الجنوبية الغربية لليابان وسط تحذيرات من أمطار غزيرة ورياح شديدة في مناطق أوكيناوا وأمامي وكيوشو، كما يصاحب هذه الحالة مخاطر الانهيارات الأرضية في محافظة كوماموتو المتضررة من زلزال سابق. وأشارت السلطات إلى أن سرعة الرياح المصاحبة للإعصار بلغت 198 كيلومترا في الساعة، مضيفة أن كميات الأمطار خلال 24 ساعة قد تصل إلى 200 مليمتر في بعض المناطق. في تأكيد جدي على التحسن المستمر في جودة الحياة وتعزيز جاذبية السلطنة كوجهة للعيش والاستثمار والاستقرار، حققت سلطنة عمان إنجازا عالميا جديدا بتقدمها إلى المركز الثالث عالميا في مؤشر جودة الحياة للنصف الأول من عام 2026 الصادر عن مؤشر نومبيو، محافظة في الوقت ذاته عن صدارتها على المستوى الآسيوي والعربي بعد أن جاءت في المركز الرابع عالميا في الفترة نفسها من عام 2025. ويعكس هذا التقدم مكانة سلطنة عمان على خارطة الدول الأكثر ملائمة للعيش نتيجة منظومة متكاملة تجمع بين الأمن والاستقرار وجودة الخدمات والتخطيط الحضري المستدام وتوفير بيئة معيشية متوازنة تضع الإنسان في قلب عملية التنمية. حزمة من المبادرات التشريعية والتنظيمية والتقنية نفذتها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أسهمت في رفع نسبة إنجاز الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية لتقارب 87% بنهاية العام الماضي، كما جرى استكمال مراجعة رسوم أنظمة وخدمات المدفوعات الإلكترونية واعتمادها بالتوازي مع تنفيذ برامج لتعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني.
4: تمثل الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية 2022-2027 خارطة طريق استراتيجية لتعزيز قدرات سلطنة عمان في هذا المجال ورفع تنافسيتها على المستويين الإقليمي والعالمي، بجانب دعم نمو التجارة الإلكترونية من خلال معالجة التحديات المتعلقة بالعرض والطلب ورفع مستوى الوعي لدى الشركات التجارية والمستهلكين. وقد نفذت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار حزمة متكاملة من المبادرات التشريعية والتنظيمية والتقنية أسهمت في رفع نسبة إنجاز الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية لتقارب 87% بنهاية العام الماضي، بعد استكمال 26 من أصل 30 مبادرة. وتعمل الوزارة حاليا على استكمال المبادرات ذات الطابع التحولي والفني، منها المبادرة الوطنية لتأهيل الكفاءات الرقمية مكين، ونظام العنونة الوطني، ونظام اعرف عميلك الإلكتروني. وترتكز المنظومة على تحديث التشريعات وتطوير الخدمات الرقمية وتعزيز كفاءة المدفوعات الإلكترونية، إضافة إلى الارتقاء بالخدمات اللوجستية ورفع الوعي بالتجارة الإلكترونية، بما يوفر بيئة أعمال أكثر جاهزية لاستيعاب التحول الرقمي ويدعم نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والاستثمارات المرتبطة بالاقتصاد الرقمي. وقد استكملت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة مراجعة رسوم أنظمة وخدمات المدفوعات الإلكترونية واعتمادها بالتوازي مع تنفيذ برامج لتعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، بما يدعم كفاءة التعاملات الرقمية ويوفر حلول دفع أكثر ملائمة لممارسة هذا النشاط. هذا وتجاوز عدد الأنشطة المرخصة لمزاولة التجارة الإلكترونية 19,200 نشاط، كما بلغ عدد المتاجر الإلكترونية الموثقة في منصة معروف عمان 412 متجرا حتى الشهر الجاري.
0: أطلقت شركة عمان تيل مبادرة توعوية بعنوان المحقق الرقمي ضمن مشاركتها في فعاليات موسم خريف ظفار 2026، وتهدف المبادرة إلى تعزيز الوعي بالسلامة الرقمية لدى الأطفال وتنمية مهاراتهم في الاستخدام الآمن للتقنيات الحديثة من خلال تجربة تعليمية تفاعلية تجمع بين التعلم والتطبيق العملي، بما يعزز ترسيخ ثقافة السلامة المعلوماتية والوقاية من المخاطر الإلكترونية منذ المراحل العمرية المبكرة. ارتفع المؤشر العام لبوسط مسقط بنحو 1% مع ختام تداولات الأسبوع، وتجاوز إجمالي قيمة التداول 264 مليونا و500 ألف ريال عماني، فيما بلغت القيمة السوقية أكثر من 37 مليارا و829 مليون ريال عماني. سجل إجمالي منتجات المصافي في سلطنة عمان انخفاضا بنسبة 5.1% حتى نهاية شهر يونيو من العام الجاري، ليبلغ أكثر من 108,840,000 برميل. كما انخفض إجمالي إنتاج وقود السيارات بنسبة 1.5% بنهاية شهر يونيو الفائت، فيما انخفض إنتاج وقود السيارات العادي بنسبة 4.7%، في حين ارتفع إنتاج وقود السيارات الممتاز بنسبة 2.6% حتى نهاية شهر يونيو الماضي. في المقابل سجل إنتاج الديزل انخفاضا بنسبة 7.5% في الفترة نفسها من العام المنصرم. وأخيرا إلى سوق النفط، حيث ارتفع سعر نفط عمان اليوم $2.34 مقارنة بسعر يوم أمس، يبلغ $79.78 للبرميل. تجدر الإشارة إلى أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر أغسطس الجاري بلغ $79.09، منخفضا $22.91 مقارنة بسعر تسليم شهر يوليو الماضي. وقبل الختام، هذا تذكير بأبرز العناوين. تكريما لذكرى متسلقي الجبال الذين فقدوا حياتهم أثناء تسلق قمة برود بيك في باكستان، سلطنة عمان تشارك في مراسم التأبين التي أقامتها القنصلية العامة لجمهورية نيبال في مدينة نيويورك الأمريكية. التوقيع على اتفاقية دفاع ثلاثي مشترك في مكة المكرمة تضم السعودية وتركيا وباكستان. وفاة 13 شخصا وعشرات الإصابات نتيجة تفشي الكوليرا في جمهورية تشاد. وأكثر من 108 ملايين برميل إجمالي إنتاج منتجات المصافي في سلطنة عمان حتى نهاية يونيو الماضي. حرر لكم حصاد الليلة سليمان من سهيل الكيومي، ونفذه على الهواء مباشرة محسن مسيف الحقاني، وكان معكم في قراءته طلال بن أحمد الكلباني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

عز عليا افرح من غير ما نكون سوا بيعز عليا افرح.

الفرح ليلانا ولا لون بينسيني حبك ولا يوم بفرح إلا جنبك ولا لون بينسيني حبك ولا يوم بفرح إلا جنبك ولا لون بينسيني حبك ولا يوم بفرح إلا جنبك.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
3: فأنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
6: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
7: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
1: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين في الساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
0: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
8: المستكشف الرقم. زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكرا على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبدالله البحراني.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان. القراءة بالنسبة للإنسان
2: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
1: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
2: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
1: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
2: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
1: هو الذي يعيش طويلاً
2: في ذاكرة البشر.
1: أجمل الكتب،
2: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم.
1: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري.
2: أجمل الكتب.
1: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
2: أجمل الكتب.
3: أهلا بكم أعزائنا إلى حلقتنا اليوم من برنامجكم أجمل الكتب.
4: أعزائنا، هذه الروايات توارثتها الأجيال وراء بعضها من الأجداد إلى الأحفاد، باعتبار أن فن الرواية قد ازدهر منذ القرن 18 في أوروبا.
3: هذا الفن الجميل ما لبثت الشعوب الأخرى أن اتجهت إليه، وعرفه العرب منذ 100 عام تقريبا، حين نشر الدكتور محمد حسين هيكل روايته زينب في عام 1912.
4: هناك 3 أنواع رئيسية من الرواية العربية حسب المكان الذي تدور فيه هذه الرواية، وأيضا حسب البيئة التي ينتمي إليها المؤلف العربي.
3: هناك روايات تدور أحداثها عند البحر، عند الشاطئ أو فوق الأمواج، والكاتب هنا ابن مدن البحر مثل صالح مرسي وحنا مينا.
4: وهناك روايات ريفية تدور أحداثها في الريف، والكاتب هنا ابن القرية عاش فيها وعرف لغتها ومسيرة الحياة في الريف، مثل روايات عبد الرحمن الشرقاوي ويوسف إدريس.
3: النوع الثالث هو الرواية الصحراوية التي تدور أحداثها في الصحراء أو حتى في المدن الصحراوية المجاورة للصحراء، وقد كتب هذه الرواية عبد الرحمن منيف وغازي القصيبي.
4: أغلب الأدباء في الخليج يكتبون هذا النوع من الروايات، وأيضا في الجزائر الذين يعيشون في جنوب البلاد مثل رشيد ميموني، وأيضا أحمد إبراهيم الفقيه في ليبيا وإبراهيم كوني.
3: أغلب الكتاب الذين يكتبون هذه الروايات تركوا الصحراء وقرأوا الروايات وكتبوا أيضا الرواية، ومهما كانوا من أبناء المدينة فإنهم يعودون مجددا إلى الصحراء.
4: الصحراء هي بساط أخضر، الحياة فيها قاسية، والمخلوقات الحية نادرة ترتبط بالنبل والأخلاق النبيلة والفروسية.
3: في هذه الحلقة أعزائنا سنعود إلى المملكة العربية السعودية لقراءة كاتب يمثل هذه الثقافة، رغم الصحراء إلا أنه ابن المدينة متعدد المواهب بشكل ملحوظ.
4: هو غازي القصيبي.
3: اخترنا أعزائنا أن نقرأ هذه الحلقة رواية العصفورية لغازي القصيبي، التي تعتبر واحدة من أهم 100 رواية مكتوبة باللغة العربية.
4: القصيبي هو شاعر وروائي وسفير دبلوماسي ورجل أعمال، كما أنه وزير، ورغم كل ذلك فإن حياته العملية لم تشغله عن التأليف.
3: كان القصيبي يؤمن أن هناك رجالاً صالحين للمناصب، لكن الأبقى هو الكاتب، لذلك فإنه لم يبقى طويلاً في المناصب الرسمية التي شغلها،
4: خاصة منصبه كسفير لبلاده في بريطانيا وأيضاً كوزير.
3: هو مولود في عام 1940 في الهفوف، ومات عن عمر يناهز 70. اسمه غازي بن عبد الرحمن القصيبي، قضى في الأحساء سنوات عمره الأولى،
4: ثم انتقل بعد ذلك إلى المنامة عاصمة البحرين كي يدرس فيها في المدارس حتى حصل على المرحلة الأساسية من التعليم،
3: ثم توجه إلى القاهرة، وهناك حصل على ليسانس الحقوق في جامعة القاهرة، وقد استوحى من حياته هناك روايته الشهيرة شقة الحرية.
4: بعد حصوله على ليسانس الحقوق قرر السفر إلى الولايات المتحدة للدراسة في إحدى جامعاتها لدراسة القانون الدولي،
3: وسرعان ما جاءته موافقات العديد من الجامعات للدراسة بها والحصول على الماجستير، ولكن بسبب مرض أخيه قرر أن يكون إلى جواره في جنوب كاليفورنيا.
4: في جنوب كاليفورنيا حصل غازي القصيبي على الماجستير في العلاقات الدولية في جامعة جنوب كاليفورنيا وبالتحديد في لوس أنجلوس.
3: فيما بعد توجه إلى لندن وحصل على الدكتوراه في العلاقات الدولية، كان عنوان الرسالة حول اليمن.
4: عاد غازي القصيبي إلى بلاده وتولى العديد من المناصب الإدارية والسياسية، حيث عمل سفيراً لبلاده في البحرين عام 1984،
3: كما عمل سفيراً لبلاده في بريطانيا في عام 1992، وتولى العديد من الحقائب الوزارية منها منصب وزير العدل في عام 2005. رغم المناصب الإدارية والسياسية التي تولها القصيبي، فقد كان غزير الإنتاج في عالم الكتابة.
4: له 11 ديوانا شعريا وتسع روايات ومؤلفات متنوعة، وصل عددها إلى 13 كتابا منشورة في أكثر من بلد عربي.
3: كان ينشر القصائد في المجلات الأدبية العربية، وجمع هذه القصائد في دواوين عديدة، منها ورود على ضفائر سناء وللشهداء والأشج وسلمى، ومن دواوينه الشعرية أيضا

0: ورواية بعنوان هي.
1: في مجال الكتب المتنوعة له كتاب عن التنمية وكتاب عن الإدارة وثالث عن العولمة وكتاب عن الغزو الثقافي.
0: كان ملما بالاقتصاد والشعر وهما أمران لم يلتقيا إلا عند غازي القصيبي. نحن الآن نتحدث عن رواية العصفورية لغازي القصيبي. إنها رواية تدخل القارئ في عالم غامض يعج بشتى المتناقضات
1: وأيضا عوالم مختلفة متباينة، من الصعب أن تجتمع كلها في رواية واحدة، وهذا أمر مهم دون أن ينفرط خيط الحكي في الرواية،
0: بما يعني أن المؤلف قد تمكن من الإمساك بكل هذه المتناقضات بمهارة فلم تنفلت منه. لذا فإن الرواية تحتاج إلى تركيز واضح من القارئ من أجل فهم الحكاية.
1: لقد بنيت الرواية على التشظي من خلال هدم الحدث أو الحكاية، فلا يكاد القارئ يمسك بخيط من خيوطها حتى يشغله طرف آخر.
0: الرواية تدور على لسان أستاذ أو بروفيسور. إنه رجل عربي مرموق مهموم بقضايا الوطن ويخاف على وطنه من الإنفلات،
1: لذا فإنه يستغل كل ما بوسعه لإعادة التماسك الوطني لبلاده. إنه يبتكر وطنا عربيا وهميا سبق أن عرفناه في أعمال عديدة.
0: هذا الوطن يسمى عربستان، حيث بدأت أزمات الرواية بأزمة عاطفية بينه وبين الفتاة الأمريكية التي هام بها حبا.
1: لقد اكتشف أن حبيبته يهودية العقيدة، وأحس أن جدارا يفصلهما فهدم كل ما شهد بينهما من عاصفة قوية.
0: لقد رأى أنها تنتمي إلى عشيرة تناصب العداء لوطنه عربستان، واعتبر العدو عدوا في كل حالاته وأن الأمور لا تتجزأ.
1: هذه التجربة تقوده إلى الطبيب النفسي الذي يحكي له عن مدى تفريقه بين أجهزة الاستخبارات والديانات.
0: الحبيبة اسمها سوزان شيلينغ، إلا أنه يطلق عليها اسم سوبر، وهو اسم له معاني عديدة، قد يكون الخارق أو المحل الكبير.
1: نعم، فأبو سوزان يمتلك محلا تجاريا وهو رجل لا علاقة له بالسياسة، إنه مجرد يهودي مثل كل البشر.
0: إلا أن البروفيسور قرر أن يقطع علاقته بسوزان لأنها لم تطالعه بعقيدتها وأخفت عنه هويتها. في هذه الرواية يتقمص الكاتب شخصيات عديدة، منها الشاعر المتنبي، ويستعير لسانه السليط ليرسل لنا رسائل عبر الصفحات.
1: هذه الرسائل تشعرنا كم هو مؤلم الواقع العربي.
0: يسافر البروفيسور في الرواية عبر الخلفيات الثقافية لكل من المتنبي وابن الرومي، مروراً بإبراهيم ناجي ونزار قباني،
1: وأيضاً شكسبير وأرنست هيمنغواي وأمين معلوف وغادة السمان.
0: البروفيسور يحكي لطبيبه عن قصصه وتاريخه الممتد عبر دول عربستان. هذا المليونير يحلم بتحقيق العدالة وتدمير دولة إسرائيل،
1: لذا فهو يقوم بتمويل للعديد من الثورات في دول عربستان، إلا أن هذه المحاولات كلها تبوء بالفشل،
0: بل أن البعض ممن قام بتمويلهم قاموا بالتمرد عليه وقبضوا عليه وأودعوه السجن،
1: بل أن البعض أصدر عليه حكما غيابيا بالإعدام.
0: هذا المليونير له العديد من المغامرات العاطفية في البلاد التي زارها ودرس بها، وهو رجل عاش بين الواقع والتخيل.
1: يقول لطبيبه إنه يسكن في عالم الجن، كما أنه التقى بكائنات حطت فوق عربستان قادمة من الفضاء.
0: ويحكي أيضا أنه ترك وراءه زوجة تعود إليه كل ما احتاجها كي تنقذه من غدر الذين ساعدوهم وانقلبوا عليه.
1: هناك 60 دولة تنتمي إلى عربستان، وتنتهي الرواية بفشل كل المحاولات لاندلاع التمرد في هذه الدول.
0: وأمام هذا الفشل يصاب الرجل بخيبة أمل ويقرر السفر إلى زوجته في عالم الجن وأيضا في عالم الكائنات الفضائية.
1: لقد قرر أن يترك واقع عربستان وأن يعيش في عالم الخيال، ولا شك أن غازي القصيبي قد استخدم الرمز والأسماء المستعارة حتى لا يوقع نفسه في حرج.
0: ورغم ذلك فإن رواية العصفورية مليئة بالجرأة والسخرية والهلوسة، وحتما فأن الكل هنا

0: سوف يجد نفسه يردد ما قاله البروفيسور للطبيب.
1: قال النقاد إن هذه الرواية بمثابة عمل أدبي جميل يقفز فوق حواجز الزمن ولا يقف المكان عقبة أمامه.
0: لذا فإن الأديب السوداني الطيب صالح قال:
1: غازي القصيبي صنع رسالة غفران لزماننا على غرار رسالة الغفران لأبي العلاء المعري.
2: القراءة بالنسبة للإنسان
3: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
2: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
3: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
2: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
3: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
2: هو الذي يعيش طويلا
3: في ذاكرة البشر.
2: أجمل الكتب،
3: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم.
2: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري.
3: أجمل الكتب.
2: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
3: أجمل الكتب.
4: إذاعة سلطنة عمان.
5: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
6: رفعة الجادرجي.
7: فن العمارة خلى اسمي يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
6: معاذ الألوسي.
8: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة؟ وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
6: راسم بدران.
9: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
6: شهيرة فهمي.
10: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
11: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
10: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة الواحدة ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
4: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
12: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب.
13: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
14: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
15: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
16: العازف دايما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
17: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
4: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في الثامنة مساء ويعاد الأربعاء في الواحدة ودقيقتين ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان في جوهر الأحداث الثقافية.
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء، ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
5: صحتنا.
6: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
7: فإن بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
8: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
5: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية، ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
9: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب، لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
10: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
5: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين في الساعة 1 ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
0: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر، وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة، وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
11: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
12: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
13: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
14: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
15: العازف دايما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
16: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء، ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.

إذاعة سلطنة عمان. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في أهم العناوين من إذاعة سلطنة عمان. تكريما لذكرى متسلقي الجبال الذين فقدوا حياتهم أثناء تسلق قمة برود بيك في باكستان، سلطنة عمان تشارك في مراسم التأبين التي أقامتها القنصلية العامة لجمهورية نيبال في مدينة نيويورك الأمريكية. وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تنفذ حزمة مبادرات ترفع نسبة إنجاز الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية لتقارب 87% بنهاية العام الماضي. أكثر من 108 ملايين برميل إجمالي إنتاج منتجات المصافي في سلطنة عمان حتى نهاية يونيو الماضي. قيمة التداول في بورصة مسقط تسجل 264 مليونا و500 ألف ريال عماني. التوقيع على اتفاقية دفاع ثلاثي مشترك في مكة المكرمة تضم السعودية وتركيا وباكستان. روسيا تتحدث عن إطلاق أكثر من 100 ألف مسيرة في يوم واحد واستهداف أكثر من 150 موقعا في أوكرانيا. وفاة 13 شخصاً وإصابة العشرات نتيجة تفشي الكوليرا في جمهورية تشاد. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم أهم العناوين، المزيد من التفاصيل في فتراتنا الإخبارية القادمة. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: سعاد عبد الله وغانم الصالح بالاشتراك مع مريم الغضبان، علي البريكي وعلي المفيدي في باب النجار.

أسباب النجار، تمثيلية في حلقات، يكتبها للإذاعة مبارك الحشاش، ويخرجها في حلقات أحمد سالم.

0: ألو، نعم، إي نعم معك، تفضل، نعم، إي حاضر، إن شاء الله، في أمان الله.
1: خير إن شاء الله طال عمرك.
0: النيابة يا بوني أنا معك.
1: النيابة ما غيرها؟
0: إي نعم يا صالح النيابة، يلا يبا امشي امشي امشي يلا امشي.
1: شنو اللي امشي؟ ورايحين احنا حفلة، رايحين النيابة احنا، بس تعال احنا شو مسوين بالله؟
0: ما ادري الحين اذا رحنا نسألهم شو مسوين احنا، يلا امشي يلا.
1: لا رحنا نسألهم؟ يعني معزم لنا لازم نروح نيابة؟ صدق لا قالوا مهنة المتاعب، يلا يبا.

0: نيابه.
1: يما اي نيابه نيابه.
0: وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي هذا اكيد مسوي شيء شايد ولا كان ما ودوا النيابه
1: يعني.
0: ها لا يما يا بنيتي هذا ما ينقعد معاه، هذا مخطور، هذا مجرم، قتال، كذاب، سفاح.

0: شفت بعينك ما حد قال لك يرضيك أدش البيت ما ألقى حرمتي قدامي؟
1: أوه مرتك عندنا بالبيت.
0: من بالمرة راحت وبأي حق تطلع من البيت بدون علمي بالله؟
1: أنا معاك يا صالح، لكن أنت ما تدري شو اللي صاير.
0: ما صار شيء، أنا رجعت من النيابة، خلاص رجعت من النيابة للبيت، تغديت ورديت طلعت مرة ثانية، أرجع ما ألقاها في البيت ليش؟
1: النيابة؟ أنت قلت النيابة؟
0: إي أنا قلت النيابة.
1: شو موديك النيابة؟
0: ما أنا رحت علشان يأخذون أقوالي أنا ويا رئيس التحرير.
1: أي رئيس تحرير هذا؟
0: رئيس تحرير الجريدة اللي أشتغل فيها بعد منه.
1: أنت اشتغلت بجريدة؟
0: إي وحا، أنت ما عندك خبر؟
1: لا.
0: يا نادر أختك ما قالت لك؟
1: لا.
0: يا اللي يسعى بالخير ما تقول له؟ تروح تقول حق اللي يسعى بالشر والأذية.
1: عموما النيابة إيش حقه يبون أقوالك أنت رئيس التحرير؟

0: يا يما خلي المرة تروح بيت ريلها.
1: شنو؟ ما سمعت. عيد مرة ثانية. عيد شو تقول؟
0: أقول لك خلي نادرة تروح بيت ريلها وماكو داعي حق المشاكل.
1: مالت عليك وسليمة الصكك وصفعك إن شاء الله. تحجح حكيم الزمان هاك سليمة الصكك حتى. هذا انت بدل ما تسالني وتقول ليش فيها اختي ليش قاعده عندنا في البيت، يعني تقول لي خلي المره تروح بيت ريلها احسن لها. ما كنا هالمره هذه اختك من لحمك ودمك. طيح الله حظك ولد، طيح الله حظك بلا. طول وعرض ما منك فايده. صدق لي قالوا طول الخلا والعقل عقل الصخلا.
0: خلاص قلت اللي عندك.
1: ايه ايش تبي؟
0: تعالي انت معي. تعالي
1: وين رايح؟ هدي
2: وخر ايدك عني.
0: قلت لك تعالي معي.
1: اقول لك هدي ايش تبي فيها انت؟
0: بوديها بيت ريلها.
2: ماني رايحه وخر عني منك اهو. وخر عني
1: يا عوين. ريوز عنها يوز عنها احسن لك. ترى الحين اخلي الفريج كله عندي هني في البيت.
0: سوي اللي بتسوينه، لازم اوديها بيت ريلها قبل لا اتفاقم المشكله. يلا امشي معي.
1: ما تروح

0: فيك يا صابر؟ أنا ملاحظ عليك اليوم ما أنت طبيعي. أسماشر ها؟ شفيك؟
1: لا ما شر طال عمرك، بس تيني شهقة ساعات.
0: ليكون بس روحتنا للنيابة أثرت على نفسيتك؟ ترى هذا أمر عادي وبسيط. عيالي شلون لما تستدعيك النيابة وتوجه لك تهمة نشر مقال مخالف للقانون؟ أنا أقدر أقول لك تعودت على دخول النيابة بحكم العمود اللي أكتبه صباح كل يوم، وانت مدام اخترت مهنة المتاعب لازم تتحمل المتاعب.
1: لا لا طال عمرك، أنا مو هذا اللي هامني وشاغلني.
0: عيل شنو؟
1: أنا عندي مشاكل أكبر من مشاكل الصحافة. عندي نيابة نيابة تخلي الواحد عايش على عصابه 24 ساعة.
0: عندك نيابة؟ حنا خابرين اسمها وزارة الداخلية اللي هي أم العيال. لكن النيابة هذه جديدة على ما قد سمعتها.
1: هذه أكبر من وزارة الداخلية. هذه طال عمرك هي أم العيال، أم الزوجة، عمتي، لا أطال الله في عمرها.
0: ظريف الله يا صالح ظريف.
1: ضحوك طال عمرك لأنك أنت ما شفتها، ما عشت معاها، ما سلمتك لسانها يا على القص.
0: لأن ذكرتني بوكالة الأنباء اللي عندي.
1: شنو؟ وكالة الأنباء؟
0: إيه خدامتنا.
1: أم أنت؟

0: دي مو حرام عليك؟ ايه مو حرام اللي سويتيه في اخوي عامر؟
1: خليه يتقدم ويسمع كلام امه، مو يسمع كلام الشاذب وعيون الحرمي هلملع.
0: مهمة بس هذا ولدك مهما كان مو زين بحقك تخلينا محبوس بالنظارة ونسكت عنه.
1: قلعته محبوس نحس فيه اللي اكبر منه، علشان مرة ثانية ما يطلع عن طوعي. هذا لو بيدي كان خليته يجحشونه ليل ونهار.

0: تصور يا عمي الذيبة المسمات عمتي لا أطال الله في عمرها ولا رزقها الخير ولا وإن شاء الله قول آمين بس من حرمة من حرمة أنس يا عمي أنت ما تدري فيها أنت شفت إنسان مجسم عمتي مجسمة الصدر بروحه والبطن بروحه والريول بروحه مجسمة مجسمة ولدها أسألك سؤال
1: أقول
0: سالفة بسوالفها
1: حطها بمسابقة
0: ولدها اللي حشاشة يوفها اسجنت بالمخفر اسجنت بالمخفر ولدها اسجنت بالمخفر أنا يا الغريب بالله ايش تبي تسوي فيني اللي أنا عدوها الأول
1: هذه عد الحقيقة فعلا هذه قاسية وايد يا صالح وخطر عليك وعلى زوجتك أنت ما لازم تسكت على هالشيء
0: مش تبي أسوي يعني مش تبي أسوي يا أبو جميل
1: أرفع عليها قضية في المحكمة وقفها عند حدها
0: هذه زين فيها أنها قاعدة أنا وقفت أنا إذا بالذوق والكلام الطيب ما طلعت بنتيجة معاها معقولة بالقوة والتهديد أطلع منها بشيء
1: إيش بتسوي عيل إيش تبي تسوي بعد واحدة من هالنوع ما يجيب رأسها إلا القانون وانت الحين القانون معاك زوجتك عندها وهي واقفة لك مثل العظم بالملعوم كل هذه أشياء لصالحك وتعزز موقفك

0: مرغم أخاك لا بطل. مضطر مضطر يا أخي مضطر، وآسف جدا أني أرفع قضية على أمك.
1: ها قضية؟
0: قضية نعم، قضية في المحاكم. نعم قضية، بودي أول شيء أشتكي عليه بالمخفر، ثم تحول للنيابة، ثم تحول إلى المحكمة، ثم تعقد لها جلسة، ثم بإذن الله بإذن واحد أحد يحكم عليها إن شاء الله بالسجن المؤبد. أمك أمك يا عامر واقفة مثل الصخرة بطريق المسنين وبطريق سعادتي، ومع منه مع زوجتي أنا، ومن حقي إني أوخر الصخرة وبأي وقت.
1: أنت من صدقك يا صالح بترفع قضية على أمي؟
0: وش أسوي؟ شو أسوي يا عامر؟ لديك حل؟ أريد حلا.
1: يرضيك إني أنا أشوف أمي واقفة بالمحكمة ومتهمة؟
0: يا سلام. وأنت يرضيك أشوف زوجتي بعيدة عني وماني قادر أخذها؟
1: يا صالح أنا معاك، صدقني أنا معاك وضد أمي بالقول وبالفعل، لكن شو أسوي؟ مرة كبيرة وعصبية وما تفاهم.
0: صربيخات تدلهم؟ تدلها صربيخات؟
1: إيه إيه.
0: هناك دار اسمها دار رعاية المسنين، ودوها ودوها يبا، الكبر ما يخلي الواحد يتصرف كذي. وايد متزوجين وأمهات زوجاتهم وصلوا للسن الشيخوخة، لا وخرفوا بعد، لكن ما تصرفوا معهم هالتصرف. وإذا كان على العصبية المستشفيات فيها البركة. أما إذا أمك ما تبي التفاهم، فأعتقد المحكمة هو المكان المناسب للتفاهم، والسجن المركزي بإذن الله.
1: يا صالح أنا ضد الرأي هذا، ضد أنك تروح تشتكي أو تلجأ للمحكمة في حل خلافات عائلية. المحاكم يا صالح ما حطوها حق خلافات ومشاكل عائلية من هالنوع. هذه أشياء تافهة.
0: طبعا نسميها تافهة لأنك أنت اللي إيده بالنار مو مثل اللي إيده بالماء. لا مو تافهة يا عامر، هذه مثل المرض مثل السرطان. شفت الأرض شون؟ هذه أمك أرضة، إذا ما أقضي عليها بالمبيدات ما أكون أنا صالح، وإذا ما قضيت عليها الحين باكر تكبر وتنتشر مثل السرطان.

0: أصرخ أشق هدومي، أنا يشتكي عليها الحرامي المنتف، أنا يوقفني بالمحاكم.
1: ما يخالف يما، ما يخالف هدي أعصابك، كل شيء بالتفاهم يصير.
0: روح زين، روح زين، واللي يرحم والديك. أي تفاهم هذا؟ أي تفاهم هذا؟ ما يفيد معاه تفاهم، هذا حيوان ناطق. لكن أنا أعرف شلون أخليه يصير بني آدم. أن ما خليت الناس تطمش عليه بالمحكمة ماني معوامر. إذا ما خليت عرقك هطل يا صويلح يا أبو العيش يا المنتف، إما نقعتك وقسلتك وفحتك على جدر ما يشيلونه نفرين. ماني سويرة مرت فايزو بخيط، ماني سويرة مرت فايزو بخيط.
2: غدا مع حلقة جديدة من التمثيلية المسلسلة باب النجار، يكتبها للإذاعة مبارك الحشاش، ويخرجها في حلقات أحمد سالم.

0: ليت الليالي.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: المستكشف الرقم. زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحراني.
3: صحتنا.
4: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
5: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
6: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
3: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
7: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب، لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
8: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
3: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة 1 ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
9: تحدق بصرك بشكل آسر متأملاً بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثاً هو حديث البيئة.
10: حديث البيئة.
9: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
11: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة عن مجموعة من العائلة الفربيونية في جنوب الجزيرة العربية، من أمثال شجيرة الزبروت وشجيرة طشكوت. شجيرة الزبروت في أقدام الجبل، أول الفاصل بين السهل والجبل، الموقع الجغرافي أو الهابيتات والبيئة مالتها. ثم تحدثنا عن شجيرة طشكوت التي تعيش على ارتفاع 900 إلى 1000 متر في الهضاب الجافة. ثم تحدثنا عن شجيرة الزغر التي تعيش في ظل الخريف وفي المناطق الجافة إلى حد ما، وهذه شجيرة يعني امتيازاتها المختلفة. وشيء بشيء يذكر، نتحدث عن اليوم عن واحدة من أهم الأشجار، شجرة الربل في هذه العائلة، العصارة التي أدارت عجلات العالم. في الغابات الاستوائية الرطبة يقف العامل أمام شجرة مستقيمة الجذع، وهذه الشجرة يصنع من لحايها شق معين بطريقة معينة. هذا الشق يكون طبعا مائل بطريقة فنية للحصول على أكبر كمية من السائل اللبني المستخرج من هذه الشجرة، ثم يتم إعادة معالجته هذه العصارة، ويصنع منها إطارات السيارات والطائرات والقفازات الطبية وآلاف المنتجات اليومية. هذه شجرة الربل أو شجرة المطاطة البرازيلية، وهذه شجرة واحدة من أفراد العائلة الفربيونية التي يعني تعرفنا عليها في الحلقات السابقة. وشجرة الربل كبيرة وسريعة النمو في المناخ الملائم، وقد يتجاوز ارتفاعها في الغابات الطبيعية 30 متر. لها جذع مستقيم يغطيه لحار رمادي أو بني، الورقة الواحدة تتكون من 3 وريقات خضراء، أما زهرها فصغيرة ولا تلفت النظر كثيرا. ثم تتكون ثمار على هيئة كبسولات، وعندما تنضج الثمرة تنفتح بقوة فتقذف بذورها بعيدا عن الشجرة، وهذه وسيلة من وسائل انتشار النباتات في الطبيعة. يعني كل نبات عنده ميزة معينة لنثر بذوره. موطنها الأصلي في حوض الأمازون في أمريكا الجنوبية، خاصة في البرازيل وبوليفيا وبيرو وكولومبيا، وهي تحتاج إلى حرارة مرتفعة ورطوبة مستمرة وأمطار غزيرة مع تربة تسمح بتصريف المياه. هذه التربة اللي تسمح بتصريف المياه، وإلا يتشكل العفن أسفل الشجرة وستموت الغابات. لذلك التربة مميزة جدا، والحفاظ على التربة أمر مهم للغاية. التربة الموجودة في جبال ظفار تربة طينية تتحول إلى يعني مثل الكريمة في الخريف، بعد انتهاء الخريف تتحول إلى صخرة، مثل الصخرة تتحول. فسبحان الله التربة الطينية فيها متناقضات عجيبة جدا، مع كمية الأمطار تكون هشة جدا، ومع توقف الأمطار وتحولها إلى منطقة جافة وكأنها صخر. لذلك تتشقق التربة في محافظة ظفار في شهر 9 و10، في شهر 10 بالذات تتشقق بقوة وتنكسر، لأن التربة الطينية لا تسمح للتبخر أن يحدث بشكل طبيعي. فالتبخر عندما يحدث تنكشف التربة للحرارة الشديدة، حرارة الشمس، وتخرج المياه تتشقق هذه التربة. لو كانت التربة فيها تهوية أكثر، فيها رمل أكثر، يعني لسمحت بخروج كمية من هذه المياه ومن الرطوبة بشكل ميسر دون أن يحدث هذا التشقق. وهذا أيضا له دور مهم جدا في بعض الزراعات التقليدية، خاصة زراعة الزيتون التجاري. هذا الزيتون في منطقة الجبل من النادر أن ينمو بشكل جيد، لأنه في الغالب يختنق بسبب الفطريات. وأنا لي تجربة مختلفة مع زراعة الزيتون في جبال ظفار لم تنجح، خاصة على ارتفاعات 400 متر. وفي شجرة واحدة في مدينة الحق وصلت إلى 4 متر أو 5 متر ارتفاعها أشجار الزيتون، لكن في الغالب كل أشجار الزيتون عند المنازل المختلفة لم تنجح. لذلك يجب أن ننظر إلى فكرة تطعيم أشجار الزيتون البري مطيء. وحتى الزيتون البري يعيش على ارتفاعات 1000 متر 900 متر، يحتاج إلى درجة حرارة منخفضة. هذه المجموعة من الأشجار الباردة التي تحتاج إلى برودة حتى تظهر. لذلك آخر بقايا غابات مطين موجودة في منطقة طيطام على ارتفاع 1000 متر، مجموعة ما شاء الله 300-500 من الأشجار المعمرة التي يصل أعمار بعضها أكثر من 250 سنة بحسب حساب قطر جذع هذه الشجرة على مستوى الصدر. لما نحسب محيط الشجرة على مستوى الصدر نستطيع أن نحسب بناء على ذلك عمر هذه الشجرة. نحن حسبناها بالطريقة الأسبانية، لكن الطريقة الأسبانية الزيتون البري الموجود في أسبانيا يتعرض إلى ظروف بيئية مختلفة عن الزيتون البري الموجود في محافظة ظفار. الزيتون البري الموجود في محافظة ظفار مستوى المطر قليل، يعني بعيد، يتأثر بالرياح الموسمية فقط. والزيتون الموجود في أسبانيا قد يكون يتأثر بظروف بيئية مختلفة تساعده أن ينمو بشكل أسرع من الزيتون الموجود معنا هنا، أو مطين نسميه، أو العتم كما يسمى في شمال سلطنة عمان. لذلك نحن استخدمنا نفس العمر، وصل إلى 350 سنة 250 سنة، وأنا أعتقد أنه العمر الأسباني أقل بكثير من العمر الموجود عندنا في محافظة ظفار، وأنه ربما يكون في إضافة 50 أو 100 سنة على هذه الأعمار بسبب الظروف البيئية الشحيحة هنا في جنوب الجزيرة العربية مقارنة بالوضع في أسبانيا. في أسبانيا لما درسوا هذا العمر قطعوا هذه الأشجار، كانت أشجار مقطوعة، أو تم الحصول على اللب المناسب لدراسته بالكربون، فدرسوا بالكربون كم عمر قطر هذه الأشجار، إذا كان مثلا كل سنتي كم، يعني كم سنة، وحسبوا بناء على ذلك. ونحن طبقنا نفس المنهجية على أشجار المطين في طيطام، وصلنا إلى أعتقد حسب ما أذكر 350 سنة لبعض الأشجار الموجودة في هذه المنطقة. يعني التربة لها أهمية كبيرة جدا. فهذه شجرة الربل تحتاج إلى متطلبات عجيبة للغاية، تحتاج إلى مطر غزير جدا، رطوبة كثيفة، ولا أيضا تربة قادرة أن تصرف هذه المياه ولا تجمعها في موقع واحد. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة عن شجرة الربل، فإلى اللقاء.
9: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرج مريم بنت محمد العجلية. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. إذاعة سلطنة عمان. الشعوب العظيمة تزداد صلابة وقوة إذا ألم بها طارح أو عصفت بها رياح المحن العاتية.
1: سوف أريهم من هم جنود ألبوكيرك.
0: والشعب العماني الذي تعرض لغزو المستعمرين البرتغاليين في بداية القرن السادس عشر لم يهن أو يضعف أو يتخاذل، بل نهض كجباله الشماء الصلبة نافضا عنه غبار الضعف والتجزئة، وانصهر في وحدة متينة يقارع المستعمرين بكل فئاته، يشد من أزره إخوة مخلصون في الخليج العربي.
2: وحد عمان لتكون تحت راية واحدة.
0: وحين انتصر على الغزاة فقد كان نصره للجميع، لتدفع رياح الفرح مركب النصر يرفرف فوقه شراع كبير يمتد من بحر عمان حتى أقاصي الخليج. الشراع الكبير.

0: الشراع الكبير، مسلسل في حلقات عن رواية للأديب عبد الله الطائي، التاليف الدرامي نور الدين الهاشمي. الشراع الكبير، الإخراج حمد بن عامر الوردي. وصلت سفن البرتغاليين إلى مشارف مسقط، يقودها أفونسو دي بوكيرك قائد الأسطول الكبير، لكنه فوجئ باستعداد الأهالي للدفاع والقتال، فقد تحصن الرجال المقاتلون بالجبال المشرفة على المدينة بما يمتلكونه من أسلحة بسيطة وإيمان عميق. وحين رأى هذا القائد المخادع تصميم الأهالي على القتال، اعتمد أسلوب المفاوضات، فأرسل زورقا يحمل أحد قادته لمقابلة أهالي مسقط.
1: هناك زورق قادم ويحمل راية بيضاء.
2: لقد جاءوا للمفاوضة كعادتهم.
3: لا خير في مفاوضات مع عدو قوي مدجج بالسلاح.
4: هؤلاء لا أمان له،
5: ومع ذلك فلنسمع ماذا يريدون.
2: إذن هيا نختر إذن وفدا من بيننا لمقابلة هؤلاء الرسل.
0: واجتمع وفد من أعيان مسقط اختاره الأهالي.

0: لإجراء مفاوضات مع القائد الذي أرسله البوكيرك.
1: لقد فوضني سيدي أفونسو بوكيرك قائد الأسطول في بحر العرب والمحيط الهندي كي أملي عليكم الشروط التي يجب أن تخضعوا فيها لملك البرتغال.
2: لقد جئت لفرض الشروط إذن وليس للمفاوضات.
1: هذا ما لدي من أوامر.
3: حسنا، وما هي هذه الشروط؟
1: أولا، تخضعون لنا بالكامل دون قيد أو شرط. ثانيا، تدفعون لنا الجزية السنوية التي سنكررها. ثالثا، تخضع جميع السفن القادمة إلى مسقط والخارجة للتفتيش. رابعا، تفرض ضرائب على جميع البضائع التي يستوردها التجار أو يصدرونها. خامسا، تجهزون أسطولنا بما يحتاجه من طعام وماء لمحاربة هرمز.
2: لكنكم كنتم في حلف ومعاهدة صداقة مع حكام هرمز.
1: السياسة تتقلب حسب المصالح والقوى. ما هو جوابكم على شروطنا؟
4: لا يمكن.
2: هذه شروط خطيرة ومصيرية، ولا يمكن لنا وحدنا أن نوافق عليها أو نرفضها، وسوف نستشير أهلنا في مسقط.
1: أسرعوا إذن.

0: وخرج وفد المفاوضات العماني ليقابل الأهالي ويبلغهم ما جرى ليأخذوا قرارهم المصيري. كان الأهالي قد اجتمعوا كالموج الهادر، أوله في الخور وآخره بداية الجبل في الغرب. وبعد أن استمعوا إلى شروط الذل التي يفرضها البرتغاليون، ارتفعت صرخات الغضب والرفض من كل مكان، وكلهم يعلنون عن رغبتهم في المقاومة وتحمل مسؤولية هذا القرار المصيري.
1: المنية ولا الدنية، الموت ولا العار،
2: السيف أصدق إنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب.
3: لا تسقني ماء الحياة بذلة، بل فاسقني بالعز كأس الحنظل. ماء الحياة بذلة كجهنم، وجهنم بالعز أطيب منزلي.
4: بارك الله فيكم جميعا، هذا هو أملي ورجائي فيكم.
0: وعاد القاضي ليبلغ القائد البرتغالي قرار أهل مسقط.
5: هي الحرب إذن.
6: كما سمعت.
5: لي طلب عندكم.
4: قل ما هو؟
5: أطلب منكم أن تحموني مع جنودي من غضب الجماهير خلال عودتنا إلى الزورق.
6: أخلاقنا تأبى أن نؤذي الرسل، لأننا نعتبرهم ضيوفا لنا، ولو كانوا غير مرحب بهم.

0: على متن أكبر السفن. كان البوكيرك قائد الحملة ينتظر الوفد المفاوض بفارغ الصبر، فهو في شوق لمزيد من الاحتلال والقتل وسفك الدماء كما اعتاد.
1: قل أيها القائد، ماذا كان قرار أهل مسقط؟
2: لقد رفضوا شروطنا جميعا.
1: لقد اختاروا الحرب إذن.
2: نعم يا سيدي.
1: لن يكون مصيرهم أفضل من مصير المدن التي سيطرنا عليها.
2: متى نبدأ الهجوم يا سيدي؟
0: عندما كانت أنوار الفجر تمد خيوط النور نحو المدينة، وما كاد المؤذن ينتهي من أذانه حتى بدأت قذائف البرتغاليين تنطلق من عشرات السفن الرابضة في عرض البحر، تقتل وتدمر وتزهق الأرواح. أصاب القصف البيوت والمخازن والقلاع إرهابا للأهالي الذين اعتصم معظمهم في الجبال المحيطة. وعند الضحى توقف القصف برها.
1: أيها القائد.
2: نعم يا سيدي.
1: هل قوارب الإنزال جاهزة؟
2: ومشحونة بالجنود يا سيدي القائد.
1: اسحف بهم فورا إلى المدينة واستخدموا أقصى ما تستطيعون من قوة وقسوة. أريدك أن تحتل مسقط قبل غروب الشمس. افعل أنت وجنودك بالمدينة وأهلها ما تشاءون.
2: حاضر يا سيدي.
0: تمكن القائد داتافور من النزول بجنوده على الساحل، ثم اقتحموا المدينة. فدار قتال شوارع رهيب في طرقات المدينة، ودافع الأهالي عن مدينتهم شبرا شبرا. كان البرتغاليون ينشرون الإرهاب في كل بقعة يحتلونها. دافع أهل مسقط بكل ما يملكون عن مدينتهم، ولم يبخلوا بالغالي والنفيس، وقدموا مئات الشهداء وآلاف الجرحى. لكن ميزان القوة كان يميل لصالح البرتغاليين، وتعالت صيحات بعض قادة المدافعين.
3: انسحبوا إلى جبال الوادي الكبير، انسحبوا إلى جبال الوادي الصغير.
4: سوف نتابع قتالهم من هناك.
5: لن نستسلم للهزيمة، والأيام دول.

0: وصلت إلى البوكيرك أخبار مقاومة الأهالي الشرسة لجيشه وسقوط عدد كبير من جنوده بين قتيل وجريح، فاشتد حقده وأرسل رسالة إلى قائد الحملة يأمره فيها بإحراق مدينة مسقط.
1: أحرقوا المدينة، نعم أحرقوها، لا تبقوا فيها حجرا على حجر، هيا.

0: تراجع المقاتلون وقفوا في أعلى الجبال المحيطة بمسقط، وهم ينظرون بحزن إلى ألسنة النار وهي تلتهم بيوتهم ومساجدهم وأسواقهم، وتتصاعد معها زفراتهم التي لم تكن أقل سعيرا من تلك النيران. وتداعى قادة المقاومة صالح وسليمان وحمد وياسر وعصام إلى اجتماع عاجل.
1: لقد أحرق العدو مدينتنا، فماذا أنتم فاعلون؟
2: وهل لنا غير متابعة المقاومة؟
3: سوف نهاجمهم ليلا، ولن نسمح لهم بأن يهنأوا باحتلالهم لبلدنا أبدا.
4: لا لا لا، مقاومة مسقط وحدها لا تكفي، لابد من إشراك بقية المدن العمانية وغرس شجرة المقاومة حتى تنمو شيئا فشيئا وتصبح عصية على الاقتلاع.
1: ونعم الرأي.
2: وما هي المدن التي سوف تختارونها لغرس شجرة المقاومة ضد المحتل؟
1: مدينة مسقط أولا، وصحار بحكم إشرافها على سهل الباطنة
3: والظاهرة.
5: وأنا أقترح أن تمتد المقاومة إلى الرستاق ونزوة.
1: سوف أسافر إلى مدينة الرستاق لأشرح لأهلي هناك ما جرى وما ينتظر الجميع من مخاطر.
5: وأنا سوف أسافر معك.
3: أنا والأخ ياسر وحمد سوف نبقى هنا لمتابعة المقاومة. أرجو لكم التوفيق والنجاح في مهمتكما.

0: واجتمع وفد مسقط من الثوار في الرستاق بوفود من وجهاء مدينة الرستاق والظاهرة والباطنة ونزوة ليتباحثوا في هذا الأمر الجلل الذي حل ببلادهم.
1: أيها الحضور الكريم، سلام الله عليكم.
2: وعليكم
3: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: لقد ابتليت عمان بغزاة لا رحمة عندهم ولا شفقة، ولا يمكن لشعبنا أن يتقبلهم لأنهم كالخنجر السام في جسده.
4: ومن أين أقبل هؤلاء؟
1: لقد جاءوا من أقاصي البحار، حضارتهم غير حضاراتنا، ودينهم غير ديننا، وتقاليدهم غير تقاليدنا.
4: وما هي تقاليدهم؟
1: قتل الضعيف والتمثيل بالقتيل، وهدم البيوت وإحراقها، واغتصاب أرزاق العباد وجهدهم.
5: صدقت، لقد تحدث بعض الذين وصلوا إلى هنا ناجين بأنفسهم من مسقط وقريات عن وحشية هؤلاء.
6: إن ديننا وقيمنا ترفض مثل هذا السلوك الشائن. لقد فتح أجدادنا الدنيا وكان شعارهم دائما الرحمة والإخاء والعدالة.
7: هذه هي الأخلاق التي يجب أن نتمسك بها، ونحن نقاوم ونقاتل هذا العدو الدخيل.
8: لقد احتل البرتغاليون عدن وأخضعوا بحر العرب لقوتهم، واحتلوا عددا من جزر ومدن عمان، وقد سمعت أنهم يتجهون أيضا نحو البحرين.
1: لا تنشر اليأس بين الناس يا أخ، إن لعدن شعبها المسلم وأصالتها العربية، ولا بد أن تتفجر المقاومة فيها في يوم قريب. أما البحرين فلها رجال تحميها.
7: حربنا لن تكون ضد المحتل فقط، بل ستكون أيضاً ضد المارقين والمتعاونين مع العدو، لأنهم أشد خطراً وبلاءً منه.
1: إذا كنا قد خسرنا بعض المدن الساحلية، فها نحن ما زلنا أحراراً في الداخل وفي جبالنا الشماء.
5: عمان جسد واحد، وعلى بقية الجسد أن ينجد العضو الذي يعاني من الحمى والمرض.
6: حفظ الله أرض عمان من كل خطر.
4: السؤال الهام الآن يا أخ صالح.
1: تفضل، ما هو؟
4: كيف نعد العدة لهذه المعركة الطويلة؟
0: كنتم مع نجوم الدراما العمانية في مسلسل الشراع الكبير. مع تحيات نور الدين الهاشمي والمخرج حمد بن عامر الوردي. الشراع الكبير.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: المشهد الثقافي.
2: المشهد الثقافي. ندوات ومحاضرات ثقافية،
1: ملتقيات أدبية وفكرية،
2: قصص وروايات وتراث شعبي،
1: مسرح وسينما وفنون تشكيلية،
2: حوارات ونقاشات وآراء،
1: كل هذا وغيره نتابعه في برنامج
2: المشهد الثقافي.
1: المشهد الثقافي.
2: ساعة أسبوعية نرصد خلالها أبرز ما تشهده الساحة الثقافية من فعاليات وأنشطة.
1: يضعنا في المشهد
2: خلفان بن حمد الزيدي في الإعداد،
1: هلال بن سيف البادي في التقديم،
2: وأمينة بنت ناصر العامرية في الإخراج،
1: وفي الإشراف العام سليمان بن علي المعمري.
3: أهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج المشهد الثقافي، ونخصصها هذا الأسبوع لتوثيق الحلقة السادسة من برنامج النادي الثقافي عين الطائر على القصة القصيرة العمانية. فأهلا وسهلا بكم.

المشهد الثقافي من إذاعة سلطنة عمان. واصل النادي الثقافي مشروعه الأدبي عين الطائر على القصة القصيرة في عمان، الذي يأتي ضمن سلسلة من الفعاليات النوعية التي تسعى إلى إبراز المنجز القصصي العماني وتعميق الحوار النقدي حوله، تأكيدا لمكانة القصة القصيرة بوصفها أحد أبرز الأنواع الأدبية في المشهد الثقافي العماني. وقد استضاف النادي الثقافي في مقره بالقرم يوم الثلاثاء 26 من يوليو 2026 جلسة سادسة من هذا البرنامج. ضمت الجلسة 4 من كتاب القصة القصيرة في سلطنة عمان، قدموا تجاربهم وشهاداتهم وقرأوا بعضا من نصوصهم القصصية. وهؤلاء القاصون هم مازن حبيب وحمود سعود وحمود شكيلي، بالإضافة إلى وليد النبهاني. وقد أدار الجلسة الناقد الأكاديمي المصري الدكتور محمد الشحات، أستاذ النقد ونظرية الأدب في جامعة الشرقية. وعبر هذه الحلقة نوثق جزءا من تجارب الكتاب الأربعة ومسيرتهم القصصية من خلال ما طرحوه من أفكار ورؤى حول القصة وإجابات عن أسئلة الحضور. ونبدأ مع القاص مازن حبيب وإجاباته عن الأسئلة التي طرحها عليه مدير الجلسة الدكتور محمد الشحات.

0: مازن، قصصك كما عرضنا وكما قرأت من قطار الموج تميل إلى هذه الرحابة السردية، هذا النفس السردي الطويل الذي أحيانا أراه يقترب من النوفيلا. يعني عندما أقرأ قصة قصيرة تتجاوز صفحاتها 20 صفحة أو تتجاوز صفحة أو 30 صفحة قد نقع في النوفيلا، بمعنى ملامح عالم قصصي فيه روح الرواية لكنه منسوج بنفس القصة. هكذا أرجو أن يكون التوصيف دقيق. لذا متى تشعر أن القصة القصيرة تنتهي هنا؟ يعني ما يكتب في 30 صفحة لا يمكن أن يكتب في 20 أو 10 مثلا. معايير تختلف، ما المعيار عندك في هذه الحالة؟
1: شكرا جزيلا على هذا السؤال. هو بالفعل أنا بالنسبة لي يعني لا أتقصد بشكل خاص التقدم في عدد الصفحات بالقدر الذي أتقصد فيه المضي قدما مع القصة. فالقصة فهو المعيار الأساسي بالنسبة لي، هو البناء. البناء على مستوى الشخصية، البناء على مستوى الحدث مطعمة بالحوار بالعناصر المعروفة للقصة. وهنا أنا حينما أمضي في كتابة القصة أتقنص مدخلا للهدم، فأنا أبني بنفس البناء، أكتب بنفس البناء. هناك أجد ثغرة في القصة أثناء الكتابة تدفعني دفعا إلى أن أهدم القصة وأنتهي بها في ذلك المحل.
0: لماذا تستعمل لفظتي الهدم والبناء؟
1: لأن القصة في منظوري هو يعني لما نتعرف على القصة الأخيرة التي
0: من مجموعة قطار الموت
1: هناك عالم، هناك شخصيات. عادة مثل ما ذكرت أن القصة تحتمل في العرف شخصية وشخصيتين، أراها ممكن أن تحتمل أكثر عن ذلك. هناك الأب، هناك الأم، وإن كانوا غير واضحين وبارزين
0: لكن هناك نسيج يتشكل.
1: ومن ثم إن وفقت ينتقل القارئ معي إلى هذه التجربة، هذه التجربة سواء بالتخيل أو بعيشها أو بإحالات في الذاكرة وفي الثقافة. معظم القصص فيها إحالات ثقافية.
0: ألا يغويك هذه الحالة بالحالات التمدد، أنك تستمر مع القصة تصبح رواية ليكن ما يكون، لكن تتمدد؟
1: لكن وجدت نفسي أستطيع أن وأنا بوعي، أنا لدي يعني حدية في الأجناس. أنا أحب أن أفكر أنني حينما أكتب أدبا أنا أعلم ماذا أكتب
0: بالضرورة.
1: فإن كنت أكتب قصة فأنا أرتكن إلى عناصر القصة القصيرة وفق التقاليد العريقة، خصوصا التقاليد التي أسستها القصة يعني الأمريكية خصوصا. وحينما إن كنت أكتب قصة قصيرة جدا وأنا لا أكتبها ولا يعني أعتقد أنني سأكتبها، فلا بد أن أكون مستوعبا لما أرد. هذا ليس يعني مفاضلة.
0: لماذا قطعت أعتقد أنني سأكتبها؟
1: لا، لأنها لا تتناسب، يعني أسلوب كتابتي لا يتناسب.
0: الهوية مختلفة،
1: يعني الهوية الثقافية، هوية مختلفة، النفس مختلف، القفلة غير، يعني كائن آخر. فكرة لماذا لا تتمدد إلى رواية، أنا أيضا أفهم أو أستوعب.
0: متى أقف؟
1: الثغرة.
0: أيوة.
1: الوصول إلى الثغرة، والوصول إلى ثغرة مرضية على الأقل في تقديري، وإن كنت موفقا سأستطيع نقل النهاية التي تكون على شكل مباغتة. ذكرتها أنت في نقطتين اللي هي المفارقة، البارادي والبارادوكس.
0: أيوة. بوث يعني. لكن لفت نظري أيضا في كتابتك مازن حبيب هذا النفس التجريبي في يعني في قصص، بما ان القصص اصبحت طويله نسبيا، عند مازن حبيب نفس تجريبي، بمعنى هناك لعب بالزمن، هناك رغبه في تقطيع الامتداد الزمني الى مساحات، ارتدادات، استباقات، تنبؤات، رؤى، احلام، هناك كذلك لعب بالامكنه، تقطيع الامكنه. يعني هناك، لذلك انا اقول لماذا تستعمل لفظتي هدم وبناء، هنا يمكن ان نستعمل هدم وبناء. يعني هناك تقطيع للازمنه وتكسير للامكنه. التجربه عندك، مفهوم التجربه عندك في القصص، انت ذكرت معلومه لم اعرفها مسبقا، انت تقرا جيدا في الادب الامريكي، تعرف يعني عندك علاقات بالقراءه. هذا التجريب ما تصورك له في القصة؟ يعني كيف يمكن أن يتسق التجريب مع قصة هي قصة قصيرة؟
1: صحيح. أنا أعتقد التجريب على في قصصي وخصوصا في المجموعة الأخيرة يعني يرتكز على شيئين، وأعتقد هذا عام في موضوع الشكل وفي موضوع المضمون.
0: المضمون أيوه.
1: الشكل هو كيف تأتي القصة شكليا، يعني على شكل
0: بنية
1: يعني. حتى إحدى القصص في هذه المجموعة اسمها راشن، يعني راشن وهي المؤونة الأسبوعية التي يقتاتها الناس أسبوعيا. فتقريبا 4 صفحات الأولى من القصة هي عبارة عن قائمة تسوق. فهذا على مستوى الشكل.
0: أنا لاحظت هذا في صفح المجموعة بشكل سريع.
1: نعم. خارج كيف الجزء. ممكن أن نخلق من هذا الشكل بدون أن يكون يعني مرتجلا أو يكون يعني شكلي من دون ما يكون مضمون؟ لابد أن تكون في علاقة
0: وأن يكون مؤثرا بنيويا. في داخل.
1: نعم. ربما مسألة البناء والهدم والتجريب هذه أتت من أيضا تلاقح القصة مع السينما.
0: جيد. بما أنك ذكرت السينما والموسيقى كذلك
1: طبعا،
0: الولع بالتناوب أو الفرايتي، التنوع في المقامات، فكرة المقام، كسر المقام،
1: فالتقطيع في الزمن.
0: هنا المقام السردي. نعم. بالمناسبة المقام السردي مصطلح استعمله كثيرا جينات لكنه لم يستثمر عربيا في النقد العربي، سمان ناراتيف انستانس، يقصد التناوب والتنوع داخل الأبنية السردية.
1: ففي السينما أو في نظرية المونتاج حتى أنت تذهب بعدة أزمنة تايم لاينز.
0: أيوه.
1: عدة أزمنة، وهذه الأزمنة تشكل خط زمني آخر هو عبارة عن كولاج سردي مختلف. فالقصة ممكن أن تبدأ من النهاية، نتجاوز فكرة الدائرية.
0: أيوة أيوة.
1: هذه أشياء يعني قديمة، لكن أيوة. نتكلم الآن حدث الآن وحدث ماضي وحدث مستقبلي في قد يكون ضمن 3 خطوط زمنية. فهذه يعني أيضا نستفيد أيضا من الوسائط البصرية في هذا الأمر. هو أيضا في هناك عامل مهم جدا، المتعة إذ لم تنتقل أو الشعور بالمتعة، شعور أني لا أكتب بما فيه الكفاية أكون ممتع مع نفسي ومع القارئ مع اختبار هذه الأحداث. هذا أيضا عامل مهم.
2: كان هذا مقتطفا من إجابات القاسم مازن حبيب على تساؤلات الناقد الدكتور محمد الشحات. نستمع الآن إلى مقتطف من إجابات القاص حمود سعود عن الأسئلة الخاصة بمسيرته القصصية.
0: من المكان يا حمود، كيف توازي أو توازن في سردية المكان عند مسقط، مطرح، الأسواق العامة، الساحات، الأحياء، بين كون المكان خلفية للأحداث أو أن يصبح هو الشخصية الفاعلة في القصص؟
3: شكرا دكتور على السؤال. بالنسبة لي يعتمد على النص، يعني النص هل متطلب، ولكن في معظم التجربة عندي النص هو مؤثر، النص هو محرك الأحداث أحيانا. مثل نص أحلام معلقة على قصر وادي عدي.
0: أيوة.
3: المكان هو المحرك الرئيسي للحدث والنص. يعني المكان محرك ومحفز. وحتى قبل ما أكتب النص أصلاً أنا خططت له، يعني
0: تخطط تخطيط طبوغرافي.
3: نعم.
0: يعني كأن مهندس بيصنع
3: يعني مقبرة، مستشفى، محطة بترول. الحارس، غرفة الحارس اللي تحت القصر.
0: هندسيا
3: يعني حتى
0: هذا الأمر في المعتاد يحدث في الرواية، لكن في القصة القصيرة جديد.
3: والله أحيانا يعني تحتاج هذا التخطيط عشان ما تتوه يعني أو تغيب الأحداث أو الأفكار. في نص آخر بعنوان كلب السفينة الفرنسي في مطرح، كذلك المطرح والكورنيش وهذا حضر بتفاصيله في المكان. يعني بشكل عام المكان في عمان محفز ليس فقط للقصة، في الشعر، في السينما، في التصوير. يعني يعني عمان بتنوعها الجغرافي تعطي هذا التحفيز يعني للإبداع.
0: السؤال بقى الذي لم نجب عنه، وادي عدي.
3: وادي عدي تخصص محمود ويحيى
0: لكنك من وجهة نظرك أنت، يعني يعني هو يبدو أيضا مكانا محوريا أثيرا عندك
3: في القصة. في نص قراصنة وادي عدي.
0: أيوة قراصنة
3: المجموعة اسمها أيوة. يحضر بقوة يعني وادي عدي. وفي نص الحارس مسقط.
0: هذه قصة فاتنة.
3: أيوة.
0: حارس مدينة مسقط.
3: أيوة.
0: وأنا أقرأها أحيانا كنت أفكر في ألف ليلة وليلة. يبدو أن هناك عالم سحري هكذا ألف ليلة وليلة. حارس لمدينة يبدو أن الزمن قد خذله. تشعر في نهاية القصة أو تجد في نهاية القصة بالفعل أنه قد أصبح عجوزا كهلا مهمشا وكان هو القابض على مفاتيح المدينة. يعني التحول بلغة ألفين توفلر تحولات السلطة من رجل عنده سلطة إلى أن تنسلخ منه هذه السلطة بشكل كبير. قصة حقيقة يمكن أن تصور سينمائية. تفضل أنا قطعت كلامك.
3: أيوة في هذا في هذا النص هو يعني مركزية المكان الظاهرة الغرفة والجسر والمستشفى والمقبرة.
0: أيوة.
3: ومحطة البترول والمخبز كل العوالم هذه موجودة في هذا النص.
0: كيف هل يمكن أن تخاف من جرعة الفولكلور في قصصك الخاصة بالأمكنة والأسواق؟ يعني هل يمكن أن تخشى على جودة القصة من أن تصبح أقرب إلى الأنثروبولوجيا نص أنثروبولوجي نص وثائقي مثلا، أم أنك تستطيع أن تضبط بين إيقاع القصة وإيقاع الحديث عن الأمكنة أو التسجيلية؟ هذه التسجيلية
3: النصوص لا تذهب إلى تمجيد الأمكنة كتمجيد يعني أيوة. المكان لا، المكان محرك السرد والسرد محرك المكان في أيوة. نفس اللحظة يعني يعني في نص مثلا نص رائحة روي المكان وجغرافية المكان ظاهرة في المكان، لكن ليس الشخصية في شخصية في سارد يتحرك ويحرك الأمكنة وليس العكس.
0: أيوة. وهي معادلة صعبة في كل الأحوال.
3: والله ممكن
0: ممكن صعبة ولا ممكن سهلة؟
3: ممكن صعبة وسهلة.
0: صعبة وسهلة.
2: استمعنا إلى مقتطف من حديث القاص حمود سعود عن تجربته القصصية. أيضا نستمع الآن إلى مقتطف من حديث القاص حمود الشكيلي وإجابته عن أسئلة الناقد الدكتور محمد الشحات.
0: حمود في قصصك شخصيات مأزومة عندها أزمة اجتماعية، شخصيات مهمشة. اختيارك لهذا العالم هو اختيار جمالي أم انعكاس لرؤية أو فلسفة عند حمود الشكيل المؤلف؟
4: يعني في الحقيقة أنا دائما ما يعني أتابع الإنسان، أنا مهموم بالإنسان والموضوع بالنسبة لي إنساني يعني فيبدو يعني كثيرا ما تظهر الشخصية وعلى أنها مهمشة أيضا في عدد من القراءات تناولت هذا الجانب ليس فقط في الرواية حتى في ليس في القصة حتى في الرواية يبدو أنها يعني دائما الشخصية يعني تطلع من الهامش. لا أقصد وأتعمد إنه أنا أن أكون كاتب هامش أو معروف بأني كاتب هامش،
0: لا ليس قصدي هذا جزء من اللاوعي يعني
4: نعم هو في الحقيقة اختيار وليس لاوعي يعني
0: اختيار جمالي،
4: لكنه نعم اختيار جمالي إنساني قبل لا يكون أيديولوجي مؤدلج الموضوع. لا لا لا أبدا، فهو اختيار جمالي إنساني انتصارا للإنسان البسيط يعني. وأنا أعتقد كلنا إحنا كعمانيين في الأصل كنا بشرا بسطاء يعني لو المدنية والمدينة والحياة والتحولات الأخيرة يعني تحولات النفط تحولات حتى تحولات التعليم جزء من التحول يعني.
0: لذلك قارئ قصصك يشعر أن لديك خوف من الرأسمالية، خوف من التحول، خوف من المدن، خوف من الثراء. أحتشعر أيضا في شخصياتك حمود الشكيلي شخصيات أقرب إلى الشخصيات الروائية لكنها كتبت في قصة. يعني هذه فكرة تبدو غريبة، يعني قصة تقوم على بناء شخصية تجد لها ملمح نفسي، طبعا ليس باتساع الرواية، لها ملمح اجتماعي، لها ملمح نقول إيه خاصة برؤية العالم، كل هذا موجود. متى تمنح شخصياتك الحرية في الرواية ومتى تقول يكفي هنا نقف هنا وإلا ستصبح رواية أو قد ننتقل إلى فضاء نص سردي أطول؟
4: هو تكمل لما بدأت به أنا. فالإنسان له اسم وله علامة وله مكان وله زمان فأنا أمنح كل ما منحته إياه الطبيعة يعني.
0: أيوة.
4: فالطبيعة منحته وجود قبل أن يعني قبل أن يكون علامة. هو له وجود، فهو الارتباط بالإنسان وبالوجود الإنساني وبكل هذه العناصر. أنا فعلا يعني ولذلك تجد أسماء في كل القصص تقريبا، لا تجد ضميرا فقط، وإنما هناك اسم دائما ما يحضر.
0: بالتأكيد الشخصية لها هوية اجتماعية ولها هوية جندرية ولها اسم، لكن أيضا تلمح شيئا في قصص في قصصك يا حمود شكيلي، الجمع بين هذا الحس الإنساني والسخرية المفارقة. سخرية يعني كأنه أقرب للنزعة الميلودرامية، تضحك وتبكي، يعني تبكي تأثرا وتعاطفا وتضحك كذلك يعني.
4: صحيح.
0: هذا واضح في قصتك.
4: في الحقيقة لا أتعمد هذا الشيء، يعني لا أتعمد أنني الآن هل فعلا السخرية تأتي من واقع المأساة. تأتي هكذا يعني، لكن لا أتعمد، لا أتقصد أنه تلك السخرية المريرة يعني. حتى في قصة التيس هذه أنا أعتقد يعني نكاية بالمرأة التي قد يعتقد أنها حسدت هذا التيس الجميل يعني ومات بالعين.
0: أيوه.
4: ولذلك ارتفعت قيمته وصار غاليا بعد الوفاة يعني.
2: كان هذا مقتطفا من حديث القاص حمود شكيلي عن مسيرته القصصية. والآن نستمع إلى إجابات القاص وليد النبهاني على الأسئلة الخاصة بتجربته مع القصة القصيرة.
0: في قصصك القديمة كان هناك ولع كما أقول باللغة المنحوتة المسبوكة بهذا المعنى، القائمة على وصف دقيق للحدث بشكل دقيق جدا، لكن أيضا هناك ربما تشترك مع حمود الشكيلي هذه الفكرة الخاصة بالبشر بالإنسان، الباحث عن قيمة، عن عدل، عن وضع اجتماعي، عن موقف. لكن يبقى سؤال الكتابة عند وليد النبهاني، كيف وأنت تكتب قصة أن تفكر في نهايتها؟ يعني هل تبزغ النهايات عندك مع البداية أم أنها تولد، البعض يخطط لقصصه، أم أنها تولد في أثناء فعل الكتابة؟
5: ومسألة النهاية يعني مسألة تخطيط أنا عندي غير موجودة، يعني أعتقد أنه فعل القصد يكون مثلا عائم جدا يعني في قصد الكتابة، ربما تكون هناك فكرة يعني تبدو هلامية في البداية وتتشكل مع الكتابة. أنا شخصيا لا أخطط يعني،
0: لا تخطط،
5: لكن قد أعيد كتابة قصة حتى لو كانت قصة قصيرة جدا، ربما لم تعجبني مثلا صياغتها في البداية في سواء في نهايتها أو بدايتها، من كان أن أعيد كتابتها. وأيضا يعني أحاول قدر الإمكان أمارس هذا النقد على ذاتي يعني باستمرار، وحتى أثناء القراءات يعني ربما أنه طبيعتي أنا يعني من منطبعة على ما أكتبه يعني.
0: أنت توقفت عن كتابة القصة فترة؟
5: أنا ما توقفت، لكن توقفت
0: عن النشر.
5: عن النشر يعني في هناك عندي بعض النصوص، ويعني بعضها يعني ما زالت طور التشكل وبعضها يعني منجزة، ولكن
0: منها هذه المجموعة.
5: نعم صحيح. نعم بالضبط.
0: في مجموعاتك السابقة في السرد، في مستوى السرد اللغة شديدة الفصاحة والتأنق حقيقة، لغة لافتة للنظر كما يقول رومان ياكوبسون عن الشعر، اللغة التي تلفت الانتباه إلى نفسها حقيقة هكذا. لكن حتى في داخل هذه القصص الحوارات كلها بالعامية العمانية المحض، كأن القارئ عليه أن يجري تغييرا أو تعديلا وهو يقرأ، كيف تحقق الانسجام بين هذا وهذا؟ هناك مستويان واضحان.
5: هو بالنسبة لي ممارسة يعني النحت اللغوي ربما جزء من أيضا من شخصيتي أيضا يعني النقدية، والله يسامح المنفلوطي يعني، يمكن أنا أول ما قرأت قصص قرأت المنفلوطي وبدأت خلاص يعني ما يعني شعرت بالسخط مما أقرأه من بعده يعني، ربما أثر يعني علي وحتى وأنا أكتب يعني. فيعني مسألة المراجعة ومسألة يعني حتى نشتغل مع الشباب وكذا يعني كتدقيق وتحرير أدبي، ربما منعكس يعني قد يعني أحيانا تصل لحد المبالغة، قد تنجح وقد تخفق يعني في بعض الأحيان، أما مسألة يعني إدراك، ما أعتقد أنه يعني في أي تعارض يعني إدراك النصوص محكية، لأن في النهاية
0: لكنها مكتوبة حتى الحوارات العامية بمهارة موزونة.
5: يعني أنا بوجهة نظري أنه حتى سواء العامية المصرية، العامية العمانية،
0: لا أنا أقصد العامية العمانية تحديدا،
5: هي في النهاية يعني
0: التي تبدأ بالساكن يعني تبدأ بالكلمة
5: يعني مفردات فصيحة ميتة وإن كانت يعني مهجورة يعني. فلذلك يعني لعلك شر دكتور في البداية أنك كنت أميل إلى الشرح وما إلى ذلك، الآن لا أقتنع بهذا الأمر.
0: ألم
5: يعني
0: تفكر وأنت أجدت فعلا في هذه الحوارات العامية العمانية، ألم تفكر في أن يكون النص كله عاميا؟
5: الآن عندي تجربة بهذه الطريقة
0: فعلا،
5: يعني أشتغل عليها، ولكن العكس يعني بمعنى أكتب النص بالعامية لكي أقترب من الشخصية أكثر وروحها، ثم أفصح السرد. لا يعني ما بنشره يعني بذلك
0: ترجمة
5: يعني.
0: هذه ترجمة
5: بالضبط يعني، فهي يعني محاولة للاقتراب من يعني، لأنه أيضا صار في كلام كثير عن مستوى الخطاب الشخصيات يعني تعالمها أو تحميلها ما لا ما
0: في تجارب عربية حقيقة مختلفة عنك، وبعضها في ظني أو أغلبها لم ينجح.
5: حتى دكتور يعني صار يعني تجاوز ربما الموضوع إلى إلى إلى كتابة، وأن حتى الترجمة ترجم مثلا كامو
0: حتى الترجمة ده صحيح. أتصور هذا، لكن هنا سؤال أيضا لوليد النبهاني، كيف توازن بين هذا التكثيف وبين الحاجة إلى بناء عالم سردي مغوٍ جاذب للقارئ؟ أنت الآن عندك تجربة كتابة قصص قصيرة جدا، هذه يعني فكرة النفس السردي
5: هي ربما دكتور الفكرة، فكرة النص هي التي تحكم شكله، هل سيكتب شكل يعني قصة قصيرة جدا، أنا بالنسبة لي أتكلم عني، أو قصة قصيرة أو قصة طويلة. أنا أعتقد فكرة النص هي التي تحكم، يعني ما أعتقد أنه بالإمكان تقديم كل الأفكار في كل شكل. يعني أحيانا ممكن إحنا نقرأ، أنا مثلا من فترة قرأت رواية كان رواية قصيرة يعني، وأقول في نفسي ما كان أحسن لو انتهت هنا في بداياتها، يعني أول صفحتين أنا بالنسبة لي قصة قصيرة وانتهت. فأيضا أنا يعني أعتقد أن الشكل تفرضه رؤية الكاتب وعيه أيضا، يعني ليست لدي منطلقات مسبقة يعني في هذا الخصوص، وإنما تحكمه الفكرة، هل هذه الفكرة قابلة أو متحققة في شكل قصة قصيرة جدا،
0: وأيضا تحتاج أدوات
5: بالضبط. وأيضا تتطور، حاول الواحد أيضا من الفترة الأخرى مع قراءاته مع طلاعه مع احتكاكه أيضا.
0: إذن هي كما قلت اختيار يحتاج الأدوات أيضا جمالية،
5: وحتى احنا لو يعني دكتور يعني أتكلم عن نفسي، وأعتقد حتى من جزء كبير من الكتاب عندنا يعني، صح أنه احنا اتجاهنا في كتابة القصة لكن كقراءات متأثرين بالرواية أكثر.
0: أيوه.
5: يعني نقرأ رواية أكثر مما نقرأ قصص.
0: هذه مشكلة.
5: يعني أنا ما أعتقد أنها مشكلة، بالعكس أنا أعتقد أنه اللي تتكلم عنه مسألة النفس موجودة في الرواية، ربما نحن نستسيغها قراءة، ولكن ما شرط أنه يعني وجهة نظري.
0: تقصد
5: ما قال مازن يعني الآن يمكن هو عنده مثلاً ما عنده استعداد يكتب قصة قصيرة.
0: تقصد مقروئية الرواية بالضرورة أعلى من مقروئية القصة بالضرورة.
5: بالضبط. لكن قصدي أنا حتى مسألة التأثر. يعني ربما إحنا تأثرنا، يعني أنا أعتقد إنه جزء من كبير من الكتاب موجودين يقرؤون روايات أكثر ما يقرؤون قصص.
2: كان هذا مقتطفا من إجابات القاص وليد النبهاني عن تجربته القصصية ضمن الحلقة السادسة من برنامج عين الطائر على القصة القصيرة العمانية، والذي ينظمه النادي الثقافي.

المشهد الثقافي من إذاعة سلطنة عمان. ونواصل هذه الحلقة التي خصصناها لتوثيق جلسة الحلقة السادسة من برنامج عين الطائر على القصة القصيرة في عمان، حيث شهدت الجلسة مداخلات من الحضور تناولت أساليب الكتابة القصصية لدى القاصين المشاركين في الجلسة، وهم مازن حبيب وحمود سعود وحمود شكيلي بالإضافة إلى وليد النبهاني. نستهل هذه المداخلات بمداخلة الزميلة الدكتورة منى حبراس.

أولا شكرا لك دكتور محمد على إدارة هذه الجلسة وكذلك على الإضاءات التي قدمتها، إضاءات ذكية جدا ومهمة، وأنا أتفق مع كل ما قلته. أنت قلت عن حمود الشكيلي أنه مشاغب، وأنا أتصور أن ما يجمع الأربعة أنهم مشاغبون، فأنا أعتقد ما يحمد لهذه الجلسة أنها جمعت أربعة مشاغبين في مكان واحد. أنا ربما سأعلق سريعا على الأربعة من خلال ما قرأت وأيضا من خلال ما استمعت. أنا في تصوري أنه تجربة مازن حبيب أنه يجيد توظيف ولعه الشخصي في كتابته السردين، لذلك نجد حضور للسيارات، حضور لكرة القدم، ألعاب الطفولة، حكايات الطفولة، كيف أنه يعيد تشكيل القصة القصيرة من مخزون خاص بحيث يجعلنا يعني نتصور العالم بطريقة مختلفة ومغايرة بدون أن يشعرنا أن هذا هو مازن أو ما يعرفه أو ما يولع به مازن. ولديه هذا النفس الطويل في كتابة القصة وفي سرد التفاصيل بدون أن يسقط في الإملال، وهذه أعتقد واحدة من ميزات مازن حبيب. حمود سعود طبعا ما قال الدكتور محمد الشحات جدا يعني أنا أتفق معه تماما، لكن أتصور أن هناك جرأة عند حمود سعود في تسمية العناوين بأسماء المكان الذي ربما لا يلتفت إليه أحد أو لا يتجرأ أحد على أن يضعه في عنوان مجموعة. يتكلم عن وادي عدي في عنوان، يتكلم عن روي في عنوان، يعني يستخدم المكان في العناوين. إذا كانت هناك من ميزة لقصص حمود سعود، وأنا أيضا ذكرت هذه نقطة واحدة منها في مقال، حضور الأغاني في مجاميع حمود سعود، كل مجموعة قصصية تحفل بالأغاني وبالأغنيات وبالكتابة التي تحيل دائما إلى الأغاني والموسيقى حتى لو لم يكن حضور صريح لأغنية، هذه واحدة. أيضا كذلك حضور الأشجار ليس فقط في عنوان المجموعة الأخيرة، ولكن أيضا وجود الأشجار والكائنات، وأنت ذكرتها أيضا دكتور محمد. بالنسبة لحمود الشكيلي، أنا يلفتني حضور الماء في عناوين مجاميعه القصصية. هناك أربع مجاميع قصصية على الأقل تحفل بالماء، سرير يمتطي سحابة، وهناك كلمة سحابة فيها إحالة بشكل الماء إلى الماء، لا أمان في الماء، شمس النهار من الماء، كلعبة فوق الماء تطفو. هذه بحاجة إلى أن نقف عندها عن حضور الماء في عناوين حمود، يعني هو يجيد أيضا المباغتة في نهايات قصصه، وهذا مما أيضا يعني يتميز به حمود. بالنسبة لوليد النبهاني، يعني أعتقد أنه يكتب القصة بالطريقة التي تشبهه. هو باحث ومهتم بالأدب القديم ويعتني كثيرا باللغة، ولذلك تماما صحيح ما قلته دكتور، هو أنه يكتب وينحت، لا تجد مفردة إلا وقد اشتغل عليها الشغل مضبوط. هذا بالنسبة لي يعني يشبه وليد، يشبه شخصية وليد. لكن هناك شيء، وليد يلعب على الشخصيات، يعيد بناء الشخصيات حتى الواقعية، يعيد بناءها بوفقا لرؤيته، بحيث أنك تنسى ما كنت تعرفه عن تلك الشخصية ولا تتذكرها إلا كما كتبها وليد. أنت تحدثت قبل قليل عن تحية كاريوكا، أنا أتذكر قصة قصيرة قديمة جدا من أيام جماعة الخليل الأدب، تحدثت عن ماريا شاربوفا لاعبة التنس الروسية. منذ قرأت قصة وليد لم أستطع أن أرى ماريا شاربوفا إلا كما كتبها.

0: بداية شكرا دكتور محمد شحات على إدارة الجلسة والإضاءات. طبعا أشكر الأصدقاء الكتاب، طبعا تجارب مختلفة ومتنوعة وجميلة، وصراحة اليوم كانت متعة في حضور هذه الجلسة. أنا بس ما أنك طلبت تعليق لموضوع يعني وادي عدي، منطقة وادي عدي، كوني أنا ومحمود عشنا في هذه المنطقة، بالنسبة لل يعني معظم أنا قصصي وادي عدي تحضر بس بدون إشارة إلى الاسم، عكس حمود سعود، وأيضا في رواية طبول الوادي هي كلها كانت عن وادي عدي لمحمود الرحبي. أنا بس أتساءل، طبعا يبدو أن طبعا وادي عدي لها سطوة على سكانها، فيبدو أنها أيضا لها سطوة لغير من سكنوها، فحمود وحمود ما سكنوا أعتقد وادي عدي، بس ما أعرف إلى ليش يعني ألهمتهم وادي عدي، لأن أنا بالنسبة لي وادي عدي كان يعني قضيت فيها أيام الطفولة والصبا، يعني 16 سنة احنا عشنا هناك في وادي عدي، الطفولة أيضا كانت هناك إلى حد ما، يعني أنا انتقلنا من دار سيت إلى وادي عدي، يعني أنا من الصف الثالث الابتدائي كنت موجود في مدارس وادي عدي، فمن الطبيعي أنها تحضر في كتاباتي. بس أنا أسأل الحين الحمودين، يعني إيش اللي خلاكم تكتبوا عن وادي عدي؟ طبعا في كثيرين من الكتاب موجودين، طبعا حتى الشاعر سيف الرحبي عاش في وادي عدي، أحمد الرحبي. أنا بالنسبة لوليد طبعا والحوارات باللغة العامية، هناك كثير فعلا من الكتاب القصة القصيرة وحتى الرواية، كتاب الرواية وظفوا الحوار باللهجة العامية العمانية بس مبسط، بحيث أنه يفهم يعني أي قارئ آخر ممكن يفهم، وأنا يعني جربت الحوارات باللغة العامية في المجموعة الأخيرة عادات المعلم المبكر في ثلاث قصص من هذه المجموعة، يعني معظم كل الحوارات الثلاث قصص بالعامية، وهذه أول مرة أجرب هذا الحوار.
1: سررت بهذه النظرة، يعني أن هذا جزء من هي ربما إحالة للذاكرة، يعني مش بالضرورة الذاكرة الشخصية، بس فعلا في ولع، الولع يمكن ينعكس من ولع الشخصية أيضا، وأيضا الشخصية قد تكون تجنح إلى يعني بروتوتايب أو محددات لشخصية طفولية وترتكز إلى ذاكرة، وكأنما الذاكرة حتى على رغم قد تكون مرارتها إلا أنها منطقة آمنة، منطقة آمنة للبوح، ففي هذا الإسقاط، إسقاط البوح، بوح الشخصية سواء كانت على شكل طفل أو على شكل شخصية عادية يعني، لكن من منظور طفولي ومن منظور أن الطفولة الذاكرة مستعادة وكأنما هي منطقة آمنة للتعبير، ففي أعتقد هذا النوع من التقاطع.
2: بعد يحيى، أنا يحيى كتبت عن وادي عدي يعني ليس من عمق.
3: يحيى يتهمك بأنك من الخارجين عن
2: وادي عدي. أنا من الخارجين، هي متمردين
3: أو ممن ينتسبون مجازاً لوادي عدي.
2: لا، أنا كتبت عن حارس اللي هو أسفل غرفة الحارس اللي هي أسفل الجسر، وانطلقت الفكرة من هذا المكان، يعني لما توغلت داخل وادي عدي يعني أبدا.
3: كأنها فانتازيا، قصة فيها فانتازيا شوي.
4: يعني وادي عدي يحيى مرة واحدة وهي الأخيرة إن شاء الله، وهذه منطقتكم، منطقتكم والله يهنيكم إياها.
3: غريب، غريب جدا، فكرة غريبة.
4: أنا مرة واحدة، الشخصية مرة رايحة العام، الشخصية رايحة العامرات أصلا، ليس لها علاقة بوادي عدي فعلا، يعني لا، لأنه فعلا الشخصية تتجه إلى العامرات عن طريق

0: عليك وعد عدين قديمة يعني. وانا اعتذر يعني.
1: هذا تعقيب طريف جدا حقيقة. ده ما تشكي لي. شكرا جزيلا حمود. شكرا. ندب لوليد نبهاني تعقيبك على
2: لكن يعني عطفا على مسألة تعيين المكان، انا شخصيا يعني لا اميل في الكتابة الى اميل الى تغريب النص عن
1: حتى مكانه. حتى في كتابتك الامكنة غير متعينة غالبا.
2: نعم بالضبط. اميل الى تغريبها لانه يعني منطلق من رؤية معينة يعني. أيوة. ليس رؤية يعني مكان بعينه، وانما المكان المطلق او الزمان المطلق يعني. وربما الزمان او المكان المنطلق من امكنة مستعادة من التراث او مستعادة من من الماضي، لانه يعني خط الزمن يعني احنا ربما نمشي باتجاه خطي يعني الى الامام، ولكننا باستعادة هذا الماضي يعني. اعتقد ان زماننا زمان السردي اذا اذا اذا صح التعبير يعني.
1: ده تعبير بوريكور.
2: زماننا السردي يعني زمان ماضي اغلبه يعني. يعني حتى الحكي بصيغة الماضي او الحكي بصيغة يعني هو يمارس سطوته. أيوة. علي انا شخصيا اكثر. أيوة. من المكان.
1: هو يبدو ان فعلا الذاكره الجمعيه تؤثر يعني. لذلك انا عندما ذكرت الى اشرت الى قضيه التاثير والتاثر، كنت اقصد ان كل جيل غالبا متقارب في العمر او متقارب في مصادر التلقي من الواقع المحيط بيكون في مؤثرات مشتركه. قد تكون هذا جزءا من، قد تكون هذه جزء من الوعي الذي يدلف او ينسرب الى باب القصه.
3: ومن المداخلات ايضا مداخله الشاعر سماع عيسى التي وجهها إلى مقدم الجلسة الناقد الدكتور محمد الشحات حول الفارق الأساسي بين الشعر السردي والسرد الشعري. نستمع إلى مداخلة الشاعر سماع عيسى والرد على هذه المداخلة.
4: لا أستاذي مشكور، شكرا جزيلا لكم جميعا. هو في الحقيقة ما كنت حتكلم يعني، لكن حول وادي عدي بالذات. وادي عدي لم يكن موجود قبل 1970 يعني، لأن أنا كنت عايش في المنطقة يعني. هو تأسس فيما بعد مع وجود مثل ما تقول هجرات جماعية أو جاءت من مناطق متعددة، ولم يكن في مكان متسع أو مباني في مدينة مسقط القديمة. فسكنت هذه الجماعات وادي عدي، هذا على ما أعتقد يعني. لأن لما كنا نمر سابقا على وادي عدي كان مكان مهجور، وادي فقط لا يوجد غير مسكون على الإطلاق يعني. ابتدت الناس تسكن ابتداء من عام 1970 فيه. فقط حول ما تكلم فيه دكتور محمد، تقارب يعني انتماء الشباب إلى نفس الجيل. في الحقيقة الواحد لما يقرأ أيضا يستطيع أن يستنتج أن المواضيع المطروحة تنتمي إلى يعني من ناحية الألم مثلا إلى الألم الإنساني العام. ذلك ما يعني يعني بالنسبة للأجيال السابقة عليهم لم يكن ذلك مطروحا. المطروح كان في الأجيال السابقة عليهم ابتداء من الستينيات وصولا إلى السبعينيات أيضا حتى ممكن منتصف الثمانينيات. الألم كان يتركز على التجربة السياسية يعني، الألم السياسي الذي تخلفه التجربة السياسية القاسية التي عاشها العمانيون آنذاك. مع وجود هذا النوع من الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي ابتدت تتفتح لدى الكتاب الحديثين من القصة القصيرة والرواية نوازع الألم الإنساني بشكل عام عند الناس يعني. تراجع الحديث عن مناطق ضيقة من الألم البشري. ويتبقى فقط أن تضيف إيضاحا لنا جميعا ما مررت عليه سريعا حول ما دكتور محمد الفارق الأساسي بين الشعر السردي والسرد الشعري يعني. السرد عندما يستعين بالشعر كخصوصية، والشعر عندما يستعين أيضا بالسرد كخصوصية مستقلة فعلا. لأن مثل ما تفضلت يوجد خلط واضح وكبير جدا بين السرد الشعري والشعر السردي.
1: فعلا هناك خلط مفاهيمي واصطلاحي بين شعرية السرد وسردية الشعر. علينا أن نميز أولا بين الشعر بوصفه نوعا أو جنس أدبي. الشعر جنس أدبي، يعني جنس تخرج منه تفريعات خاصة بأشكال الشعر كلها، هي أنواع، وبين الشعر كقيمة مفاهيمية أقرب إلى روح الغنائية. بهذا التصور شعر في كل شيء، لكن السرد في المقابل جنس أدبي كبير، وكما كان يقول رولان بارت أن السرد في كل شيء، الحياة اليومية، في البانتومايم، في الرسم، في التفاصيل، في الشارع. لكن عندما نقول شعرية السرد، نحن نفكر في جنس السرد أولا، القصة القصيرة، الرواية، الملحمة، المقامة، لكن من منظور له علاقة بثيمات أو له علاقة بمعايير جمالية أسلوبية بالداخل، لكن في الأصل هو جنس السرد. ميخائيل بختين كان يقول أنه من إشكالات النقد الحديث يحصل في القرن الماضي، أنه تم التركيز كثيرا على الشعر أو الشعرية البوئتكس، وتم إهمال النثر أو البروزايكس، سماها كذا. بمعنى يقصد أنه النثر الذي همش في أغلب الثقافات ومن الثقافة العربية، رغم أن الثقافة العربية في الأصل كان يجب، يعني كان عندها امتداد طويل في المقامة والقصص والأساطير والميثولوجيا والسرد الشفاهي، لكن اشتغال النقد العربي طويلا والبلاغة أقدم بقضية إعجاز القرآن أو النص القرآني، جعلها تبدأ من الشعر، يعني جعلها تبدأ من التشبيه، الاستعارة إلى آخره. لكن كما يقول بختين، علينا أن نفكر في النثر وفي النثرية، يعني ما الذي يجعل من نص نثري ما له قيم جمالية نسميها النثرية أو السردية، وهو يوازي تماما الشعرية في الشعر، ولا يعني التعارض. ده موضوع كبير وإشكالي في نظرية النقد، وتحديدا في نظرية الأنواع.
3: ونختتم مداخلات الحضور بمداخلة من عادل البادي، الذي وجه سؤاله إلى القاص حمود سعود حول المكان في نصوصه، وإجابة القاص حمود على هذا السؤال.
5: أنا تعليق موجه للأخ حمود سعود، بكون أنه هو من المنطقة الداخلية ومحافظة الداخلية. تحدثتم عن وعدادي، لكن أرى أن في الداخلية بعض المناطق، بما أن أنت عندك ثيمة المكان واضحة في قصصك، لماذا لم تتحدث عن بعض الأماكن في الداخلية مثل سيما وقزح مثلا، بعض الأماكن مثل القريتين، أماكن كثير ما حد طرق بحث في هذا في في في في في الإصدارات يعني.
6: لا يا أستاذ، هو المكان اللي يفرض نفسه، يعني ما بالضرورة إنه يعني مكان معين لازم أكتب منه، يعني الواحد شخص طالع من منطقة معينة لازم يكتب عن المنطقة. يعني هنا في مسقط وفي مطرح، ولا المكان كان يعني محرض للكتاب أكثر يعني.
3: وبهذا تنتهي حلقة المشهد الثقافي لهذا الأسبوع، وقد خصصناها لتغطية جلسة الحلقة السادسة من برنامج عين الطائر على القصة القصيرة العمانية، الذي ينظمه النادي الثقافي احتفالا بالقصة القصيرة في عمان. وإلى أن نلتقي بكم مجددا في فعاليات وأنشطة جديدة قادمة، تقبلوا تحياتي فريق البرنامج. كان معكم في الإعداد خلفان بن حمد الزيدي، وفي التقديم هلال البالي، وهذه تحيات المخرجة أمينة بنت ناصر العامري. دمتم بود.

0: كشف الرقم.
1: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل
0: غيرك.
1: تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء.
0: المستكشف الرقمي
1: مع عبد الله البحراني.

0: آه يا ليل ويا عين، مرة واثنتان وثلاث مرات.
1: إنه الغناء بكلمة يا ليل، وعادة ما يكون نداء يا ليل بألحان شجية مع مراعاة المقامات.

0: أتعرف أستاذ صالح؟ من يستمع إلى هذا النوع من الغناء يشعر وكأنه اكتشف شكلا من أشكال السحر. ولذلك وكما درسنا في معهد الدراسات الموسيقية، كان تاريخ الغناء صارما في تحديد مقاييس جمال الصوت المنفرد.
1: هذا هو الصحيح يا ضحى، ولكن ما نرجوه وخصوصا في هذا الزمان أن تكون مكونات الأغنية متلازمة وشاملة.
0: وماذا تعني بمكونات الأغنية؟
1: إنها ترتكز على أن المغنى هو حلقة من 4 حلقات ضرورية لكل أغنية.
0: وما هي؟
1: الشاعر كاتب كلمات الأغنية، الملحن كاتب ألحانها، الموزع مؤلف الموسيقى المصاحبة للأغنية، المغني مؤدي النص الغنائي.
0: وما هي صفة المغني داخل هذه الحلقات المتشابكة؟
1: صفة المغني هي مراتب 3 ترتقي وتتدنى حسب الموهبة والتأطير وروح الإبداع. وهذه المراتب هي: المغني إنسان له طاقة صوتية تمكنه من محاكاة أغنية. المطرب مغن موهوب له القدرة على الإبداع داخل الأغنية ذاتها. المبدع منتج الأغنية فكريا وجماليا وأيديولوجيا أحيانا. فالمبدع مبدع الأغنية يتربع على هرم المثلث لكونه يجمع بين القدرة على الغناء أحيانا وبين الإلمام بالإطار النظري والجمالي وحتى الأيديولوجي للأغنية.
0: تعني أن رؤية المبدع للأغنية هي رؤية شاملة؟
1: نعم، لكن المبدعون الذين يغنون نصوصهم الغنائية بأنفسهم هم قلة. كان هناك سيد درويش وفريد الأطرش ومحمد عبد الوهاب وسيد مكاوي. أما الأغنية فكان يفضل أن يغنيها صوت غنائي أفضل من مبدعها، كما كان يفعل رياض الصنباطي، محمد الموجي، كمال الطويل وبليغ حمدي.
2: كلمة عتابي يا حب

0: تحدثنا عن المبدع، فماذا عن المغني؟
1: إن المغني هو دون المبدع دون شك، يعتمد على طاقته الصوتية فقط، وتعوزه القدرة على الارتجال الناجح داخل النص والتجاوب مع حالة الجمهور.
0: أي أنه مجرد صوت يحفظ أغنية عن ظهر قلب؟
1: تماما يا ضحى، إلا أن المطرب يبقى أقدر على الأداء الغنائي الخلاق لجمعه بين الطاقة الصوتية والقدرة على الإبداع داخل النص،
0: كارتجال المواويل مثلا؟
1: إذا شئت. والمطرب ينقش خصوصيته على فن المبدع وعلى الذوق العام للعصر، فالطرب كنشاط أرقى من الغناء، وهو شكل من أشكال التعبير والجهر بالرأي لدرجة يصبح فيها الرأي رأي الجميع والإحساس إحساس الجميع.

0: رأيك أستاذ صالح أن يكون المقام الموسيقي محور حديثنا الآن؟
1: ولكن حديث المقامات يطول يا ضحى.
0: أعرف ذلك، إلا أن تناوله لا يخلو من التشويق والمعرفة. تعلمنا أن المقام الموسيقي هو لحن موسيقي متكون من 7 حروف موسيقية.
1: وما هي؟
0: دو ري مي فا صول لا سي. أعرف أيضا أنه بتعديل هذه الحروف تأتينا الألحان الموسيقية، إما على شكل لحن حزين أو لحن فرح وهكذا.
1: إلا أن هذه المقامات الموسيقية تنقسم إلى 7 مقامات رئيسية.
0: أعرف منها أنها وند،
1: كأغنية زيديني عشقا لكاظم الساهر.

وأعرف الكورد أيضاً، مثل أغنية أنت عمري لأم كلثوم، وأغنية يا طيب القلب وينك لعبد المجيد عبد الله.

0: ومقام الجهاركي والذي هو مثل أغنية لسه فاكر لأم كلثوم.
1: أحسنت يا ضحى، ولكن هل تعرفين أن هذه المقامات الثلاثة التي ذكرت هي مقامات غربية؟
0: بل عربية يا أستاذ.
1: لا، المقامات العربية هي البيات، مثل أغنية جانا الهوى لعبد الحليم حافظ.

0: أما المقام الرابع فهو؟
1: فهو الحجاز مثل أغنية بحلم بيك لعبد الحليم حافظ. أنا في انتظارك لأم كلثوم.

0: يطلق أيضاً للدلالة على الطبقة الصوتية
1: أو الدرجة الصوتية. ويمكن أن يقال عن النغمة الموسيقية اصطلاحاً الصوت المترنم به، وكذلك اللحن فهو مجموعة الأصوات النغمية والتي تعلو أحياناً وتنخفض، وبحسب النسب العلمية بين درجات السلم الموسيقي الثابتة، والتي تركب من المقام الواحد أو من عدة مقامات حسب إمكانية المؤلف الموسيقي.
0: نستطيع القول إذن إن المقام هو الأساس الذي تبنى عليه الألحان، وله ترتيبه الخاص الذي يميزه عن المقامات الأخرى.
1: بل إن المقام يمتلك مستقرا له يعرف به ويدل عليه وينتهي به. والموسيقى العربية غنية بالمقامات لوجود أرباع الدرجات الموسيقية بين مسافاتها، وقد وصل عددها إلى ما يقرب من 360 مقاما، ولكل مقام اسم يدل عليه.
0: أعرف ذلك، واسمح لي أن نتوقف اليوم لأن المقام قد طال مع الحديث عن المقام.
1: أوافقك الرأي، ولا تنسي أن المقامات كان يطلق عليها أسماء باللغة الفارسية:
0: يجا،
1: دوغا،
0: سيجا،
1: وغيرها الكثير مما سنتناوله في حلقة الغد بإذن الله. زمان يا نغم.

زمان يا نغم، أداء محمد إبراهيم، إيمان بيطار، إعداد رجاء ميقاتي، إخراج سليم الشمع.

0: إذاعة سلطنة عمان. شيء من اللغة معا إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
1: السعادة والمساعدة.
2: أعزائي، اللغة العربية بذاتها بجذورها اللغوية واشتقاقاتها تجمع بين القيم والإيحاء بها، فلا حاجة إلى تنظير وثرثرة كلام. لذلك صدق من قال: علموا أولادكم العربية فإنها لغة تعلم مكارم الأخلاق. وهذا لا يعني أن جميع العرب أو جميع من تعلم العربية التزم بمكارم الأخلاق، كلا، ولكنه يعني أن التعمق فيها وإدراك معانيها والترابط بين جذورها ومشتقات تلك الجذور توحي إلى الناس من مكارم الأخلاق ما توحيه، وكيفية استنباط تلك القيم من وحي ألفاظها ذات العلاقة، سواء التزموا بما علموه وعرفوه منها أم لم يلتزموا. ولا نتوقع من جميع العارفين بهذه اللغة الالتزام بما تتضمنه من تلك القيم، ولقد لاحظنا في الحلقات السابقة كيف جمعت اللغة بين الأمن والإيمان والأمة والطمأنينة في إطار أصل لغوي واحد متكون من حرف الميم حين يسبقه صوت الهمزة ليكون كلمة الأم التي لها مرجع تلك المشتقات وما إليها. وكذلك لاحظنا مع التسامي والسمو والسلام والسلامة واجتماعها في كلمة الإسلام لأنها من جذر واحد، ورأينا كيف التقى تفتيت الإرادة بالفتنة إلى آخر ما عرضنا له بالبحث والإنارة للبحوث المشابهة. ومن الكلمات التي تنبئ بما قلناه كلمة المساعدة التي ترتبط بالسعادة، لأنهما من جذر لغوي واحد، وأعني بالجذر اللغوي الأصل الثنائي أو الثلاثي للكلمة، وهو من بنى عليه المعجم العربي. وتعالى معنا، الجذر سعد دال على الخير والسرور، والمعاكس الدائم للشر والنحس، فالسعد اليمن، والسعدان نبات هو أفضل المرعى، وكان الناس يتيمنون بنجوم عرفت بنجوم السعد، وذلك أنها تظهر في فترة من أواخر الربيع حين تسكن ريح الشتاء ولم تأتي زوابع الصيف بعد. والحمامة الأنثى هي السعدانة، وللآن نرى أناساً كثيرين يسعدهم سماع صوت الحمامة، وإنما وصفوها بالسعدانة لأنها تسعدهم، إذ تساعدهم على نسيان آلامهم أو تذكر أحبابهم. قال الشاعر: من حيث أطربنا الحمام عشية فشدا يغنين الحمام المطرب. وقال آخر: وهاج لي الشوق القديم حمامة على غصن في غيضة تترنم. والساعد من الذراع ما بين الزندين ومرفق اليد، وإنما سمي بذلك لأنه يساعد المرأة على قضاء حوائجه التي تتطلبها حياته اليومية. والسواعد أيضا مجار المياه النقية إلى النهر أو البحر. ثم تأتي المساعدة، أن تساعد امرئا أي أن تقويه على أموره ووصوله إلى ما يريد، وكأنك ضممت ساعدك إلى ساعده، تعبيرا عن التعاون المثمر البناء. والمساعدة مصطلح عام يدل على المعاونة في كل شيء مع حدوث فارق دلالي بناء على سياق الجملة. فإذا قلت ساعدت صاحبي على السفر، فأنت قد أعطيته ما يساعده على السفر بغض النظر عن رغبته في السفر أو عدمها. وإذا قلت ساعدته ليسافر، فإنه كان يرغب في السفر وأنت ساعدته على ذلك. وقولك ساعدته في عمله مثلا، أي أنك قمت بشيء من العمل وأنت إنما قمت بكل ذلك، فكأنك ضممت ساعدك إلى ساعده لتدخل السعد والسعادة إلى قلبه. وقد قابل التنزيل العزيز بين السعادة والشقاء وجعلها نقيضة له، وذلك في الآية فمنهم شقي وسعيد. والسعداء في الآخرة الذين تأهلوا لتلك السعادة بعلمهم النافع وعملهم في إعمار الأرض، وذلك قوله وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها. ومنه سعده الله وأسعده. وثمة لفظة من الجذر هي الإسعاد، فأنت تسعده وهو يسعدك، ولكن من اللغويين من جعله خاصا بالبكاء، وذلك لأن الحزين الباكي سيخف عنه حزنه إن شاركه به آخر، وهو نوع من الإعانة. ولكن الإسعاد نظير التساعد فلا يختص بالبكاء، وفي الوقت نفسه تبتعد دلالته عن الساعد الذي هو جزء من يد المرء، فقد يأتي الإسعاد بالمواساة وبالتخفيف عن الألم والتبشير بالخير إلى آخره، كما في قول عاشق من عشاق هذا الزمن لا تلجوا بعذله ودعوه، فهو مضنا وصحبه وادعوه، أسعدوه على التوله فيهم بعد صد وغربة أسعدوه. نعم أسعدوه، كتب الله لكم ولنا السعد والسعادة أيها الأحباب.
0: شيء من اللغة. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر، وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة، وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دايما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء، ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
7: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكرا على من درسها، أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس، التقنية باتت من شأنك. وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحراني.
0: في جوهر الأحداث الثقافية
8: دعوة أيضا الآن من خلال